والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي

العذاب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد

إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذ

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياء

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا

قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد

الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة.

تعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلق

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع

إذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم

عليه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر

للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر

يحجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر.

تقدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به

الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا

فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل

يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم

والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون.

انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ذي ثلاث

قصر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا

الطور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت

الناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا رب

أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها.

الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر. هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصار
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب يعني.

0: صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. أن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم

0: التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج، والسؤال الأول يقول: هل يجوز للابنة أن تتصدق من مال أبيها إذا توفي، يعني من حصتها في ميراث أبيها، وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن المال ينتقل للورثة بمجرد موت المورث، بمجرد وفاة والدكم انتقل الإرث إليكم وأصبح حقا من حقوقكم، فما كان حقا لك يجوز لك أن تتصدقي به عن نفسك أو عن أبيك أو عنكما معا، تقدري تتصدقي وتقولي هذا يعني أريد ثوابه في قلبك، أنوي ثواب هذه الصدقة يعني عن نفسي وعن أبي، ويصل ثواب الصدقة إليه بإجماع أهل العلم لا خلاف في ذلك. وهذا من البر بالأب أيضا، إذا تصدقت الابنة أو تصدق الابن على أبيه هذا من تمام البر ومن عظيم الأجر. هذا أيضا سؤال يقول: أنا معلمة قرآن تابعة للأوقاف بمكافأة، انقطعت عن التدريس نهائيا لظروف خاصة، ولكن مكافأتي استمرت لمدة 6 أشهر إلى أن بلغت الأوقاف فتوقف المرتب. السؤال: هل 6 أشهر التي نزلت أتصدق بها أو هل أدرس في المسجد لمدة 6 أشهر أخرى؟ الأجر مقابل الأجر، فلا يستحق أحد الأجرة إلا مقابل العمل، آسف، الأجر مقابل العمل، لا يستحق أحد الأجرة إلا إذا أدى العمل المطلوب منه. فأنت متعاقدة مع هيئة الأوقاف على تدريس القرآن ساعات معينة في الأسبوع، وتتقاضين راتبا شهريا لقاء ذلك، ولا يحق لك أخذ الراتب إلا إذا أديت العمل. الآن عندك أكثر من خيار: الخيار الأول أن تصرفي هذه المكافأة على شيء يعود بالنفع على الأوقاف، يعني تصرفيهم على مسجد، على خلوة قرآن، أو إذا كان درس أحد من طالباتك أو من يعني من شيخة أخرى درست في مكانك فتعطيها الراتب، أو بإمكانك أن تدرسي 6 أشهر مجانا، تتطوعي ب6 أشهر لتدريس القرآن مقابل هذه المكافأة. نستقبل أول اتصال. أم محمد من طرابلس، تفضلي.
1: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: والله يعني أنا بنفس على الصلاة، يعني مرأة كبيرة هكي وما عاش نقدر نصلي واني واقفة. نصلي على كرسي.
0: اي نعم.
1: ايه. ايوة.
0: سكري التلفزيون يا حاجة، اخفضي التلفزيون باش تسمعينا كويس. ديري طمس.
1: قلت لك يعني ما عاش نقدر نصلي واني واقفة. نصلي واني مقعدة يا على كرسي ولا انا حاجة في السرير.
0: لا.
1: يعني كيف يكون الحال عادي ولا شني؟
0: واضح ان شاء الله تسمعي الاجابه.
1: ايوه ان شاء الله بقدر الله.
0: بارك الله فيك. الاخ محمد من سرمان.
2: عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: ربي يحفظك يا شيخ.
0: الله يسلمك يا اخ محمد، تفضل.
2: بالنسبه للسؤال الاول على صفه ترقيع الصلاه على المذهب المالي،
0: يعني شن بالضبط السؤال؟ ما هذا درس، يعني درس سجود السهو كامل هذا تبيك.
2: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني الإنسان لما يجي مطبوق لما بيلحق على الركعة الثالثة في المغرب كيف يصلي؟
0: هذا درس كامل يا أخ محمد، هذا مش سؤال، هذا ترقيع الصلاة وسجود السهو هذا درس كامل. أيوة. يعني هذا ما يجيش سؤال هذا.
2: على المذهب المالكي.
0: تباهي على المذهب المالكي، يعني يبي يبي هذا دروس، يعني مش سؤال. سؤال تقول يحصل لي سهو في الركعة الأولى كذا، حصل كذا.
2: أيوة، مثال لحقت على الركعة الثانية في صلاة المغرب.
0: أيوة.
2: أيوة. والسؤال الثاني نقول للأصناف ومن تطبق عليهم شروط زكاة الأموال. بارك الله فيك شيخ.
0: وفيكم إن شاء الله. الأخ يونس من طرابلس.
3: الخير يا أستاذ الكريم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: بتنسل يا أستاذ الكريم، أنا على منحة الألفين دولار أنا زرتها لأخوي ومحتاجها لعلاج عياله جوزها. تمام. وتبين من بعد ذلك إن دار
0: واضح إن شاء الله. سؤالك واضح يا أخي يونس. باه من معانا الأخ أحمد من طرابلس. الأخ عادل
4: روني من طرابلس.
0: الأخ عادل من طرابلس، تفضل يا أخ عادل.
4: أنا بسألك شيخ على صلاة الجمعة.
0: يا نعم.
4: لو واحد لاحق على الركعة الثانية بعد الركوع، هل يصلي ظهر ركعتين ولا أربعة؟
0: لقي الإمام مكمل الركعة الثانية رفع من الركوع.
4: فات رفع من الركوع. وهو تو كيف يدير؟ هل يكمل يصلي ظهر أربع ركعات؟
0: واضح.
4: أو ركعتين؟
0: واضح.
4: الله يرحم والديك شيخ.
0: الله يوالدينا ويوالدك إن شاء الله. في حد معانا ثاني؟ أبو أحمد.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أبو أحمد من طرابلس، تفضل.
5: الله يبارك فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيكم.
0: وإياكم.
5: يا شيخ بالله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تتداعى عليكم الأمم كتتداعى على الأكل على قصعتها. يعني تو أن الأمم المتحدة تو نهايتهم تو نهاية الشهر هذا وجاوا ماشيين لروسيا يا أخي الكريم، تو يتداعى على الليبيين يعني تو بجميع الطرق، يعني تو احنا بننبهوا يعني الاخوه الصالحين والمصلحين يعني تو كيف يعني تو احنا نتدارك هذه الازمات اللي حطوا فينا ويمددوا في الازمات على الليبيين، يعني يضغط علينا بالازمات. جزاكم الله خير وجزاهم
0: بارك الله
5: يعني بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. الاخ عبد الله. اخ عبد الله من العربان، تفضل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: هي هذا الأمر الذي يسمح للليبيين بالمطالبة بالحقوق.
0: نعم يا أخي عبد الله.
6: وعلى المنبر احنا التعليم والصحة والداخلية والمؤسسات والبلديات والمؤسسات اللي مرتباتها الضعيفة الذين يطالبون بالجزء الموحد. وهم الكثرة وهم الكثرة في ليبيا. بينما القلة الذين يتخذون المرتبات العالية وهم النواب والأعلى والجهات هذه الرقيبية يعني لم يرضخوا لإرادة الشعب وهو الكثرة من الدول الموحد درجة عاشرة في جميع القطاعات، والميزات هذه كل قطاع وميزة يعني. وهذا مطلب شرعي أن كنا نأخذ من الأسواق ونأخذ من نفس التخيرة يأخذ في 70,000 40 و50 و30 و20 و15 نفس الاشخاص الذين التعليم والصحه والمحاربين الكبار نفس المتجر، ما فيش تفضيل. يقولوا لك الزياره ب 50,000 نفس ولهذا المؤسسات هذه اللي طالب بالتعليم الجزء الموحد هي مرتباتها ضعيفه والطالب بالحق. تنزيل الدولار والدعم السلع المدعومه اللي طبعا الثمانية ياخذ القاضي من المرتبات اكثر عنده شويه، لكن الجهات التنفيذيه ما تبيش تنفذ ما يطلبه الشعب.
0: واضح ان شاء الله يا اخ عبد الله، تسمع ان شاء الله.
6: حاضر
0: باذن الله. ان شاء الله يا اخ عبد الله. الاخ محمد من غات.
7: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: الحمد لله، شو أخبارك دكتورنا؟
0: الله يبارك فيك يا أخ محمد.
7: عندي سؤال بالله.
0: أنا متفضل.
7: سؤال الأول بنقول لك يعني إذا كان الإمام إمام لما يصلي بالناس جماعة يسلم تسليمة واحدة، فهل القيم أو المبلغ بيسلم نفس التسليمة الواحدة أم يسلم تسليمتين؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والله بيعمل زي ما بيدير الإمام، إذا كان تسليمة واحدة حيسلم زي الإمام، إذا كان تسليمتين زي الإمام. نبغى الفائدة بالله.
0: حاضر إن شاء الله.
7: بارك الله فيك وجزاكم خيرا ان شاء الله.
0: وإياكم ان شاء الله، بارك الله فيك. الاخ محمد من غريان.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
8: مساء الخير يا شيخ.
0: اهلا يا اخ محمد، تفضل.
8: بنسالك يا شيخ على معامله الدولار. يعني بالتفصيل هل هي حلال او حرام؟ يعني انتم اهل الفتوى، احنا ما نعرفوش التفاصيل نتاعها، لكن خشيت فيها بعض التفاصيل في اللونه الاخيره، فما عادش عرفنا هل هي حلال او حرام. يعني احنا تو عندنا فلوس في مثلا في الحساب نقدر ندفعوهم يعني للمصرف باش ناخذوا قيمتهم دولار، لكن خش فيها شركه صرافه وما نعرفش في الوضع ومش واضح. ونعرف
0: الفتوى
8: في الامر هذا.
0: واضح ان شاء الله يا اخ محمد، بارك الله فيكم ان شاء الله. الاخ صلاح من جدابيه.
9: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
9: فضيله الشيخ، انا مستاجر مؤسسه في عماره سكنيه.
0: تكلمنا
9: ناس مسلمين هم لكن اجانب سودانيين، تمام؟ شجره تحت الليل، بس يديروا سودانيين ياخذوا اجار الراجل، لكن ايش؟ المشروع بس هو يستعكم في المية ينصوا في البش بتاع ناس العزاب المصوتين اللي كيفهم، لكن عزاب تمام يجيبونهم في البش ملابس ويصوهم في الحوش يستعكم في المية ينصوا فيهم عن ذلك اللي مشروع تجاري، فهمت؟ في نفس الوقت يستعكموا في المعاهد يستعكموا في المعاهد مش في المعاهد يباتوا معاها أجرة فهمت؟ هل مش وصلهم ولا ده قبل مش وصلهم مش هل الآن يخلص صاحب الأجار عليهم ولا
0: وهو فيه اضرار بكم انتم ولا غير تقصد على صاحب الايجار؟
9: ايه
0: فيه اضرار بانتم متضررين من نقص الميه ومن الدوشه والمشي والجي عليهم.
9: اه والله والله الميه وقفت فيها ومشي والجي وقفت.
0: صح واضح ان شاء الله،
9: بارك الله فيك ورحمه
0: الله وفيكم ان شاء الله. ودينا ودك. إذن هذا سائلة أيضا تقول هل يجوز أخذ شهادة أربعة نساء في ثبوت التطليق للضرر؟ شهادة النساء فيما من شأنه أن يختص بالنساء ولا تطلع عليه إلا النساء، كالرضاع والاستهلال الولادة والعيوب الخفية في جسد المرأة وكذا، هذا شهادة النساء تنفع فيه. أما في بعض الأشياء لا يعني لا تشهد فيها النساء، زي يعني الحدود والقصاص زي الزنا والحدود الأخرى مثلا، هذه ما فيهاش شهادة النساء. الأشياء المالية والتي يشترك فيها الرجال والنساء إما أن يشهد رجلان وإما أن يشهد رجل وامرأتان، لكن أربع نسوة لا، فيش أربع نسوة، ما تشهدش أربع نسوة في هذا، لأن الطلاق هذا ثبوت طلاق الضرر ليس مما يطلع عليه إلا لا يطلع عليه إلا النساء، وإنما يطلع عليه الرجال والنساء، فتحتاج أن تثبت هذا الضرر بشهادة رجلين أو بشهادة رجل وامرأتين. هذا أيضا سائل يقول ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية في مذهبنا المالكي وعند جمهور العلماء أغلب الفقهاء حرام، حلقها بالموس أو إنهاكها يعني يعني بما يشبه الحلق هذا حرام ما يصحش، لكن غير ذلك ما فيش بأس، فمنهم من يطيل اللحية ومنهم من يأخذ منها، لكن المهم أن يسمى في العرف ملتحيا، يعني اللحية واضحة وظاهرة وترى، هذا خلاص أدى ما عليه وابتعد عن المحرم، لكن بعدين يعني تتفاوت قدر اللحية، المهم أن حلقها بالموس وما يشبه الحلق حرام في المذهب المالكي. هذا أيضا سائل يقول يا شيخ هل أكل لحم الجندي حرام أو حلال؟ الجندي هذا يعني أصغر من الأرنب قليلا، يكون في الجبل في العادة، يعني يختبي تحت الصخور، هذا الجندي ما فيش بأس يجوز أكله، المهم أن يذكى ذكاة شرعية، يذبح يعني يذبحوه ذبح شرعي، وإذا كان هرب مثلا ويعني صيد صيدا بفلوبر ولا بآلة صيد أو كذا وسمى الله ونوى الذكاء بهذا الصيد وبعدين كان لحق عليه يذبح، كما لحقش عليه عادي، أما إذا أمسكه حيا فلا بد أن يذبحه، لا بد من الذكاء، وهو حلال لأنه ليس، ربي قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا لم يذكر في المحرمات الجندي. هذا أيضا سائلة تقول أنا امرأة متزوجة وأريد الاستفتاء في مسألة طلاق وقعت بيني وبين زوجي على مرحلتين، أرجو منكم بيان الحكم الشرعي لحياتنا الزوجية. الحادثة الأولى قبل 3 أشهر وقع شجار بيننا، وكان زوجي في لحظة غضب وقال لي حرفيا راكي مطلقة مطلقة مطلقة، وكنت في ذلك الوقت في فترة العادة الشهرية الحيض. الحادثة الثانية قالت اليوم وقعت مشكلة أخرى وغضب زوجي كثيرا، تقلق ياسر، ممكن السائلة من تونس أو كذا، وقال لي ركم طلقة مطلقة مطلقة، ثم بعد نصف ساعة عاود تكرار اللفظ وزاد عاود كرر 3 مرات أخرى في نفس اليوم. أرجو منكم إفادتنا، هل تقع هذه الطلقات وهل ما زلت في عصمته أم لا؟ الطلاق هذا العبث به، شوفوا الآن الحادثة الأولى قبل 3 أشهر والحادثة الثانية الآن، يعني هذا رجل مستعجل جدا جدا، 3 أشهر وطلق 3 وتو طلق 3 ثاني. فالطلاق في الحيض يقع عند جمهور العلماء، صحيح هو محرم، يعني ينبغي أن يطلق الإنسان طلاقا سنيا. شو معنى طلاق سني؟ يعني يطلق المرأة في طهر ولا يجامعها في هذا الطهر، هذا الذي ينبغي، لكن لا يجوز له أن يطلق في طهر جامع فيه أو في حيض، حرام عليه. لو طلق يقع طلاقه، مش معناه ما يقعش، يقع رغم أنه محرم لكنه يقع، وبالتالي هو من لما طلقك قبل 3 شهور 3 مرات بنتي منه بينونة كبرى وأصبحت لا تحلين له إلا بعد نكاح آخر، نكاح رغبة، يطلقك ويعطيك حقوقك وتمشي على حالك، وإذا تزوجتي ومات زوجك الجديد ولا طلقك يجوز له أن يرجعك مرة أخرى، لكن الآن خلاص حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة مش محلل يجي يتزوج ويطلق باش تحلي الأول، لا ما يصحش. فهذه خلاص من قبل 3 شهور حرام عليك تقعدي معاه، كنت تسألي من 3 شهور هذوكم، يعني الآن طلق 3 وعاود 3 هذا كله زايد، لأنك مطلقة منذ 3 أشهر، والآن يجب عليك شرعا ألا تمكنيه من نفسك، متخليش يقربك واحتجبي منه وامشي خذي حقوقك اللي مازالت، لأنه ليس زوجا لك خلاص، كان عندك مهر ولا عندك حاجة عليه مازالت الحكيه، خذيها منه ومعاش تخليه يرى منك إلا ما يراه الأجنبي، يشوف وجهك وكفيك وما يختليش معاك ولا يقعد معاك في بيت ولا شيء. الأخت أم محمد من طرابلس قالت أنا امرأة كبيرة في السن ونصلي على كرسي أو على السرير، هل هذا يجوز أو لا؟ القيام يا أم محمد يا أمي، القيام ركن من أركان الصلاة، فلا بد من القيام للتكبيرة الإحرام وللفاتحة، ثم الركوع يكون من قيام، هذا للمستطيع الذي لا يشق عليه القيام، لكن أنت كان كبيرة في السن والقيام يتعبك ما تقدرش تتحملي طول القيام، فبإمكانك أن تستندي على حائط ولا عصا ولا كرسي، تديري قدامك كرسي كي تتكي عليه واقفة، أو تتكي على حيط ولا تديري عصا، إذا كان تستطيعين ذلك فهذا الذي يجب بعد القيام الاعتماد. إذا كان لا تستطيعين الاعتماد، حتى الاعتماد رجليك يتعبوا سواء اعتمدتي على كرسي أو حائط أو عصا وما ما تقدريش يشق عليك وتتعبي، يجوز لك الجلوس، تجلسي على كرسي أو على السرير ما فيش فرق، تقبلي للقبلة وتكبري وتقري وتومي للركوع إيماء، تخلي يعني المقعدة ترتفع عن الأرض قليلا في حال الركوع، وبعدين تقولي سمع الله حمده وترجعي، وبعدين السجود يكون أخفض من الركوع قليلا، تنزلي أكثر شوي وهكذا، يعني لين تكملي صلاتك. إذا كان تقدري يعني السجود اجلسي على الأرض، كانت تقدري السجود ما فيش إشكال، اجلسي على الأرض أفضل، قعمزي على الأرض وكبري وقري وانت متربعة ولا جالسة جلسة الصلاة ولا في الجلسة اللي تريحك، المهم تكوني مطمئنة فيها، تكبري وتقري وتومي للركوع زي ما قلت لك حتى ترتفع المقعدة عن الأرض، وتقولي سمع الله حمده وتسجي السجود. كانت تقدري تسجدي ما تصليش على السرير ولا على الكرسي، لأن بتضيعي السجود وانت تقدري السجود، أما إذا كان انت ما تقدريش السجود على كل حال فصليتي على كرسي أو على الأرض ما فيش مشكلة. الأخ محمد من صرمان صفة يعني ترقيع الصلاة أو سجود السهو، وهذا يحتاج إلى حلقات كثيرة لو بناخذ سجود السهو من أوله إلى آخره على المذهب المالكي. لكن عموما هذه الحلقة حلقة إفتاء، يعني اللي يصير لشيء معين يسأل عليه. فهو أعطانا مثال الأخ محمد، قال مثلا لحقت على الركعة الثانية من المغرب، لحقت على الركعة الثانية، شن فاتة من المغرب؟ فاتت الركعة الأولى، فهو صلى الثانية مع الإمام وصلى الثالثة مع الإمام. لما يسلم الإمام شن بينوض؟ بينوض بيجيب ركعة. الركعة هذه في البناء في الأفعال هي ثالثة له، لكنها في الأقوال هي أولى، فيقضي القول كما فات. هو شن فات في الأقوال في القراءة؟ فات الركعة الأولى اللي هي فاتحة وسورة جهرا، معناه لما الإمام يسلم هو ينوض يجيب فاتحة وسورة جهرا. هو تتضح يعني تتضح لو قال هو أحضر الركعة الثالثة، لو أحضر الركعة الثالثة المغرب مع الإمام، فيكون هذه الركعة هي الأولى له وهي الثالثة مع الإمام، تكون هي الركعة الأولى له. يسلم الإمام، شن بيجيب من حيث البناء من الأفعال؟ بيجيب الركعة الثانية، بيجيب الركعة الثانية، معناها بينزل للتشهد بعد الركعة، وهي من حيث الأقوال الأولى، فتاتا ركعة أولى فاتحة وسورة، فيقرأ مثل الفاتحة والكوثر مثلا، بعدين بينزل للتشهد لأنها أصبحت ثانية، هو لحق على الأولى وزاد ثانية، بينزل للتشهد للثانية، وبعدين يقوم، هي أصبحت ثالثة له في الفعل لكن في الأقوال ثانية، فبيقرأ فاتحة وسورة جهر، بيقرأ الإخلاص مثلا، بيقرأها أخفض من الركعة الأولى اللي هي صلاها بعد الإمام، هي أولى في قضاء القراءة، فبيقرأها مثلا الفاتحة والكوثر، والثانية هي الثانية اللي الثالثة له، هي الثانية في قضاء القراءة، فبيقرأها يعني فاتحة والإخلاص مثلا، ما فيش بأس هيك. وإذا مثلا أدرك الركعة الثانية من صلاة العشاء مثلا، حصل الثانية من العشاء، معناها شن فيتاتها؟ فيتات الركعة الأولى، فبيركب يجيب الركعة الأولى فاتحة وسورة جهر، ويستحب أنها تكون يعني أعلى من السورة اللي قراها الإمام في الثانية، مثلا الإمام قرأ الشرح، ألم نشرح لك صدرك في الركعة الثانية، فهو الآن بيقضي الأولى، ما يقضيهاش تحت الشرح، ما يقراش مثلا الفيل ولا كذا، يقرأ الضحى، يقرأ الليل، يقرأ، يستحب أنه يقرأ أعلى من السورة لأنها أولى بالنسبة له، بالنسبة للقراءة. صحيح هي رابعة بالنسبة للفعل لأنه هو حصل ثلاثة مع الإمام وبيزيد ركعة رابعة من حيث الأفعال، لكن هي من حيث القراءة أولى، فبيقرأها كما تقرأ الركعة الأولى. أيضا يسأل الأخ محمد، قال من تنطبق عليهم زكاة المال؟ مصارف المال محددة في الشريعة بنص القرآن، الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الثمانية مصارف الزكاة، الفقير اللي ما عنداش قوت يومه، المسكين اللي ما عنداش قوت عامه، أو بالعكس اختلف العلماء في ذلك، والعامل عليها الآن معاش فيه العامل عليها، هذا اللي يوكلهم الإمام يمشوا يجبوا الصدقات ويتركوا في أعمالهم ويمشوا يسيبوا في أهلهم، أما الآن هو موظف مقعمز في المكيف وفي الكرسي والدولة تجري له راتبا، هذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة بحجة العاملين عليها. وفي الرقاب يعني كان قبل يعني يفدوا المسلمين اللي هم أسرى ولا عبيد يحرروهم، كان قبل في السابق، هذا معاش موجود. والغارمين اللي هم عليهم دين ومش قادر يخلص دينه وما عنداش ما يبيعه، بعض الناس يملك حوش بثلاثة أربعة مليون ويقول أنا غارم والله يخلصوا عليه من الزكاة، هذا ما يجوزش، نقولوا له بيع الحوش بتاعك وبرا اشري حوش يعني سادك ده بالحال وخلص ديونك مما عندك، لأنه لا يجوز لك أن تأخذ الزكاة وأنت مقتدر، أنت مقتدر البيت متاعك غالي، تقدر تشري بيت يكفيك أقل منه ثمنا وتسدد إلا وتسدد الدين، لكن يقول أنا لا والله ما عندي إلا الشقة هذه اللي داب حالي، وعندي سيارة يعني داب حالها حتى هي، وعلي ديون يطالبوا فيها الناس وما عنديش باش نخلصهم، لا أرض ولا محل ولا، نقول هذا يجوز إعطاء، هذا غارم. وفي سبيل الله اللي هو للجهاد، إما أن تشترى الأسلحة بهذا المال، أو المؤن والأكل للمجاهدين، أو يعني معدات إعلامية، يعني معدات اتصالات، أي شيء يسهم في القتال ضد العدو. وكذلك يعني أن يستعمل مال الزكاة في يعني لأهلهم، يعني باش نخلفوهم في أهلهم، يدفع المال أيضا لأهليهم، لأنه هو ماشي يقاتل في سبيل الله وأهله ما عنداش من يصرف عليهم، فهذا في سبيل الله. وابن السبيل يعني واحد مسافر وانقطعت به السبل ومعاش عنده مال، يريد أن يرجع إلى بلده وما عنداش مال، ولو كان غنيا في بلده قالوا يعطى من الزكاة بقدر ما يبلغه البلد متاعه، يعطوه زكاة باش يوصل البلد. هذه مصارف الزكاة. الآن عندنا احنا كان واحد يبعث المال لغزة، فهم فقراء ومساكين وهم مجاهدون في سبيل الله، يعني كان بيعطي لناس هنا حتى هم اللي ما عندهمش، اللي عيلة كبيرة ومرتب شوي وما عندهمش دخل آخر، هذا فقراء يعطون من الزكاة أيضا. وهكذا إذا كان شخص ما يعرفش، يشوف شخص يستأمنه ويثق به، شخص عارف أمين ويوصل المال، يقول له هذه زكاة مالي، هذه كفارة يمين، هذه صدقة. مرات يقول أنا نبيها لي هنا، نبيها لي غزة، نبيها لي كذا، مرات يقول أنت تصرف فيها كما تشاء، المهم يعطاه لي شخص أمين وخرجت من ذمته شرعا. كان قدر يوصل بروحه خير، كان ما قدرش ولا ما عرفش المحتاجين يعطاها لمن يثق به ليؤدي عنه الزكاة. الأخ يونس من طرابلس قال منحة 2000 دولار، قال هو خديتها أنا وعالج بها أخوي أو كذا، لكن بعدين تبين أنها حرام. الآن ماذا يفعل؟ عليه أن يتخلص من الفارق الذي اكتسبه بسبب هذه المعاملة. نقوله مثلا أنا صرفت ب 13,100 ولا 200، وبعدين لما بعتها ب 16,000، نقولك الفرق بين ما شريت وبين ما بعت الدولار هذا تخلص منه. ربي قال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلم بحيث أنه يقولك تخلص من رأس مالك، ولا تظلم غيرك بأن تأخذ أكثر من حقك، يجب عليك تتخلص من هذا المال الزايد لأنه مال حرام. الأخ عادل من طرابلس قال واحد في صلاة الجمعة لحق عليه الإمام بعد أن قام من الركعة الثانية، كيف يصنع؟ هذا لم يدرك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني جاء واحد لقى الإمام راكع في الركعة الثانية في الجمعة، نقولوا له أنت أدركت الجمعة، معناها بتكملها جمعة، بنود بيجيب ركعة فاتحة وسورة جهر الجمعة العادية. لكن شخص لقى الإمام قال سمع الله لمن حمده وارفع من الركوع، نقول له هذا لم تدرك الصلاة، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مفهوم المخالفة من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وبالتالي أصبحت في حقه انقلبت ظهرا، أصبحت ظهرا خلاص معاش جمعة، بالتالي بيصليها 4 ركعات لأنه لم يدرك الإمام في صلاة الجمعة، بيصليها ظهرا. يعني أبو أحمد من طرابلس قال الحديث هو لص الحديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني يوشك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على صدقه وإعجازه أنه يخبر بشيء لم يأتي بعد. قال الأمم حتجتمع عليكم، أمم الكفر كلها ضد الإسلام، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، كما يجتمع الجياع على القصعة، الأكلة كثيروا الأكل، الجياع جايين يجروا على قصعة ملتمين عليها، اجتمعوا عليها. حال الأمة كالقصعة اللي هي الأكل، وحال الأعداء كالأكل الجياع الذين يحومون حول القصعة ويتشاجرون عليها، وكل واحد منهم يأخذ منها ما يستطيع. هذا الحال الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما نحن عليه الآن. الأمم اليهود والنصارى والملحدين كل واحد يجي لبلد الإسلام ينهش منها نهشا، اليهود نهشوا فلسطين ويتحكمون فيما حولها، النصارى سيطروا على كثير من البلدان ووضعوا عليها عملاء يأخذون منهم الأموال ويغيرون عن طريقهم المناهج ويضيقون على أهل الجهاد، يسموا فيه مكافحة غسيل الأموال ودعم المنظمات الإرهابية، ويمنعوا في المسلمين عن مساندة إخوانهم في غزة، إخوانهم في تركستان الشرقية الذين يعبث بهم يعني ملحدو الصين. حتى الصين راهو نقولوا احنا روسيا، روسيا كم فعلت الأفاعيل في يعني بلدان الإسلام في القوقاز غادي، كم الآن الصين فعلت في إخواننا في تركستان، يعني يضيقون عليهم إخواننا الإيغور هناك، السجن والغصب اغتصاب يعني وتزويجهم للصينيين قسرا بالسيف، ويعني تغيير معالم الدين وتعاليمه، يحاربونهم يعني بضراوة، شو اليهود من جهة والملحدون من جهة والنصارى من جهة، هذا هو حالنا، تداعى عليكم كما تداعى لك إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، علاش يتداعوا علينا لأن قليل؟ قال لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. للأسف مليارا مسلم، 2 مليار مسلم، أكثر من نصف ثروات الأرض عند المسلمين، أكثر من نصف ثروات الأرض، والعدد رهيب، والأماكن حيوية، والطقس يعني أروع ما يكون، وسبحان الله المسلمون في ذل وفي ضعف، مستعبدون مقهورون، لأنهم غثاء كغثاء السيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس بسبب القلة، لكن بسبب يعني الكثرة التي لا تغني، اللي ما فيهاش فائدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم علاش؟ قال لأن الوهن دب فيكم، الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الفاتحين كانوا يحبون الموت كما نحب الحياة، ولذلك بذلوا أنفسهم وأرواحهم في سبيل وصول الدين إلينا، فتحوا الأراضي والمفاوز والقلوب. والآن الناس المسلمون يتعلقون بالحياة تعلقا شديدا، ولذلك يعني أصابنا الوهن وهو حب الدنيا وكراهية الموت، فتأخرنا خلف أعدائنا. أسأل الله أن يصلح أحوالنا. قال هو مفروض يعني الصالحين والمصلحون يتكلموا ويوعوا الناس، والله نحن لم نترك منبرا واستطعنا أن نوصل فيه الكلمات إلا وأوصلناها، ونحن نتحمل في ذلك الإيذاء والافتراء والتشويه، لأننا نعلم أن الله سبحانه أوجب على أهل العلم البيان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هكذا ينبغي أن يضع طلبة العلم هذا الشعار أمام أعينهم، فيبلغوا الناس تعاليم الدين، ويروا الناس الحق، ولا يغشونهم، لا يغشوا الناس ويزورون الحقائق، ولا بد من بيان الحق، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، رضي من رضي وسخط من سخط، لا بد من بيان الحق. الآن شوفوا مشاريع يعني تطبيع تعم البلدان الإسلامية، من طبع هذا حاصلين عليه، ومن لم يطبع يعني هو راكض في إجراءات التطبيع. ولولا الخوف من الشعوب التي تثور عليهم لرأيتم كثيرا من البلدان تطبع مع العدو. شوفوا الذل عندما يحارب إخواننا في فلسطين، الأردن تحرس ثغور اليهود، ومصر تحرس ثغور اليهود، يغلقون على إخواننا أقل وسائل العيش، ما يسمحوش لقنينة ماء، شربة ماء، أن تصل إلى إخواننا المحاصرين، كل هذا رغبة في إرضاء اليهود، حتى يبقى كل منهم في كرسيه فقط، لا يراقبون الله سبحانه وتعالى، يظاهرون الكفار اليهود على المسلمين، يحاربون معهم إما بالدعم وإما بالمعلومات وإما بالحصار، وهذا كله مشاركة ومظاهرة للكفار في حربهم على المسلمين. والآن يعني تسمعون الأخبار تتسرب هنا وهناك، نتنياهو يذهب إلى الإمارات، فتذهب كثير من الطائرات من بلدان عربية لتلتقي به سرا، ورأيتم التسريبات كيف التقى المجرم صدام حفتر مع يعني نتنياهو لأجل أن يعني يتلقى دعما للوصول إلى حكم ليبيا. ولا تستغربوا إن رأيتم بعد مدة اللقاءات عيانا، خلاص الآن في البداية سرا وتسريبات إعلامية، ثم بعد ذلك تصبح اللقاءات علنية، ويجرون المسلمين إلى مشروع التطبيع. فيجب على الناس أن تحذر عموم المسلمين والشعوب المسلمة مما يحصل حولها. إذا جئنا إلى جانب الاقتصاد، رأينا الربا يغزو المصارف، ورأينا المصارف اللي هي يفترض أن تكون في بلدان إسلامية تتعامل بالمعاملات المحرمة داخل البلد أو خارجها. رأينا الإملاءات الغربية على المصارف المسلمة بأن تعطي تفاصيل كاملة عن كل عمليات التحويلات وما تجري من عمليات مالية ليراقبوا بزعمهم غسيل الأموال ودعم المنظمات الإرهابية. هم الحقيقة يريدون أن يراقبوا كم يخرج من الدعم لإخواننا المحاصرين في غزة من هذه البلدان حتى يضيقوا على هذه البلدان. لا لابد للناس أن يبينوا الحق وألا يخافوا إلا من الله سبحانه وتعالى. الإسلام ديننا الذي نعتز به، وديننا يأمرنا بالجهاد بالنفس وبالمال، يعني إما أن نجاهد العدو بأنفسنا إذا صح لنا ذلك، وإما إذا كنا ممنوعين عن الوصول إلى الجهاد بالنفس فلا أقل من أن نجاهد بالمال. نستطيع أن ندعم المجاهدين الذين يجاهدون بأنفسهم بأموالنا، ندعمهم بأموالنا ونكون عند الله سبحانه من المجاهدين، ندعمهم بكلماتنا وتوعية الناس بهذه القضية وذكر أخبارها، هذا كله من الجهاد الإعلامي الذي يكتب الله عز وجل ثوابه لمن قام به. الأخ عبد الله من العربان يتكلم عن المطالبة بالجدول الموحد، يقول أكثرية الشعب الليبي تطالب به لأنها الأكثرية من ذوي الدخل المحدود. بعض الجهات اللي مرتباتها عالية طبيعي مش حتطالب به لأنها يعني ترى أن مرتباتها ستنزل عن الحد التي هي عليه. ونحن نقول الحكم الشرعي لابد من العدل في المرتبات بين العاملين، كلنا نتقاضى مرتبات من الخزانة العامة، وزي ما قال الأخ عبد الله كلنا نشتري من نفس المحلات، ما فيش واحد عنده حاجة مدعومة اللي مرتبه صغير ولا اللي مرتبه كبير ياخذ من محلات أخرى، كلنا نشتري زي بعضنا. فلذلك يجب أن يتم العدل من ولاة الأمر بين مرتبات الناس، الجدول الموحد. يعني ما نقولش أن المساواة لأن فيه فروق طبيعي بين بعض الأعمال وبعض، لكن يكون الفارق يعني معقولا، مش واحد ياخذ 900 وواحد ياخذ 50,000، هذا يعني فجوة كبيرة جدا جدا. وأنا تكلمت قلت حتى مرتبات نحن التعليم العالي تعتبر عالية نوعا ما بالنسبة لمرتبات التعليم، يعني معقولة التعليم العالي يبدأ من 4500 إلى 5000 يوصل حتى للعشرة، واللي في الجامعات والتعليم 1700 و1800 كان وصل 3 من زي حاد، هذا ما يصح، هذا فارق كبير. يعني كان ينزل التعليم العالي قليلا ويرتفع التعليم قليلا ويكون قريب من بعضه، يعني حتى يعني 1.4 و1.5 مثلا يكون قريب، يعني مش فارق، يعني ليس فارقا كبيرا، لكن يبدأ من 1700 إلى يعني 5000 أو 6000، هذا الحقيقة فارق كبير. كذلك المتقاعدون 900 دينار، ونحن نعلم أن المتقاعدين أغلبهم كبار السن مرضى، اللي عنده ضغط واللي عنده سكر، واللي 900 دينار هذه مش حتسد حتى دواء، مش حيلحق حتى يعالج به 900 دينار هذه. فلابد كذلك زي ما قال الأخ عبد الله الذين يشتغلون في شركة النظافة يعني مرتبات زهيدة جدا، ولا عندهم في الحج قرعة، ولا عندهم في السيارات قرعة، ولا عندهم هذا. لابد أن يعني كل مسؤول سيسأله الله سبحانه عن عدم العدل، ما دام تقسموا في الحج أعطوا لكل قطاع جزء من الحج يديروا قرعة عليه، يديروا بالأقدمية، هم يتصرفوا كل قطاع أعطوه عدد معين، جيبوا سيارات ولا كذا أعطوا لكل قطاع عدد معين حتى هو باش يأخذ، لكن إن قطاع يأخذ كل شيء وقطاع يحرم من كل شيء هذا ليس من العدل في شيء. تكلم الأخ عبد الله قال المفروض يدعمونا بعض السلع، الحقيقة أنا أخالف الأخ عبد الله في هذا تماما. أكبر ملفات الفساد هي في الدعم. الآن دعم الوقود الشعب لا يستفيد حتى 10% من هذا الدعم، و90% تذهب إلى جيوب المهربين وهم متنفذون في يعني في أصحاب القرار وشبكات كثيرة جدا جدا. هؤلاء هم من يستفيد من ملف دعم الوقود، ونحن عامة الشعب لم نستفد. تقول لي والله استفدنا عبالة ب15 قرش، يعني نقول لك أنا حتى الأجنبي الموجود اللي يخدم في سفارات ولا اللي يخدم في يعني بعثات في ليبيا ولا الأطباء ولا العمال كلهم يعبوا زيك ب15 قرش، هذه مش فائدة، هذا إهدار لثروات البلد. كيف الحل؟ الحل هل نترك الفساد يستمر ونزيده دعم ثاني؟ لا،
10: بل ينبغي أن يرفع الدعم اللي هو عن السلع يرفع. لكن الناس أول ما تقول يرفع تجي الناس تقولك لا كيف يرفع الدعم ويستبدل، يديروا دراسات، احنا ما قلناش غدوة يوقفوا الدعم وتمت، لا، يديروا لجان تدرس الدعم هذا ما البديل عنه السليم والبديل الذي يعني يكون معينا للناس ليس معينا للمهربين. إما يديروا مثلا الدعم بطاقات معينة فيها عدد من اللترات مدعومة والباقي تشريه بسعر التكلفة، فيكون الناس يعني كل واحد يأخذ ما يستحقه في الشهر، أو يعطوهم أموال للناس بدلا من أن تذهب إلى جيوب المهربين، وبدل أن يعني نصبح مشاكل على الحدود بسبب هذا التهريب، كان بدأ سعره زي سعر المناطق المجاورة، معناه بنرتاح أمنيا، معاش يبدأ فيه الحدود مشاكل وتهريب وكذا. فالناس يعني لا تعقل مصلحتها، هو كلام النبوش ما ترفعش الدعم. الأخ محمد من غات قال إذا كان الإمام يسلم تسليمة واحدة فهل يسلم القيم أو المبلغ تسليمتين ولا تسليمة واحدة؟ الإمام يعني له أن يسلم تسليمة واحدة كما هو مشهور مذهبنا المالكي، وهناك حديث صحيح في التسليمة الواحدة، وله أن يسلم تسليمتين كما هو مذهب جمهور العلماء ومذهب يعني الإمام مالك من روايات أخرى. صح مشهور المذهب تسليمة، لكن راو عندنا في المذهب روايات أن الإمام يسلم تسليمتين، فما فيش بأس أن سلم الإمام واحدة أو سلم تسليمتين، كله لا بأس به من حيث الأحاديث ومن حيث مذهبنا المالكي أيضا، حتى مذهبنا المشهور تسليمة وعندنا روايات بتسليمتين، ما فيش بأس، يعني الأمر لا تقام عليه حروب سلم تسليمة أو تسلم تسليمتين، هذا بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم فلا يسلم تسليمة واحدة.
11: هذه الحلقة إعادة.
12: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: فالإجهاض قلنا إذا كان بسبب خوف حقيقي على حياة الأم، يقولها الدكتور راهو لو استبر الحمل عندي 80-90% أنك ستموتين، هي الأعمار كلها بيد الله، لكن على الورق والطب ماذا يقول؟ في هذه الحالة يجوز الإجهاض. أما إذا كان ظنا فلا يجوز الإجهاض، ولا يجوز أيضا لتحديد النسل. واللي فعلاته بدون سبب حقيقي هذه عليها الغرة وتلزمها الدية إلا إذا عفى أولياء المقتول، وهذه مسألة ما ينتبه لهاش كثير من الناس، تجهد ويفوت وهكي وخلاص، هذه ينبغي الاهتمام بها. الآن هي أجهضت بسبب شرعي على حسب السؤال، قالت الدكتور قال لابد تجهضي وإلا يحصل الموت، هيك ظهر من السؤال. فالفتوى المذهب المالكي قالوا ننظر إلى، هو يسأل عن النفاس الآن، ننظر إلى المجهض، هذا الجنين المجهض إذا كان قالوا علقة لا تتحلل بالماء الحار، وهذه فتوى الدار الإفتاء أيضا، يعني لما نصبوا عليها مية تغلي تقعد ما تتفترشش، هذا علقة يقولوا له، يعلق بالجانب، هذا سمي علقة لأنه يعلق بجانب الرحم وبيبدأ في التكون، إذا كان علقة فأكثر، فالدم الخارج دم نفاس، وإذا كان يتحلل بالماء الحار فهو ليس دم نفاس. الإشكالية وخاصة اللي يحصل هذا في المستشفيات لما نسألوه نقولوا له يتحلل بالماء الحار، ولا يقول والله ما ريت حاجني خذوه لوحوه وخلاص، لا نعرف يتحلل لما يتحللش، لا ريت لا ني لا المرأة، هذه إشكالية كبيرة لأنه بترتب عليها تترك الصلاة ولا ما تتركش الصلاة. فغالبا إذا اللي يقول لهيك نلجأ إلى العمراني، لأن لو بنطبق المذهب المالكي مش هنعرف هكي، قولي ولا مارتها بكل أو داروا العملية واخدوه لوحوه ولا المهم، فقال إنين لارتها لي ولا المرأة، نلجأ للعمر. كان قالت 120 يوم وأزيد أو هكي 100 وأزيد، هذا نقوله لها نفاس. وكان قالت أقل أقل ما ريتني 80 يوم، إذا كان عمر الجنين 80 يوم فأكثر فهو دم نفاس، وإذا أقل من 80 يوم فهو ليس دم نفاس. لكن هذا لا ألجأ له إلا بعد مسألة نسل على العلقة والكذا، إذا قال نعرف وهو متشكل ولا هو بادي فيه كذا، نقول له طول نفاس هذا. قال لا والله ما هناكش بكل ومن اللي شديناه تمزط، نقول له هذا ليس دم نفاس. قال لي لا والله ما نعرفش. بعد ذلك بنضطر نسأله عليه العمر، لأن هو العمر يحدد، لأن كان في السادس ولا الخامس ولا الرابع ولا يعني فات 120 يوم، هذا على كل المذاهب هذا نفاس. أما إذا كان أقل هو الذي إما أن نلجأ إلى قاعدة المالكية أو إلى العمر على رأي الحنابلة إن 80 يوم فما أكثر نفاس وأقل ليس نفاسا.
14: بارك الله فيك شيخنا.
15: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
13: سيد سليم المصراتة قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، هل هي الصورة المجسمة أم الصورة الفوتوغرافية؟ لا، هو المقصود هو الصورة المجسمة، لأن الصورة الفوتوغرافية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، هذا أول شيء. وثاني شيء الصورة الفوتوغرافية هي عبارة عن انعكاس وليست خلقا. الآن اللي بيصنع بطة ولا بيصنع إنسان ولا بيصنع حصان يعني بيدير تمثال، هذا يوم القيامة يقال له انفخ فيه الريح الروح. لكن اللي بيصور شخص آخر هو لم يبدع شيئا معينا، وإنما عكس صورة ما خلقه الله عز وجل على حاجة ثابتة زي المرايا. يعني هل المرايا نقول من رأى في المرآة قد خلق صورته، هو عكس صورته على المرآة، هو مجرد انعكاس. كذلك الصورة هذه ولا الكاميرا ولا آلة التصوير هي عبارة على شريط أسود، لما يجي الضي الحاجة اللي قدامه بتنطبع عليه، ما فيش أي إبداع آخر، ما فيش أي خلق آخر، ما فيش مضاهاة لخلق الله عز وجل. هذا ما يقوله غالب الفقهاء أو 99% قريب من الفقهاء المحدثين اللي يعتد بعلمهم أن هذا ليس خلقا وليس مضاهاة لخلق الله عز وجل، وإنما هو نقل للصورة التي خلق الله عز وجل. يفتح الضي هذا في الكاميرا على جبل تطلع صورة جبل، على بقرة تطلع صورة بقرة، على كاميرا تانية تطلع صورة كاميرا تانية، على إنسان تطلع صورة إنسان. يعني ممكن أنت بتصور تهتز إيدك شوية تطلع حاجة تانية أنت مش قصدها أصلا. وبالتالي المقصود هو الصور الفوتوغرافية. حتى الصور المعلقة على الستارات ولا الستارات في الغالب الستارات، ولا إذا كان بعض البيوت يجعلون زي الشرشاف هكي على الحيط وكذا، حتى هذا ينبغي أن لا يفعل، وإن كان فيه خلاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الستار هذه ولا الحاجة اللي فيها تصاوير أمر السيدة عائشة بقطعها وجعلها وسائد وحاجات يعني تمتهن. قال التعليق هذا فيه شرف، لكن قصي هذا الستار ولا الحاجة وديريها مخدة ولا فرشة قدام الباب ولا أي شيء يمتهن ليكون جائزا. الرسومات على هذه الأشياء سواء على الورق ولا على الحيط ولا كذا، الرسم عند المالكية مكروه فقط وليس، وهذا كله أنا نتكلم على ذوات الأرواح. أما كان مرسومة فيها الزيتونة ولا مرسومة فيها طيارة ولا مرسوم فيه جبل ولا بحر ولا نهر ولا كذا، هذا ما عندناش إشكالية. الكلام راه في ذوات الأرواح، يا يعني حتى اللي بيصنع مجسم من جبل عادي، بيصنع مجسم طيارة عادي، بيصنع مجسم سيارة عادي، بيصنع مجسم فيه نهر عادي ما عندناش إشكالية، أو غابة زي هذا النوافير الصغيرة هيك جبل وطروف شجر ورشاد وكذا وينزل فيهم مية، جايز ما عندناش إشكالية. الكلاب في ذوات الأرواح لأنه هو اللي وارد فيه الوعيد، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون هذو، يقول لهم احيوا ما خلقتم، ما تحله الحياة. أما ما لا تحله الحياة زي الأشياء اللي قلناها، طاولة، سيارة، بيرو، مدفع، صاروخ، اللي هو هذا كله لا حرج في تجسيمه أو في تصويره. الإشكالية في ذوات الأرواح. رسم ذوات الأرواح هو عند المالكية ليس مثل الخلق، هو مكروه فقط، ليس مثل أنك تصنع مجسم. يعني إني رسمت صورة بقرة ولا خيطها في الستار، مش زي اللي دار مجسم بقرة، لا، هذاك اسمه أشد وهذا أقل. طبعا قالوا هذا ما لم تكن الصورة في الستار ولا في الملابس مجسمة. إذا كانت مجسمة يعني زي مثلا الشناط اللي يجيبوا فيهم الصغار، تلقاهم دايرين عليها صورة باتمان ولا بالصورة، هي تلقاها يعني الشنطة هيك وهو طالع منها بارز، هذا يأخذ حكم المجسم الثاني. ولا أرنب بيديها ورجليها ولا دب ولا كذا يعني بارز على بقية الشنطة، هذا لا، هذا يأخذ حكم المجسم. أما صورة مطبوعة هكذا طباعة، سواء صورة حقيقية ولا مرسومة رسم ولا ملصق من الملصقات، فهو مكروه وليس محرما. طبعا مكروه إذا كان لا يمتهن، أما إذا كان ممتهنا زي شنطة الصغار، مرة يلوحها في البز ومرة يلوحها قدام الباب وين ما تجيه يلوحها، فهذا لا حرج فيه. والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قطع الستار ودارت بخدات وحاجات تمتهن، لأن المخدة بيتك عليها وتبز عليها حاجة وبيغسلوها وبيجيها التراب وبيجيها كل شيء، فهذا دليل من أجاز هذا الأمر. بعض الفقهاء زي العلامات التجارية اللي على الملابس بعضهم أجازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ما كان رقما في توب، يعني مخيط مرقونا في توب. هذه حصلت تقريبا مع أبي الدرداء، جو يتغدوا في عرس ولا في الله أعلم شديد، بهم مأذبة مجموعة من الناس، كان معهم أبو الدرداء وكان عندهم التنافس اللي هي زي المندار عندنا هيك قعمز عليها نفر واحد وفيها صور، فهذاك مش عارف تو صحابي ولا تابعي قال لهم جيبوا لي واحدة تانية ما نبيش هي اللي فيها صورة. فأبو الدرداء قال له ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في توب، وهذه رقم في توب. قال له بلى قد علمت ولكن السلامة أولى. قال له نعرف إنها جائزة لكن أنا مالي مال الخلاف، مادام عندهم خدة مش مرسوم عليها جسم جيبها خير. فاقتنع أبو الدرداء، وهذاك لما رد على أبي الدرداء رد عليه بالسلامة مش بالحرام، يعني قال حتى وإن لم تكن حراما لكن لما نجيب واحدة تانية هذه ما فيش من يقول فيها حتى كلمة، لكن الرقم في توب هناك من يقول فيه شيئا. فهذه خلاصة المسألة، أن الصورة المقصود بها التحف المجسمة، وحتى التحف المجسمة فيها أقوال، يعني بعض المذاهب ولعل يكون فيه فسحة قال إذا كانت لا تحلها الحياة لو كانت حية فيجوز اتخاذها، يعني رأس بقرة، رأس بنادم، زي ما يديروا المصاروة في تماثيل من الصدر والرأس بس، ولا تمثال بدون رأس زي المانيكان هذه ولا شو يقولوا لها متاع اللي يحطوا عليها في العرض الملابس، لا يحيى الجسم بدون رأس. شن دليل الجماعة هيك؟ قال دليلهم لما يقولهم أحيوا ما خلقتم، وهذا اللي مقطوع راسه ولا جسمه ولا كذا لا تحل الحياة فلا يطالب بإحيائها يوم القيامة. هذا قول موجود، وقد يكون فيه سعة في بعض الحالات، قد يكون فيه سعة، مش معنى ذلك إنه خذوه، لكن قد يكون فيه سعة زي جماعة الملابس مثلا اللي مضطرين يعرضوا ولا كذا، نقولوا له والله إذا كان ولا بد ما فيش حل اتخذ هذا القول لك، بمعنى أنك تحط البمبلة هذه بدون راس خير من تحطها براس وتكون حرام على جميع المذاهب.

0: تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم. فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: هذا سؤال آخر عبر البريد، يقول: كنت قد ذهبت إلى الحج عن طريق واسطة، ولما ذهبت هناك رأيت يعني التلاعب والغش وغير ذلك، فداخلني الشك، هل حجي كان صحيحا أم غير صحيح؟
3: يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا هو الذي يريد أن يرجع كما ولدته أمه من الحج.
2: نعم.
3: مسألة الواسطة خلي نكون الناس فيها على بينة. الإنسان اللي ما حجش، لم يحج وبذل الجهد، احنا نقول في القرعة سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وما لم يتحصل، وكما نعلم هو المشهور المذهب أن الحج على التراخي، فرض على التراخي، هذا مشهور المذهب والله أعلم، خاصة المدرسة المغربية يعني، على عكس المدرسة المشرقية كما أذكر، أن الحج فرض على تراخي، ما لم يكن يعني إنسان منوط بكبر في العمر أو مرض مخوف أو كذا إلى آخره. وهذا حتى الفرض هذا والله أعلم الشيخ محمد، أعتقد أنه ليس سائغا الآن في ظل صعوبة الذهاب إلى الحج. لما علماء قديما السادة المالكية لما يقولوا على التراخي، معناها أمتى ما تخطرك تطلع وتمشي وتحج مدام عندك إمكانية.
2: نعم.
3: مدام الاستطاعة موجودة، أمن الطريق والمال ومعونة الأهل وكذا، في أي لحظة تقدر تطلع تمشي تحج، ما في حد يمنعك. لكن هذا الآن يا شيخ الأمر غير مستساغ على الإطلاق، بالعكس هنا ناس نسمع في ناس يخشوا في القرعة في العشرين عام، يخش في القرعة وقاعد ما حصلش. فلما تأتيك الفرصة يعني من الصعب أنك تفلتها يعني، وبالتالي حتى الفتوى أن تنزل فيها للأب أو للأم يعني تغيرت، إن ما يضمن لك أنك تحصل في المستقبل أنت. أنا قلت لك الآن بالتجربة يعني عقود من الزمن الآن، يعني على الأقل إحنا عايشين الآن مش أقل من 30 عام في القرعة.
2: نعم.
3: عن طريق القرعة يعني ما حصلش في القرعة، ما تحصلش في الظل، نتكلم عن الناس العادية في العادة يعني. وبالتالي حتى القول على التراخي ليس كما والله أعلم ليس يعني قلة لا يتناسب الآن قول على التراخي، لأنك لا تستطيع في كل عام أن تحج. يعني قبل لما نشوفه مثلا الآباء في الثمانينات والسبعينات اللي بيحج ما على شكلية على الإطلاق، في أي سنة يطلع يقدر يحج يعني، ناس ليس هذا كل الاهتمام في سعمية توزيع القرعة على البلدان الإسلامية يعني، لكن الآن الأمر يختلف. هذا اللي يجر على كلام على الواسطة. الآن أنا بنحصل الواسطة، إذا ما حجتش حجة الفرض يا شيخ، من حقي أن أسعى في من يضمن لي السفر إلى بقاع المقدسة أرض الحجاز، ولكن بما لا يترتب عليه محرم. شنو المحرم؟ رشوة على سبيل المثال.
2: نعم.
3: على سبيل المثال أخذ حق آخر، حق إنسان آخر، يعني بيحوله شخص حطوك أنت مكان هذا، ليش سرعة
2: يعني ذهب على حساب كراسي القرعة مثلا.
3: نعم. إيه بيحوله شخص حطوك مكانه،
2: هذا لا يجوز،
3: هذا لا يجوز، أخذ حق غيرك يعني.
2: نعم.
3: وحرمت غيرك يعني، زي ما أنت لست بأفضل منه يعني، هو أخذها بحقه وأنت أخذتها بحرمان شخص آخر. وزي ما قلنا الرشوة، والرشوة هذه ليست شرطا تكون أموالا يعني مال فلوس يعني.
2: نعم.
3: بوعود معينة، بمنصب، بمكان، بخدمة معينة، بكذا إلى آخره يعني،
2: بأي مصلحة يعني،
3: بأي مصلحة إيه يعني.
2: هذا كله من باب الرشوة،
3: هذا كله يدخل باب الرشوة. بهني نعرف واحد مسؤول، واني ما حجيتش في الاصل، ما حجيتش، ما حصلتش، مشيت مره

0: مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وكذا وما حصلتش. فهنا من حق الواسطة من دور الواسطة. في أمر آخر شيخ قد يطرح هذا الموضوع وهو حجة الحساب الشخصي.
1: نعم.
0: يعني الآن لما تشوف المجتمع بعض أفراد المجتمع يعني فيه اللي باع أرضه بشيء الحج، هذا اشترى آخرته بدنيا، يعني دفع يعني أموالا
1: من
0: حر ماله كذا، وتجد بالمقابل من عنده مال لكن يبيها بالقرعة يا شيخ، يبيها بالبلاش.
1: نعم.
0: هذا موجود.
1: لا يستويان.
0: لا يستويان على الإطلاق.
1: نعم.
0: ويستغلي يتغلاها، لكن لو بيدير مناسبة اجتماعية مستعد يصرف حتى مليون. مناسبة اجتماعية مستعد يصرف حتى مليون. لما تقول الحج بسبعين ألف وثمانين ألف نتكلم عليه، الفئة معينة من الناس ممن أغناهم الله بالمال أتكلم، لا أتكلم لعامة الناس، هذا ليس عليه حرج لا يملك، لكن نتكلم على فئة من الناس يعني أغناهم الله من فضله، ومع ذلك يتجاه يخش ويدعك في جماعة القرعة زي ما يقول اللي ما عندهمش، لأنها ببلاش. أنت محاط، أنت مستطيع، أنت تعتبر قادر ومستطيع بمكانك تحج، ولكنك لم تحج. حج قبل الله تحج، يعني إنسان خاصة إنسان لما يتقدم في العمر، يعني مالك الذي قدمته لله سبحانه وتعالى هو الذي ستجده أمامك. فبالتالي عملية الحكم الحج بالواسطة زي ما قلت لك لا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز على إطلاقه، ولا أنه يجوز ولا العكس، لابد يكون منوط بهذه المهمة. عندك شخص تعرفه عنده قدرة أنه بحاجك، ما فيش باس، عندك واسطة في أحد من السفارات بيدير لك حاجة ما فيهاش تزوير، فيهاش مخالفات يعني قانونية ترتب عليها مخالفة شرعية.
1: نعم.
0: يعني مخالفة يعني تخطب عليها مخالفة شرعية. ففي هذه الحالة والله أعلم ما فيش بأس، والله أعلم. فإذا ما لم يترتب عليها محظور شرعي، فبالتالي من حق الإنسان أن يسعى إلى ما هو حق له شرعا. وإذا حاجتين عندنا في العادة هي اللي تصير، أنك تأخذ حق كرسي غيرك زي ما يقولوا، نصيب غيرك طلع في القرعة يعني، أو مثلا المكان الفلاني بياخذوا منهم مفروض 20، منطقة فلانية بياخذوا 19 والعشرين ليك أنت، هذا شرعا لا يجوز حتى لو كنت بنفس المنطقة، بأي حق تقدم أنت القرعة؟ هذه نوع من أنواع القسمة العادلة عندنا إحنا.
1: نعم.
0: القرعة نوع من أنواع القسمة العادلة. فالمسألة والله أعلم على هذا الأساس، أو قلنا زي ما قلنا ما ترتبش عليها أن دفع رشوة أي مصلحة لمن هو سيقدم لك هذه الخدمة، والله أعلم.
1: نعم. بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخت ردينا من بنغازي قالت نبي نسأل على اللحوم المستوردة، قالت هل الفتوى دار الإفتاء بتحريم اللحوم المستوردة من جميع البلدان ولا من بعض البلدان دون بعض؟ اللحوم المستوردة فتوى دار الإفتاء كل لحم يعني تم استيراده من بلد غير مسلم. علاش نقوله بلد غير مسلم؟ لأن الأصل في المسلم السلامة وحسن الظن، المسلم ما تفتش وراه إلا إذا تبين العكس. يعني نقول اللحم جايني من مصر، جايني من تونس، جايني من تركيا، جايني من السعودية، جايني من يعني السودان، جايني من هذه كلها دول مسلمة. لما يجيني منها اللحم ولا أنا نكون غادي وناكل من اللحم المذبوح غادي، الأصل أن المسلم ذبحه على وجه صحيح، إلا إذا تبين العكس. كان جت قرائن قوية تقول لي لا راه ما يذبحوش وراه كذا ورأى ذاك، بعدين تتوقف. لكن في البلد الكافر بالعكس، الأصل فيه أنه غير مذبوح على الشريعة الإسلامية وفق الشريعة إلا إذا تبين العكس. كان قالوا لي راه فيه شخص ثقة من أهل العلم والديانة راه واقف على المسلخ ويشبح فيهم من أول ذبيحة إلى آخر ذبيحة، وكيف قطعوها وكيف كيسوها وكيف بعتوها للحاويات في الشحن وكيف سكروا عليها، وجدت هنا هيك نقولوا هذه يجوز ما دام فيه شخص من أهل الدين والثقة راقبها وشافها، لين جتنا هنا 100%. لكن تقول لي الآن أطنان كبيرة تمشي للبلدان الإسلامية، وشن حجتنا احنا ولا اعتمادنا في أنها حلال؟ مجرد ختم يعني شهادة الحلال عليها من جهة من الجهات، هذا ما يكفيكش أمام الله سبحانه وتعالى. والقرائن القاطعة والمتكررة تدل على أن يعني الذبح مجرد يعني أكذوبة فقط. وإنما اللي يصير إن عندهم فريق لما بيجي الإعلام يصوروا به ويوروهو لك وبعدين ينقروا على الراس ويقتلوا فيه ويدبحوا يصعقوا ما يدوروش، لأن هم عندهم المهم المبيعات مش المهم يعني إنه يكون وفق الشريعة أو لا يكون. إذا كان فيه رقابة شرعية صارمة نقولوا معليش، أما إذا كان الرقابة هذه الزائفة مجرد ورقة داروها على لحم خنزير وداروها على يعني على ميتة وتشوفوا فيه الدجاج جاي برقبته قاعد وحلال، هذا كله راه لا يساوي شيئا، هذا كله يجب على الإنسان أن يتوقف وأن لا يأكله حتى يتيقن حله، لأن الأصل في اللحوم التحريم، هذه قاعدة عند العلماء، الأصل في اللحوم التحريم. قالت مرات ما فيش بيان الجهة، هذا أولى، أن المستورد أصلا احنا غالب المستورد شوفوا يا سبحان الله يجي من البرازيل ويجي من استراليا ويجي من الصين ويجي من أمريكا، يعني دول الكفر كلها توردنا في اللحم ولا رقابة ولا شيء، وحتى الرقابة فيه رشوة وفيه يدفعوا للجمارك ويدفعوا لكذا ويخش لنا اللحم حتى الفاسد، يعني اللي لا يصلح أصلاً لأكل الآدمي حتى بغض النظر عن كونه مخالفاً للشريعة. السؤال الثاني قالت باهي المرق المطبوخ فيه يعني كسكسي رز طبيخة كذا كل حرام، إذا وضع فيه اللحم المستورد يحرم حتى هو معه. السؤال الثالث قالت مرات نمشوا لمناسبة لأقرباء ومش عارفين هل هو مستورد أو وطني، إذا كان غلب على ظنكم أن الناس هذا الأقارب ما يأكلوش في المستورد أصلاً ولا يجيبوا فيه فما فيش بأس عادي يعني، لكن إذا كان غلب على ظنكم العكس ما تاكلوش، إذا كان ما عرفتوش أسألوا قولوا لهم اللحم هذا مستورد ولا وطني، كان يجيبوا من المطاعم، غالبية المطاعم تخدم بالمستورد، اللي تخدم بالوطني معروفة ومحددة، الناس الحريصة على الحلال تلقاه عرفهم يقول لك المطعم فلاني وفلاني وفلاني، رأوا المطعم الفلاني بدأ يدخل في المستورد معاش يدخل الواحد، مرات احنا نمشوا لمطاعم معاش تعرف وين المستورد تقولهم خذوا بيتزا وخلاص ما تاخذوش يعني اللحم، الإنسان ما يطعمش عيلته وأهله الحرام، يعني شن كان مكلوش اللحم بيصير في الدنيا، ما يقولش والله عادي يا شن يا نيا. والدولة في بعض الناس يعني تتكلم بمنطق غريب، الدولة جباتها هي في رقبتها عند الله، هذا كلام مش صحيح، راه شن الدولة في رقبتها، الدولة آثمة وحرام عليها، وكل من أسهم في إدخال هذا اللحم يعني له نصيب من العذاب والله عز وجل سيسأله، لكن في نفس الوقت أنا ما فيش حد أجبرني على أكل هذا اللحم، لو كليته حتى أنا أسهمت وبالتالي سيقع علي اللوم والعقاب من الله، فأنا نبعد عليه في النهاية فيه بدائل هلبة، كان ما حصلتش مطعم يدير بالوطني مش لازم تأكل لحم اليوم هذا ولا الطلعة هذه.
4: يقول السائل فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب إخراج الزكاة على الذهب المستعمل للزينة أو لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب عن السؤال بأن هذا السائل يسأل عن أو السائلة تسأل عن حكم زكاة الحلي اللي هو الذهب أو الحلي الذي تستعمله المرأة للزينة، هل تجب عليها زكاته كل عام بحيث أن تزكيه؟ العلماء وجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة على المرأة في الحلي التي تلبسه، وذلك لأن الحلي هذا لم يعد للنماء وإنما تستعمله المرأة فقط استعمال شخصي، فهو إذن المقصود منه الزينة، فأشبه القنية، كأنك أنت اقتنيت حاجة واللي يقتني حاجة وياخذ على جهة القنية والاقتناء هذا لا تجب عليه زكاته، ما تجبش عليه أن يزكيه لأنه ليس معد للنماء. الأموال التي تجب الزكاة فيها من خصائصها أن تكون معدة للنماء، ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الحلي المستعمل ليس مقصودا به النماء والتجارة فأشبه ما اتخذ للقنية، ولذلك الأحاديث التي وردت في وجوب زكاة الحلي يقول عنها الإمام الترمذي وغيره لم يصح في الباب منها شيء، لم يصح في إيجاب الزكاة في الحلي من هذه الأحاديث شيء، لأن طريقها الذي وصل إلينا ضعيف، يعني الأسانيد التي وردت بإيجاب الزكاة في الحلي المستعمل أحاديث ضعيفة، فلذلك قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها وكان لهن الحلي ولم تكن تخرج عن هذا الحلي الزكاة. السيدة عائشة يعني أم المؤمنين لم تكن تخرج الزكاة عن المال الحلي المستعمل، ولذلك قالوا متى تجب الزكاة في الحلي؟ قالوا إذا تهشم، إذا انكسر، يعني زي ما نقول إحنا خناق والله حديدة والله خاتم والانكسر ولم تنوي المرأة بإصلاحه، خلاص قلت لك لا خلي مدام انكسر خلاص يقعد معاش في اللابسة ثاني، لا هنا نقول تجب فيه الزكاة لأنه لم يقصد به الاستعمال الآن هنا التزين، لأنه مكسور معاش ينتفع به إلا بإصلاحه، وهي لم تنوي إصلاحه، في الحالة هذه نقول تجب عليها زكاته لأنه لم يعد يعني للاستعمال، أصبح معاش معد للاستعمال. كذلك قالوا إذا أعد للعاقبة الحلي، يعني بعض الناس يشتري ذهبا أو فضة وكذا ويدخرها للعاقبة، الله أعلم يبني حوش للأولاد، يدير كذا، يفعل به أمور مترقبة أو متوقعة في المستقبل يفعلها بهذا الحلي، فنقول هذا تجب زكاته لأنه غير مستعمل، هذا مخزن. نعم الذهب هذا والفضة مستودع للقيمة، يعني يدخر بها الأثمان، وكثير من الناس اليوم شنو يدير لما يجتمع عنده مال كثير يمشي يشري به ذهب ويخزن ذهب، يقول لك الذهب والله أقل شيء قيمته فيه ما عادش تخاف منه، يعني الهبوط فيه والصعود يعني ليس كثيرا، فلذلك الناس يتخذ مثل هذا الأسلوب حفاظا على القيمة المالية في الذهب والفضة. هذا أو كذلك إذا كان الإنسان أعد هذا الحلي لمن سيوجد، قال لك والله خليه اللي إن شاء الله للصغار بعدين نخليه نخزن، هذا يجب زكاته لأن هذا غير مستعمل. إحنا نتكلم على الحلي الذي تستعمله المرأة، مرات تجيب يعني لو في مناسبة تلبسه، مرات ما تجيش حتى مناسبة خلال العام ما فيش بس، لكن هي ناوية به الاستعمال، أن هي لو في مناسبة أراه بتلبسه، يبقى هنا خلاص لا تجب عليها زكاته. واحد بيزكي عليه والله ما ناش مقالي، لا من باب التطوع النافلة، من باب شدة الحاجة الناس اليوم، قلة الزكاة، الناس معاش يطلعوا في الزكوات، قال لك لا خليني بنطلع ما فيش بس، احنا مش حنمنعه، لكن نقول الحكم الشرعي أن الحلي الذهب والفضة الذي يستعمله المرأة أو الفضة الجائز بالنسبة للرجل هذا لا زكاة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه ما لم يعد للنماء ولم يقصد به التجارة، لكن لو نوى به التجارة يبقى يجب زكاته، والله تعالى أعلى وأعلم.
5: سؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
0: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أول شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الإفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
5: يتحقق
0: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمناها بهذه الطريقة والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم كذا عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق حق هنا، فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
5: صحيح. بارك الله فيكم شيخنا.
6: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إيه؟ صليت نافلة الظهر بتيمم، نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر. إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم، من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات، هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء. أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: أن السؤال اللي قبل يعني سأل قبل قليل مسألة سوء التربية في الطفولة، قال هل يأثر على شخص يعني على شخصية ودين الإنسان؟ قال كان الجواب نعم، كيف ربي حاسبه وعلى شيء خارج عن إرادته، وكان الجواب لا، معناه علم الاجتماع اللي يقول علم النفس والاجتماع كله كذب. هو احنا توا نقدر نسأل السؤال ونجاوبه ونجاوبه عن إشكال هذا الطرح، هل مسألة التربية في الطفولة تأثر على شخصية الإنسان ودينه؟ نعم تؤثر، الطفل يتأثر بما يراه ويسمعه ويعيشه في بيئته الأسرية، في عدة أمور، في مسألة الخوف ولا الثقة ولا الهدوء ولا سرعة الغضب ولا في بعض الطباع، وكما جاء في الحديث يعني كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ففي تأثير ما في شكل تأثير الأهل. لذلك جاءت كثير نصوص كثيرة في يعني مسألة التربية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني التربية لها أثر حقيقي، وهذا ما فيش تعارض راه مع علم النفس والعلم الاجتماع. مسألة كيف يحاسب الله الإنسان وهو يعني بسبب تأثير أهله فيه وغيره، الإسلام راه ما يقولش إن الإنسان هو يعني صفحة بيضاء لا يتأثر بشيء، وما يقولش راه هو إن يعني إن الإنسان هو أسير الماضي وما يملكش التغيير ما دام أثر فيه أهله معناه هو خلاص ما يملك في نفسه شيء. لا، الإنسان قد يتأثر بظروفه، لكن يعني يبقى لديه يعني قدرة الاختيار والمسؤولية، يعني لا يحاسب الله الإنسان على مثلا الأسرة التي ولد فيها، ما يحاسبكش على الأخطاء اللي فعلها به الغير ولا الظروف اللي فرضت عليه. الإنسان الله جل وعلا يحاسبه على ما يستطيع، الاختيار الأفعال اللي اختارها بعد بلوغه وقدرته، الله جل وعلا يحاسب الإنسان على اختياراته الأفعال اللي قام بها بعد البلوغ وبعد القدرة. نقول اثنين يعني مثال، واحد نشأ في بيت صالح والثاني نشأ في بيت مليء بالمشكلات، قد يكون الثاني أكثر صعوبة في الاستقامة من الأول، لهذا عدل الله يقتضي، الله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم يعني ما مر به من ظروف وما كان في وسعه وما لم يكن في وسعه، فالله تبارك وتعالى لا يعامل الناس بمعيار واحد يعني مجردا عن أحوالهم. ولكن يعني هل يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه الآثار؟ نعم، يعني التربية يعني لو الإنسان عنده أبناء صالحين فيه، يعني احنا شفنا ابناء صالحين خرجوا من بيئة سيئة، شفنا ابناء فاسدين خرجوا من بيوت صالحة، التربية مؤثرة لكن راهي ماهوش قيد هو يحرم الانسان من الاختيار، لا لا. فالخلاصة ان علم النفس وعلم الاجتماع فيه يعني جانب من الصواب في هذا الامر، ان فيه الطفولة قد يكون لها اثر على الشخصية ولا يتعارض هذا مع الشرع، لكن الله جل وعلا لا يحاسب الإنسان على ما فرض عليه في طفولته، وإنما يحاسبه على ما يختاره وما يستطيع فعله بعد أن يصبح الإنسان مكلفا. والله جل وعلا لا يظلم أحدا، كل إنسان ربي عارف ظروفه، والله أعلم بأحواله، والله عدل سيحاسب كل إنسان على ظروف اللي مر بها. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه الآية واضحة تجمع بين أمرين، مثلا أن فيه تكليف وفيه مسؤولية، ومع ذلك الله جل وعلا فيه مراعاة للقدرة والوسع والظروف اللي مر بها الإنسان، فالله جل وعلا عادل وديما خلوا يقين ولا يظلم ربك أحدا.
3: هذا سائل يسأل عن حكم سب الدين وسب الذات الإلهية وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هناك حملات توعوية الآن في هذا الاتجاه. الأمر هذا تكلمنا عنه مرارا، وذكرنا أن سب الله عز وجل وسب نبيه صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا يذكره الفقهاء في كتاب الردة، في كتب الفقه يذكرونه في كتاب الردة. ما معنى الردة؟ معناها أن يرتد الشخص كافرا بعد أن كان مسلما والعياذ بالله. يعني إحنا نقول سب الدين وكذا، أرى هذا خط أحمر، هذا أمر مش معصية بسيطة فقط، هذا أمر يخرجك من ملة الإسلام والعياذ بالله. فشبابنا ويعني رجالنا الذين ينطقون هذه الكلمات عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كيف يسب الإنسان ربه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ورباه وأنعم عليه بهذه النعم، ثم يصب جام غضبه عليه ويسبه والعياذ بالله؟ هذا لا يليق بإنسان سوي الفطرة وصحيح العقل، فضلا عن إنسان متمسك بدينه يخاف الله سبحانه وتعالى. وسب الدين ليس كما يفهم البعض زي ما يقولوا احنا دين وكذا، لا لا، كل من انتقص يعني الذات الإلهية بأي شيء، كأن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في عدله أو في رحمته، كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بشيء من يعني سيء الأخلاق، كل من أساء إلى دين الإسلام أو إلى أحد شعائره، فإنه يصدق عليه أنه سب الدين وانتقصه، وبذلك يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. يجب عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد، بل قال بعض العلماء ببطلان حجه وبطلان أعماله. يعني هذا الإنسان هذا أمر لا يليق بالإنسان أن يفعله. إذا مات والعياذ بالله قبل توبته لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر وأن يحكموا ألسنتهم وأن يلجموها عن الوقوع في هذا الكلام. بعض الناس يقول أنا واخد عليه، يعني هذا يخرج دون قصد. إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ فلن يعني تنطقها في حال الغضب، مش حتنطق هذه الألفاظ في حال الغضب إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ. فلذلك ينبغي للشخص أن يطهر لسانه من هذا الأمر الخطير، وأن يعرف الله حق قدره ومعرفته، وأن يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترف له بالفضل بأنه من أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور ومن عليهم بالدخول في هذا الإسلام. وكذلك عليه أن يعرف أن الله هذه النعمة التي اختاره الله لها، وهو أنه اختاره من بين مليارات ليكون مسلما. الشاعر يقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان عبدا لله خاضعا ذليلا معترفا مقرا ملتزما أمره ونهيه. يكون الإنسان يعني المسلم يتشرف بانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، لا أن يسب الله وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الله عز وجل له؟ هل رأى من الله إلا الإنعام والتفضل؟ وهل رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعاه إلى ما يسعده في الدنيا وينجيه في الآخرة؟ وهل رأى من دين الإسلام إلا الخير والرفعة والسمو والعلو؟ لماذا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وسوسة الشيطان، ينبغي للناس أن ينتبهوا إلى هذا الأمر.
8: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
10: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله.
9: آمين أجمعين، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، لا زال حديثنا عما ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في الحيوان. فقد أخرج الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه قال أبو جعفر محمد بن عن أبي جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل المقرئ بصنعاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجوني قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان. وقال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. شيخنا، تقدم الكلام على عقود السلم في عموم السلع، ولكننا نلاحظ أن السلم في الحيوان وردت فيه نصوص ظاهرها التعارض، فلو عرضنا بعضها لمعرفة أقوال العلماء فيها. سبق أن ذكرنا حديث الباب، وهو الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك والدارقطني في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان، كما روى مالك في الموطأ عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا ب20 بعيرا إلى أجل. وروى أيضا عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى راحلة ب4 أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقال مالك ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وروى البيهقي أن عمر وابن عباس سئلا عن السلم في الحيوان فقال إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس. شيخنا، هذه النصوص المنقولة ما حكمها من حيث القبول والرد؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الحق ما يتعلق بهذا الحديث المذكور، ذكرتم أولا أنتم قرأتم حديث الباب وهو الذي رواه الحاكم في المستدرك، وكذلك رواه الدارقطني في سننه. ذكر العلماء بأن هذا الحديث حقيقة هو محاديث معلول لا يحتج به، وسبب ذلك من وجهين. السبب الأول قالوا لضعف إسناده، ففيه إسحاق بن إبراهيم
9: الجوني،
10: هو في الواقع اختلف فيه هل الجوني أو الجوتي، وهذا طبعا أمر يعني التردد بين شخصيتين، وإن كان أحدهما ضعيف والآخر مقبول فهذا يكون سببا في ضعفه، فما بالك إذا كان كل منهما ضعيف. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله، نقل عن ابن حزم وصفه بأنه رجل مجهول، عن إسحاق هذا رجل مجهول. والجهالة إذا أطلقوها قد تكون يراد بها جهالة العين، وقد تطلق ويراد بها جهالة الحال، وكل منهما علة يرد بها الحديث. والظاهر كما ذكروا أنه إسحاق بن إبراهيم الطبري، قالوا كان هذا الرجل بصنعاء، وقال عنه ابن عدي والدارقطني هو منكر الحديث. وهذا مشكلة إذا كان هو ابن إسحاق الطبري هذا، قالوا أن هذا وصفوا بأنه حديثه منكر، واستبعد أنه كان يأتي عن انتقاد بالموضوعات، يعني ينسب في بعض الأقوال الموضوعة، والموضوعة هي والعياذ بالله المكذوبة، المكذوبة تنسب ويعني تنسب للالتقاط من الرواة،
9: يعني يضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
10: يضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هو الإتيان بالموضوعات، يعني قالوا إذا تعمد الكذب يسمى كذاب الراوي والعياذ بالله، وهذا يخشى من الوعيد اللي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن عندهم عبارة أخرى، أحيانا يكون يقول متهم بالكذب، يجدون في رواياته أشياء مكذوبة، لكن ما فيش ما يدل على أنه قد تعمد الاتيان بها، قد يكون لغفلته وسوء حاله لم يميز بين هذا وهذا. فعلى كل حال يبقى حديثه منكر، يبقى حديثه منكر.
9: قد يكون شيخ يعني تأول الوضع يعني نصرة لمذهبه، أو
10: لربما هو لو تعمد الكذب وعلم بأنه مكذوب يبقى هذا متوعد بوقاله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من كذب عليه متعمدا. لكن كون الإنسان يأتي بالموضوعات ولا يفرق، يبقى أحيانا ما هوش أهل هو أصلا لمثل هذا، لهذا العلم. ولهذا العلماء قالوا هذا حديث مثل هذا الرجل إنما لا يكتب لأجل استنباط الأحكام منه، وإنما يؤتى لأجل التمثيل لأمثاله، مثلا بأنه حديث مردود. ولهذا بعضهم قال على جهة التعجب، على جهة التعجب فقط. هذا ما يتعلق بسبب من الأسباب، وعلى الوجهين سواء قلنا هو مجهول الحال أو مجهول العين، فقل منهما مشكلة، فقل منهما مشكلة. هذا جانب. الجانب الآخر قالوا في إسناده عبد الملك، عبد الملك هذا عبد الرحمن، نعم، دماري، هو رجل من أهل اليمن، كان يكنى بأبي هشام. ودمار كما تقدم هي يعني ليست بعيدة على صنعاء. على كل حال ضعف هذا الرجل، ما سبب ضعفه؟ هل لكثرة أخطائه؟ هل ما اعتراه من النسيان؟ هل لاختلاطه؟ الله أعلم. هذا إذن ما يتعلق بهذا الحديث، ولذلك من هذا الباب حديث الباب هذا الذي روي عن الحاكم والدارقطني، الفقهاء والعلماء قالوا لا يحتج به بسبب هذه العلل.
9: نعم. طيب شيخنا، في عند ذكر الحديث الأول ذكر الحاكم في المستدرك أن هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وصفه بصحة الإسناد. كيف يمكن أن يجاب عن تصحيح الحاكم للإسناد مع ما ذكرت شيخنا من كون إسحاق بن إبراهيم الجوني مجهول الحال أو مجهول العين أو منكر الحديث، يأتي بالموضوعات؟ كيف يمكن الجمع بين تصحيح الحاكم وبين ما ذكره أئمة الحديث عن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد الملك الذماري أيضا؟
10: هو الحق الإمام الحاكم، نعم، رحمه الله ورحم جميع المسلمين، قالوا لما ألف كتابه المستدرك أراد أن يستدرك فيه على البخاري أو مسلم بأن يلحق أحاديث،
9: يعني على شرطهما لكن لم يخرجه،
10: على شرطهما لكن لم يخرجه. طبعا هذا كونهم بعضهم من رجال البخاري أو رجال مسلم، لكن ذكروا بأن البخاري حين عندها ما يسمى بمنهج الانتقاء، بعض الرواة تقبل أحاديثهم جملة تفصيلا نقول إحنا، وبعض الرواة يعني قد ينتقي منها البخاري ما كتبه في كتابه، ولكن مش بالضروري تقبل منهم كل الأشياء، أحيانا يكون الرواية مقيدة بقيد،
9: أو مثلا يقبل منهم ما رواه عن شيخ معين،
10: نعم، دون شيخ آخر، نعم، هذه القيود، ما رواه عن شيخ معين أو عن جهة معينة،
9: أو مثلا ما رواه في صغره لا ما رواه في كبره،
10: نعم، أيوه، هو هذا قد يقبل من الرجل، لأنه مثل البخاري رحمه الله
11: كان راوي للحديث وكان كذلك من علماء التزكية الذين لهم معرفة بالرجال.
9: علماء رجال نعم.
11: لهم معرفة بالرجال. نعم. ولذلك نجد بعض الرواة أحيانا يرد حديثه لصفته بالاختلاط مثلا، ونجد من يوثقه، فيأتي الخبير من هؤلاء العلماء يقول ما رواه في العهد الفلاني أو في المنطقة الفلانية يرد لزمن اختلاطه، وما رواه في العهد الفلاني يقبل لسلامته مثلا من الاختلاط.
9: نعم.
11: أو صغر السن أو ما أشبه ذلك. لذلك على كل حال قال البخاري عند أحيانا منهج يسمى بالانتقاء من هذا العلماء، قالوا لم يسلموا للإمام الحاكم كل ما نسبه وصححه على منهجية البخاري مثل، لم يسلموا له. وقيد بعضهم قال إلا ما وافقه الإمام الذهبي في هذا، لأن الإمام الذهبي تتبع حديث الحاكم، منها حديث وافقه عليها بالتصحيح، ومنها حديث انتقدها بعدم التصحيح، ومنها ما سكت عنها. فقالوا ما قبله الذهبي يقبل. والحال الحقيقة لما ننظر للإمام الذهبي في هذا، ذكر في كتابه تنقيح التحقيق، له كتاب سماه تنقيح التحقيق، ساق هذا الحديث وهذا الإسناد بإسناد الدارقطني، وإن كان الدارقطني يشترك راه مع الإمام الحاكم في هؤلاء الرجال، يمكن يختلفوا في الشيوخ في شيوخهم الذين رووا عنهم. فلما ساقه الإمام الذهبي ساق هذا الإسناد، قال فيه عبد الملك مختلف فيه وإسحاق مجهول. هذا الإمام الذهبي راه.
9: نعم.
11: الإمام الذهبي في كتابه تنقيح التحقيق قال هذا في إسناده عبد الملك مختلف فيه، أكد ما ذكره النقاد.
9: نعم.
11: أكد ما ذكره النقاد وإسحاق مجهول. فهذا إذن أرد من هذا الباب، لأن العلماء القاعدة العامة لما يبدأ الطالب في علوم البحث يقول يؤخذ من الحاكم ما وافقه عليه
9: الذهبي،
11: ما وافقه عليه الذهبي. نعم. والحق كذلك من جانب آخر، دائما هو الجرح يقدم على التعديل إن كان مفسر، إذا كان هو مفسر
9: مبين لعلة الجرح.
11: نعم. مبين لعلة الجرح. نعم.
9: وهذا الإسناد فيه يعني بدل الواحد فيه اثنين، يعني
11: في اثنين. ومع أن ابن حجر اعتذر راه الحقيقة للإمام الحاكم، اعتذر للإمام الحاكم في كتابه الدراية في تخريج أحد الهداية، لما قال ابن حجر رحمه الله قال الحاكم أحاديثه، يعني ابن حجر يتكلم نقل عن الحاكم، نقل عن الحاكم ماذا قال الحاكم، نقل عن هذا الراوي قال أحاديثه موضوعة،
9: يعني عن إسحاق بن إبراهيم.
11: نعم. قال لكنها هني يبقى هذا العذر، قال ثم غفل فأخرج حديثه في المستدرك، غفل.
9: نعم.
11: هذا كلام ابن حجر طبعا.
9: نعم.
11: ابن حجر
9: يعني هو بيقول ان الحاكم يعلم ان اسحاق ابن ابراهيم حديثه موضوعه.
11: نعم.
9: لكن غفله منه بس، يعني خطا، اخرج حديثه في المستدرك،
11: اخرج حديثه. نعم. وهذا اعتذار لطيف واعتذار طيب، لان النقاد يكاد يكون يعني الان حتى الذهب اللي تتبع نقول احنا مرويات الحاكم اهو، وان كان هو في صدد انتقاد اسناد الدارقطني، لكنهم في الواقع هم في أعلى الإسناد يتفق الدارقطني مع الحاكم في إيراد عبد الملك وإسحاق هذا. فمن هذا الباب يعني يجاب على هذا الجانب من تصحيح الحاكم.
9: نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب هذا شيخنا بالنسبة لحديث الباب، أما بالنسبة للأحاديث الأخرى التي وردت بالمخالفة لما جاء في حديث الباب، لما رواه مالك في الموطأ عن علي بن أبي طالب، وكذلك ما رواه عن ابن عمر، وما ذكره مالك نفسه عن أهل المدينة.
11: نعم.
9: ما حكم هذه الروايات؟
11: هي في الحقيقة هذه الروايات هي تمثل جانب من جوانب التعارض مع الحديث الأول.
9: نعم.
11: وهذا يزداد في قوة دفع الحديث الأول.
9: نعم.
11: لأن الواقع وإن كانت هو لو صح الحديث الأول لكان من الحديث المرفوع.
9: نعم.
11: لأن هذه الأحاديث هي من الأحاديث الموقوفة عن الصحابي. الموقوفة. نعم. عن الصحابي. ومعلوم أن الحجة في المرفوع،
9: يعني إذا تعارض المرفوع مع الموقوف يقدم المرفوع،
11: هو المرفوع حجة، لكن
9: لو صح
11: لو صح. لكن ومع ذلك الموقوف إن صح عن الصحابي، الصحابي لا يتعمد ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى هنا يبقى فيه كلام آخر يبدأ العلماء، هل يترى فيه دلالة على وجود رواية أخرى؟ هل فيه إشارة لما خاصني يكون غالب الصحابة يكون فيه إشارة لعدم العمل بالحديث ليكون منسوخ؟ ترد تبقى عليه الاحتمالات. ولهذا نلاحظ أن كتب السنن سواء كان في الموطأ الإمام مالك أو كتب السنن الأخرى مثل الإمام الترمذي وغيره، كما حرصوا على نقل وجمع المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حريصين على نقل أقوال وأفعال الصحابة في الفتاوى والقضايا عند القضاء. لماذا؟ لأن فعل الصحابي يمثل لنا إذا وافق الحديث يبقى هو علامة على أن الحديث هذا جاري به العمل، جاري به العمل. وإذا هم اتفقوا على خلاف هذا يبقى هناك كلام آخر، وهذا عندنا إحنا نصوص لعلها تأتي في موطنها التمثيل لها. لكن على كل حال هذه نصوص، سواء الأول الذي رواه عن علي بن أبي طالب لما قال باع جملا له يدعى غصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل، هذا عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر، هذا من فعل عبد الله بن عمر،
9: نعم،
11: اشترى راحلة بأربعين بعير مضمونة يوافيها صاحبها. وقول مالك هذا أطلق فيه، قال ومن أسلف في شيء من الحيوان لأجل مسمى فوصفه وحلاه إلى آخر الحديث. ولما سئل ابن عمر وابن عباس عن السلم في الحيوان يعني أقر ذلك بقولهما إذا سمى الأسنان والأجال فلا بأس،
9: يعني ثابت عن ابن عمر من فعله ومن قوله
11: وإن كانت هذه الأحاديث في الموطأ.
9: نعم.
11: وإحنا نعرف أن الموطأ كما ذكر ابن عبد البر وكذلك ابن الصلاح هي أوصلت أحاديث الموطأ. فعلى كل حال العلماء لما انتقدوا ما رواه الحاكم جعلوا هذا، ذكروا هذه الروايات هي في يعني
9: من المرجحات، من المرجحات أن ما ذكر الحاكم حديث ضعيف.
11: ضعيف، نعم نعم، لتعارض هذا.
9: نعم.
11: وقدم الإمام مالك وجمع وتحشيد هذه الأقوال التي منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم حجة على جواز
9: يعني شيخ ما رواه الحاكم يعني معارض لما جرى به العمل، عمل الصحابة والتابعين.
11: نعم نعم، نعم. زيادة عليه انتقاد الإسناد.
9: نعم، زيادة على السبب الأول اللي هو أن السند في ضعف.
11: نعم بالضبط. نعم.
9: طيب شيخنا، ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعيرة مضمونة عليه، ما المقصود شيخنا بأبعيرة مضمونة عليه؟ هذا شيخنا لعل هذه اللفظ يحتاج إلى بيان.
11: نعم، هو الحق هذا جاء في حديث عبد الله بن عمر من فعله، وهذا الوصف هو من نافع.
9: نعم.
11: مولى ابن عمر رضي الله عنه قال اشترى راحلة يعني بأربعة أبعيرة مضمونة، الثمن كان راحلة يعني بعير جمل نقول
9: حين. نعم.
11: جمل قدمة مقابل ماذا؟ في مقابل أربعة قد يكونوا يعني هم أقل شأن منه، الآن هو بيتحصل على راحلة نقول حين تصلح للارتحال وكذا، جمل كبير نقول حين، وبيجيب لها كم لو تصورنا في وقتنا هذا أبعيرة نقول حين قعدان بوصفنا المعاصر أربعة، لكنها ليست حاضرة في مجلس البيع، ليست حاضرة،
9: مضمونة عليه في الذمة يعني،
11: مضمونة في الذمة. ولما يقولوا في الذمة هي ليست موصوفة، ما بيش يقول لوني في مزرعتي عندي أربعة قعدان
9: وصفها كذا كذا كذا
11: كذا كذا، شو رأيك ترضى بيها تنجيبه لك، وكل هذا ما يبقى شاهد معنا في السلم،
9: معاش بلا سلم هني،
11: معاش بلا سلم. لكن هو في ذمتك يا فلان بجيب لي أربعة جمال مضمونة في ذمتك واستلم مني هذه الراحلة الآن. في كلمة مضمونة هي تخرج به المعينة، وإنما هي مضمونة في ذمته.
9: نعم. طيب شيخنا بعدها قال يوفيها صاحبها بالربذة، ما المقصود شيخنا بيوفيها صاحبها بالربذة؟
11: هي الربذة هذه قالوا الحقيقة هي قرية من قرى المدينة، من قرى المدينة المنورة، وهي يعني ليست يعني بالقرب الكبير، لأنها قالوا هي قريبة كذلك من ذات عرق، وذات عرق هي على طريق الحجاز، ومعروف أن
9: ميقات لأهل العراق يعني.
11: ميقات لأهل العراق. نعم. لما فتحت في عهد عمر جعلها عمر رضي الله عنه من المواقيت المكانية.
9: نعم.
11: من المواقيت المكانية، فهي قريبة، هي ما نقدر نقول ما بين المدينة وذات عرق. وذكروا بأن هذه المنطقة هي المنطقة التي دفن فيها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه.
9: نعم. طيب شيخنا، ما القيود التي يمكن أن تؤخذ من كلام الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله في قوله ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا؟ ما القيود التي يمكن أن تؤخذ من كلامه رحمه الله؟
11: هو الحق كلام الإمام مالك ما فيه من إيجاز،
9: نعم،
11: لكن هو يشتمل على قيود كثيرة تكاد تكون جمعت لنا ما هو مطلوب من ضوابط السلم. لما قال ومن سلف، يعني معروف مش مراد به الإقراض وإنما هو إعطاء رأس مال السلم، إعطاء رأس مال السلم، قال في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى، فلا بد إذن من الأجل، لأن لو كان هو حاضر
9: يبدأ بيع
11: مع السلم. ثم قال
9: ولا بد أن يكون مسمى محدد الأجل،
11: لابد أن يكون محدد، نعم، إلى أجل مسمى، صدقت، نعم. هذا يبقى هو الأجل، لابد أن يسمى بعد 6 شهور، في رأس السنة، في شهر 12، في شهر ماذا. ثم قال فوصفه وحلاه. طبعا كلمة حلاه هي المراد به الوصف الدقيق، ولكن قالوا هي كلمة حلاه مشتقة من الحلي، وهو الشيء الملبوس، وسمي حلي الحلي هذا لأنه في الواقع هو يحسن في عين الناظر، يعني يحسنه بهذا الوصف كحسن الحلي يعني للناظر. وذكروا بأن الحلية كذلك هي الخلقة، وهي كذلك الصفة والصورة، هذه من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية. فعلى كل حال البائع يجب عليه أن يصف بضاعته
9: وصفا دقيقا تفصيليا، يعني
11: تفصيليا. وطبعا هي هذه لا شك أنه كونه بيوصف وصف يحلو في عين الناظر، هذه طبيعة في البائع، لكن عليه أن يصدق بما وصف فيه من حسن، يعني إذا كان فيه محاسن نقول إحنا يجب عليه أن يصدق. وقال وحلها بذكر محاسنها حتى أنه يقع في قلب المشتري، هذا شيء فطري أن البائع بيحسن البضاعة، لكن عليه أن يكون
9: صادقا،
11: عليه أن يكون صادقا. ثم قال ونقد ثمنه،
9: هذا الشرط كذلك الثالث،
11: وهو تعجيل رأس المال، لابد أن يعجل رأس المال بعد 3 أيام، إذا وفر هذا قال فذلك جائز، يبقى هذا من البيع الجائز، خرج عن البيع الممنوع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهو لازم للبائع والمبتاع، إذا نأخذ من هذا أن هذا من العقود اللازمة، والعقود اللازمة لا يمكن أن تنحل من طرف واحد، وإنما العقود اللازمة لا إما أن تنحل بمانع زي الإجارة، إذا انعدمت الشيء المؤجر لربما تفسخ، أو عن طريق الإقالة. الإقالة جائزة، ولعل يأتي الكلام عليها
9: إن شاء الله. نعم.
11: لما البائع يشتري من حد حاجة ونقول ندم المشتري أو ندم البائع، ما يجيش واحد منهم يتنصل من البيع، وهذه قضية اللزوم من شيخ عبد الرحمن في وقتنا هذا نسأل الله العافية، فيه اللي لما يبيع مثلا سيارة ولا يبيع بيت ثم يتبين له بأنه لو لم يقم بالبيع لكان خير، يجد فيه أحيانا سوم أحسن أو يندم. أحيانا بعض الناس، وهذا من الفجور، يقول له أنت وقعت له، أنت كتبت له ورقة، يقول لا خذيت منه رأس مال، يقول لا، يقول خلاص إذا الأمر هين، يعني خلف الوعد والكلمة كأنها هينة عندهم، ما دام ما وقعت لاش، وزي ما يقول هما بالعامية ما ألزمكش بلوازم القضاء.
9: نعم.
11: نقول لوازم القضاء التوقيع والورقة هذه للفجار والله اللي عنده نقول أو نسيان،
9: لكن البيع ينعقد بالرضا،
11: ينعقد البيع بالرضا والصيغة.
9: نعم.
11: لما قلت أني بعتك وهذا قال اشتريت، انعقد فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى
9: رضا والقبول. نعم.
11: نعم. ولهذا قال وهو لازم للبائع والمبتاع، اندم واحد منهم عليه أن يتلطف بالطرف الآخر حتى يرضى بفسخ العقد ونقضه، وهذه الإقالة. ثم قال على ما وصفا وحليا ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم، هذا يحكي الإمام مالك. وطبعا لما يكون عمل الناس قالوا هذا عمل أهل المدينة، لأن الإمام مالك تربى وعاش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
9: صلى الله عليه وسلم.
11: وهذه الأحوال نقلت عن التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم عن عهد النبوة، فقال لا يزال عبد الناس بهذه الطريقة في بلدنا أي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
9: طيب شيخنا، لما قال وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، يفهم شيخنا من كلام إمام مالك إن لو وجد المبتاع الصفة مخالفة لما وصفه البائع أو الحلية والصفة مخالفة، هل يفهم من ذلك إن من حقه أن يرد؟
11: نعم، بارك الله فيك. هذا قيد في الإلزام، في إلزام المشتري،
9: قيد في إن البيع يكون لازم،
11: إن البيع يكون لازم. لما جاب له سلعة لابد إذا كان هو قائم على الوصف المذكور،
9: نعم،
11: والتحسين المذكور، لزم عليه أن يقبل هذه السلعة. أما إذا كان فيها اختلاف قد يخير في القبول وعدم القبول. فعلى كل حال البيع هذا يشبه البيع بالوصف،
9: نعم،
11: البيع الموصوف إذا وافق الموصوف. الآن الناس تشتغل به الآن عن طريق الصفحات والإنترنت، فنقولهم إذا كان الوصف لما صور لك السيارة أو ذكرها وجدها على هيئة المذكورة فهذا البيع اللازم، وإذا وجدتها مختلفة فالبيع لا يلزمك إذا ترضى بها لخصال أخرى طيبة باهي، وإلا ترد على صاحبها. نعم،
9: بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، في قول ابن عمر وابن عباس فيما رواه البيهقي عنهما إذا سمى الأسنان والآجال، لما سئلا عن السلم في الحيوان فأجابا إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس، ما المقصود بقولهما الأسنان والآجال؟
11: هو طبعا
9: تسمية الأسنان والآجال.
11: نعم نعم، هو طبعا زي ما قالوا كل سلعة لابد أن توصف بما يجب أن توصف به. وإحنا لعل تقدم لما تقدم ذكر المنتجات الزراعية أو الفقهاء بيّنوا بأن القضية ليست قضية مجرد وزن أو كيل، بل حتى
9: القطر وال يعني
11: القطر،
9: نعم،
11: كم كبر نقول إحنا إذا كان هو
9: الحجم يعني
11: الحجم،
9: نعم،
11: الحجم إيه،
9: نعم،
11: الحجم. ولعل المثال كان بالرمان باعتبار، نعم، بعض التجار يجلبوا في الرمان من دول أخرى أو مناطق أخرى.
9: صحيح،
11: لو التاجر قال إني بيجيب لي مثلاً 3 أو 10 قناط الرمان العام القادم يمكن يجيب له كله زي البيض دحين، نقول إحنا ما
9: غير مرغوب. نعم،
11: غير مرغوب،
9: نعم.
11: لكن أنت شن اللي ترغب فيه يا تاجر؟ يقول إني أرغب أن يكون الواحدة كبرها كذا. الفقهاء الأولين قالوا هذه لها حلقة خيط، وقول لك كل واحدة ما تمرش من هذه الحلقة. طبعا الآن أو عندهم
9: الآلات متاع قياس الحجم وقياس القطر،
11: نعم، نعم، كل شيء بحسبه. لما نجوحني الكلام اليوم هذا الكلام على الحيوان، ومن أهم المواصفات للحيوان هي الأسنان، العمر، العمر
9: سنه كم يعني
11: سنه كم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الأضحية قال لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فجزعة من الضأن. ينبغي اللي بيدخل على عالم الحيوان يعرف شن هي الجزعه، ويعرف الثني، وهو اول درجات ما يضحى به، واول درجات ما يقدم في الهدي، واول درجات ما يقدم في العقيقه. عليه ان يعرف الثني منها، وعليه ان يعرف بعد ذلك ما زاد عن الثني. نقول احنا تو في ما يسميها الحيوانات الرباع والسداس وكذا وكذا، فهذه اسنانها، هذه اسنانها. ينبغي لما بيجلب نقول احنا كميه من المواشي يضبطها البائع والمشتري باسم العمر كم سنها، باش لما تأتي السلعة يعني ينظر فيها هي موافقة للمطلوب أم لا.
9: وكذلك شيخنا في الإبل لها أسنان مختلفة، حتى ابن اللبون وبنت اللبون،
11: نعم، نعم، كلها الدواب تعرف بأسنانها،
9: نعم.
11: وهذه من عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى، من عظيم حكمة الله عز وجل. تقول الآدمي أهو يعرف ببطاقته أمتى تاريخ ميلاده، يعرف مثلا يعني بعض المنتجات تعرف بالتحليل شيء منها يعرفوها قديمة ولا جديدة، المصنوعات تعرف بتاريخ صناعتها. هذا حيوان ينمو نامي، فهذا خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله على الناس،
9: نعم،
11: أنها تعرف بأسنانها، الأبقار بأسنانها، الإبل بأسنانها، الضأن بأسنانها، ولهذا هذا معيار للكبر والصغر.
9: طيب شيخنا، هذا المقصود بالأسنان، ما المقصود بالأجال؟
11: والأجال كذلك، متى تريد هذه الشحنة من المواد؟
9: أجل التسليم يعني.
11: أجل التسليم، لأن رأس المال اتفقنا على أنه قد استلمه،
9: يكون معجل، نعم،
11: معجل. يبقى لنا هل تبيها الصفقة هذه في دفعة واحدة، في دفعة واحدة في شهر كذا، أم تريدها مفرقة في شهر كذا نجيب لك كذا من الشحنة، وفي شهر كذا نجيب من الشحنة. ويبقى هذا هو النظام الطيب اللي ينفع البايع وينفع المشتري تبقى الأمور بينهم واضحة.
9: معش يكون في جهالة ولا يكون في غرض.
11: حتى ولو تعذر عليه ما يجيش هذاك يميل إلى المكر. ما هو لو تخلفت المواصفات كلما ضاق على المسلم إليه وهو التاجر الأمر بيتحايل ويدعي أن هذا هو المطلوب غير المطلوب. وهنا تقع المصادمة. لكن لما تكون واضحة الأمور جلية حتى لو تعذر على الأمر بيجي معاند ولا بيجي صاغر لصاحبه؟
9: بيجي صاغر. نعم.
11: بيجي صاغر. هذا هو الشرع حكيم. لما يجي صاغر لصاحبه متواضع يتفاوضوا حلوا العقد فيه بديل رضي بالموجود. لما يجي صاغر متواضع تنحل الإشكاليات.
9: هذا الشيخ الإمام مالك شيخنا قال فوصفه وحلاه يعني وصفا دقيقا تفصيلا.

0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. وكنا في بداية الحلقة شرعنا في الكلام عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السلم في الحيوان، وذكرنا الأحاديث التي وردت في ذلك. شيخنا، الآن ننتقل للكلام عن حكم السلم في الحيوان. ما حكم السلم في الحيوان؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحق حكم السلم في الحيوان هو بصفة عامة السلم من المرخص فيه من البيع الجائزة، ولكن كونه في الحيوان نظرا للنصوص التي تقدم ذكرها بين ما ذكره ما رواه الحاكم وبين ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جمهور الفقهاء من الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وكذلك بعض المذاهب التي كما يقولون انقرضت واندثرت مثل الليث رحمه الله والأوزاعي، هؤلاء أئمة أصحاب مذاهب ولكنها لم تبقى تذكر في المصادر، ولكنها الآن ليس لهم، قد يكون ليس لهم أتباع كما يقولون. إذن المالكية والشافعية والحنابلة والليث والأوزاعي يقولون بجواز السلم في الحيوان، هذا من الأمر الجائز. من الأمر الجائز أن الإنسان يدفع الآن مبلغ من المال 100,000 200,000 مليون اللي هو، ويشترط على جالب الحيوان أن يأتيه في العام القابل بعد 6 شهور بعد سنة بقطيع من الأغنام موصوف بزمنه وسنه ووصفه وجنسه والدولة التي جاء منها من جميع الوجوه، هذا ما عليه الجمهور. طبعا العلماء دائما يبقى فيه إنصاف، لأن العلم لابد أن يكون فيه تجرد بذكر جميع الأقوال. وحين تقدم بكري أن الحقيقة أن الإمام الحاكم
0: نعم
3: ذكر الحديث وصححه،
0: صحح إسناده، نعم
3: صحح إسناده، ولكن على كل حال هذا الحديث
0: ابن حجر يعني ذكر عنه أن الحاكم يعلم أن الراوي يعني متهم بوضع الحديث، لكن يعني قد يكون ذكره يعني غفلة يعني.
3: نعم. لكن ومع ذلك نجول للفقهاء الذين خالفوا الجمهور هي الأحناف مذهب أبو حنيفة. الأحناف كما أنهم تمسكوا بالمنع في السلم في الحيوان، وهناك تعليل بأن الحيوان يصعب ضبطه.
0: يعني هو شيخنا ما مستردهم في التمسك بالمنع؟
3: هو في الواقع
0: يعني هل صححوا الحديث؟
3: نعم، هم من جانب كتعليل
0: نعم.
3: أن الحيوان مما يصعب ضبطه بالتمام، لكن من جانب آخر في نقد الحديث المتقدم كتاب حديث الحاكم ذكر المحدث ظفر أحمد التهانوي له كتاب عظيم الحقيقة لما أراد أن ينظر في الأحاديث التي هي اعتنى بها الأحناف، عنده كتاب اسمه إعلاء السنن، فما ذكره التهانوي رحمه الله قال هم لأنهم قالوا إما أن يكون الجوني أو الجوثي،
0: نعم
3: هل هو الطبري أو غير ذلك، فهو قال لا الصواب التفريق، هذا وجه من وجوه دفاع.
0: قال الصواب لم يسلم لهم ما قالوا،
3: لم يسلم بوجود الشبه، وأن لأن التردد بين شخصيتين هو حقيقة من أوصاف من أسباب الضعف لمجرد الاحتمال، فهو كأنه أراد رفع هذا الاحتمال.

0: هل في فرق بينهما؟ كيف هذا؟ قال: ذكر الذهبي إسحاق بن إبراهيم الطبري في كتابه ميزان الاعتدال، وصفه بالضعف، قال: ولم يذكر الجوتي. قال: ما دامه لم يذكر الجوتي فهذا ما يدل على أنهما رجلان، مهمش رجل واحد، مهمش رجل واحد. ومن هذا الباب، إذن هو كأنه يريد أن يقول بأن المذكور ليس هو المذموم، والموصوف بهذه العلة. وروى عنه عبد الملك الدماري،
1: هذا الجوتي،
0: الجوتي نعم، والجوتي
1: وليس يعني الطبري،
0: وليس الطبري نعم، الجوتي. روى عنه عبد الملك الدماري وأبو زيد محمد بن الجبار وابنه محمد. طبعا هذا لما يعدد لنا من روى عنه يرفع عنه جهالة
1: العين،
0: جهالة العين، لأن مجهول العين هو من روى عنه راوي واحد. فالتهانوي رحمه الله عدد لنا، قال: لم يقتصر على رواية عنه عبد الملك الدماري هذا اليمني، وإنما روى عنه أبو زيد بن الجبار، محمد بن الجبار، وروى عنه محمد بن إسحاق
1: ابنه. نعم،
0: رفعت،
1: نعم، رفعت عنه جهالة العين، هو رمي بجهالة العين وجهالة الحال.
0: نعم،
1: جهالة العين رفعها عنه التهانوي،
0: رفع عنها التهانوي. نعم، تبقى جهالة الحال. قال: ترفع كذلك بكونه ثقة على أصله، بكونه ثقة على أصله. طبعا
1: يقول ان الاصل هو في الراوي انه يكون ثقه
0: عند الاحناف، ان الانسان هل في الاصل فيه العداله او الجرح. اللي بيقول الاصل فيه العداله فهو معدل الى ان يثبت العكس، واللي بيقول لا، اللي بيقول هو الانسان مجروح الى ان تثبت عليه له العداله، والا اذا لم تثبت العداله حتى ما بنش نقول مجروح، ولا يؤخذ عنه، يبقى هو ضعف في في هذا الاسناد ويتوقف فيه، يبقى يتوقف فيه لا أن يعرف، وإلا يبقى هو مجهول الحال. لكن من ضوابطهم أنه إذا كان الرجل يعني غير معروف فهو على الأصل، والأصل عندهم يعني
1: أنه ثقة،
0: أنه ثقة. ما دام الأصل عنده ثقة لا ينتفي عنه التوثيق إلا بوجود العكس يعني.
1: طيب شيخنا، كيف يمكن أن يجاب عن قول التهانوي؟
0: هي الحقيقة والله أعلم تبقى هذه منهجيات رهو، منهجيات الرواة ومنهجيات النقاد. منهجيات الرواة والنقاد، هل يترى ترفع جهالة العين بهذه الصورة؟ وهذا ما دعا بعض العلماء أنهم يقول يوصف الحاكم ويوصف ابن حبان أحيانا بالتساهل في توثيق المجهولين. هي يبدو والله أعلم اختلاف المنهجيات. وكذلك منها ما تقدم في قضية هل الإنسان لا يخلو حاله، إما أن يعلم توثيقه فهذا ما فيه شك أنه مقبول، وإما أن يعلم جرحه هذا لا شك أنه مردود. لكن يبقى لنا حال ثالث وهو الغير المعروف، وهم
1: لم يعدل ولم يجرح،
0: لم يعدل ولم يجرح. طبعا كثير من النقاد يبقى هذا الإسناد فيه مشكلة، وهذا ما يسموه فيه مجهول الحال.
1: الجمهور انه يقول ان الاصل المجهول الحال هذا الاصل انه مضاعف،
0: نعم،
1: لن يثبت التوثيق،
0: لن يثبت التوثيق.
1: لكن ابو حنيفه قال ان الاصل في الانسان هو ان يكون ثقه،
0: ان يكون ثقه. نعم، فهو على هذا الوجه الى ان يثبت العكس.
1: نعم،
0: الى ان يثبت العكس. على هذا، بسبب هذا الاحناف، وهناك قول ينسب كذلك لسفيان الثوري، قالوا بتصحيح حديث الحاكم رحمه الله، ومن هذا الباب قالوا بعدم جواز السلم في الحيوان، بعدم جواز السلم في الحيوان. لكن الجمهور الحقيقة المالكية والشافعية والحنابلة والليث والأوزاعي وكثير من العلماء، بل حتى من الصحابة رضي الله عنهم كما روى الإمام مالك، قالوا بجوازه وأنه لا بأس به ما دام هو مضبوط ضبط جيد بالأسنان والأجل.
1: أيضا شيخنا، أيضا لعل مما استدل به الأحناف على منع السلم في الحيوان ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه نهى عن السلم في الحيوان، فكيف يعني رد الجمهور على هذه الرواية؟
0: والله هو الواقع نعم يروى هذا عن عبد الله مسعود، لكن هل يمكن أن نحن نجمع بينهم إذا كان هو لم يضبط ضبط جيد؟ إذا كان هو يضبط ضبط جيد، ولهذا لما لاحظوا كلام عبد الله بن عمر وكلام عبد الله بن عباس لما قالوا إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس،
1: يعني قد يكون وفاق
0: هذا ظهر الحال والله أعلم. أنا الحق لم أجد من ذكر هذا، لكن بنقول إحنا إما أن يبقى السلم على إطلاقه، هذا ممنوع بهذا الوجه، لأن حتى اللي جوزوه أكدوا على الضبط التام
1: نعم.
0: في صفة القطيع، ولهذا قال إذا سمى الأسنان والأجالة فلا بأس.
1: نعم.
0: فالله أعلم هل ما يعني ابن مسعود مع هذا يعني يرده بعهد الوصف الدقيق، مع أنه نعم الأحناف قالوا يصعب ضبطه الحيوان، ولا شك هذا موجود، يعني الحيوان يختلف عن الآلة ويختلف عن المصنوعات،
1: يختلف عن الجماد يعني،
0: يختلف عن الجماد، يختلف لأن مرات سن واحدة، لكن مش بالضروري تنطبق تمام الانطباق، هذا الثاني وهذا ثاني يبقوا هما
1: من ناحية الوزن، من ناحية السمن والضعف، من ناحية
0: تعتريه أحوال.
1: نعم.
0: بشكل لابد أن نسلم بهذا، لكن
1: أوصاف الخلقية يعني تختلف.
0: نعم. تختلف، لكن لما هو الحمد لله مرخص فيه، وهو رخصة لأنه مشتق من أصل ممنوع، مأخوذ من أصل ممنوع، فللحاجة إليه فلا بأس على قول الجمهور.
1: نعم.
0: الحق هذا من جانب مروي عن المانعين.
1: نعم.
0: وهناك من ذكر الذين تمسكوا بالجواز من الجمهور.
1: نعم.
0: في رواية قالوا بعضهم أجاب عن رواية عبد الله بن مسعود المنع، قال علها الشافعي، قال هذا وصفها بالانقطاع،
1: يعني أصلا هي غير ثابتة عن عبد الله بن مسعود.
0: نعم، غير
1: الجمهور
0: ثابتة عن عبد الله بن مسعود،
1: يقول أنها أصلا مش ثابتة عن عبد الله بن مسعود المنع أصلا.
0: بالضبط. نعم. وكأن هناك من يريد أن ينفي الخلاف بين الصحابة.
1: نعم.
0: لأن الإمام مالك حشد مجموعة كبيرة من أسماء الصحابة الذين قالوا إما عملا وإما قولا.
1: نعم.
0: بجوازه.
1: نعم.
0: فإذا قلنا بأنها منقطعة الرواية عن عبد الله بن مسعود، يعني إنسان على الأقل يقول هل هناك خلاف بين الصحابة أم لا، يبقى هذا سؤال آخر.
1: نعم. طيب شيخنا، قد يقول قائل هل المجتمعات المعاصرة الآن في زمننا الحالي في حاجة لمثل هذه العقود؟
0: والله يا شيخ عبد الرحمن في ظني، وخاصة هي كل الحقيقة وكل المنتجات وخاصة المواشي.
1: نعم.
0: في البلاد المسلمة أنا أرى أنها في أمس الحاجة، في أمس الحاجة لمثل هذه العقود، لو كانوا فيه رجال أعمال يكون من الصادقين والصالحين اللي يبدو فعلا عندهم نظرة في تقديم النفع، نقول احنا أوطانهم، تتعاقد معهم الدولة أو يتعاقد معهم التجار القارين، لأن احنا عندنا مثلا تاجر قار في البلاد، أحيانا هو من حكمة الله نجد أحيانا تاجر قار في البلاد يعني مقيم لا يحسن السفر ولا علم له بالأسفار، ممكن
1: صحيح موجود. نعم.
0: نقول بالعمي غشيم ما يعرفش، ونجد رجل أعمال آخر قد لا يتقن الأسواق العامة في بلادنا ولكن يتقن الترحال والبحث في الأسواق. فإذا راه الدول الإسلامية في حاجة عظيمة لمثل هذه العقود حتى في الحيوان. إحنا عندنا الأوقات اللي يحتاج ليهم الإنسان في الحيوان، عندنا موسم شهر ذي الحجة بالضرورة، وهو عاشر الحجة، هذا عيد الأضحى.
1: نعم.
0: عيد الأضحى، وعندنا
1: فيه الأضاحي والهدي. نعم.
0: فيه الأضاحي وفيه الهدي.
1: نعم.
0: وعندنا في رمضان تحتاج الناس إلى كميات من اللحوم.
1: صحيح.
0: لو كان فيه رجال أعمال نقولهم الآن إما أنهم يتعاقدوا مع الدولة أو يتعاقدوا مع التجار القارين أصحاب المجازر وغيره وغيره، شن تبي أنت يا فلان؟ نبي نستعد لشهر رمضان باعتباره أسبق لنا تو الآن إحنا.
1: نعم.
0: نبي نستعد لشهر رمضان، وما أنا قبل شهر رمضان بشهر ولا شهرين بجيب لي كمية من الإبل وكمية من نقول احنا من البقر وكذا،
1: نعم،
0: باسنان محدده نبيه صيفته كذا، المنتج في دوله في من دوله كذا، ونبيها مواشي حيه وتجيبها هني للناس لاستقبال شهر رمضان للتقوي على هذه العباده العظيمه. والصفقه الثانيه نبوها مثلا نقول احنا في شوال، مثلا يعني في شوال بعد الانتهاء من شهر رمضان، لماذا؟ هل نقول نستقبل بها الاضاحي، وبالتالي تكون 90% ضأن ماشيه، لا أبق لا، لأن في غالب الناس لا أبقار ولا مش زي رمضان يعني
1: ولا الإبل. نعم.
0: ولا الإبل، نبوها مثلا 90% مواشي، وتكون أسنانها نجوتوا لي فرض الأسنان، أسنانها من التني فصاعدا، التني هو الذي يعني
1: أتم سنة ودخل في الثانية،
0: أتم سنة
1: ودخل في
0: الثانية.
1: نعم. نعم.
0: ويقدر يشرطوا عليه ما تكونش عاد مسنة هرمة، تلم لنا الهرم في العالم مجيبة، يعني يجي يقول لنا نبيها تنين منه كم كذا، واللي هو خاش في الرابع سنة كم، وهكذا. هني لو يوفروا مثل هذا صنيع ويجيبه نقول احنا في شهر شوال يستعد به، والحق أني علاش ضربت المثال للأمانة يا شيخ عبد الرحمن بشوال وقبل العيد قبل رمضان بشهرين وثلاثة، لأن الآفات الآن اللي دخلت في العالم ليست كالعهود الأولى القديمة. الآن مما يجب على التاجر أن يحرص على سلامة الماشية من الآفات. الآفات هذه فيه آفات صناعية زي الإشعاعات. الآن بعض الدول تأتى منها يجيب منها في المنتجات إما الزراعية وإما الحيوانية، بل حتى والله بعضهم ذكر أشياء قد تكون أحذية وغيرها وغيرها وهي مصابة بإشعاعات، وهذه فيها مضرة عظيمة.
1: صحيح.
0: وبلادنا والعياذ بالله يعني معروف فيها ظاهرة الأمراض الخطيرة هذه، الأمراض الخطيرة. فعليه أول شيء يؤكد على سلامة الدواب هذه من الآفات الإشعاعية. وأي دولة
1: لما يجيبها يعني قبل فترة بإمكان التحقق والتثبت، يعني
0: بإمكان التحقق
1: والرقابة على المناخ.
0: نعم، يتحقق ويعينوها يعايروها من صوفها لفرسنها
1: في مدة الحجر الصحي يعني.
0: نعم. الجانب الثاني المدة الزمنية الكافية، في من حيوان كما قالوا يبقى في يعني أوقات طويلة في البواخر، أنا ما نعرف لكن بعضهم ذكر هذا، يطعم في أطعمة مخصوصة للتصبر، فعلى الأقل يقعد شهر ثلاثة
1: يقوى ويستعد يسترد صحته يعني وعافيتنا.
0: نعم. الجانب الآخر بعض الحيوانات، وهذا مما عينته في واقع الأمر، يعطى حقنة يسمى فيها تطعيم.
1: نعم،
0: يعطى حقنة يسمى فيها تطعيم، وأنا للأمانة وقفت الشاهد لهذا.
1: مش ما يتغيش عليه الجو والطقس ويمرض.
0: نعم، والعياذ بالله فيه أمراض.
1: نعم،
0: فيه أمراض تكتشف زي المرض الأمراض الجلدية اللي يسموا فيها الجدري والونست وغيره وغيره، فيطعم. لكن للأسف يا شيخ عبد الرحمن
1: ولا يجوز يعني أكل اللحم إلا بعد مدة من التطعيم،
0: إلا بعد
1: مدة يتخلص الجسم من السموم ومن المواد الكيميائية. نعم. نعم.
0: والحال أن بعض التجار لا يبالي بهذا،
1: ما يتقيدش بالمدة هذه المشروطة.
0: وقفتني مرة على تاجر يبيع في دائر حضاير اثنين في أيام نقول الحين بداية في أيام ذي الحجة.
1: نعم.
0: قلت له ما الفرق بين هذه الحظيرة وهذه الحظيرة ذي الحلقان؟ قال هذه أتمت فترة التطعيم، الفترة الزمنية اللي دايرها
1: التي لا يجوز بيعها إلا بعد أن تمضي هذه الفترة.
0: نعم، قال هذه أتمت الفترة، وهذيك قال لا هذيك ما تمتش الفترة. هو ذكرها لأنها مجرد عامل، يمكن لو كان هو المالك ما كانش يمكن يذكرها.
1: صحيح.
0: هو بصرني بها لأنه عامل يشتغل، قال هذه راهي تمت الفترة انتحها وهذيك لم تتم الفترة. بقى هذيك ما تمتش الفترة أحيانا ما يسدهاش الزمن باش يذبحها صاحبها في العيد. فعلينا احنا نتقوا الله سبحانه وتعالى، اللي بيجي من برا يجيب لنا حاجه نقيه صافيه. هاي في دول بعيده عن الاشعاعات والاصطناعات الخطيره والحروب وارضها نقيه من الافات ويجيبها، والله احنا فيها مثل حاجه الحقيقه لعقود سالم الحيوان لعيد الاضحى
1: ولموسم شهر رمضان.
0: شهر رمضان
1: لعل شيخنا ايضا من يكون من فائده السلم، عقود السلم في الحيوان في هذه المواسم، أنه لما يكون يوفر في السوق كميات أو أعداد كبيرة قبل الموسم يساعد في أيضا نزول الأسعار ورخص الأسعار. لما يكون في عرض كبير كمية كبيرة ينقص السعر يعني،
0: وهذا هو الوضع الطبيعي. نعم. لمحاربة الغلاء.
1: نعم.
0: الوضع الطبيعي العبرة بالعرض والطلب،
1: لما يكون في شح يعني وفي كمية قليلة السعر بيزيد مع الطلب الكبير. نعم. السعر حيزيد. نعم.
0: لكن وفر السلعة
1: قبلها بوقت تبدأ في وفر،
0: التاجر بيضطر يبيع بأقل من رأس مال أحيانا، لأن إما تنزل القيمة وإما الخسارة.
1: صحيح.
0: فهو يرضى أحيانا
1: الربح القليل بشي يقدر
0: نعم، لكن يبقى شيء قليل، يبقى هذه بعضهم يجدها فرصة الحقيقة
1: للاستغلال
0: والنعم. نعم. المنافع راهو لجلب الماشية حية منافعها كثير جدا. احنا صحراء فاضية، لو حشدوا فيها مثل هذه الحيوانات ونلقوا التاجر اللبيب اللي يأتينا بقطعان صالحة حتى لما يسمى بالتلقيح، لأن هذوما اللي يجيبون برا أغلبها مخصي.
1: صحيح.
0: هم هذه
1: مقصودة هي. نعم.
0: هم يمكن يتعللوا لسمن الحيوان وهذا موجود من قديم، لكن كذلك هم يخدموا لأوطانهم.
1: يبوش السلالة هذه يعني تطلع من بلادنا.
0: نعم. هم يخدموا لأوطانهم، فهم للأمانة يا شيخ عبد الرحمن هنيئا لهم الوطنية لهم هم.
1: نعم.
0: لكن احنا وين اللي عندنا؟ احنا يجي بنا سلالات تكون جيدة وصالحة للتلقيح وتبت في مجتمعاتنا في المراعي وتبقى بحيث يكثر النسل ويكثر كذا وكذا. ولو بنتكلم عن الكلام هذا نلقوا حتى يتبعها الحبوب والثمار ونقول احنا الزريعة هذه التي تزرع.
1: نعم.
0: هذه هي ترى صالحة أنها تنتج لنا أم هي مخصية حتى هي إذا مررنا عليها صفة الدابة هذه والحيوان.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: نصيحة في دقيقة.
5: أخي الطبيب، أختي الطبيبة، مهنة الطب من أنبل الوظائف وأشرفها، فلا تجعلها مجردة عن الإنسانية وأخلاق المهنة. جني المال واكتساب الدينارات ليس عيبا، لكن العيب أن يكون هو الغاية من هذه المهنة السامية التي مارسها الأنبياء قديما. وقد تحسر الشافعي على ما ضيعه المسلمون من الطب فقال: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وكان يقول: لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. وقد أطلقوا على ممتهنها الحكيم: كن أخي الطبيب، أختي الطبيبة، حكيما بحق، وكن ناصحا للمريض، في يدك الشفاء له بعون الله وقوته، عامله بلطف ولين وساعة صدر من غير ترفع ولا تكبر. ما الفرق بين أطباء بلادنا والأطباء بالخارج؟ ما يشتكي منه المريض غالبا هو المعاملة، فأطباء ليبيا في الجملة أمهر وأذكى من أطباء دول الجوار، لكن الفارق الدقيق في معاملة الطبيب للمريض. تذكر عند دخولك عليه إدخال السرور على قلبه بما تحمله من كلام طيب وأخبار سارة. أكرر: لا تجعل الغاية من مهنة الطب هي جمع الأموال. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: السائل هنا يسأل يقول: كلما تبت رجعت للذنب مرة أخرى، بالرغم من أن صلاتي في وقتها وأقرأ القرآن وحتى بدأت يعني أقدم على النوافل أيضا، ومع ذلك ما زلت أقوم بنفس الذنب. ويقول إنه يعني نفسه تعبت من هذا ولم يعد يعرف هل سيغفر الله له أم لا، فيريد يعني نصيحتكم بهذا الشأن. يعني
0: هو الإنسان دائما يكون حريص على الاستقامة لله سبحانه وتعالى بقدر المستطاع، ولكن مهما الإنسان استقام هو لن يتحول إلى ملك ولن يتحول إلى نبي معصوم. فلو الإنسان يوطن لابد المعلومة هذه في قلبه، بحيث ما لأن الشيطان لعنه الله راه توظيفه للمعاني هذه من جميع الوجوه. فالإنسان هو لابد أن يعلم بأنه ماذا ما في الدنيا، وهو يجاهد يجاهد النفس ويجاهد الشيطان. ولهذا الذي لا تقع منه المعصية إما ملك مخلوق مطبوع على الطاعة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وإما أن يكون من رسل الله الذين عصموا.
6: نعم.
0: أما بقية الناس من الإنس والجن فهؤلاء عرضة للخطأ، عرضة للخطأ، ولكن اللي عليه الإنسان كلما وقع في شيء عجل بالتوبة لله سبحانه وتعالى. صحيح بعض المعاصي كبائر الذنوب والله حتى غير الكبائر، الإصرار هذا أمره خطير. فهو الإنسان يعود أحيانا من باب الإصرار مش من باب هفوة وقع فيها، من باب الإصرار. أو حتى يعني الكبائر الذنوب مثل الخمر، مثل الزنا والعياذ بالله، مثل السرقة، سرقة الأموال، فهذا الحقيقة كبائر الذنوب هذه جميعا لابد الإنسان يعني يكون جاد في معالجة ما يتعلق بهذا الجانب. يعني المعالجة لها عدة وجوه، أحيانا يغير الإنسان حتى من نمط الحياة اللي هو فيها. تو مثلا السؤال أحيانا يأتي من الرجال ولا من النساء، فنقولها أنت الآن من السبل اللي سبل النجاة في وقتنا هذا النقال والرقم به وقعت في مسألة أخلاقية، ينبغي من طرق المعالجة ومن طرق سد الباب على الشيطان يعني نقول إحنا إلغاء الرقم، إلغاء الرقم والشفرة، وتحرقها ولا تدير لها وسيلة اللي هي تلغيها، وتشري واحدة أخرى برقم جديد. بحيث تقطع العلاقة بينها وبين بقية العلاقات القديمة كلها تقطعها وتدير يعني رقم جديد وتتعامل به مع أقرب الناس ليها اللي هم أهل العفة من الأقارب والرحام وأهل العفة اللي هم مضمونين، وتقطع الطريق على الأشرار. وهذا أمر يتعلق بالرجل ولا بالمرأة، حتى الرجل
6: صح.
0: إذا كان هو رجل يعني أدمن الخمر ولا المخدر ولا السرقة، ومرة مرة عنده يعني أصدقاء صهريات ويرفعوا فيه، ومرة يديروا هني، ومرة معصية، ومرة تضص خمر، ومرة قنبة، ومرة غيره، نقول له من السبل أنك تقطع العلاقات بهؤلاء الناس. قطع العلاقات، وهذا تشهد له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك ونخ الكير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بصاحب المسك، يعني إنسان دخل لمكان تباع فيه العطور، اللي دخل لمكان تباع فيه العطور والمسك رابح على كل حال ولا لا؟
6: صحيح.
0: إما أن يجد ريحا طيبة، وإما أن يتحصل على
6: يشتري من المسك.
0: نعم. وإما أن يهدى له.
6: ومن يهدى له. صحيح.
0: نعم، هو رابح على كل حال. ولكن لو دخل إلى صاحب الكير، وهذه ليس الدم في الصنعة، في صنعة الكير، ولكن هذا تشبيه من وجه الأذى. زي ما نقول حتى الحداد خش إنسان لورشة متاع حداد طقاش ونار ودخان، نقول له أنت شنو ولابس كسوة جديدة مثلا بيضاء سورية وغيرها، يتأدى ولا يتأدى؟
6: أكيد لا شك.
0: كان سلمه بيحصل الآن في وقت هذا رايحة الكربون، وكان ما جاتهاش نقول حين طقاشة شرارة نار لقاها حرقت لحواجة أو جلس على حاجة كان يلحموا فيها سخونة وكذا أداته أدته. إذن هذا هو الجليس السوء. هذا الجليس السوء، حتى هو لا يسلم الإنسان من الوقوع في هفواته. والجليس السوء إما أن يأتي بشيء مباشر، يخرج شيشة الخمر، يرفع يقول له في حاجة مش يسرقوها بأي علاقة فاسدة، وإما أنه أقل شيء يعطي الأفكار حديثة ما فيش خير، ما يذكره من حديث لا خير فيه، ولو كانت قصص قديمة زمان درنا زمان كذا، أحيانا هو يشوشه ويأهلها للمعصية، هي النفس المعصية. فإحنا نقول له هذا الحديث وحديث الرجل الذي قتل 99 نفس
6: صحيح.
0: ولما سأل أهل العلم قالوا له عليه أن يخرج من قريته، عليه أن يخرج إلى القرية الصالحة. فإحنا توا من أقرب سبل التواصل اللي هو قبل الجوار وقبل القرية اللي هو الهاتف في وقتنا هذا
6: صح.
0: يقرب ويبعد، فاللي بيتوب الله سبحانه وتعالى إذا كان التوبة تتعلق بالمحيط الاجتماعي، مرأة عندها سلوك شاد، رجل يقع في المخدرات، يقع في الخمر، يقع في كذا، نقول له أنت عندك أصدقاء، عندك أصدقاء وأرقامهم موجودة عندك، الغيها الشفرة، امشي بدلها برقم جديد
6: حتى تبتعد عن هذه الرفقة السيئة.
0: أيوة، حتى بيتصلوا بهم عاش يلقوه، عاش يعرفوه. وهو احنا ما نقول ليش تعاديهم، لما تلاقي أنت في الشارع ما تظهرش العداء، لأن حتى عداءهم الأحيان لا يقدر عليه
6: فعلا،
0: ولكن يظهر لهم أنه مشغول، وأنه خلاص يعني مشغول بأمور الدنيا، بأهم الدنيا وكذا، كان تغافل عليهم، كان حياهم من بعيد، وينصرف عنهم إذا كان هو يخشاهم. وإذا كان لا يخشاهم يقول لهم أني توبت لله عز وجل وبروا لحالكم مثلا يعني. وإذا كان هو يخشاهم يعني يعتذر منهم من بعيد، ولا يحييهم ولا يجلسهم، والرقم رقم جديد ويمشي لحاله. فهذه الحقيقة من الأشياء التي يستعين بها على نفسه، يقطع سبل يعني الوسائل، بل أحيانا حتى الآثار الموجودة في البيت تلقاه اللي عنده علاقات معينة، الصور اللي كان محتفظ بصور، محتفظ بأي شيء، يعني خفف لروحه، هي الآثار هذه اللي سقطت المعصية يلغيها، ثم بعد ذلك يعزم على طاعة الله، يعينه الله إن شاء الله. وإذا وقع في شيء يعني يعجل بالتوبة. ولا شك أن مما يستعان به على التزام الطاعة والبعد عن كبائر الذنوب أن الإنسان يشارك في الطاعات الكبيرة، مثلا يمشي للمساجد بقدر الإمكان، ينظف جامع، مشي يعتمر، حج كذا، ساهم في عمل من عمل البر، فهذا لا شك أنه يتقوى به الإيمان ويأنف بعد ذلك الوقوع في
6: المعاصي،
0: يأنف أنه يقع في المعاصي. نقول برا دور حتى جامع قريتك، والله برا من قريتك، مرة أمشي يكنس جامع، نظف، إدن، دير حاجة طيبة، لقيت جامع يبنوا فيه، ساهم في عمل طيب، أكرم حد أو ضعيف، أنفق على يتيم، اعتمر كذا، هذه كلها لها أثر إن شاء الله في أنها تخفف وطأة وقوة المعصية على القلب.
6: نعم. الله يبارك فيك يا شيخ.
7: سأل عن مسألة سلم قبل الإمام، هذا إمام أنا بطلت صلاته إذا ابتدأ السلام أو أتم السلام قبل الإمام فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة، لأن هذا مما يعني يلزم فيه المأموم اتباع الإمام السلام والتكبير يلزمه وشرط لصحة صلاته، ولا تصح الصلاة إلا به، فهو ركن ومعدود في أركان الصلاة متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام ومتابعته في السلام بأن يأتي بالسلام وبتكبيرة الإحرام بعد الإمام، بعد الإمام، فإذا ابتدأها قبل الإمام أو ابتدأ قبل الإمام أو أكملها قبل الإمام ففسدت وبطلت صلاته. فإذا سبق الإمام في ابتداء السلام بدأ يقول السلام عليكم قبل الإمام فتبطل الصلاة حتى ولو كان الإمام أسرع واهتم قبله. كذلك لو بدأ الإمام هو الأول يقول السلام عليكم فهو سبق وقال السلام عليكم وكملها قبل أن يكمل الإمام فأكملها قبل الإمام فأنا لا تصح صلاته، فلا تصح صلاة المأموم إذا ابتدأ في السلام قبل الإمام لا تصح. كذلك لو ختم السلام قبل الإمام لا تصح، والله أعلم. والواجب عليه طبعا في هذه الحالة إعادة الصلاة، واجب عليه إعادة الصلاة، ذكر صلاة رباعية عليه إعادتها. وبالتالي من هنا ذكر العلماء يعني لزيادة الفائدة أن على الإمام أن لا يمطط السلام والتكبير، بل عليه أن يسرع في يأتي في تكبيرة الإحرام يأتي بها سريعا، لا يعني لا يطول فيها، لا يمددها كثيرا، فربما بعض المأمومين سبقه بها، فذلك في السلام ما يطولش فيه السلام عليكم، ماذا به أقصر أوجز حتى لا يسبقه أحد من المأمومين، والله أعلم.
8: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، ورحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل في اتصالاتكم واستفتاءاتكم عبر الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصال، أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد. قال: ما حكم نشر صور الناس وأخبارهم في مواقع التواصل من غير إذنهم، حتى لو كانت الصور أو الأخبار صحيحة؟ مبدئيا، صورة الشخص وأخباره هذا أمر خاص به، هو من ينشرها أو هو من يفعل العكس بعدم النشر، هذه لازم نعرفها، هذه ملك ليه. دار عرس، هو يبي يقول درت عرس ولا ما درتش، صار لحادث، هو يبي يقول صار لحادث ولا ما صار ليش، ولد حفظ القرآن كذا، هذا هو الأصل، أنت مالكش علاقة به. لكن الآن ننظر في باش نقوله حلال ولا حرام، ننظر في عن اتصال قبل السيد محمد.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شن حالك يا شيخ؟
1: الحمد لله رب العالمين.
2: نبي سؤال يا شيخ.
1: تفضل.
2: ألو،
1: تفضل،
2: نسألك سؤال يا شيخ. أنا راح نفضل.
1: تفضل تفضل يا سيد محمد.
2: باي إن شاء الله. أنا من غريان ونشتغل لي سنتين ما غير راتب باي، وعندي صديقي قلت أعطيني بطاقة الدولار بنبيعها، قال لي حرام. قلت أنا أسأل الشيخ.
1: باي، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
2: إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي. فقلت مسألة الحل والحرمة في أنني ننشر أخبار الناس ولا ما ننشرهاش، سواء كانت حق ولا باطل، لها أكثر من تفصيل. بداية الناس السؤال، هل بغض النظر عن الخبر يعني جيد ولا غير جيد، تو زي بيتزوج حفظ القرآن نجح في مسألة معينة، هذا أمر جيد، ولا صار له حادث ولا صارت له مشكلة ولا صار له مرض، هذا أمر غير جيد. أول أمر، هل أعلم أن صاحب هذا الخبر يريد نشره أم لا، سواء كان جيد ولا غير جيد. إذا كان نعرف أنه هو لم يأذن بنشر أخباره، سواء كانت يعني صاحبي ومقعمز معاه ويقول أني هذه متاع دوة أن أنشر على الفيسبوك وقول على الفيسبوك وكذا ما نحبهاش، هذا يحرم عليك أن تنشر بدون إذنه سواء كان الخبر جيد ولا غير جيد. شخص نعرف أنه عادي عاطي الناس ينشروا عليه الباهي والشين، هذا يجوز لي أن أنشر عنه ما لم يكن حراما، الأخبار بس صار لحادث ولده مرض عالج زقط دار كذا، الأخبار بس هو بروحه يقول عندكم لذن وكل ما تصير لحاجة ينشرها خير ولا شر، هذا يجوز لي. ما نعرفش ما نعرفاش يأذن ولا لا، هذا نتوقف، ممكن ننشر عنه الحسن ولا أنشر عنه السيء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل اللي ننشر فيه صح ولا كذب؟ إذا كان اللي ننشر فيه صح بنرجع للحالة الأولى، عاطي الإذن ولا مش عاطي الإذن في النشر، فلو عاطي الإذن حلال لو مش عاطي الإذن حرام، لأن حقه هو نبي ندير عرس وما نبيكش أنت تقول أني ولدي حفظ القرآن وما نبيكش أنت تقول، ما نبيكش تنشر على الأقل، فمن حقه. إذا كان مش عاطي الإذن هذا حرام، وإذا كان عطي الإذن جائز. فالأمر الحسن هذا بهذه الحالة يجوز، والأمر السيء لابد من إذنه أولا أو ناخذ الإذن العام مطلقا. أما الكذب هذا كله لا يجوز، وتقول ولد حفظ القرآن هو ما حفظش، نجح الترتيب الأول هو ما نجحش، صار لحادث هو ما صار لاش، هذا كله حرام. ثم يبقى بعد ذلك الأمر الثالث، هل هو بغض النظر أعطيه الإذن ولا ما أعطاش الإذن الآن يرضى بهذه الأخبار ولا تغضبه أو لا؟ إذا كانت تغضبه فلا يجوز نشرها، لأنها تبدأ من قبيل الغيب الغيبة، لأنه هو قال ذكرك، النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوها عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، أو قد يكون الخبر صحيحا لكنه يكرهه، فنشره الآن من الغيبة العلنية، يعني فرق بين أني نقول فلان مثلا زقط هو ما يبيش من يقول عليه زقط، لما نقوله لنفر ولا نفرين غيبة، فما بالك لما نقوله قدام 40,000 ولا 100,000 ولا قداش نفر يتابعوا في صفحتي وصفحته على الفيسبوك، فهذا لا يجوز. إذا كان يضره الخبر لا يجوز، وإذا كان لا يضره بنرجعه، هل هو عاطي الإذن ولا مش عاطي الإذن، هل هو خبر حسن ولا خبر غير حسن. عندنا اتصال، سيد أبو محمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يا شيخ طيب.
1: الله يبارك فيك، الحمد لله.
3: بارك الله فيك مع البرنامج.
1: أجمعين يا رب.
3: عندي سؤال.
1: تفضل.
3: تو الاعتصام بتاع المدرسين هذا المعلمين.
1: إيه.
3: هم عندهم حق وهذا حقهم، والعدالة الاجتماعية والتوحيد المرتبات، وطبعا المرتب معاش يكفي.
1: بها. إيه.
3: لكن تبي المرتب اللي جيته وهدايا هم شهر ما توليس يا شيخ، شهر ما جوش من بيخلصهم من بيتحمل ريتهم، هل تو هدايا اللي من نقابة المعلمين، هل تقول لا انت انا بنكفر مسيرتهم من الشهر هذا بتمشوش وانا نخلصكم؟ ترى كل هذا فرق بدمني نقابة المعلمين اللي دايروها حرض الناس انا ما يمشوش للمدارس وخلطوا المدارس، فهل
1: سويتهم
3: هم
1: اللي
3: ياخذوهم
1: حلال
3: ولا
1: حرام؟ بارك الله فيك. ما في، لا حول ولا قوة إلا بالله. تمينا السؤال الأول، والأفضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنت مالك وماله زقط ولا صار لحادث ولا نجح ولا يبي ينشر، هو ينشر هو ما يبيش ينشر خلاص، إلا إذا كان أنت تعرف هذا الشخص يحب أنك تنشر عليه أخبار الحسنة، وفي غالب الناس يحبون ذلك، بعض الناس قلة من الناس لا يحبون، يخاف من العين هلبة ولا يخاف من الحسد ولا هو متواضع فعلا ولا يريد النشر، قلة جدا، والباقي كان واحد نجح تقدير ممتاز ماذا بيه تكتب دار عرس ماذا بيه تكتب، دار حاجة كويسة ماذا بيه تكتب. لكن كما قلت من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، كان هو قال لك دير ولا سألته وقال لك باهي، وكان هذا ريح روحك وخلاص، أنت يعني أشقى بروحك، مالك مالك وماله هو يبي ينشر ولا ما يبيش ينشر. فالحقيقة الأمر تجاوز الشيء العادي، يعني بدت ناس تنشر في أخبارها حتى في ديار النوم للأسف، وناس تنشر على ناس ثانية حتى في مشاكل وكذا. هذا ينبغي ألا يكون، وتكون الأمور، لأن هذه راو لما تنشر مرة واثنين وثلاثة واربعة تصير اعتياد للناس. لما نبدو مرتي قلت لي وقلت لها ودارت لي ودارت لها وصار وضربها وكذا، ولا مشينا زردنا وينشر صوره وكذا، أرى هذا والله في الغالب حتى للي يدير اللي يروحه في الغالب لا خير فيه، في الغالب بقى انت زردت وكلت في مطعم فيه اللي مسكين مش قادر. كان بعدين زي ما يقولوا اللي بينصرفك بعين انت لوم نفسك، ما تلومش اللي الناس اللي داروا الأمر هذا. على كل حال يعني المسألة صارت يعني مقلقة وصارت سيئة جدا جدا جدا جدا. عندنا اتصال، أخت بنت ليبيا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كان ما عندكش معنى يا شيخ نبي رقمك.
1: خلاص طوى يعطيك إن شاء الله، وابعتي رسالة قولي نبي سؤال بإذن الله نتصل بيك وقت الفراغ
4: بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. أنا نعتذر من الناس اللي نقول له رو يبعث رسالة ما ردش، لأن زي اليوم مثلا الواحد قاعد ساعتين في الإذاعة وساعتين ولا ثلاثة على الهاتف، فراه لما يروح معاش عنده نية يبي يكلم حدره، مرات حتى الزوجة ولا كذا ولا واحد صديق ولا كذا يكلمني، خلاص ما عش عندي جهد باش نكلم. فالعذر من الناس، أبعت أنت رسالة، أنا أي واحد يبي فتوى ونقول فيها على هوا يبي فتوى يبعث لي يقول لي نبي فتوى، أنا لما نفضى نكلمه. فالعذر يعني من الناس لأن الوقت ضيق، وأحيانا يبدأ الإنسان بذل جهد معش عنده أصلا حتى كيف يركز في الأسئلة، ولا عنده نية يبي يجاوب أصلا. فأعتذر مرة أخرى. الآن السيد محمد من غريان يسأل عليه، قال سنتين من غير راتب ونبي ندير بطاقة. عندنا اتصال، السيد أنس.
5: أيوة اسمع فيها.
1: أيوة نسمع فيك سيد أنس، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل.
5: بلاي بنستفسر أنا يا شيخ. في طبعا أنا طبعا متخرج من الجامعة وكذا، ففي جتنا فرصة عمل مهم تبع تعيين تبع الدولة، عرفها.
1: الشخص
5: اللي بعيننا هذا طلب فلوس، فاحنا في لحظتها ما كناش نعرفوا أن الموضوع فيه رشوة، عرفها. يعني ممكن زي ما تقول إنسان كي مغيب كان سبحان الله. فأعطينا ذاك المبلغ البسيط، أعطينا الشهادة. بعدها بيومين جتني لحظة إدراك إن هذا حرام وكذا، واحد اثنين ثلاثة، اتصلت بالشخص هو قلت له لو قدرت ترد لي المال متاعي والملف بارك الله وفيك، فأنا أسأل الله يعودني خير. ما قدرتش أسأل الله يعودني خير، أنا معش نبي الموضوع وكنتش أنا كي مدرك أعرف هذا. فخلاص فكرت الموضوع وتم، وكلمتك تلون مرة ثلاثة مرات تكلم فيه تم خلاص مم مشت الأمور. لين يوم بعد أسبوع الأسبوعين كلمني قال أنت الوحيد اسمك طلع على استعين هوا. أنا ضيق.
1: لا بالعكس.
5: حل من هنا تو.
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى. السيد محمد يسأل، قال لي سنتين من غير راتب ونبي ندير بطاقة 2000 دولار. بطاقة 2000 دولار حتى الآن عند دار الإفتاء هي محرمة، فيها ربا وفيها ضمان بجعل وفيها أكل أموال الناس بالباطل، وكل واحدة من هذه العلل الثلاثة كافية في التحريم. فلازالت دار الإفتاء على قولها بالتحريم حتى مع قول الشيخ حمزة أبو فارس، حمزة أبو فارس إنها حلال، لأن كما قلت المجلس فيه 10، 9 منهم قالوا حرام، واحد قال حلال، الآن غير وقال حلال، فلازالت الفتوى بالتحريم. مرات تجي 6 بـ4 مش 9 بـ1، مرات 6 يقولوا حلال و4 يقولوا حرام، ولا 6 يقولوا حرام و4 يقولوا حلال. راو دار الإفتاء تصدر بالأكثرية، فهذا أمر طبيعي وتكلمنا عليه، لأن خلاص يعني كتر الكلام لين ولا ممل. فدار الإفتاء لازالت على التحريم. هل ينفع أن شخص نقوله والله محتاج لهذه الفلوس يدير معادي؟ لا ما ينفعش، وإلا كل واحد مضايق نقدر نقوله لخنب بعدين، نقدر نقوله لدير ربي، نقدر نقوله لاحتال على الناس، غش الناس. فالحاجة لا تعني جواز المحرمات على الناس. عندنا اتصال. سيد أحمد.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيف حالي يا شيخ؟ لبس عليك.
1: الله يبارك فيك.
6: لبس عليك. بالله يا شيخ، لي مات لفات وسمعتك تتكلم على منسب الصحابة مش كافر يعني، أو مش كفر.
1: إيه.
6: فإحنا بأقل شيء بنتكلم على أصحاب الشجرة. رب العزة قال عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فشخص قرر يعارض قدرة الله ويسبهم، فهذا مش كفر، هو مش قدسي للصحابة في حد ذاته، لكن هو عارض إرادة الله وفي رضوان عليهم، هذا مش كفر بالله. بس لا أكثر، الله شكرا.
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هي المسألة تحتاج إلى تفصيل قليل. به ماشي الحال. هاي عندنا اتصال آخر. سيد أنس.
7: سنسمع كيف سألتكم توا موضوع الشيخ.
1: إيه سيد أنس.
7: أيوة معلش خدت صل بس.
1: إيه سمعت السؤال كامل وتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
7: إيه ماشي إجابة خدت صل.
1: أنت عندك راديو ولا ما عندكش؟
7: عندي راتب.
1: راديو باش تسمع
7: راديو
1: الإجابة.
7: عندي راديو.
1: إيه خلاص تسمع الإجابة باش ناخذهم بالطابور إن شاء الله بالدور. 90.9 إذا كان في طرابلس، وإذا كان في غريان في الجبل 97.9. 90.9 اف ام. ماشي الحال. فكما قلت أن قصة أن الإنسان ما عنداش ولا يبي يعالج ولا كذا لا يبيح له أخذ الحرام، إلا في حالة إنه يبي يموت وما عنداش كيف إلا هذه، ما لقاش حد يسلفه، ما عنداش راتب وراتبه ما يسدش، وفي الحالة هذه بعدين حتى الربا الصريح يباح، لأن الحفاظ على النفس أهم من الحفاظ على المال. فإذا تعارض الحفاظ مع النفس، الحفاظ على النفس مع الحفاظ على المال، يقدم الحفاظ على النفس، لأن النفس أكثر أهمية من المال. النفس تقدر تجيب مال، لكن المال ما تقدرش تجيب نفس في هذه الحالة. أما غير ذلك لي فترة ما خذيتش معاش ولا كذا، هذا الآن يعطيك الحق في أمرين. أنت الآن ماذا ما عندك راتب تمشي تقاتل على راتبك، هذا تمشي مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وبرة واثنين وتجيب واسطات وكذا لين يفرجوا لك على راتبك، بل عندني تدفع باش يفرجوا لك على راتبك خير من تقدم في بطاقة 2000، لأن هذه كفي من أجازها، وانت في النهاية هذه ليست رشوة كما فعل ابن عباس، يعني افتدى ماله من المجرمين بدرهمين، وما في حد قال له رشوة. لما جو بياخذوا منا ماله قال لهم شو رأيكم نعطيكم درهمين وتخلوا لي الفلوس، قالوا له به. الآن هذا المال في حكم الدولة غاصباته، فأنت تبي تعطي مني يفك عليك هذا الغصب، هذا قاعد عندي أفضل من أنك تأخذ بطاقة 2000 دولار، لأنك في هذاك تطلب بحقك الرئيسي اللي أنت مقدم مقابل عمل، أو هذا نقوله حق للشعب وكذا، لكن في النهاية زي الملحم الدولة مش مقدم في مقابل عمل. فعندي أيضا أمر آخر اللجوء إلى صندوق الزكاة، إذا كان الإنسان تعسرت أحواله وما عنداش كيف وكذا، يشوف أهل الخير يقول لهم راه والله تعالوا شوفوا الحكاية 1-2-3 وما عنديش راتب، ولا نبي نعالج واني فقير وما عنديش كيف، لابد ناخذ فلوس، ويحكي قصة للناس لعل أهل الخير يعينونه بأموال الزكاة أو أموال الصدقات. قاعدة هذه الطريقة أفضل من الدخول على الحرام، وطبعا كلمة أفضل هني ليست على سياق هاره، لهو هذا الواجب. يعني لو لقيت أني الآن أني نتبع في دار الإفتاء ومقتنع بأن البطاقة هذه حرام، ولقيت واحد يعاونني بالصدقات أو بالزكاة وأنا من أهلها، أرى تأخذ الصدقات والزكاة خير من تمشي لأمر تاني تعرف أنت حرام. أنت بتقلد الشيخ حمزة أبو فارس ولا غيره، هذيك مسألة تانية، لكن نحكي نيع للي مقتنع بقول دار الإفتاء أنها حرام، وحصل طرق تانية، أرى الطرق التانية أنك تدفع باش يفرجوا لك على راتبك ولا تأخذ الزكاة، قاعد خير من تشترك في هذه المعاملة اللي فيها على توصيف دار الإفتاء ربا، وفيها ضمان بجعل، وفيها أكل أموال الناس بالباطل، وشرحت هذه الأشياء كيف وقعت أكثر من مرة. عندنا اتصال. سيد يونس، السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيد يونس تبس عليك.
8: أحسن حياك الله، وإذا كان لك الخير رب يكون في عالك ورب يزيدك.
1: آمين يا رب، أجمعين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
8: أنا أفتكم الأسئلة الجدلية اللي تعبتوا فيها وتعبنا حتى أنا.
1: إن شاء الله خير يا رب.
8: والله في سؤال، هو أخت فاضل أستاذ عبد المحسن.
1: إيه.
8: أودينا نصائحكم الطيبة والتجارب الطيبة.
1: بارك الله فيك.
8: بين أن خاف عهد على ولدها أنها ما تظهرش في العام وبالاختلاط ما معنا يعني. ولكن الظروف المعينة في البلاد هذه وهي أنا ومرانا شبه على خير، وحتى عند يعني صفحة دين لبات كبير، حتى أن الإذاعات تشارك فيها يعني محترمة الإذاعة يعني والقلائل يعني.
1: يعني
8: سوى هيك تستشير اذا كان يعني حتى عضو فعال المسلم على بس بها يعني فانه نحسبها لخير يعني، بس باين ان هي يعني تستشفي في الامر هذا، ان كيف يعني كان ندل كبار او خالفة حاجة ذكي. فاتمنى منك كلمة طيبة لتوجيه للأفضل
1: بوا حي
8: يعني
1: ولا
8: لا زكاة لأحد، ولكن يعني تعتبر من
1: بوا حي ولا متوفى
8: يعني.
1: بوا حي ولا متوفى؟
8: لا توفى هو، وحتى يعني لا دور حتى في بلدي بلد هذا يعني لا بس فيه
1: يعني، يعني هي عهد
8: يعني ما بين ال ما بين زي ما قلت لك النزل وتوفى وما بين ان يعني تعاطف في نفسه.
1: هي عهدتها على الاختلاط ولا على التلفزيون والراديو؟
8: هي على الاختلاط، ولكن الاختلاط ما نقولش نقولش ما يعني الشرع المحدود شرع القضاء القانون الشرع الشرع يعني.
1: بتسمع الإجابة إن شاء الله.
8: أتمنى منك توجيه وبارك الله فيك.
1: آمين يا رب العالمين. بارك الله في الجميع. بارك الله. السيد أبو محمد تكلم على قضية الساعة وهي اعتصام المعلمين، قال عندهم حق وراتبهم شوية والعدالة الاجتماعية تقتضي زيادة الرواتب، لكن الآن المرتب شهر ممشوش للمدرسة، فهل من حقهم أخذ الراتب ولا مش من حقهم أخذ الراتب؟ يعني حلال ياخذوه ولا مش حلال ياخذوه؟ الآن القاعدة الضرر لا يزال بالضرر، هذه قاعدة فقهية، الضرر لا يزال بالضرر. يعني ضرر المعلمين بقلة الراتب لا يزال بضرر الطلبة اللي هم محتاجين، وضرر الطلبة أكثر بكثير من ضرر المعلمين. يعني المعلم يبي مثلا 1000 جنيه زيادة ولا 2000 ولا الله أعلم، المهم هو عنده راتب ويبي زيده، لكن الطالب هذا معاش يبي يقرأ، كان المفروض أنه يقرأ معاش يبي يقرأ. إذا لا تزيل ضررك أنت كأستاذ بضرر الطالب إنه معاش تمشي، وبالتالي من هذه الجهة ينبغي أن يكون الاعتصام محرما. مسألة الراتب الآن الدولة قد تعطي هذا الراتب تبرعا منها، قول أنتم ما جيتوش وكذا وما ليكمش حق، لكن أولي ظروف معينة احني بنعطوكم الراتب باش واحد اثنين ثلاثة نفتكوا من المشاكل باش تولوا من الاعتصام كذا. إذا فعلت الدولة هذا الأمر بعدين بنقول حلال. هل الدولة يجوز لها أن تفعل ذلك؟ لها أن تقدر المصالح والمفاسد، هذه سياسة شرعية. مرات نقولوا إيه تعطي ومرات نقولوا لا ما تعطيش خير. يعني لو أعطينا المعلمين وهم ما جوش رواتبهم، شن المزايا؟ 1 2 3 4. شن المفاسد؟ 1 2 3 4. أيهم أكثر؟ والله المزايا أكثر بإخلاص، ما لحني بنعطوهم وبنتغاضوا عليه الـ الـ المشاكل لأن المزايا أكثر فتعطي، زي ما مدايرين الاحتياط العام وزي ما مدايرين في السجل المدني 70,000 واحد هم اللي يخدموا 2، وزي ما مدايرين في الحقول النفطية 7,000 واحد وما يخدم حد وبرع، وزي ما مدايرين وزارة كذا وما فيهاش خدمة بكل يمشي وقت. يعني هذا كله لو تبرع من الدولة نشبح فيه، كانت بتجيل الحق مفروض ما تديراش الدولة. لكن تقولك أنا كان ما نبيش نديرها، هذو يما بيخشوا الميليشيات يما بيقعد يخبوا يما بيتاجروا في المخدرات، واني نعطيه من راتب يكي أريح لي. هذه فكرة كويسة، سياسة شرعية كويسة، على الأقل الشباب هادو ما يبدوش في الاتجاه الخاطئ، واني هكي هكي كدولة المفروض ننفق عليها. هذا ماشي كلام كويس. وبالتالي الآن ننظر المزايا والمفاسد في أننا يعطوهم ولا ما يعطوهمش. أما أحسن إذا كان مفاسد الإعطاء أكثر من محاسنة، ينبغي ألا تعطي الدولة، وكان المحاسن أكثر بكثير من المفاسد، لا بأس إذا تبرعت. الآن الأمر عند الدولة، لو الدولة قالت اللي اعتصم ومشاش راو راتب حرام يبدأ حرام، اللي قالت انتو اعتصمتوا ومشتوش ومع ذلك احنا الدولة وبنتبرعوا بهذا الشهر بإذن الله بعد ذلك يبقى حلالا. الدولة مفروض تبين الأمر هذا، ما تخليش الناس يتحاوسوا زي ما تحاوسوا في مسألة الـ2000 دولار. طبعا كثير من الناس يسب، اللي يقول كلمة على الاعتصام يسبوه، انت عندك وانت وانت وكذا، واللي يجي معاهم يسبوه الطرف الثاني. أني الآن عمري ما اعتصمت، حتى لما الجامعات داروا اعتصام عمري ما اعتصمت،

أبطل الدراسة سنة، أراه في الدول المتقدمة يشوفوا فيها تخلف 40-50 سنة التاليرة، ما تحسبهاش حاجة عادية. وغير احنا تعليمنا الله الله أصلا من هذاك، وما نشعروش بأن أسبوعين مشوا. يعني غزة الآن في الوضع اللي هم فيه بادين يقروا، والله احنا كان صرنا عشر اللي صار لغزة ما عاد تلاقي واحد ماشي، لا طالب لا مدرس لا ولي أمر. لكن هم لأن يعلموا قيمة التعليم، وشمعنا إن طالب يغيب يوم ولا المدارس تسكر يوم محافظين عليه حتى مع الدماء ومع الأشلاء. وإحنا لأن عارفين النتيجة صفر، زي ذاك اللي قال كان طار تعالوا حاسبوني، المدرسين أو المجموعة ناس حطوهم في طيارة وقالوا لهم راهو تلاميذكم هم اللي بيطيروا بها، فقعدوا يتحاوشوا ويبوا يطلعوا خايفين تطيح. فالواحد اللي من المدرسين لقوه هادي واموره طيبة، فجوا قالوا له واثق انت من طلبتك انه بيطيروا بالطيارة ما يطيحوش بها؟ قال لا لا، على كلام اللي بيندوا قولي وش ما أصلا كانت طارت هي، يعني هو عارف ان طلبته صفر مش حيقدروا يطيروها أصلا، مش بعدين بينزوا بها ولا ما يبوش ينزوا بها. للأسف التعليم في ليبيا صفر، تحت الصفر مش صفر، في الجامعات وفي كل مكان. يعني احنا خارج التصنيف العالمي، عمرنا ما دخلنا له أصلا في جودة التعليم. تخيل دول زي زيمبابوي ولا الصومال ولا الله أعلم من هم يخشوا، وإحنا ليبيا ما خشناش لفوقة القدافي لفوقة الثورة، ولعل الآن أسوأ الآن من وقت القدافي. يعني هذه فيه خلل، بلاد زي هذه فيها خلل، والإصلاح يحتاج إلى ما نبيش نقول دماء، لكن يحتاج إلى عض على النواجد. يعني نقولها للأسف إن 3/4 المدرسين الآن بما فيهم إحني أساتذة، إحني نقول حتى على روحي بما فيهم أساتذة الجامعات، والله ما هو أهل إنه يدرس لا في الجامعة ولا في الابتدائي ولا في الإعدادي، وياخذ في الفلوس إلا يضيع بهم في الطلبة وخلاص. باش ما تقولوا شوي يتكلم لا نتكلم حتى على روحي هنا على الجامعات. 3/4 المدرسين في كل مجال والله ما يصلحوا للتدريس، أو نحلف عليه، وممكن أكثر، والله ممكن حتى أكثر من 3/4. وشوية التعليم هذا اللي مرة يطلع لنا واحد باهي راهو بتضحية وعضال على قلب من ناس كويسة وتقدم وتحترق، وهذا اللي ما يعتصموش هم أصلاً، هادو اللي قدموا، والمدرس اللي يعلم قيمة التعليم وبادل فيه جهده ويمشي محروق ويروح محروق واجع الحال، هذا لما يقولوا لا اعتصم ما يبيش يعتصم، لأنه يعرف قيمة العلم ويعرف أن الطالب شن بيضيع عليه لو ممشاش قراه. لكن تانين هادو اللي أصلا هو مشي ولا جاي، يعني مشي ولا جاي ما ما ما ما زايد ناقص، يعني حتى لو خش للحصة تلقى يهدرز على بطولاته ولا يهدرز على شنكلي وشندار، ويطلعوا الطلبة زي ما خشوا زي ما طلعوا. يعني هذه كارثة. حتى محاولة الإصلاح البسيطة اللي دارها شخص مفسد للتعليم في في في في وجهة نظري، لما قال بنديروا اختبارات للمعلمين واللي يجيب فوق 80% نخلوه يدرس طول، واللي يجيب مثلا من 60 إلى 80 هذا نديروا له دورات تقوية، واللي يجيب أقل من 60 هذا لا يصلح للتدريس، إن شاء الله نجيبه مدرسين من برا. قامت الدنيا ولم تقعد. علاش؟ لأننا نعرف أن هذا تبرع من الدولة. اتبرع من الدولة وخليهم قعمز في حوشة والله أفضل. يعني المدرس اللي ما ينفعش ما تحاولش تخليه يخش يقري، أعطيه فلوس وخليه راقد. وانت يا مدير المدرس اللي تعرفه يضرك اعطيه حصصة وخليه راقد، ويدير الضغط على الناس اللي تقري باهي كيف نعطيه راتبه ويرقد، لانه ياخذ الراتب حرام ويهلك للطلبة خير، ولا ياخذ راتب حرام والطلبة ندور لهم مدرس باهي خير.

0: يعني هذه احكي لي عمي رحمة الله عليه، حصلت في ألمانيا، واحد من الوزراء ولا شنو ولده طبيب، عينه في مستشفى ألمانية يبدو أن خاصة بالواسطة وكذا، وهي هذه قلة عندهم، لكن مش عارف كيف حصل الكلام هذا. فبدأ الولد باعتباره خاش غصبا عنهم وهم ما يبوش، يجي هم يجوا من الساعة 4 الفجر، هو يجي الساعة 5 الفجر، هم يقعدوا لساعة 9 في الليل، هو يروح من الساعة 8 في الليل. المهم هيك قصدي لخبط العمل، ما مش زي البقية. فمدير المدرسة جاء للوزير قال له شكرا، خلي ولدك راقد في حوشة وهني تو نعطيه الراتب. قال له كيف خلي يخدم ساعتين ثلاثة مثلا ولا كذا؟ قال له لا لا، ما كان بنخليه هو بيفسد لي البقية. لما بنخليه يجيني 8 شهر 2 3 تانيين ما عادش يجوني الساعة 7، يقول لي خير هذاك. لما هو بيروح قبل الدوام بساعة، شهر شهرين 3 تانيين بيروحوا قبله بساعة، يعني يقول خير هو ذاك يروح، شنو هو ألماني واني مش ألماني، لا حتى اني بنروح زيه. فقال لقيت ان نخليه في حوشة ونعطيه راتبه أفضل للمؤسسة من أنه يقعد وياخذ راتب. فاني هذه ما نقول لك زرهم المعلمين وخليهم بلا راتب، لا لا خليهم ياخذوا راتب اللي لا يصلحون. يعني معقولة واحدة متخرجة من الخياطة تقري في انجليزي ولا كيمياء ولا فيزياء؟ معقولة واحدة تسقط كل سنة ب7 و8 مواد وتطلع بعدين يحطوها مدرسة ان شاء الله حتى في رسم؟ هذه كارثة، والنتائج نشوفوا فيها بروحنا الحمد لله، يعني ما يقولوا لناش فيها. شوف التعليم شن صاير. الآن التعليم ولا صفقوا له كذا، اختموا له بطاقته، صوروا له نزلوه على الفيس، وبعدين روح اكتب من 1000 من 1 لـ90 ألف، خلي أمك هي اللي تكتب لك، خلي أمك هي اللي تحفظك، خلي أبوك هو اللي يقريك. هذا اللي صاير. الناس الطلبة المتميزين للأسف 90% منهم مش من شرح المدرسين، يتلقى أبوه وأمه واقفين له، يتلقى دروس خصوصية من الصبح لليل. لكن التعليم الآن إلا ما نذر لا يقدم شيئا، هذه حقيقة. يجب أن الدولة يجب عليها أن تدير رأي، خليه مامين اللي زايدين وما يعرفوش يقروا خليه واعطيه راتب وهو راقد، والناس اللي تخدم بها يزيد لها في الراتب. لأن ما تخليش زي بعضها، لأن حتى هو بعدين بيبدأ يلخبط ويقول لك لا لا أعطيني راتبي واني راقد، خير هذاك راقد، خليني حتى أني راقد ونخدم في خدمة تانية، وحتى اللي باهي معاش يخدم. لا، هذا خليه واعطيه راتبه، والمميز دي له فلوس على الحصص ولا على هيك. وإلا كان قعدنا هيك، ولو اضطرت الدولة تجيب مدرسين من برا نخلصوهم بالدولار، والليبي ما نعطوشي، الليبي اللي أهل خلصه حتى هو بالدولار، والليبي اللي مش أهل خليه ياخذ عادي وخلاص. وإلا راهو الآن اللي يتكلم على التعليم يبكي بالدمرة، ولما نتكلم على التعليم من صف أول إلى البروفيسور، راه مش مستثني الجامعات ولا، يعني إحنا في الجامعات ونشوفه والله بعض الدكاترة ما يقري إلا في 3 ساعات، وياخد في راتب أكثر من 4 مدرسين تقريبا. فهذا ظلم للمدرس لما يشوف هيك، ظلم للمدرس. لكن الإشكالية لما بنزيده للمدرسين كلهم، هل الزيادة هذه تعني جودة في التعليم ولا غير زيادة هيك وخلاص، أعباء على ميزانية الدولة وخلاص؟ هادو يعرفوها هم، ما نعرفهاش أنا. لكن إشكاليات حقيقة، و يعني تحكي توا من 52 عام ولا 55 عام وإحنا في الإشكالات هذه. يعني يحكونا الدكاترة متاعنا لما كانوا في التعليم وهم صغار، تقول يكذبوا هادو. الله يحكي لنا الدكتور هاشم الشريف قال الطالب يخش في الامتحان حتى حاجة، لا حتى البيرو والكتب وكل شيء تلقى على الطاولة قدامك محطوط، وفي أكل للطالب وفي اهتمام بالطالب وفي حاجات يعني نقولوا لا لا لا شكلها مبالغة. والله يحكي لنا قال ولد وزير قال أني حضرها هذه يقرأ معانا. ولد وزير هذاك الوقت أخر 3 دقائق ولا 4 دقائق، والله ما أبوه يخش ما خلوه يخش، وحتى لما حاول المدير يخششه المراقب ما باش يخششه للامتحان، فلما المدير أصر المراقب لوح ورقي قال لأني بنطلع أقعد ما لن ترق المدير، لأنه يعرف حيتحاسب عليه هذه، سحب ولد الوزير وطلعه وخلى المراقب اللي هو مدرس يولي. لما يبدأ المدرس له هذه القيمة تو يولي التعليم، أما مدرس يطلب في العكشة من تلميذة ولا يطلب في الولعة من تلميذة ويوصلوا فيه تلاميذة ويجيبوا فيه تلاميذة ويبدأ خايف على روحه وكذا، هذا ما هوش مدرس. ونكرر فيها أكثر من مرة، راني نحكي من صف أول إلى نهاية الجامعة، ينبغي للدولة أن تدير حل في قصة التعليم، لأن للأسف ماشي إلى وجهة لا يحبها أحد. فمسألة حلال ولا حرام هذه الدولة هي اللي تفصل فيها، مش مش مش مش حد تاني. لما الدولة تقول والله هم ما خدموش وإحنا بنعطوهم تبرع عن الشهر هذا يبدأ حلال، الدولة قالت لا والله إني ما نبيش نعطي بكل أصلا وهم ما مشوش وكل المدارس ما فتحوش، هذه تقوم بها الدولة. لكن هذه ما يقدروش يديروها للأمانة، ما يقدروش يديروها لأن بيفتح عليهم باب ما يقدروش يسكروه. لكن ممكن يقولوا احنا بننزلوا، واللي ما مشاش للمدرسة او اللي نيته اصلا المشاركة في الاعتصام وعدم الذهاب مناش محللين له، واللي نيته بيمشي غير الموجة كانت اقوى منا نحللوله. المهم هذه الدولة هي اللي تقدر تدير فيها راي. السيد انس قال اني متخرج من الاتصال من السيد محمد، يبدو انه قطع الاتصال. السيد أنس قال متخرج من الجامعة وأعطينا فلوس لشخص يجيب لنا تعيين، وبعد 2 3 أيام قال ضربني شاهد العقل، قال ما كنتش نعرف، ونتصل به ونقول له راه جيب لي الملف والفلوس مع شنبي، جيب لي الملف والفلوس مع شنبي، قال على كلامه 3 مرات. وبعد أسبوع اتصل بي قال له أنت الوحيد اللي قبل. فقال شن الحل اللي نديره، يعني هل نسحب التعيين؟ لا لا لا ما تسحبش التعيين، بل بالعكس، أو هذه يسمعوا فيها كثير من المشاهدين، لعل ما نبوش نقوله كرامة، لكن لعل تنبيه من الناس إن اللي يطلب رضاه هو اللي يفوز، تانين اللي ما عدلوش هو قال لك ما جاهمش تعيين، وهو اللي شعره بروحه غلط ويبي يدير الوحيد اللي جاه تعيين، وبالتالي تب لله تعالى من التقديم بتلك الطريقة ومن الدفع، وانت توبتك لله كانت من البداية، لأنك قلت لجيب لي الفلوس ومعاش نبي، هذه كان اعتبرها بداية التوبة، والآن ربي سخر لك في العمل مدام انت اخذتها بطريقة شرعية، والعمل اللي بشهادة معينة وانت عندك هذيك الشهادة وتقدر تؤدي العمل، استمر في العمل وراتبك حلال ولا شيء عليك بإذن الله تعالى. أنا السيد عبد الحكيم.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك
1: فيك. الشيخ بدينا في مسألة فقهية أنت سمعت لها فترة طويلة نبي نرجعها. يعني الشيخ أحد الدروس أحد المشايخ في المسجد قال للإنسان إذا كان صلى منفرد يقدر يعاود صلاة الجماعة إلا في حالتين، قال إذا كان صدى المغرب منفرد ما يقدرش يعاود، وإذا كان صدى العشاء وأوتر ما يقدرش يعاود في جماعة.
0: صلى شني غير شوية بس يا سيد عبد الحكيم،
1: لا الشخص اللي صدى منفرد يعني يعاود مع الجماعة لابد يحصل شخصين مثلاً، لأن جماعة كان على كمش بثينة وقتها باعتبارها هو صدق ما يقدرش يعاود مع شخصين، لابد بشخصين تأثر. والحاجة الثانية هو ما يكونش هو إمام، ما يكونش هو إمام
0: يا سيد عبد الحكيم. قلت ما يعاود جميع الصلوات إلا المغرب، وشين الحالة الثانية؟
1: المغرب والعشية إذا كان أوتر، يعني إن كان صدى العشية منفرد وأوتر عاشق يعاود الصلاة
0: العشية. وبعدين قال إيه لابد من شخصين وما يكون شو الإمام.
1: إذا كانوا بيعاود من جماعة يعني ما قدرش يعاود مع شخصين، لأن الجماعة تنفرد بشخصين فأكثر، واعتباره هو صلى العشية يعني لابد يبي شخصين أكثر وما يكون شو الإمام اللي صلى منفرد هذا.
0: واضحة.
1: بان شيخو.
0: إيه واضح.
1: في سؤال ثاني يا شيخ، في سؤال أن الزوجات والمسلمين في الدنيا
0: شنية؟
1: يعني صدق المطالة تمتنا والتكارت والبعض هي نسبة الزوجات الأخرى مثلا نقول من الحور العين، هل ورد فيه شيء لأنهن عدد يعني كل مسلم وكل شخص من أهل الجنة يعني عنده عدد مثلا من زوجات الجنة ولا لا؟ الحاجة الثانية، هل لهن مهر مهر دينهم ولا لا؟
0: يعني الحور العين لهم عدد ولا لا وليهم مهر ولا لا؟
1: ايوه بالضبط.
0: باه تسمع اللي جاي.
1: باه في حاله ثانيه بشوف من مره يعني خبص لي في 15 بشوف كنت سالت مشرفه بالقناه عن الشخص اللي يصيب بالعين.
0: إيه؟
1: اللي يصيب بالعين
0: إيه؟
1: يعني هو بدون ما قال رسول صلى الله عليه وسلم كان مقعدين العين تدخل الجنة والقدر والوزن والقبض. فيعني قلت انا سالت الشيخ قلت هل هذا الشخص الجيد المعيان اللي واذا كان اصاب شخص مثلا ومات واخر وثالث هل تقول هل يقدر عليه مثلا يقتل العمل وان مات عليه حاد اذا كان فيه مثلا حد قريب هل عليه كفاره وزياده جديه؟ شيخ طبعا الله اعلم
0: قال بي باذن الله تعالى باذن الله تعالى. اخرج الى فاصل قصير ثم ابدا في الاجابه عن بقيه الاسئله بحول الله وتوفيقه.
2: من فتاوى الدار قراءه لبعض الفتاوى الرسميه الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم لبرنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. قلت في مسألة السيد أنس وقلت له كمل وما في شيء عن اتصال السيد محمد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله مبارك فيكم وزادكم علما ونفعنا بكم يا رب العالمين.
0: أجمعين يا رب العالمين.
3: الشيخ لو تكرمت تبي من وقتك دقيقة ونصف نتكلم في موضوع زيارة المرتبة الله يرحمه والديك.
0: تفضل.
3: شيخنا احنا بلاد تمر بأزمة وتظهر تداعياتها يعني بشكل واضح وبجلاء في اللي يقودوا فينا، فلهم قادرين يقدموا حل الأزمة ولا عندهم مشروع يبني دولة. فالمطالبة هنا بالمرتبات هي مطالبة مشهدة في حق المجتمع وليبيا والدينار الليبي، لأن بيترتب عليه زيادة أسعار وبيخلق فجوة ما بين الجهات أو القطاعات اللي بيزيدوهم والقطاعات اللي ما بيزيدوهم. ولو زادوا كل القطاعات فهي كارثة أخرى على الدينار الليبي والميزانية الليبية. فمعالجة هذه الأمور تتم بطرق أصح وأسلم، يعني في ظل الوضع اللي نحكي عليه أن هي مأزومين وغياب الدولة أو الدولة الهشة، يعني عليهم أن يخدموا بتحديد أولاً السلع اللي يستوردوها من حيث الجودة والاحتياج وفق شروط محددة ومضبوطة، أيضاً مراقبة السوق ومنع الاحتكار فيه، لأن علمنا وسمعنا من ناس ذوي مصداقية أن بعض الأخوة العرب يمشوا للمزارع ويحصدوا المنتوج وهو قاعد في نبته ويحدوا سعر البيع بشي يبيعوه في السوق. فهذه اللي يجب مراقبتها ومراقبة السوق ومنع الاحتكار من الأجانب، خاصة في السلع الأساسية من خضار وفواكه وسلع تموينية خاصة. هذه عوامل ذكرت، وفي عوامل أخرى يفهمها الاقتصاديين ورجال المال بالمحافظة على القوة الشرائية للدينار، لأن احنا دولة ما عندها اقتصاد متنوع باش تقدر تزيد المرتبات. الدول الطبيعية اللي في وضع طبيعي واقتصادها متنوع، كل ما زاد الاقتصاد طبيعيا حتزيد المرتبات للناس. احنا ما عندناش دولة اصلا، احنا دولة في وضع يعني هش، دولة يتصارع فيها المقتصدين مشهد على المكاسب والمناصب والسلط. انت لما تزيد المرتبات معناه انت تزيد في تآكل قيمة الدينار الليبي. وهذا شيء اخر، لو انهم فكروا ان هذه نوع من العدالة، هي عدالة على حساب الدينار اللي هو بيطلع على حسابنا احنا كنا، ولو زادوا قطاعات معينة وتركوا القطاعات الأخرى حيخلق فجوة خطيرة بين الليبيين، بتزيد نسبة الفقر ويصبح جزء من الشعب الليبي اللي هو أكبر نسبة حوالي 80 أو 70% من الليبيين، فيصبح في وضع خطير جدا جدا من الفقر. ونستفيد على حساب الكلام هذا الأجنبي، لأن الدولار يرتفع ويحول دولار بعد يزيد سعر السلعة بيش يبيعها بما يتناسب مع الدولار اللي بيحول الثلاثة. ولو أجري الدراسة لتحديد قيمة التحويلات اللي تمت من ليبيا، سنعلم أن هذه التحويلات هي الرقم الأكبر وهو اللي مسبب أزمة ارتفاع الدولار وارتفاع السلع في السوق وارتفاع الخدمات وضعف القوة الشرائية للدينار الليبي. سامحني يا شيخ علي طالع.
0: يا سيد محمد، سيد محمد،
3: نعم يا أخوي،
0: أنت اقتصادي ولا شخص؟
3: يعني أنا رجل خاص إدارة أعمال، لكن الواقع هذا الراقب فيه بعيني وعايش فيه.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك،
3: بارك الله.
0: وإن شاء الله تكون الرسالة، لأنني متفق معك قولا واحدا، ممكن نزيد بعض التعقيبات بس، لكن متفق معك قولا واحدا في هذه الأمور.
3: حياك الله وبارك الله فيك.
0: بارك الله فيك، ممكن نزيد شوية تعقيبات تبين خطورة الأشياء اللي انت ذكرت عليه عجالة.
3: بارك الله فيك.
0: الله يبارك الجميع.
3: السلام عليكم.
0: قلت السيد أنس هو بين سؤاله، لكن عندنا إشكالية الآن، الشاب الليبي يطلع من الجامعة ويقعد سنة واثنين وثلاثة وأربعة وهو عنده تخصص، يعني يشوف الجماعة ياخذوا في طالعين من الثانوية ويتعينوا وقاعدين ما طلعوش من الثانوية ويتعينوا، وهو يشوف الدنيا من قدامه وهو يبي يبني مستقبله وما عندهش كيف يخدم. والقطاع الخاص في ليبيا للأسف واحد من الإشكاليات، القطاع الخاص كان مش تبع ليبيا، يعني الآن يحرط عليه من الصبح للعصر وبيعطيه 500 جنيه في الشهر، ينزل عليه في بضاعة ويركبه كذا ويعطيه 500 جنيه، اللي هو ممكن لو صار لشد عضلي يبي يعالج بألف جنيه مش بخمسمية. فشنو الحكم اعطاء المال من اجل التعيين؟ عندنا اتصال اخ عبد الله.
4: بارك الله فيكم وفي ميزان حسناتكم ان شاء الله
0: اجمعين يا رب العالمين.
4: بارك فيك. انا عندي سؤال على موضوع موضوع هذه ايات السجود.
0: ايه،
4: وانا امس او اول امس تواصلت مع البرنامج ورد علي الشيخ، لكن ممكن ما فهمنيش الشيخ باهي. طبعا نبدو منك اول شيء تعطينا حكم الايات السجود هذه، شنو حكمها من فرضيتها من وجوبها بشكل عام. وحاجه ثانيه، هذه الأوقاف مؤخرا لما طبعوا المصحف غيروا في عدد آيات السجود، مش زي ما موجود معمول به في رواية قالون اللي هو قبل يعني. احنا نعرف ان في بعض المذاهب 11 سجدة،
0: هذا المالكية
4: في رواية حفص تختلف عن رواية حفص. فنبو حتى موضوع آية السجود هذه، هل هي مربوطة بوفق المذهب المذاهب الإسلامية للأئمة، أو أن مربوطة بالآيات بالروايات الروايات القرآنية
0: يعني. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: تمام. وسؤال أخير في نفس الإطار، معلش يا شيخ سمحني على الإطالة.
0: تفضل.
4: في حالة أني لما نجون نشوف رواية قارون لطبعات الأوقاف، زي ما قلت لك في زيادة مثلا صورة العلقة فيها أريض آية سجدة، فأني تو لما نجيب نصلي مثلا سواء إمام أو منفرد، هل نصلي يعني نسجد فيها صورة العلق ولا لا؟
0: بتسمع الإجابة بإذن الله
4: إن شاء الله. بارك الله فيك ومشكورين جدا.
0: ماشي. إذا كان ما فيش اتصال خلينا نجاوب. فقلت هذه مسألة خطيرة، يعني هل الشعب يقعد طول عمره بلا خدمة ويشوف الجماعة اللي أقل منه وكذا يتعين وهو ما يقدرش لأنه ما يبيش يدفع، ولا نقوله لا أدفع والإثم على من اضطرك؟ هي ستجد تباينا في مواقف المشايخ من هذا الأمر، في اللي يقول لك لا هذه رشوة وما نبوش الناس يتعلموا بها ويتعودوا عليها وخليه يصبر. بالنسبة لي يعني الحمد لله أرى جواز أنك تعطي، لأن الدولة يعني لما مثلا تخرجت مثلا من هندسة الكيميائية ولا من الدراسات الإسلامية بتقدير ممتاز من الجامعة، ولا تخرجت من الكيمياء وتقديري جيد ولا جيد جدا، ونشوفهم يعينوا في المجالات اللي ني مفروض نتعين فيها بواحد راسب ولا بواحد ما عنداش جامعة ولا بواحد جيد واني جيد جدا ولا كذا، ويفوت علي القطار. هذا من حقي المفروض، ما دام من حقي لي أن أدفع تو كان لي أن أدفع مقابل الحصول على هذا الحق، كما قلت في مسألة عبد الله بن عباس. الآن يقول لك الناس بتتعود، هي مش تعود، هي تعودت وفات إلى أبعد الحدود. يعني اللي يقول لا والله تخاف كان كل واحد بيتعين بيعطي بيتعودوا المسؤولين على الرشوة، هم تعودوا فات برا، طلع واحد عنده فلوس في المالية وطلعهم بدون ما يدفع في ليبيا يعني عند الدولة، وطلعهم بدون ما يدفع لجماعة المالية، طلع واحد تعينه وهذه نوعا ما لكن تعين بدون ما يدفع للدولة الليبية، مش للدولة، بدون ما يدفع للمسؤولين المرتشين في الدولة. وهذا لما نقوله جايز للي يدفع إذا كان مضطرا وبشروط معينة، لكن لا يجوز لمن يأخذ أني مسؤول على التعيينات وجوني 4 أنفار، واحد ممتاز واحد جيد جدا واحد جيد وزوز جيد، يحرم علي أني ناخذ من جماعة الجيد ونعينهم ونخلي الجيد جدا والممتاز، حرم علي ناخذ رشوة، بل حرم علي ناخذ حتى من الممتاز إذا كان من حقه أن يتعين والدولة محتجت له. لكن اللي بيتعين أول شيء نقوله لا، يجب أن تكون قد استفرغت الوسع في الحصول على التعيين بالطريقة العادية، قدمت ملف واثنين وثلاثة واربعة وصرحوا لك علنا، قالوا لك والله كان ما تدفعش، مش شرط صرحوا لك لكن معنى الكلام والله كانت ما تدفعش ماك متعينها. وهذا للأسف بعض المسؤولين في التعيينات يقولوا فيه، ونعرفه يعني واحد يقدم زمان على الحافظة هي مات القدافرة، والأمر لعل الآن يزي أسوأ، قدم على الحافظة يمشي الموظف يقول له جيب الأوراق كذا كذا كذا، يمشي يجيبهم، يجي مرة تانية يقول له جيب الأوراق كذا كذا، تقول له جبتهم يا راجل، يقول له راح وجيبهم، من مرة 2 3 4 وهو يدير هكي شوية يوم يعني واحد فيه بقايا خير سخف عليه قال له تعالى تعالى تقال من الأخير والله كان ما تعطيناه الشهرين مقدم ماك واخذها راه تجيب وراق غير يتعبوا فيك راه وقال له قال له تو أعطيني شهرين مقدم غضوة تنزل لك ما تعطيني الشهرين مقدم ولا كان تجيب وراق العالم كله ماك متعينها هكي يعني المختصر الصريح. والآن نفس القصة الآن صايرة. فإذا كان أنت استفرغت الوسع في الحصول على الطريقة العادية ولم تجد بديلا يساوي أو أفضل وكنت مستحقا لهذا المال بثلاثة شروط هذه عندي يجوز له أن يدفع ليتحصل والإثم على الدولة والمسؤولين اللي اضطروه لذلك. أما إذا كان أبوك مخلي لك فلوس وعندك تجارتك وأمورك طيبة لا أجيز لك هذا الأمر. إذا من أول يوم تخرجت وتاني يوم ماشي بدون ما تجاوب لا أجيز لك هذا الأمر. إذا عندك بديل تاني وأمورك طيبة عندك محلك ولا عندك تجارتك ولا المهم عندك بديل تاني لا تحتاج فيه إلى دفع الرشوة بعد ذلك لا أجيز لك هذا الأمر. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة ما نبوش نقوله للفقير اقعد موت باش الخانة بالمرتش الفاسد يقعد يدير في فلوس على كتافك. لا الله غالب برا والله غالب شو بتدير يعني في النهاية حتى للدولة يعطوا هذا صح. طبعا في شرط آخر انك تتعين بصحة يعني مش انت مثلا في اللغة العربية يعينك في قطاع الاقتصاد زي ما صاير. عندنا واحد معانا يقرأ معانا في الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية لما قلنا له منين وين تخدم قال نخدم أنا رئيس بنك ولا فرع بفرع مش بنك رئيس فرع من واحد من بنوك الليبية. قلنا له ما شاء الله مع الاقتصاد قريت الدراسات الإسلامية قال لا لا لا والله لا قريت اقتصاد آسف استغفر الله قال قريت لغة عربية ودراسات إسلامية. تبقى كيف رئيس فرع؟ قال والله هذه ليبيا حطوني من زمان بوي حطني حصل معرفة قعدت في المصرف وقعدت نترقى نترقى نترقى لأن أنا طوى الآن رئيس فرع وهو خريج دراسات إسلامية ولغة عربية. هذه أمر. الأمر الثاني مش أنت متعتنوي يعينوك في في في وظيفة بمتع جامعة ولا يلزوا اللي قبلك ويحطوك انت. هذه كلها شروط لابد منها راهو مش كل واحد برا برا برا وخلاص. تقول لي والله ما يبوش يلتزموا بالشروط اللي اتم عليهم هم مش علي يعني. يعني قلت لك الشروط هذه لازم منها ان تكون محتاج وان ما عندكش بديل افضل وانك استفرغت الوسع في البحث ولم تجد وان انت متعين في المجال اللي انت فيه بشهادتك التي يطلبها المجال. أربعة شروط إذا كان تحققوا علاش نقعد نخلو فيه مسكين يسف التراب ما دام على خاطر واحد فاسد خانب مرتشي. لا أعذب هذا الشخص لأن فيه واحد خانب ومرتشي في وظيفة من الوظائف ومع الناس رقابة في الدولة تحاسب المرتشي وتعطي لذي الحق حقه. بالعكس إذا كان بتمشي للرقابة باش يمشوا لهم الرقابة بروحهم يبوا رشوة باش يمشوا لهم وفي الأخير يقولك تعطيه يا راجل وفوت الموضوع. والفقهاء يقول إذا عم الحرام فخذ منه كفايتك ما تزيدش. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه هي شبه الدولة اللي يتكلم عليها السيد محمد أو الدولة الأصل منهارة حتى شبه دولة ما ولنا شبه دولة. تخيل السيسي يقول على مصر اللي سابقتنا بمراحل شبه دولة. فتخيل إحني وضعنا شن هو إحني اللي فيه شن هو الله أعلم. لا دولة ما نقدرش نقوله لا دولة لكن قريبين من لا دولة أكثر من قربنا لشبه الدولة. السيد أحمد قال سمعتك أنك تقول سب الصحابة ليس كفر والباري عز وجل يمدحهم في الكتاب أليس هذا معارضة لإرادة الله عز وجل؟ هو مبدئيا الإجابة كانت مختصرة في ذلك المكان. هو يتكلم على سب شخص أو شخصين، لأن من سب الصحابة جملة أو كفرهم جملة فهذا كافر، لأنه يعارض ما في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة وكثير والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من. المهم هذه الآيات كثيرة جدا في مدح الصحابة، فالطعن فيهم جملة هذا طعن في جزء من القرآن فيكون كافرا بهذا المعنى. لكن من طعن أو سب صحابيا أو صحابيين أو ثلاثة أو أربعة هذا لا يكون كافرا بهذا المعنى، إلا من خالف القرآن كما قلنا في رمي السيدة عائشة بالفاحشة والعياذ بالله. من فعل هذا الأمر وقد نزلت الآيات بتبرئتها فقد كفر. أما سب صحابي تاني ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة هذا يقول كاني بقية الصحابة معترف بفضلهم، فلم أعارض القرآن بهذا المعنى، أنا قلت فلان مش عدل ولا فلان سرق ولا فلان كذا ولا فلان حتى كافر ولا ممكن هذه بروحها. المهم سب، احنا نتكلم على السب ما نتكلموش الآن على التكفير. فهذا بينت أن من عظائم الذنوب، وإن هو يحبس ويؤدب ويؤخذ على يديه، ما خلوش عادي يسب. لما قلنا مش كفر مش معناها عادي يسب، فرق بين إنه كافر وبين إنه يؤدب. لا هذا يؤدب ويجلد ويحبس ويغرم، المهم يدير لباش معاش يعودها. من خالف في مسألة السيدة عائشة هذا قد كفر، وراه سب السيدة عائشة في هذه المسألة بالذات. لكن لو قال هي غلطت في المكان الفلاني أو دارت في المكان الفلاني دون هذه القصة التي وردت تبرئتها من الباري عز وجل لا يكون بهذا المعنى كافرا، لأن هي الأصل معارضة القرآن هي التي تكفر. فلو قال مثلا واحد حتى بدون سب قال والله زيد بن حارثة ما طلقش المرأة هذيك باش يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال لا هي مش زينب بنت جحش راه هي جويرية ولا هي واحدة تانية هذا لا يعتبر سبا ولا كفرا. لكن قال لا هو ما طلقش باش يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هذا مش سب، لا نقول له هذا كفر لأن ورد التصريح بذلك في القرآن. فالمسألة هي بمعارضة القرآن في هذا المجال. هذه المسألة اللي سبهم كلهم جملة وتفصيلا أو الأغلبية الساحقة هذا كافر، اللي سب واحد ولا اثنين هذا لا يكون كفرا ولكنه يؤدب في هذا المجال. أيضا في مسألة ثالثة يكفر بها واني ما فصلتش فيها، إذا استحل سبهم قال لا الحلال تسب الصحابة عادي، لأن هذه معصية واستحلالها متعمدا كفر، زي سب أي واحد تاني يقول لك سب هذا عادي وهو لا يستحق السب، سب حلال بهذه المعنى. من استحل سبهم وقال سب الصحابة حلال وعادي وما فيه شيء ولا يؤذب صاحبه كذا هذا يكون كافرا. لكن هو اللي يعني تكلمت عليه في المقطع تكلم على السب مطلقا وخلاص، ما قالش سب مجموعة ولا استحل ولا ما استحلش، قال هيك وخلاص. فاني جاوبت على اللي هو قاله، ما كانش السؤال موجه على مراتب سب الصحابة والعياذ بالله. قال خير، المهم توا كلام مرات ما أقل الكلمة مرات أفضل. السيد يونس قال واحدة قاطعة على أبيها عهد ألا تختلط وأنا ظنها على خير، ثم توفي أبوها والآن تحتاج إلى الظهور في مثلا بعض الإذاعات وفي بعض إذاعات الراديو ولا التلفزيون تبي تقدم بعض الأشياء المفيدة، هل يجوز لها ذلك أو لا؟ إذا كان عهدها على عدم الاختلاط مطلقا باهي ولا شين، فهذه الإفاء بعهدها أفضل، وهو وإن كان قد يحرم الناس من بعض الخير التي تقدمه، لكن تقدر تدير هذا اللي تبي تقوله على في الإذاعة وبتختلط، واللي تبي تقوله في الراديو وبتختلط، تقدر تدير مثلا قناة على اليوتيوب ونفس ما تفيد به هناك تفيد به هنا، باش تحافظ على عهدها لأبيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوفوا بال يا أيها الذين آمن العقود هذيك، إذا عاهد آية المهم الوفاء بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وإن كان الآية في كذا، لكن أي عهد محمول على هذا الأمر. فهي الآن لو كانت تقصد الاختلاط مطلق الاختلاط، وعندها كيف تقدم الخير اللي عندها عن طريق اليوتيوب ولا عن طريق التليجرام ولا الكلام هذا، نقول لها يجب عليك الالتزام بعهدك مع أبيك. وإذا قصدت أن لا تختلط الاختلاط المحرم اللي يكون فيه مصافحة واللي تكون فيه خلوة واللي تكون فيه يكون فيه مزاح واللي يكون فيه واللي يكون فيه وبدون حجاب، إذا كان هذه قصدها لما عاهدت أباها بهذا الأمر، بعد ذلك نقول لها يجوز لك أن تختلط الاختلاط غير المحرم، يمشي معك أخوك كذا، لا يكون هناك خلوة، لا تكون هناك مصافحة، لا يكون هناك كشف ما لا يجوز كشفه من المرأة، لا يكون هناك مثلا زينة بأي نوع من الأنواع. إذا كان بهذه الطريقة نقول لك أنت الآن على عهدك. إذا كنت تقصدين الاختلاط المحرم واختلاطك كان ملتزما بالشرع، لأن مسألة الاختلاط بكل هذه الآن منحة الآن غير متأثرة، تبي تمشي للمستشفى والمستشفى فيها اختلاط، تبي تمشي تدير بصبرت واللي بيصورها راجل وفي اختلاط، تبي 60,000 حاجة لازم ما تديرهم بالاختلاط، ما عنداش وين. في بديل مختلط وبديل مش مختلط ممكن نكون معاك. احني عندنا والله مثلا هداي مفتوح للرجال والنساء التصوير مثلا، وعندنا مصور خاص بالنساء البصبرت ولا غير البصبرت، نقول لك الآن بري لمتع النساء، جامعات مختلطة وغير مختلطة نقول لك بري لغير المختلطة، لكن الجامعات ولا الثانويات ولا الاعدادي كلها مختلط نقول لك تقعد المرأة جاهلة باش ما تختلطش، والاختلاط يمكن أن يكون مضبوطا بالشرع. كان الاختلاط في مطلقه محرما لكان مثلا حج سنة والعمرة سنة للتريس وسنة للنسوي، لكن لأن الاختلاط مضبوط ويبعد يبعد أن تكون فيه فاحشة أجازه الباري عز وجل، ولذلك كثير من الفقهاء يقولون بجوازه بهذه الطريقة. الأفضل غيره، قطعا الأفضل غيره، لكن هل يمكن في كل شيء الآن يعني يمكن احنا نديره مستشفيات خاصة بالنساء ومستشفيات خاصة بالرجال؟ حاليا على الأقل في ليبيا غير ممكن، احنا لا محصطين لا رجال لا نساء، لا هم الزوز نمشوا نعالجوا في تونس أصلا في غالبنا يعني، والخاصة مش حيديرها الكلام هذا لأنه حيخسر. وحتى الخاصة في كثير من المجالات لابد ما يكون فيها طبيب ذكر، الإسعاف لابد أن يكون فيها ذكر لأنه ما يقدروش النساء وهكذا. وبالتالي مسألة أنه بتكون اختلاط ما فيش بكل هذا حاليا غير متأتي بهذا المعنى، وبالتالي على حسب نيتها في العهد نقول لها قد يجب الالتزام به وقد لا يجب، ليس لمخالفة العهد وإنما لأن العهد لا يشمله أصلا. سيد عبد الحكيم قال أحد المشايخ قال إذا صلى منفردا يعيد للجماعة إلا المغرب وإلا العشاء إذا أوتر. كلامه صحيح بالنسبة للمالكية طبعا، يعيد إلا المغرب لأن احنا عندنا الصلوات وتر، والله يحب الوتر 17 ركعة، فلو أعاد المغرب وقبلت منه فرضا بيولوا 20 معاش وتر، ولذلك المالكية عندهم لا تعاد المغرب لصلاة الجماعة. لا يعيد العشاء بعد الوتر لأن العشاء بعد الوتر نافلة والتنفل بعد الوتر مكروه، وبالتالي قالوا لما تتنفلش بعد الوتر بهذا المعنى. هذه أدلة المالكية تقول باهي، تقول لا هذه مشكلتك أنت باهي. قال لابد من شخصين، ما يعودش مع شخص واحد، لأن احنا قلنا يعيد لفضل الجماعة، إذا لابد أن يكون مع جماعة دونه هو، والفرد الواحد مع جماعة، الفرد الواحد هذا ما سماش عادة لفضل الجماعة، أنت بتصلي مع منفرد مش مع جماعة، فلابد أن تكون الجماعة اثنين فأكثر، اثنين ثلاثة أربعة، لكن مع واحد بس ما تعودش، هذه حجتهم. لا يكون هو الإمام لأن أنت صلاتك نافلة، أو على الأقل المفوض هي فرض ونفل وتفويض وإكمال. إذا عندنا احنا 75% صلاتك ما هيش فرض، ولا تجوز في مذهبنا صلاة الفرض خلف النافلة، لأنك أنت توا 75% تصلي في نافلة واللي وراك يصلي في فرض، فما تكونش أنت الإمام بهذه الجماعة حتى لو كانوا مليون، خلي الإمام غيرك وانت تعالى مأموم مع البقية. هذه هي أدلة المالكية في هذه المسألة. أيضا سيد عبد الحكيم قال يسأل هل هناك عدد للحور العين في الجنة؟ لا لا ما فيش عدد، كل قدير وقدرة. هو ورد في الحديث أن أقلهم اثنين، قال يلقى زوز من الحور العين، هو قال يلقى زوز، هو الحديث يعني يرى مخهن من تحت العظم واللحم من شدة النقاء والبيوضة وسمي اللي بتسميه، لأن مخ الساق يشوف فيه. بعض الفقهاء قالوا هذا حور عين، وبعضهم قالوا لا هذا أزواجه في الدنيا، خلاف بين العلماء، لكن الظاهر لأن مرات منزوج واحدة كيف بيجي اثنين، فاللي قالوا حور عين قالوا هذه أقل مرتبة اثنين. ورد في حديث آخر أن أقل واحد عنده 72، أقل واحد عنده 72 معناه ممكن يكون عنده مليون، عنده 73، عنده 1000، عنده 5000، الله أعلم. أنت وعملك الصالح، كل ما تزيد عمل صالح يكون أكثر والمتعة أكثر ورتبة الجنة متاعك أكثر. لما نقول الجنة مش مرتبة واحدة، راهو اللي حسناته مليون جنته مش زي اللي حسناته 500,000، مش زي حسناته 70 مليون، راهو هذا أفضل وأحسن وأكبر وسمي اللي تبي تسميه. فالناس مش على درجة واحدة راهو في الجنة، زي ما هم مش على مرتبة واحدة في النار، راهو اللي في حاشية النار من فوق مش زي اللي في قعرها. فالمسألة باش نقولوا أي واحد في الجنة راهو عنده 10 ولا 100 بس، ولا هذه مش معروفة، كل واحد زي ما قلنا، لكن أقلها على حسب ما ورد في الحديث 2، هذا أصح، هذا في الصحيحين، والثاني اللي فيه 72 مش في الصحيحين. قال هل لهن مهر أم لا؟ لو تقصد مهر في الآخرة، ما فيش مهر في الآخرة، نقولكش ربي يعطي فلوس باش يحق لك أنك تستمتع، وفلوس ولا أي شيء باش أنت تستمتع بهذه بالحور العين، لأن هذيك دار جزاء وليس دار حساب، كل شيء تأخذه بما قدمته في الدنيا، معاش يقول لك دير. إذا تقصد في الدنيا وردت بعض الأحاديثك اللي ما لا يعول عليها في إثبات هذا الأمر، اللي منها مثلا بعضهم قال حتى موضوعه قمامة المسجد، قالوا في حديثك إن كان بعضهم حكم عليه حتى بأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اللي اللي يطلع القمامة من المسجد يكون جزاءها الحور العين. مش معنى هذا أن اللي كان يطلع في القمامة لأنه راضي بهذا الأمر وعرف أن الحور العين ما هم الجزاء لهذا الأمر أن تطليع القمامة سيبة وتركها، لا لا لا مش هذا، في أجر وأجر كبير. بعد ذلك ربي جزاك بالحور العين، أعطاك حسنات، قلل عليك سيئات، هذه مسألة أخرى. لأن بعض الناس لما يقول هذا الحديث ضعيف في فضائل الأعمال يترك ويضيع على نفسه أجرا كثيرا، ما دام اللي أنت تدير فيه من فضائل الأعمال مندرج تحت أصل، خلاص أنت الربط اللي كنت رابط به أتركه. بس يعني مثلا كان في حديث يقول لي يقرأ سورة الدخان ليلة الجمعة قبل ما يرقد يسبح له 70,000 ملك، هذا الحديث ضعيف. فاللي كان يقرأها بهذا المعنى وبعدين عرف حديث أن الحديث ضعيف معاش يسيبها راهو، بالعكس استمر على قراءتها، لكن لا تعتقد أن هذا الجزاء. لكن مش معنى أن الحديث ضعيف معناه قراءة الدخان حرام كما يفعل البعض، لا، لأن أنت عندك الإذن في تلاوة القرآن في أي وقت وأي مكان زي ما تبي، لكن ما تربطهاش بالجزاء اللي أنت كنت عابي عليه. بس لكن شوف ألف لام ميم 30 حسنة زي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف سورة الدخان قداش فيها، اربطها بهذه الحسنات اللي هي صحيحة وواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تربطهاش بأنه يصلي عليك مثلا 30,000 ملك. فاللي كان مثلا يطلع في القمامة وربطها بأن يبي حصل حور عين قولوا له ما تسيبش، لكن ما تربطهاش بالجزاء هذا، لكن اربطها بجزاءات أخرى كثيرة وأفضال أخرى وحسنات كثيرة لمن يهتم ببيوت الله عز وجل ويعمرها. يكفي أنك يشهد لك بالإيمان، تعمير بالنظافة ولا تعمير بالصلاة؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فينبغي الانتباه لهذا الأمر. سيد محمد هو ظاهر أنه هو قال لي في إدارة الأعمال، قال لي في إدارة الأعمال وطرح مجموعة من النقاط. طرح مجموعة من النقاط، قال معالجة زيادة المرتبات راهو بتزيد تلخبط الدينار الليبي اللي هو مش ناقص تلخبيط، وهذا صحيح، لأن زيادة المرتبات دون دراسة يؤدي إلى التضخم، الناس بتبدأ عندها هلبة فلوس وبيشروا، صاحب التجارة لما بيلقى الناس مقبلة يبي يزيد، هذه طبيعة العرض والطلب، كلما هي زاد الطلب زاد العرض. لكن هنا يا لو باع مثلا حقة الطن بسبعة جنيه بيشروها منه، قال خلي نديروها بثمانية مدام الحكاية وارية والناس تشري، دارها بثمانية يشروا، هي ما لا دير بتسعة، دارها بتسعة يشروا، لا قال معاش بنزيد بجني بنزيد بالزوز، نديرها بحداش طول، علاش ندير بعشرة وحداش؟ وهذا أي اقتصاد يعرفه، إن زيادة الكمية من المعروض في من المال ترفع أسعار السلع، لأن الناس بتشري هلبة وبيقل المعروض، ولما بيقل المعروض بيزيد الطلب عليه. أما الدولة شو مهمتها؟ مهمتها هو طبعا عندنا حاجة اسمها ركود وعندنا حاجة اسمها تضخم. التضخم هذا حتى البلاد المتقدمة لابد بتحافظ على الأقل، البلاد اللي باهية بتحافظ على 3% فأقل، يعني تزيد العرض أكثر بقليل من السلع، باش يقعد فيه تضخم 3% وما يصيرش ركود، لأن الركود نتائج الاقتصادية أسوأ بكثير من التضخم. فهما باش ما يخلوها 0% ممكن يجوا للركود، زي ما قلنا يحافظوا على 3% تضخم. لما يزيد على 3% يبدأ بعد ذلك الأضرار الاقتصادية، هذا زي اللي مصايرنا احنا، لأن التضخم تقريبا 100%، هذه خطأ، ومعناها الدولة مش قادرة تسيطر، مش قادرة تدير سياسات باهية تسيطر بها على سعر النقد. بعض الدول الآن زي تركيا ومصر واصل لـ 400% و500% وكذا، لكن لأن الدولة قائمة تزيد في المعاشات بما يحقق، لأن اللي معاشها مثلا 1000 جنيه وتتضخم 400% راه معاش 1000 جنيه، معاشها بيولي 250 بس، لأن الحاجة متاع زوز ونص بتولي بعشرة. لما كان معاشها 1000 يشري بتاع زوز ونص يشري 250، لما تولي بعشرة بيشري 100 بس ولا أقل. لما بزوز ونص بيشري 400، ولما بتولي بعشرة بيشري 100. إذن الراتب في الحقيقة قل بمقدار هذا التضخم، فزيادة المال أطبع، وهذا اللي صاير في ليبيا، أطبع ونزل، أطبع ونزل وزور ومشي ودير، جعل الأموال أكثر من الحاجيات والسلع. الآن سعر المترو في تجورة، مش في تجورة، في أماكن نقدر نقوله ما تنفعش في تجورة، يعني ما هيش مرغوبة من الناس، أغلى من سعر المتر في مدريد. أسعار المنازل في ليبيا أغلى من أسعار المنازل في مدريد، هذه حقيقة مش بصارة. علاش؟ لأن في ناس خمبت المليارات مش الملايين وتشري بدون حساب، يقولوا لها المتر بألف يشري، يقولوا لها المتر بألفين يشري، يقولوا لها المتر بعشر آلاف يشري. طبعا مدام أني نقدر نبيع المتر بعشر آلاف، معاش حنبيع لراقد الريح بألف، حنخليه بعشر آلاف، ونشد في العشر آلاف زي ما صاير الآن بالضبط في ليبيا، شادين أصحاب العقارات في أسعار فلكية، معنا اللي خنبوا معاش يبوا يشروا، اللي يخنبوا زمان شروا معاش يبوا يشروا توا، لكن الناس قاعدين يغنوا بالأسعار القديمة، فتجد أسعار العقارات غالية جدا، معنا سوق العقار ميت أصلا، مش ميت لكن هما يقولوا سوق العقار يمرض وما يموتش. فبدل تولي الأسعار زي ما كانت أو قريبة مما كانت على الأقل، لا الآن من صاحب معاش يقدر يشري أرض؟ كانش ببعد بكر بكر بكر على العمران، وإلا الأرض متاع العمران تبي خانب يا وارت، ما فيش حل ثالث. راه حتى اللي معرق بالتجارة في الغالب مش حيشري بهذه الأسعار الفلكية، إلا إذا كان عنده مقابل بيدير فيها محل ولا بيدير فيها شركة ولا بيدير فيها كذا، يعني أسعار فلكية جدا جدا جدا جدا. هذا كله نتيجة الفلوس اللي انخمبت ونزلت للسوق يشروا فيها، زي ما قلت لك اللي خان بعشرة مليون لما يعجب حوش هو ما يسواش ربع مليون، ولكن يقولوا له بمليون ويخش لي خاطرة يقول لي كان شريته بمليون واني عندي 9 غيره، فيشري بالمليون. الحوش اللي في جنبه معاش يبى يبيع بربع مليون مدام أخوها باع بمليون، وفي الأول كان يحصلوا من يشري منهم، بعدين الآن معاش فيه انضبطت شوية، مش انضبطت تكي شورا كمل فلوسهم ولا طلعوهم برا، الله أعلم شو صاير، لأن الخنبع اللي نشوفه فيه قاعدة على ودنا. وبالتالي زيادة المعاشات دون دراسة رأوا مسألة خطيرة بالمعلمين نفسهم وبغير المعلمين، رأوا للحقيقة هذه مسألة. بعدين أنت تمنع المعلمين، أو الآن سامعين إن بادين جماعة الصحة في إضراب، تعطي للمعلمين جماعة الصحة يبدو في الإضراب، تبدأ تعطي لجماعة الصحة جماعة تشبح شن هم يخشوا في الإضراب، وبعد جماعة تشبح شن هم جماعة تشبح شن هم التانين يبدو في الإضراب، وزيد زيد زيد والتضخم يركب يركب يركب. الدولة باي ما شني ما نزيدوش، مش هذا معنى كلامي، لكن دير حل، دير جدول مرتب، نزل الدولار.

نعرف الموز يرخص، علاش؟ لأنه صعب التخزين فبيبيع رخيص. توجيه تلقاه في الصيف في الشتاء رخيص وفي الصيف غالي. الدح يقولك والله لما بيبدو المدارس ويبوه أولياء الأمور يغلى. تجي في ليبيا تلقاه وفي الصيف لأنه يبي تخزين يرخص ويغلى في الشتاء لأن تخزينه سهل. تجي في ليبيا تلقى الحكاية معكوسة، لأن اللي شادين السوق يتصرفوا كيف ما يبوا. الدولة لا تراقب لا عندها علاقة بالأمور هذا. بس نمشوا الآن شوفوا تلقاه فاتح مصري كله مصاروة أو 90% مصاروة متاع الغذائية، وتلقاه فاتح 70,000 لامبة في عز الظهر ولا يدفع في ضي ولا يدفع في كهرباء ولا يدفع في ضرائب. وتبي تجي تدرس يقولك لا والله ما تدرسش هذا متاع المحل، وزيطين في الدنيا بالطول وبالعرض. برا دير 1 في المليون من هذا في مصر، ولا كان ما تدفعش اللي تحتك واللي فوقك واللي في جنبك وكذا، ما كان داير 1 في المليون وحيخنبوك بعد ما تدير. حنية راتا غير دار، وهذا كله الآن شني من لا شيء. تلقى الطماطم ولا ب11 ب12، الخيار ولا ب10، خير أمس كيف كان ب3 ولا ب، ويرق الطماطم يرخص الخيار يرقي الخيار. يعني من فترة عمرنا كنا صغار نادر جدا جدا إذا كان في مصيبة زراعية يولي الخيار قريب من الموز، مش حتى أغلى منه. يعني من أسبوع ولا أسبوعين مشيت للمحل لقيت الخيار ب11 والموز ب8، مثل واحد يدير سلطة بالموز خير لما لا. ففي أشياء علاش هذا زاد وعلاش الله أعلم. هم حني تحت رحمة أبو الخبزة وكذا، يعني واحدة من المسائل مثل الخبزة، واحد من جماعة البلدية قال لما نسكروا لواحد مصري يمشوا المصريين اللي ما سكرنا لهمش يسكروا. الحرس البلدي سكر، مثلا سكر لكوشة، الكوش اللي في المنطقة اللي كله مصاروة يسكروا. الليبيين معاش يلقوا الخبزة، قال يجون الليبيين يقولوا لهم افتحوا حنين ابو ناكلوا لعفن، هيك بالحرف الواحد. علاش الكلام هذا؟ لأنه ما فيش دولة تجبر أنه يفتح، ما فيش دولة تجبر أنه يبيع بالسعر الفلاني، ما فيش دولة تمنع من الاحتكار، ما فيش دولة تخليه يدفع ضرائب، ما فيش دولة تسعر له، هذا كله ما فيش. فهو زي ما يقولوا انغاب القط لعب يفار، هذا اللي صاير باختصار. قصة التحويلات هذه مسألة أخرى، وهذه للأسف نقولها إن الضرر اللي من الليبيين أكثر من الضرر اللي من الغير الليبيين. على الأقل هذاك في النهاية يخدم على رأسه بالمعنى، صح هو مش عادي، لكن إحنا الليبيين يعطوا في 10,000 دولار لشباب باش يهربوهم لتركيا. وسمعنا تقريبا من سنة ولا كم صادرت السلطات التركية 1,300,000,000 دولار من أموال الليبيين، هادو ضاعوا على ليبيا. هادو بيخلي الدولار يقل عرضه بيزيد ثمنه، وين الحكومة؟ الله أعلم. فكل اللي قال السيد محمد، يعني لو تقعمز مع واحد اقتصادي حيبين لك مساوئ أكثر بكثير من هذا. حني اللي شموا في رايحة الاقتصاد شمال، نعرف أن هذه الأمور مش هذا هو حلها. يعني متى ما بيش تكلم في السياسة هذه، لكن أمس طلع واحد قال أعطوا، هو ما ليش علاقة بالميزانية ولا بغيره، أعطوا للمعلمين فلوسهم. هم شنو سبب قيام المعلمين بالاعتصام؟ النسيم من الناس زاد الـ الـ الـ العسكرية وصلوا لـ 13,000. المدرس يقول لك أنا طالع من الجامعة ولي 40 عام ولا 30 عام نقري ومعاش 3,000، وذاك رئيس عرفة واحدة ولا شن هو حتى اسمه ما يعرفش يكتبه ياخذ في 8,000 ولا 7,000. لا، ما لا بندير اعتصابه عند الحق. لما تبدأ الدنيا هيك، هو ليبي واني ليبي، اعطيني زيه.
ما نبيش نقول لك أكثر منه، لكن أنا قاري أكثر منه وخبر.

0: أكثر منه ونقدم في عمل أكثر منه. فاضطروا أن الجهة اللي هنا تزيد ناضوا هذوك. الآن نفس اللي زاد الأول قال لا والله يعطوا، يعني لو زادوا للمعلمين في الشرق حيزيدوا المعلمين هنايا وحينوضوا الصحة وحينوضوا وينوضوا، وهذا كله ضرر لكل الكل بما فيهم اللي زادوهم عاشهم، غير ينظر إلى الفائدة الآنية ما ينظرش للمشاكل الخطيرة. الآن من اللي يقدر يبني حتى لو أعطوه 10,000 جنيه؟ البومشية بثلاثة جنيه، الأنواع من الإسمنت إلى 180، من اللي يقدر يبني حتى لو داروا لك معاشك 10,000؟ بعكس لما كنا نبنوا معاشنا 150 جنيه. فهي المسألة مسألة موازنة، مش زيد زيد زيد زيد وخلاص، ما هو زيد زيد زيد يعني مثلا المعلم 2000 داروا له 4,000 فرح، حقة الطن اللي بأربعة ولت بثمانية، راه ما زادوكش فعليا، راه غير ممكن لما يزيدوك 2000 معاش تولي بثمانية تولي بعشرة. يعني انت كان مثلا راتبك يجيب لك 400 حق الطن لما كان 2000، تو لما ولا 4,000 معاش يجيب لك 400، بدأ يجيب لك في 300 بس. ففي الحقيقة ما زادوكش انت، راه ضروك، لأن اللي كنت تجيب فيه بال2000 معاش تقدر تجيبها بال4,000. ففعليا هم زادوك لكن ما نقصوا منك، مش زادوك، لما الزيادات هذه كلها زادت التضخم بأكثر من مقدار الزيادة اللي زادتها الدولة. طيب لما يبدأ التضخم 100% ويزيدوك 100% راهو هذا حافظولك على راتبك، مش زادوك راهو. لما يبدأ زادوك 100% والتضخم ولا 300% راهو نقصولك من راتبك، مش زادوك في الحقيقة. القوة الشرائية، لأنه هو تكلم عليها السيد محمد، القوة الشرائية، أنت راتبك هذا شن تقدر تدير به؟ أني الآن راتبي 2000 دولار، يجيبوا لي 200 جنيه نقدر نعايش بهم الكحة بس في تونس. لو خلوا لي راتبي 4,000 ولكن ال4,000 هادو معاش يجيبوا 200 بدو يجيبوا في 150، صحيح راتبك ولا 4,000 لكن حتى لما تكح معاش تقدر تعالج في تونس، لأن اللي كنت تجيب فيه ب2000 200 معاش تقدر تجيبها ب4,000 لأن بيجيبوا لك 150 و150 ما يعالجولكش الكحة. هيك الاقتصاد يزيد يحسب، مش أنني زادوني 2000 معناها راهو زادوني، لا مش هيك بكل. المهم باختصار السيد عبد الله قال آيات السجود هي ليست واجبة، وهذا فعل عمر بن الخطاب لما قرأ آية سجدة على المنبر ويراجوا فيه باش بينزل يسجد، ما باش ينزل يسجد، لما قالوا له خير قال يعلم أنها سنة ليست واجبة، هذا من الحكم. قال عدد آيات السجود تفرق عندنا حني على اللي مدايرات الأوقاف، هم الأوقاف يبوا أي حاجة غير المذهب المالكي وخلاص من الأخيرك، اللي بيحرج يحرج واللي ما يبيش، لكن هذا اللي اللي اللي اللي صاير الآن. سؤال، هل السجدات هذه مبنية على اختلاف فقهي ولا مبنية على القراءات؟ رواية قالون هي اللي كذا ورواية حفص، لا أراه هي مبنية بالدرجة الأولى على الخلاف الفقهي وليس على القراءات، وبالتالي اللي غير هذا هو ما يبيش مذهب المالكية وخلاص، ولا الله أعلم شنو فكرته، لكن هم واضح العذال مذهب المالكية حتى وإن تمسحوا به كل حاجة، الإمام مالك الإمام مالك الإمام مالك، لكن العمل غير التسمية. المصريين يقولوا أشوف يعني أسمع كلامك أصدقك، أشوف أفعالك استعجب، يعني تو كل حاجة تدير فيها الأوقاف الإمام مالك الإمام مالك، ولما تشوف كل حاجة يبوها عكس الإمام مالك. فالآن هم هل حرام لو خلوا مثلا المصحف زي ما كان وتوارته الأجيال 11 السجدة وزي ما المذهب المالكي، هل حرام يجب أن يخلوهم 12 ولا 14 ولا قداش؟ ما هوش حرام، تقدر أنت تمشي تطبع مصحف فيه 11 السجدة في السعودية، ولا يقدر يديرها وزير الأوقاف السعودي؟ والله ما يقدر يديرها، لكن الله غالب، هذا الموجود. نسجد في سورة العلق ولا ما تبيش تسجد، ما نقدرش نقول لك أني حرام كان تبعت المذهب الثاني راهو. لكن لما تجي أنت إمام وتسجد بهم في سورة العلق وراك شيابين عمرهم 80 عام وقروا بهم سورة العلق 7000 مرة ولا 8000 مرة وما سجدوش وانت تسجد، راهو تسبب خلل في المجتمع. راهو انت تقول لي لا عادي، لا لا مش عادي، والله ما هو عادي بكل. نتذكر مرة في المطار في مصر جو قدموني الجماعة، صليت بهم فقرأت وامرأته حمالة الحطب، فجاني واحد قال لي غلطت انت، قلت له شني لباس، قال لي لا هي وامرأته حمالة الحطب مش حمالته. تقعد ما شرحت لهذه قراءات وقالون وحفص، ما قراءات وحفص، هو محفظها إلا بالسيف شورا. قلت له والله ما عندي منديل لك، وكان فهمت مني، المهم راني قرايتي ني صح، هاللي نقدر نقول لك راه قرايتي صح، لكن انت مش منوصل لك. قد ما قلت له القراءات السبع وحفص وقالون مش خاتم عليه الكلام هذا ولا يعرفه. الشباني نفس الشيء، 70 شيخ صلى وراهم ما يسجدوش في سورة العلق، بجي انت تسجد وتقول له والله في مذهب تاني وقراءة تانية ومش عارف شني، مش حيتقبل منك الكلام هذا لانه ما يعرفاش اصلا. فما الداعي لو انك انت صليت به العلق وما سجدتش، ما الحرمة اللي فيها؟ خيرك ما تكونش حتى زي سيدنا عمر ما باش يسجد باش الناس ما يعرفوش، ما يظنوش انها واجبة، بس مش باش يخالفهم ولا يلخبطهم ولا كذا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون.

0: 90.9 FM.
1: وهذا أيضا سائل يقول أريد طرح مسألة بخصوص الذهب. يقول عند زواجي أنا وأخي أخذ ذهب بقيمة 11,000 دينار من صديق على أن ينتظرني 3 سنوات حتى أسدد المبلغ بالكامل، فما الحكم وماذا يكون علي؟ للعلم لم يخبرني أحد بأي شيء وكنت أجهل هذه المسألة، وكان هذا عام 2008. أفتونا جزاكم الله خيرا لإبراء ذمتنا. يا أخي الكريم، المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. خليكم من الناس اللي تستهزئ على الدين وتستهزئ على الأسئلة وعلى الشرع. أنا شفت في بعض التعليقات أشخاص يعني يشوفوا في أسئلة فقهية وأجوبتها يقولوا اخترعتونا قنبلة ذرية، وصلتونا للقمر. يا سيدي، احنا اللي قعدنا في الفقه برا انت اخترعنا القنبلة الذرية، وبرا انت اصعد على سطح القمر. هم لا حصلوا الالتزام بأوامر الله، العلمانيين اللي عندنا الفسقة لا وقفوا عند أوامر الله وشرعه، ولا هم وصلوا زي الغرب الكافر إلى سطح القمر، قعدوا لا من الدين ولا من الدنيا. نحن نعتز بشريعة الله سبحانه وتعالى، ونقف عند أحكامه، ونفخر بأننا نعلم الناس شريعة الله، ونرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. فيعني الشخص هذا بارك الله فيه يسأل، احنا نقوله دائما لا تستنكف عن السؤال عن دينك، أي حاجة أسأل عليها، ما تقولش لا والله يعني خليها مش لازم وشن كل شيء بنسأل عليه، لا كل شيء يسأل عليه. علاش؟ ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل العلم، ولما يجاوبوك أهل العلم تقيد بهذه الفتوى طاعة لله سبحانه وتعالى، حتى تكون لك المنجية عند الله، باش تنجو عند الله سبحانه وتعالى. يقولك علاش فعلت شيء الفلاني، يقول والله أنا سألت أهل العلم وقالوا لي افعل، فعندك حجة أمام الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان يفعل المسائل هذه وبعدين يسأل عليها بعد وقوعها، الآن توا 18 سنة لها. فحين نقولوا يعني هذا مما اتفقت عليه كلمة المذاهب الأربعة. بعض الناس يقولوا الحلال اللي في كتاب الله بس، ومن وين تجيبوا في هالكلام وكذا، هذا كلام فاضي. طبعا الشرع يؤخذ من كلام الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونستضيء باجتهادات أهل العلم من الفقهاء المجتهدين، هذا اللي نأخذ منهم الكلام. أما ناس يعني يكتبوا في الإملاء غلط ويقرأ في القرآن مكسر ويقول أنا نبي نفهم من القرآن، هذا شخص يفتقد آلة فهم النص القرآني، هو شخص ما يعرفش حتى لغته، ما يعرفش لا يكتب ولا يقرأ، وبعدين يقول أنا نبي نفهم من القرآن. فالقرآن والسنة إنما تفهم بكلام أهل العلم، أهل العلم السابقين، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، وغيرهم من أئمة الهدى اللي يعني نقل لنا تراثهم وفقهم، هذا نستضيء بأحكامهم. الآن هذا مسائل الصرف من المسائل التي اتفقت عليها كلمة المذاهب، يعني نقولوا احنا بنشري ذهب بفلوس. أراه هذا مش أمر عند المذهب المالكي فقط، هذا عند المذاهب الأربعة، لأن هذا يعني نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، الحديث الصحيح يقول يعني لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. لما بتبيع ذهب بذهب لازم يكون متماثل، ما فيش واحد زايد على الثاني في الوزن، ويد بيد ما فيش تأخير. وبعدين يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لما تختلف أصناف العملات، ذهب بفضة، الآن احنا نقول مثلا ذهب بدينار، دولار بدينار، هنا اختلفت الأجناس أو الأصناف، شن نديروا؟ يجب أن يعني يتحقق شرط التناجز يد بيد، صرف بقداش ما تبي، ما فيش شرط التماثل زي لما تتحد العملات دينار بدينار، مثلا بنصرف 10 جنيه بعشرة جنيه دينارات بنصرفها، يقولك لازم 10 بـ10، لأن هنا الصنف أو الجنس واحد، فلازم يد بيد ولازم يعني مثلا بمثل. لكن صرف الدولار بدينار، واحد بيبيع لي 100 دولار بـ200 جنيه عادي جايز، واحد بيبيعها لي بـ1000 جنيه جايز، لكن المهم يد بيد، المهم من التقابض. الآن هو الأخ الكريم شري ذهب يعني بفلوس، شري ذهب ودفع فلوس، هذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لابد أن يكون يدا بيد. أما يقول عليه 3 سنوات نسدد هذا ما يجوزش، وهو من الربا الحرام. هذا يسموه الفقهاء صرف مؤخر، يعني صرفت دنانير ليبية بذهب وتأخر القبض، تأخر القبض سواء في العوض كله ولا في بعض العوض. أنت 11,000 مرة دفعت منهم 5,000-6,000 والباقي قصتهم، مرات بتقصتهم كلهم، المهم تأخر العوض كله أو تأخر جزء من العوض. هذا صرف مؤخر وهو ربا، وهو عقد فاسد يجب فسخه على كل حال. يفسخ العقد هذا، ترد الذهب لصاحبه ويرد لك 11,000 وتشرو من جديد، هيك المفروض. لكن الآن يعني ممكن صاحب الذهب معاش تلقاه ولا معاش تعرفه مني، وانت الذهب ممكن حتى نصرف معاش موجود. فالآن نقولك استغفر إلى الله عز وجل وتب إليه من هذا العقد الفاسد اللي أقدمت عليه. لكن الأصل أن لا يقدم الإنسان على العمل حتى يتحقق من الحكم الشرعي. لازم الإنسان يكون دينه عزيز عليه. تو الإنسان مثلا في الأشياء الصحية مش يسأل عليها، هل هذه ناخدها ما ناخدهاش، هذه تضر هذه ما تضرش، هذه مع المرض الفلاني مع المرض. لكن الدين تلقى الناس تزهد فيه ربما وما تسألش عليه، لين تقع المصيبة بعدين يقول والله أنا فعلت وفعلت. لا لا، الإخوة الكرام جميعا لابد الإنسان لا يقدم على العمل حتى يتيقن حله ويعرف أن حلال ربي أحلى يقدم عليه ونفسه مطمئنة. كان يقالوا له حرام يبعد عليه، والله عز وجل سيفتح له أبوابا كثيرة من الحلال تغنيه عن هذا الباب اللي هو الحرام. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الحرام. الآن هذا سائل أيضا، الأسئلة كثيرة حول الذهب. هذا سائل أو سائلة يقول هل يجوز لي أن أشتري ذهبا من تاجر بالجملة ولكن أطلب منه أن يعطيني الإذن في البيع مع تسديد المبلغ المطلوب مني مثلا كل أسبوع أن أعطيه دفعة؟ لا، هذا نفس يعني الجواب للسؤال السابق. الذهب لما تشري ذهب لابد أن تنصرف أنت وصاحبك وليس بينكما شيء، تفترقا وليس هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تفترقا وليس بينكما شيء. يعني أنا دفعت الفلوس اللي علي وهو أعطاني الذهب اللي عليه ومشينا افترقنا وليس بيننا شيء، ما نلحق شيء وما يلحقني شيء. هيك يكون بيع الذهب بالدنانير، ما يكون شيء. لا والله ما زال بنخلصك دفعات ولا هذاك ما زال بيجيب لي ذهب، لا هذا كله ما يجوزش. الآن كيف يدير الأخ السائل مثلا؟ في حلول شرعية، في حلول شرعية. كيف الحلول الشرعية؟ أنت تكون وكيلا عن تاجر الذهب، مش هو تاجر جملة ويبي يمشي بضاعته وأنت يعني ما عندكش قدرة على دفع هذا المال كله. نقولك مش لازم تشري، لكن كن وكيلا عنه في البيع. قول أنا نبيع لك الذهب بمتاعك وبتعطيني في كل جرام مثلا 10 دينار 50 دينار حسب اللي تتفقوا عليه، واللي يفضل من باعش بنجيبه لك. أنت تبدأ هنا مسوق ليه، وكيل عليه، تبيع له في بضاعته فقط. فما تقوليش أنا شريت وما قبضش، ما شريتش أنت. أنت مجرد قلت له أنا بنبيع لك الذهب اللي عندك، بما أنك أنت تاجر جملة وعندك هلبة أعطيني جزء منه ونمشي نرفع المحل متاعي ونسوق هولة. اللي ينباع عندي فيه نسبة، عندي كم بعت جرام مثلا 10 جرامات عندنا كل جرام نسبة متفق عليها. كملت البضاعة كلها نمشي نرفع له فلوسه اللي هما وناخد أجرتي المتفق عليها. هذا ما فيش بأس هيك، لأن أنت تقوم مقامه في الصرف. أنت وكلك في الذهب متاعه تبيعه لغيرك يد بيد وتتقابض وعندك عمولة أجرة على البيع اللي بعته. أما تقول أنا بنشري منك الذهب ولكن ما يقدرش نسددك وبنسددك على دفعات، راه هنا تقع في الصرف المؤخر اللي هو الربا.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: القراءة السريعة للقرآن، إذا كانت القراءة السريعة فهم ورعاة لأحكام القراءة، يعني الإنسان يقرأ بسرعة لكن ينطق الحروف نطقا صحيحا، لا يغير الكلمات، لا يخل بالمعنى، هذه القراءة جائزة. وكان يعني بعض السلف يعني يكثرون القراءة ويختمون القرآن في مدة قصيرة، وهذا غير متصور يعني إلا في القراءة السريعة، لكن فاهم ورعاة أحكام القراءة، نطق صحيح، لا يغير الكلمات، لا يخل بالمعنى. لكن الأخ الكريم قال إذا يؤدي به إلى نخطئ، هذا ما يجوزش. يعني إذا كانت السرعة تؤدي إلى الإسقاط حروف ولا إسقاط كلمات ولا خلط الآيات ولا عدم إخراج الحروف من مخارجها، وإلا السرعة هذه تغير المعنى، هذا غير جائز، لأن المقصود من التلاوة قراءة القرآن كما أنزل، فالأفضل هو القراءة بتدبر وخشوع. الله جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا، لكن مش معنى هذا أن نقدر نقول أن كل قراءة سريعة مذمومة، لا، هناك فرق بين السرعة مع صحة القراءة، وهذا معروف بقراءة الحدر يعني عند القراء، وفي سرعة يعني تذهب بحروف القرآن وبمعاني القرآن، ففي فرق في سرعة مع صحة القراءة، دي ما فيهاش بس الحدر. فالقراءة السريعة جائزة إذا لم تسقط الحروف أو تغير المعنى، والأفضل كما ذكرنا هو الترتيل ولا التدبر. ولكن يعني القراءة كل ما كانت بتمعن وتدبر فهو أولى، لكن ذات لحفظة القرآن وغيرها يجوز القراءة السريعة مع مراعاة النطق الصحيح وعدم تغيير الكلمات ومراعاة أحكام القراءة وعدم الإخلال بالمعنى، وهذا ما في شيء بأس كما ذكرنا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفق عليهم، يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة.
1: نعم.
2: لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، صحبة فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخنا.
2: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين.
1: شيخنا، بدأنا في الحلقة الماضية في معرفة أصول المسائل، وعرفنا أنها ما بين عادلة وعائلة وقاصرة، وعرفنا أن العول بمعناه الاصطلاحي زيادة في أصل المسألة ونقص في أنصباء الورثة، وعرفنا كذلك أن الأصول التي تعول ثلاثة أصول وهي الستة والاثنى عشر والأربع وعشرون. نأتي اليوم على تفصيل وأمثلة عن الأصول التي تعول، تفضلوا شيخ.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم نعم شيخ إبراهيم، تكلمنا على أصول المسائل وقلنا أنها تنقسم إلى أصول تعول وأصول لا تعول، وقلنا أن أصول المسائل الأساسية المتفق عليها سبعة أصول وذكرناها عددناها، قلنا هو الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة وعشرون. قلنا هذه الأصول جزء منها يعول، وقلنا يعني إذا قلنا تعول معناها تحتمل العول، يعني لا يشترط فيها العول،
1: قد تعول.
2: حتى الشيخ لما يقول ثلاثة منهن قد تعول، يعني ليس شرطا أن تعول الستة أو الاثنى عشر، قد تكون عادلة.
1: نعم.
2: وقد تكون حتى قاصرة أحيانا، لما تكلمنا قلنا العادلة والعائلة والقاصرة فصلنا فيها في الدروس السابقة. فلا يشترط في المسألة التي أصلها ستة مثلا من الأصول العائلة أن يشترط فيها أن تعول، لا، تحتمل العول وتحتمل عدم العول، لكنها لو عالت فيكون العول صحيح.
1: نعم.
2: يعني احتمال أن تعول. فلما ذكر الشيخ وبين في الأبيات كما ذكرنا أبيات الإمام الرحبي رحمه الله تعالى، نستشهد بها في كل حلقة وفي كل موضع، فقال رحمه الله تعالى لما تكلم عن الثلاثة التي تعول هي الستة والاثنى عشر والأربع وعشرون، قال فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. العقد هو ما مقصود به العشر سنوات، يعني توصل إلى العقد اللي هو العشرة، معناها بدون تحديد. إذن الستة يعني يصل العول بها إلى العشرة. ماذا بعد من الستة إلى العشرة؟ أربعة أعداد اللي هو السبعة والثمانية والتسعة والعشرة،
1: إلى أن تصل العشرة.
2: بعد العشرة خلص، يعني لو عالت الستة إلى أكثر من عشرة معناها المسألة فيها خطأ، ما لا يمكن أن تعول أكثر من العشرة، لا يمكن أن تعول أكثر من العشرة. فقال الشيخ لما قال فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، نذكر هذه الصور اللي هي أربعة صور لها، يعني تعول إلى السبعة وإلى الثمانية وإلى التسعة وإلى العشرة، هذا الأصل الأول الذي يعول. فنقول بالله التوفيق، لو افترضنا أن امرأة هلكت عن زوج وأختين شقيقتين، زوج وأختين شقيقتين، طبعا لو زوج وأخت شقيقة ما فيش إشكالية، لأن الزوج له النصف والشقيقة الواحدة لها النصف، لصارت المسألة نصفين بينهما وخلص وتمت.
1: نعم.
2: كل واحد منهما نصف. أما لما قلنا زوج وأختين شقيقتين مع ونحط معهم حتى عاصب، وهذه من الصور التي قلنا عنها شيخ إبراهيم، قد يكون العاصب وارثا لكنه لا يلحقه شيء أو لا يفضل له شيء. إذن المسألة العائلة من شروطها أن يكون ورثتها كلهم أصحاب فروض، ما فيش عاصب مسألة عائلة. ليش؟ لأن هي لما نقول عائلة معناها ضاقت بفروضها، كما يقول يعبر عنها أهل هذا العلم، ضاقت المسألة بفروضها، معناها الفروض ضاقت، ما فيش بش. كما في هذه المسألة لو افترضنا أن زوج وأختين شقيقتين ونقول ابن أخ أو حتى أخ لأب، نقول نقربوه ونخلوه عاصب قوي أخ لأب الذي يلي درجة أخ الشقاء في الدرجة، فهنا الزوج له النصف والشقيقتان لهما الثلثان، باقي الأخ لأب وارث لم يحجب ولم يمنع لكن لم يفضل له شيء. شنو نقول له؟ قل أنت ما عندما ندير لك، هذا حال العاصب، هذا حال العاصب، أنا مطلوب مني أني أن نوفر أصحاب الفروض، كان فضلت فضل شيء تأخذه، فهنا لم يفضل لك شيء. نقول له المسألة حتى على أصحاب الفروض مش بادة،
1: ضاقت
2: ضاقت، يعني أصحاب الفروض هنا في الشيء بيصير لهم كل منهم سيأخذ سهمه أو نصيبه ناقصا. هذا هو العول كما عرفناه، قلنا هو زيادة في أصل المسألة ونقص في أنصباء الورثة، يعني ما فيش وارث صاحب فرض حياخد فرض كامل في العول، مستحيل، لأن ضر العول يعم الجميع كما أشرنا في الحلقة الماضية، كدين الغرماء إذا تحاصصوا في أقل من دينهم أو من قيمة ما يطلبونه من الميت. فهنا لما نعطي الزوج النصف ونعطي الأختين الشقيقتين الثلثين، في واحد يقول لي نعطي الزوج هو الأول، ما تقدرش تعطي الزوج هو تعطيه نصف، تقول بالأختين فضل كم النصف، أسف أنا قلت الأختين شقيقتين، يجيك الأختين يقول لك بايا شيخ أبدأ بينا نحن الأولي، صح ولا حجة مش حجة؟ يقول لك نحن أصحاب فروض، الفرض ما يتغيرش، أبدأ بينا نحن الأولي، مش عصبة نحن. فهنا يقال أن هذه المسألة هي أول مسألة عالت في الإسلام في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، كانت عن زوج وأختين شقيقتين، يقال أن احتار فيها الصحابة وفكروا فيها إلى أن أشار أحدهم لا أذكر اسمه الآن قال أعيل الفرائض، طبعا العرب كانت تعرف شو معنى أعيل، يعني حمل الفرائض على بعضها، حملها تحميل، استخلصوا السهام، زيدوا أصل المسألة السهام ونقصوا في أنصباء الورثة. فهنا المسألة أصلها من ستة، للزوج منها ثلاثة، طبعا عايش تكلموا ستة كيف طلعت، اللي هي مخرج النصف والثلثين، كما قلنا النصف مقامه اثنان والثلثان مقامهما ثلاثة، بين الاثنين والثلاثة كما ذكرنا تباينا أو تخالف كما يسمى عند البعض، فمخرج التخالف أو التباين هو الستة، يصح للزوج منها ثلاثة ويصح للشقيقتين منها أربعة. إذن كم لما نجمع السهام تبقى عندي سبعة، إذن لا أقسم التركة على ستة، إنما أضيف السبعة أجعلها هي أصل المسألة، مجموع السهام بعد التقسيم يتغير هو يصير أصل المسألة، وبالطبيعي تو الزوج كان يأخذ ثلاثة من ستة صح؟ صار يأخذ ثلاثة من سبعة، إذن سهمه قل. حتى الشقيقات يعني ضرر عم الجميع، الشقيقات كنا يأخذنا شن؟ أربعة من ستة، صرنا يأخذنا إيش؟ أربعة من سبعة. هذه الصورة الأولى التي تعول فيها الستة إلى سبعة. الصورة الأخرى التي تعول فيها الستة إلى، طبعا هي في صور كثيرة لو نحن جبنا مثال واحد بس، مرات بدل أختين الشقيقتين أختين لأب، نفس الحكم لأنهم وارث النصف وارث الثلثين. أيضا لو عندك مثلا لا إله إلا الله، لو عندك صور أخرى مش شرط زوج، مثلا نأخذ صورة أم هلك هالك عن أم وأخوين لأم وأختين شقيقتين، أم وأخوين شقيق وأخوين لأم، طبعا أخوين لما نقول أخوين لأم حددتش أنا ذكور وإناث لأن ميراثهم زي بعض، وأختين شقيقتين أو أختين لأب، للأم هنا إيش؟ السدس لوجود جمع من الإخوة، والإخوة لأم لهم الثلث صح ولا؟
1: نعم.
2: والأختين الشقيقتين أو لأب لهم الثلثان، صار عندي ثلث وثلثين وسدس، نفس القسمة، المسألة من ستة، الأم منها واحد، والأخوين لأم لهم منهم كم اللي هو الثلث اثنان، هذوما ثلاثة، والأختين الشقيقتين
1: أربعة
2: صاروا سبعة، يتحول عالت إلى سبعة، عولة صحيحة. أنا قصدت التغيير شيخ إبراهيم حتى لا يظن أن لابد فيها زوج فيها زوج، لا، المهم مجموع الوار
1: مثال
2: فقط أو صورة، هذه صورة ثانية. ففي الصورة المذكورة تعول الستة أو أصل الستة يعول إلى سبعة، ونعطي الورثة سهامهم كما ذكرنا، هذه بالنسبة لعولتها إلى السبعة، وتعول إلى الثمانية كما قلنا، تعود إلى سورة العولة إلى ثمانية، لو مش التسهيل بس، لو نأخذ نفس المسألة اللي عندي اللي هي شنو هي، زوج مسألة الأولى وأختين شقيقتين، ونضيف عليهم وارد آخر صاحب سدس مثلا أم أو أخ لأم، حتى لو ضفنا أخ لأم شنو المانع، صاحب سدس
1: صحيح.
2: فللزوج النصف هنا، وللأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان، وللأم السدس. أيضا بالصورة الأخرى لو زوج وأختين شقيقتين وأخ لأم، نفس الصورة مو موارد سدس. فتكون المسألة أصلها من ستة، للزوج منها ثلاثة نصف، وللأم هنا منها سهم واحد اللي هو السدس، هذوم أربعة، وللأختين الشقيقتين منها الثلثان أربعة، أربعة وأربعة صاروا ثمانية. إذن يتغير أصل المسألة من ستة يعول إلى ثمانية. فهنا شوف الأم بدل ما تأخذ سدس خدت ثمن، والزوج بدل ما يأخذ نصف خدت ثلاثة من ثمانية، يعني ثلاثة من ثمانية أقل من النصف بكثير. والأختين الشقيقتين خذن أربعة من ثمانية، بدل ما يخذن أربعة من ستة خذن أربعة من ثمانية، يعني تلتين شن ولوا؟
1: نصف.
2: ولوا نصف. فهذا التعبير عنه يقول ضاقت المسألة بفروضها، أو يقال أن الضرر يعم الجميع، هو زيادة في، نكرر في التعريف العول، هو زيادة في أصل المسألة ونقص في أنصباء الورثة. هذه عولة الستة إلى الثمانية، أي العولة الثانية. وفي صور أخرى كزوج وأم، وبدل أختين شقيقتين أختين لأب، نفس الحكم. أيضا لو بدل الأم أخ لأم كما ذكرنا. صور كثيرة، المهم الحاصل فيها أن أصل المسألة يكون ستة ثم يعول إلى ثمانية. هذه عولة صحيحة، وكل ورثة وارثين، كل الورثة وارثون ناس. العولة الثالثة للستة اللي هي تعول إلى التسعة، كما قلنا تعول للسبعة والثمانية والتسعة والعشرة، تبلغ إلى حد العشرة. كيف تصل إلى التسعة؟ لو خذينا نفس الورثة يا شيخ إبراهيم، مثلا زوج وأختين شقيقتين كما قلنا، وأخ لأم، ولا نخلي الأخ لأم وخليهم اثنين زوج يعني، فيصير أخوين لأم حتى يستحقوا الثلث. يبدأ زوج له النصف، أختين شقيقتين أو لأب لهم الثلثان، وأخوين لأم لهم الثلث. المسألة من ستة، نصفها للزوج ثلاثة، وثلثاها للأختين الشقيقتين أربعة، ثلاثة وأربعة سبعة، وثلثها للأخوين لأم اثنان، سبعة واثنين تسعة، وكلهم ورثة
1: تعول للتسعة.
2: أيضا لو نفس الصورة بس خلينا زوج وأختين شقيقتين أو لأب وأخ لأم وأم، المهم أن في سدس وسدس وثلثين ونصف، نفس الصورة ستعول الستة هنا إلى تصل إلى التسعة. طبعا هي صور كثيرة، نحن غير نذكر ليس حصرا، إنما يعني هكذا بس استشهادا نذكر صورة أو صورتين أو ثلاثة. العولة الأخيرة للستة التي تعول فيها تبلغ إلى العشرة، هذه آخر صورة لها خلاص. متى؟ نفس الصور بس نضيف ونزيد ورثة، كما قلنا عندي زوج وعندي أختين شقيقتين وعندي أم وعندي أخ لأم، هذه وصلوا التسعة صح؟ لو نزيد مع الأم أخ لأم آخر سيستحقون إيش لما كانوا اثنين فأكثر؟ الثلث. والأم لها السدس، هذا نصف، والزوج له النصف، والشقيقات لهم الثلثان، هذا تعول للعشرة. هذه أقصى عولة خلاص نفصلها. لما قلنا للزوج النصفي، طبعا الأصل من ستة ثابت، الأصل الأول مثلا من ستة، كل ما نتكلم عنه الآن أصل الستة. للزوج منها ثلاثة، وللشقيقات منها أربعة كما ضم شيخ سبعة، وللأم منها واحد السدس كم هذا؟
1: ثمانية.
2: وللإخوة لأم اثنان فأكثر الثلث اللي هو اثنان، الثمانية وصلت إلى العشرة. فشوف الأم هنا بدل ما تأخذ سدس حتأخذ عشر، حتأخذ واحد من عشرة، كانت تأخذ واحد من ستة. الزوج كان حيأخذ أقل حتى من الثلث، كان سيأخذ ثلاثة من ستة، صار يأخذ ثلاثة من عشرة، أقل حتى
1: عم الجميع الضرر.
2: نعم الضرر عم الجميع، وهذا هو العول. فهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أيضا لو بدأ أختين الشقيقتين نفسها، لو أختين لأب، أو المهم يكون عندي صاحب نصف وأصحاب ثلثين وصاحب سدس وأصحاب ثلث، يكون هيك عندي المجموع. لو استبدلنا الأختين الشقيقتين بمثلا بأخت شقيقة وأخت الأب نفس الحكم، لأن الشقيقة ستأخذ النصف وحدها والأخت الأب ستكمل معها الثلثين.
1: نعم
2: تمام كنظني. فهنا هذه العولة الأخيرة للستة اللي تعود إلى العشرة. إذا ذكرنا أربع عولات صحيحات. لو تحاول تضيف شيخ برين، طبعا العشرة قلنا آخر شيء، لو تأخذ صورة العشرة هذه وتحاول تضيف فيها أي وارث آخر ما عادش تمشي المسألة. إما أن يتغير نصيب أحد الورثة، أو يحجب حد، أو تحذف حد، أو تنقص حد. مثلا نأخذ مثال، كما افترضنا زوج وأم وأختين أو أخوين لأم وأختين شقيقتين كما ذكرنا، ها كيف نضيف مثلا؟ لو نضيفوا فيها حد مثلا، شو بتضيفها هاي؟ تقولي والله خلينا نضيفوا مثلا أخت شقيقة أخرى، نقول لك حتخش في الثلثين، مش حيزيد نصيب الثلثين. تقولي نضيفوا أخت لأم، نقول لك محجوبة بالشقيقتين. تقولي نضيفوا مثلا أخ شقيق، نقول لك أختين شقيقتين مع صار صاحبة فرض هنا، انتقل مع الشقيق للتعصيب تعصيب. وتغير موضوع المسألة كلها. تقولي نضيف أخ لأم، نقول لك يخش مع الثلث، معاش يزيدوا أخت الأم يعني من اثنين فصاعدا،
1: مهما
2: زاد العدد لا يزيدون عن الثلث. تقولي لو بدل الزوج زوجة نخش في مسألة تانية بعدين، نخش في عولة تانية. أو نجوا إن شاء الله في العولات التانية.
1: طيب
2: هذا عولات، هذه عولات الستة اللي هي عولة أربع عولات صحيحة كما ذكرنا. ننتقل الآن إلى الأصل الآخر الذي يعول كما قال عنه الشيخ رحمه الله لما ذكر، قال فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر. التي تليها في التي تعول كما رتبناها بالترتيب، ستة، اثنى عشر، أربعة وعشرون. لما يقول التي تليها معناه يقصد بها
1: بعدها
2: الاثنى عشر. وتلحق التي تليها بالأثر بالعول إفرادا إلى سبع عشر. هنحدد تو في الأولى قال تبلغ عقد العشرة وخلاص، ما حددش معناها تمشي الأعداد التي من بعد الستة حتى تبلغ العشرة. لكن لما جاء الاثناش شيخ إبراهيم حصرها، حصرها فيش؟ حصرها في حاجتين، في أنها تبلغ إلى الخمسة عشر
1: فرد،
2: ما تزيدش عليها، وحصرها في أنها عولات فردية. إذا لما نجي نحسب شيخ إبراهيم نقول ما هي الأعداد الفردية ما بين الاثنى عشر إلى السبع عشر، فنلقاها كم عدد؟ ثلاثة أعداد فقط،
1: ثلاث عولات.
2: ثلاث عولات. لو كان قال إلى السبعة عشر لخش فيها الزوجي والفردي، لكن هو حدد الشيخ قال وتبلغ التي تليها بالأثر بالعول إفرادا، أي أرقام مفردة، إلى سبعة عشر. إذا لما نحسبها نلقاها ثلاثة أعداد، اللي هو الثلاثة عشر،
1: خمسة عشر،
2: والخمسة عشر، والسبعة عشر. ثلاثة أعداد يعني الاثناش تعول ثلاثة عولات فردية. نأخذ أمثلة عليها. العولة الأولى مثالها هلكت امرأة زوج وبنتين فأكثر وأم. زوج وبنتين فأكثر، هلكت امرأة عن زوج وعن بنتين. طبعا لما نقول بنتين معناها حتى بنتين ابن تمشي نفس الحكم.
1: نعم.
2: يعني بنتين الابن كذلك، نقول أن بنات الابن يأخذن نصيب البنات عند عدم وجود البنات كما تأخذ الأخوات لأب نصيب الأخوات الشقيقات عند عدم وجودهن. فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وبنتين فأكثر، للزوج هنا الربع، وللبنات الثلثان، وللأم السدس لوجود فرع وارث. هنا الأم خلاها تأخذ السدس، ليس الجمع الإخوة إنما الفرع الوارث اللي هو البنات. فزوج له الربع، وأم لها السدس، وبنات لهن الثلثان. طبعا لما جينا نستخرج أصل المسألة شيخ إبراهيم، ننظر إلى مقامات هذه الفروض. مقامات وهي أربعة وستة وثلاثة، تكلمنا عنها، قلنا ننظر بالمناظير الأنظار الأربعة بالترتيب. هل في عندي تماثل؟ هل عندي عددين مثل بعضهم؟ لا ما عنديش. هل عندي تداخل؟ نعم عندي. شنو؟ عندي الثلاثة داخلة في الستة، يعني الستة تغني عن الثلاثة داخلة فيها، إذا نستكفي بالثلاثة عن الستة. بقي عندي الستة والأربعة، شو العلاقة بينهما؟ توافق أو تناسب كما يقول. التوافق هو شنو؟ يعني أنهم هم لا هم متماثلات ولا متداخلات، لكنهما يتفقان على عدد آخر. فالستة والأربعة في قاسم مشترك بينهم اللي هو الاثنين، يتوافقوا اسمها توافق، أي هم اتفقا على أنهما يقبلان القسمة على الاثنان أو على النصف. ففي حالة التوافق كما قلنا وفق الناتج يكون من حاصل النظر بين وفق أحدهما في كامل الآخر. الوفق شو معناها؟ أن أقسم أحدهما على عدد التوافق بينهما، هما فيش توافق هنا في الاثنين.
1: نعم.
2: وحيطلع نفس الناتج يخبرك، يعني نقول 4 قسمة 2 مضروبة في 6 أو 6 قسمة 2 مضروبة في 4، في الحالتين يكون الناتج 12. في الحالتين سيكون الناتج كم؟
1: 12.
2: 12 للزوج منها الربع كما قلنا 3، وللبنات منها الثلثان، ثلثان 12 كم؟
1: 8،
2: هذو 11، وللأم منها السدس اللي هو 2، 11 زائد 2 كم يفضلوا؟ كم يصيروا؟ 13.
1: نعم.
2: هذه العولة الأولى من الـ 12 إلى الـ 13، ولها صورة أخرى، صور كثيرة، لكن نذكر صورة أخرى قريبة منها. نقول لو هلك هالك عن زوجة وأم وأخت لأب أو شقيقة وأخت لأم أو أخ لأم، للزوجة الربع، هنا ما فيش فرع وارث، هنا إخوة عشان الأم بس، للزوجة الربع، وللأم السدس، وللشقيقة النصف، وللأخت لأم إيش؟ السدس. إذن عندي ربع وسدس وسدس ونصف، عندي الستة والستة تماثل نكتفي بواحدة، عندي الستة والاثنين تداخل نكتفي بالأكبر الستة. إذن يقع العلاقة بين الستة والأربعة، الحاصل أو الناتج سيكون أصل المسألة من 12. إذن أصل المسألة كم قلنا؟ 12. تعطى الزوجة منها الربع 3، وتعطى الأم منها السدس 2، هذوما 5، وتعطى الأخت الشقيقة منها النصف اللي هو 6، 5 و 6 كم هذوما؟ 11، وتعطى الأخت لأم أو الأخ لأم السدس اللي هو سهمان، إذن 11 زائد 2
1: 13.
2: هذا أيضا صورة أخرى من عولتها إلى 13، وفي طبعا هي صور كثيرة، نذكر نكتفي بهذه.
1: نعم.
2: العولة الثانية للاثنى عشر اللي تتعول إلى 15 كما قلنا إفرادا، 13 معناها إفرادا 15. العولة الثانية 15 مثالها هلكت امرأة عن زوج وبنتين أو بنتي ابن وأب وأم، وأب وأم، للزوج النصف، للزوج النصف، وللبنات كم؟ الثلثان، وللأب السدس هنا، وكان فضلا طبعا هنا الأب لنا معاه بنات، فنقول السدس فردا والباقي تعصيبا لو في فضلة، هو العاصب هنا لو معنا ما فيش فضلة، لكن لابد أن نذكر نقول له من باش نبين حقه، نقول له الأب في هذه الصورة يستحق يرث بالفرد والتعصيب إن وجد، بالفرد ثابت لكن بالتعصيب إن فضل شيء. والأم لها السدس، صار عندي ربع وثلثين وسدس وسدس، طبعا سدس مقام الستة تماثل، ثلثين مقامها 3، بين الستة والثلاثة تداخل نكتفي بالستة، وننظر بين الستة والأربعة اللي هي مقام فرد الزوج الربع، آسف الزوج الربع، فيكون أصل المسألة من 12. 12 لما نعطي الزوج منها 4 يصح له 3 أسهم، ونعطي للبنات منها الثلثان وهو 8، فنقول 3 و 8 هذوما كم؟
1: 11.
2: ونعطي كل من الأبي والأم السدس، يعني كل منه حياخد سهمان. 2 و2 4، 4 على 11 كم يصيروا؟
1: 15.
2: عولة صحيحة، ما حد يشبح لي يقول لا كيف ال 12، ينظر لي يقول كيف ال 12، لا تعول ال 12 15، لأن كل هؤلاء ورثة.
1: نعم.
2: كل هؤلاء ورثة ولا يوجد من يحجبهم أو يمنعهم، ما فيش مانع، إذا كلهم ورثة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو مثال ثاني اللي هي لو هلك رجل عن زوجة وأخت شقيقة أو أختين شقيقتين، خليهم وأختين لأم، هلك عن زوجة وأختين شقيقتين أو لأب، سوال هم صاحب تلتين يعني، وأختين لأم، للزوجة هنا إيش شيخ إبراهيم؟ الربع لعدم وجود فرع وارث، اللي معها كلهم أخوات، للزوجة الربع، وللشقيقات إيش؟ الثلثان، وللأخوة لأم إيش؟ الثلث. المسألة كما قلنا تصح أو تصحت المسألة من 12 أو 12، للزوجة منها الربع 3، وللشقيقات منها الثلثان 8، 3 و 8 كم؟
1: 11،
2: وللإخوة لأم منها الثلث اللي هو 4، 11 زيد 4 كم يفضل؟ يصير 15. فهنا عالت 12 عالت إلى 15، وهي عولة صحيحة كما ذكرنا. بقيت العولة الأخيرة للاثنى عشر اللي تعول إلى السبعة عشر. تعول السبعة عشر في صورة مثالها لو هلك هالك عن زوجة وأم أو جدة، سواء حتى أم أو جدة ما يتغير شيء، المهم صاحب سدس يعني، وإخوة وأخوات شقيقات وأخوات أو إخوة لأم. الزوجة لها الربع والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والشقيقتين فأكثر لهن إيش؟ الثلثان، والأخوين أو أختين لأم فأكثر لهم إيش؟ الثلث. المسألة تصح من 12، للزوجة منها 3 اللي هو الربع، وللأم منها السدس 2 اللي هو 5، المجموع صار 5، وللشقيقات منها الثلثان 8، 5 و8 كم؟ 13، وللإخوة لأم منها الثلث وهو 4، فالخمسة عشر لما زيدها 4 كم؟ آسف، 13 لما زيدها 4 كم تصبح؟
1: 17.
2: تصبح 17.
1: غلط.
2: وهذه نفس الشيء لو أخذناها بدل الأم وضعنا جدة، نفس الحكم. لو بدل الأم وضعنا جدة نفس الصورة، نفس الصورة لو وضعنا بدل الأم جدة.
1: نعم.
2: هذه العولة الأخيرة ليش؟ للإثنى للإثنى عشر.
1: نعم شيخنا جزاكم الله خيرا. يبقى معنا أصل واحد وهو 24، إن شاء الله نكمله في الحلقة القادمة. مستمعين الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أني شريت ذهب بذهب، أي صرفت قطعة ذهب وشريت قطعة أخرى ثم نقص ثمنها فكملت، فما الحكم؟ هذا أيضا لا يجوز. والله هو مفروض ندير حلقة على بيع الذهب بالذهب وبيع الذهب بالفضة وبيع العملات بصفة عامة. عموما هي تسأل الآن شو نقول نحن القاعدة؟ قلنا إذا كان الجنس واحدا يعني ذهب وذهب، قلنا لابد من شرطين، التناجز اللي هو يد بيد، والتماثل يعني الوزن يكون واحد، أو العدد زي ما كان عندهم دنانير الذهب يعني المعدودة هذه بالعدد يكون واحد، 5 دينار ب5 دينار ذهب، كذا كيلو بكذا كيلو، كذا جرام بكذا جرام. هذا بالنسبة للذهب. الآن هي شن دارت؟ عندها قطعة ذهب مكسرة ولا بتغيرها، يعني بتغيرها بحاجة تانية، أعطت القطعة هذه واخترت قطعة جديدة وقالها والله الفرق 1000 جنيه مثلا، أعطاتها 1000 جنيه وخلاص، هذا حرام ما يجوزش. فاستبدال الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل. كيف المخرج؟ كيف المخرج من هذا؟ نقول لها تبيع القطعة الذهب هذه، تقول له بقداش تشريها مني الكسر هذا، يقولها مثلا ب2000 جنيه، تقول له خلاص تفضل، ياخذ القطعة ويعطيني ال2000 دينار. بعدين أنا عجبتني قطعة، نقول له ترى وزن لي هذه القطعة هذه، يقول لي هذه والله حقها 2500 ولا 3000 دينار. ندير عقد جديد معاه أنا على شراء هذه القطعة، ونقول له هاك 3000 وناخذ. هنا نكون شني عقدت عقدين منفصلين. العقد الأول عقد بيع، بعت فيه الذهب اللي عندي وقبضت الثمن يد بيد، وبعدين العقد الثاني مش يعني مرتبط أو مش مترتب على العقد الأول، نقدر نحط فلوسي في جيبي ونطلع لبرا لمحل آخر. لكن أنا قلت لا بنشري، ودرت عقد جديد شراء ذهب وسلمت فيه حتى هو المال بالذهب يدا بيد. ما تقوليش لا والله كيف وهذه شن الفرق عمليا بين هذا وهذا؟

0: باهي ناخذوا منا صاع، يعني احنا نقولوا نبدلوا زوز كيلو بكيلو مثلا، انا عندي زوز كيلو صعيدي نبدلهم بكيلو دقله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اوه عين الربا، هذه ربا. قالوا لا باهي كيف نديروا يا رسول الله؟ قال: بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قالهم انتم لما واحد عند الجمع اللي هو التمر الردي هذا، عندي الصعيدي بس مثلا وما كليت منه وما عجبنيش ونبي حاجة يعني أرقى منه زي الدقلة ولا حاجة تانية غالية، فكيف نبي ندير؟ قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الجمع هذا بالدراهم، يعني يقول له هو الكيلو بخمسة جنيه تفضل، بيع زوز كيلو بعشرة، وبعدين برا بالعشرة دينار قول له أعطيني كيلو دقلة بالعشرة دينار. فأنت هنا درت بيعتين منفصلتين، كل بيع بروحها، مش تبدل تمر بتمر مع الزيادة. كذلك الذهب، نقول لك دير بيعتين، ما تديرش بيعة واحدة تبدل فيها ذهب بذهب وتزيد يعني فلوس من غادي وهو الذهب مش متماثل. لكن نقول لك أنا بيع الذهب الأول بالمال بالدراهم بالدنانير الليبية، وبعدين اشتري بالدنانير الليبية القطعة الثانية، فيكون هنا أنت عقدت عقدين. فالإنسان في الأوامر هذه الشرعية اللي هي متفق عليها والأحاديث صريحة فيها، ما يتفلسفش فيها، ما يقولش علاش وش الفرق وكذا. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق، لما جاه واحد يعني صايغ ذهب وقال له أنا لم بنبدل يعني الذهب المصنوع بالذهب الخام، قال له كيف؟ قال له مثلا بمثل، زي ما هو كيلو بكيلو كذا جرام بكذا جرام. شو قال له؟ وأين أجرة صناعتي؟ قال له باهي كيف أنا مش صنعت الذهب، خذيت الخام هذا وصنعته ودرته واحد، باهي وين أجرة الصناعة متاعي كيف؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. هكي سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالذهب متفاضلا، وإحنا ننقل هذا العهد إليكم ونقول لكم الأمر الشرعي هذا الحكم، وهو أنكم ما تبيعوش الذهب إلا مثلا بمثل. أما تقول لي وين أجرة صناعتي باش تبي يعني تثبت أن لازم تبيع ذهب بذهب مع الزيادة، لا هذه مش حتسمعها، لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا هو هذا، فإحنا إبراء للدم نوضحه لكم. هيك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهكذا دأب العلماء من بعده يوضحوا في الأحكام الشرعية للناس. اللي عجب الحكم الشرعي ويعني هو ملتزم بأوامر الله والله كويس، من كان عبدا لهواه ولشيطانه ولملذاته وما يبيش أحكام الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعني لم يبعث رقيبا على الناس، ومش هو بيحاسبهم وإنما يحاسبهم الله. لكن شني؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الإنسان يبين الحكم الشرعي، لأن الله سيسأل أهل العلم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا ميثاق الله عز وجل يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيقول العلماء يا رب بينا ونقلنا هذه الرسالة للناس. إذن معذرة إلى الله باش ما يعذبهمش، ولعلهم يتقون، ربما بعض الناس ممن يتعبد يعني إلى الله سبحانه وتعالى ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه، مرات يتقي الله عز وجل ويبعد عن هذا المنكر.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها نجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها الصلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن. كده هي تسأل عن المعتدة، يعني
3: المعتدة المطلق. الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة فلا بأس بخروج لقضايا حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضايا حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا أو آخره، هذا ليس لا يتطلب إذن. نعم،
2: بارك الله فيكم شيخنا.
4: الأخ يونس من بنغازي قال: نعرف أن أكل البصل والثوم فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، اللي كلي توم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باي نعرفوه هذا، لكن قال لما نشوفوا البصل والثوم نلقوا فيه فوائد هلبة، فقال: هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس، الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم: يا أيها الناس، إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين. خبيثتين يقصد الرائحة، مش خبيثة معنى ما تنفعش ولا حرام. قالهم: الثوم والبصل، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قالوا: الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة، الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخ تذهب الريحة متاعها، وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها، وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطر بناخده وكذا، واحد نقول له: معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما تؤديش الملائكة وما تؤديش بني آدم. والله مرات نصلي بحدا ناس يعني صنة التوم والبصل لين تدوخ، أنت معاش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء. وهذا طبعا مش توم والبصل بس، أي رائحة كريهة، في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان، ولا رائحة الجوارب الكريهة، راهو هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، راهو هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان، تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، راهو هذا حرام عليه لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة.
5: السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله.
5: صيام يوم عاشوراء الجمعة والسبت فقط أو حتى الأحد؟
6: هو العلماء يا أختي الفاضلة قالوا مراتب صيام عاشوراء أربعة. المرتبة الأولى الأحسن أن الإنسان يصيم 9 و10 و11، المرتبة الثانية 9 و10، المرتبة الثالثة 10 و11، المرتبة الأخيرة يصيم عاشوراء بروحها، وكلها إن شاء الله يحصلوا بها أجر تكفير السنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
5: عندي سؤال ثاني شيخ.
6: فضلي.
5: أنا شيخ في بداية أول ما تزوجت ما كنتش مرتاحة هيك نفسيا هيك هم ندعيت على روحي إن أنا نجيب صفار ما يصير ليش صفار.
6: إيه إيه بقى؟ أنت الآن يعني تقول إنك ما عندكش صغار ثوى.
5: إيه.
6: باهي ادعي عليك بالدعاء والأخذ بالأسباب. السبب مرات يكون طبي أمر بسيط. مش أنت ما تربطيش الأمر تقولي معناها أنا دعيت معناها ربي استجاب. هو ممكن يصير لكن سام ما يوقنش بذلك. ولهذا عليك بالدعاء كما دعا الله سبحانه وتعالى نبيه زكريا عندما دعا الله أن يرزقه بذرية طيبة فرزقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يدعو ويرجو ويكرر الدعاء ويستعين إذا كان أمر طبي أو كذا. ولهذا لا تيأسي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك بذرية طيبة إن شاء الله.
7: شيخنا كان فيه الأستاذ نوري يسأل يقول إن فيه ناس تقدموا لي بنته واتفقوا يعني على نديروا عرس بسيط فيش تكاليف وداروا الفضانية طلبوا فضانية أهل العريس وداروا فضانية وقال زادوا فيها على عدد اللي متفقين عليه وبعدين طلبوا بيان والبيان حتى هو في الأول اتفقوا على 3 وبيزيدوا العدد بيكبروه فقال حلف لمرته يعني قالها علي اليمين والطلاق لو زاد العدد عن 8 أنفار أو 9 أنفار ما هو صاير منه العرس بكل يعني.
8: لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما فيه تعليل إلا ضعف شخصية الرجال في مجتمعنا عامة. أنا لا أقصد هذا السائل رغم لا أقصد هذا السائل بعيني ولكن هذه عامة ضعف شخصية الرجال. أولا فيما يتعلق بالمناسبات احني الحقيقة نحضر في حين بعض الناس يعني يعودوا للنساء في أتفه الأشياء فنقول لهم ماذا أنت يعني قاعد مخول بإبرام بعض الأعمال والقيام بها وإنجازها علاش أنت تقول والله تو نشاور ومعروف من بيشاوره بيشاور بيروح للنساء دي هو أنت ضعيف وتزيد في نفسك ضعف الواه. نحضر احنا في بعض الجلسات يبقى وقت الخطوبة وقت يديروا في اتفاقيات مع أهل الزوج وأهل الزوجة بعد ما يتفقوا على الأشياء تولوا أنها مسألة تخص النساء المرأة رضيت بالزوجة ولم ترضى شرط يا سيدي قال لنا هي بتدرس وبتكمل دراستها وهو الزوج قال لا لابد تتوقف العمل. والله صح يمكن هذا ما يستطيعش أن يقوم بإنجازه الأب أو إبرام الاتفاق لوحده اللي باعتباره مصير بنته هذا ممكن لو عاد الأمور هذه مصرية والله كلام معقول لكن أحيانا يوفي في أتفه التفصيلات هذه المادية التي لا علاقة لها بالنساء ومع هذا يجي يقول والله باهي تو نشاور وتو نروح نشاور أنت البواه أنت ضعيف وزيد في نفسك ضعف ما اللي ينبغي الرجل المرأة هي التي تهاب الرجل إحنا ندعو لهذا أن تعود المسألة لمسارها الطبيعي ولمجراها الصحيح أن المرأة هي اللي تبدأ تهاب الرجل وينصفها لا يظلمها لا ندعو إلى الظلم والهيمنة ولكن للإنصاف لكن أن الرجل تدوب شخصية الرجل فهذا الحقيقة أمر خطير جدا وأني أظن والله أعلم أن هذا هو السبب اتفقوا على نمط معين الرجال ثم لما عاد كل واحد إلى بيته يعني تغير الكلام فهذا ما ينبغي أن يكون ولكن احنا بننبه المجتمع إلى ماذا به كل رجل يعني يحاول يحافظ على شخصيته ما استطاع إلى ذلك سبيله
7: والنساء كذلك شيخ يعني مفروض ما حتى هم ما يكتروش المصاريف
8: نعم هي لو كان فيه رشد نعم هو علاش أعطتي الولاية للرجل لأن الرجل دائما واقعي ينبغي الرجل يكون واقعي وعارف الواقع اللي هو فيه لكن المرأة تغلب عليها العاطفة لكن حتى هي ومع هذا بنخطبوها نقولها عيشوا واقع الناس الآن راهو في اللي كايد حتى في فردة الخبزة في اللي كايد أنه يعبي بنزينة لسيارته هذا واقعنا موجود في اللي عاجز أسر في اللي عاجز أن يجيب قرطاسية احنا في بداية الدراسة في اللي عاجز أن يجيب قرطاسية لصغاره باش يقروا ويجي أنت بتكلفيلة يعني قافلة ماشية هذا بيان هذا من يشعرف شنو إسراف والناس الآن دعوة بنقولوها الحقيقة تعلمت الإسراف والتقليد الأعمى بيوزعوا على أنفسهم المأكولات هذه
7: يماروا في بعض
8: يا ريتها يماروا في الشيء محض النفع تو مثلا المأكولات المعروفة في مجتمعنا يفرقوا نقولوا احنا بمبرة والله يفرقوا حاجة بيحطوها في كغط والكغط بيحطوه في باكو والباكو بيحطوه في كيس والكيس بيحطه مع سبحة والسبحة بيحطه
7: بيكتب عليه اسم العروس واسم العريسة واسم العائلة
8: وهذا وهو راه اللي بياخذه مني كان أكلها الوحدة هذه وبيلوحها في الكنيسة. ومن الشيء الآخر احنا بالمناسبة سامحني للسطرة الحقيقة راه من أسوأ الأمور اللي أراها في مجتمعنا هو تكليف زايد أن صار يطبع المصحف هذا المصحف الشريف يطبع بحجم صغير بحجم صغير جدا ويوضع ويحطوا فيه في كيس هذه اللي فيها الحلويات الهدايا ويحطوا يعطوه سبحة ويعطوه مصحف صغير هو حتى الحروفها ما
7: لا تقرأ
8: لا تقرأ لا تقرأ وبالتالي ما دام لا تقرأ هذا عرضة لشنو نخش احنا احيانا في بعض الاماكن تلقاها مستفينهم
7: هجر المصاحف وهجر
8: ايه هجر المصاحف وحاطينهم على الارفف ومن الكثره اللي يطيح يطيح واللي يداس يداس عيب عليهم هذا المصحف انما يطبع للقراءه والعمل به والتدبر مش لكونه هو مجرد ديكورات هيك ما ينبغي للصانع اللي صنع المصحف يصنع بهذه المساله ولا التاجر تاجر في امر يعني يرقى بالمجتمع مش يحط بالمجتمع بأنت لما جيت طبعت يا طب مطبعة هالمصحف الصغير جدا الذي لا يقرأ شنو داير حجابات شنو داير أنت هذا بيوزعوا للناس واللي يوزع الناس يديره في جيبه ولا أعطوه إلا في هالمخلة هذه اللي رفعها الله أعلم به حتى هو طاهر والله على حدث محدث وإحنا عارفين حكم يعني نقل المصحف يبدأ يتناقلوا فيه النساء في الأفراح اللي حائض حائض واللي نفساء نفساء ويبقى يعني في إشكالية شرعية إلى جانب أنه يعني لا تمكن قراءته لما يروح به لبيته يبقى محطوط على الأرفف يعني مكدس الناس يروحوا به ويبدو الناس حائرة يحرقه يخليه مخزون كي بيدير له فعليه الإنسان اللي بيدير مناسبة يتقي الله في عدم توزيع هذه المصاحف وصاحب المطبعة وكذا ونرجع ونولوا للكلام
7: السؤال نوري نفسه لما قال علي اليمين والطلاق لو جو أكثر من 8 العرس ما هو صاير منه
8: لو زاد واحد على العدد
7: لذكرى
8: طلقت المرأة
7: وتم العرس يعني
8: نعم هو طبعا الطلاق مش يقع على العروس هذه اللي مخطوبة
7: وقال علي اليمين والطلاق لو زادوا العدد عن 8 مش حيصير من العرس يعني لو زاد العدد وصار من العرس هنا يقع الطلاق
8: يقع على أمها
7: على أمها إيه
8: كيف على أمها نعم وبالتالي لو زاد تبعهم واحد زايد بس
7: إيه؟
8: كونها مقصود منهم غير مقصود منهم خش معاهم واحد زايد
7: ومشي العرس تم
8: ومشي العرس كمل معناها الأم اطلقت
7: الأم اطلقت أما لو ما العرس نفسه فشل لما صارش منها ذاك
8: إيه ولذلك هو الآن احنا نحثوه على إلغاء البيان هذا إيه؟ بحيث يعني تبقى الأسرة على حالها على حالها نعم
7: بارك الله فيك شيخنا
9: الأخ عبد الله تكلم نقطة مهمة وهي مسألة في ظل الأشياء اللي موجودة الآن في بعض المناطق في ما حصل لبعض الكهرباء وما للغاز والحقول النفط من حرق وغيره قال في تهاون من الناس في مسألة إيواء المجرمين يعرف أن هذا المجرم قريبة وغيره ولا أخوه ولا قريبة ولا منطقة ولا قبيلة ويساندوا فيهم مساكتين عليهم شو حكم هذا الأمر طبعا كل مسلم يعني آوى مجرما أو تستر على صاحب جريمة هذا شارك في نشر الظلم يعني من أعان على الباطل أو تستر على المجرمين هذا شارك في نشر الظلم والفساد وإن لم يباشر الجريمة بنفسه أنت تأخذ وتضر مجتمع بأكمله إذا كان مظلوم واحد من حقه أن يعني تنصر قضيته ومن حق المجتمع أن يعني يحمى من المعتدين فعلى كل من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى لا يجعل الإنسان القرابة ولا الصداقة ولا أخوك ولا غيره سببا في أنك تخفي الحق ولا تعطل العدالة ولا تساعد المجرمين ولا تأوي المجرمين رأي نصرة المخطئ لا تكون هكذا نصرته برده عن خطئه أني ما تنسلم للشرطة وأني انفعته كذا بهذا بخدمته بالطريقة هذه لأن كل يوم هو يزداد جرما كل يوم يقتل وكل يوم يفسد وكل يوم يخرب فهذا لما رد عن خطأ أو نسلم ونبلغ فيه هذا هو اللي هكي ساعته فعلا وكما ذكر الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وذكرنا الحديث الآخر لعن الله من يعني من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله مغير من الأرض فالإنسان الذي يأوي للمجرم، من آوى مجرما فهذا قد أعانه على ظلمه، ومن أعانه على ظلمه فقد شاركه في الإثم. فالواجب على المسلم فردا ولا القبيلة ولا كل هؤلاء ألا يكونوا يعني عونا لهؤلاء، ويكونوا عونا على الحق ما يكونوا عونا على الباطل. يجب أن ننصح المخطئ ليتوب ويسلم نفسه ولا يتمادى، لكن مش أننا نبدأ نتستر على جريمته ولا نحميه من العدالة ونبدأ يعني هذا كل يوم سيزداد سوءا وستتضرر المنطقة بأكملها. إذا ما تسكت عن المجرم مرة واثنين وثلاثة يبدأ يفعل هذا وتبدأ تبرر له وخير التانيين وخير التانيين وغير ذلك، خير المرات الثانية وشدوا فلان قبل ما تشدوا هذا ونحو ذلك من الأمور، فهذا الحقيقة إعانة للظالم على ظلمه. أني ما ندورش في المناطق طبقوا العدالة على الكل ولا ما دوروش، هذا مجرم لا يجب أن يسلم وخلاص، معاش نبدأ نتدرع بذرائع أخرى خير هذا وخير هذا ولا لا هذا خير من هذا ولا نحو ذلك من الأمور. المجرم مجرم ولا يعان على إجرامه ولا يعان على ظلمه، والمسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يتمادى في هذه الأمور. من السهلش يبدأ في التعاون مع المجرمين ولا التستر على المجرمين، إيواء المجرمين والتستر على جرائمهم، هذا يعني ليس رحمة بهم، هذا ضرار بهم وضرار بالمجتمع وضرار بالبلاد. الرحمة الحقيقية ننصح للمخطئ وننصحه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، ونمنع الظالم من الاستمرار في ظلمه. فنصرة الأخ زي ما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ظالم المظلوم، قال له يا رسول الله يعني المظلوم في بال الظالم، قال له بأن يعني ترده عن باطله. فنصرة الآخر مش بمساعدة على الباطل وإنما بأخذه إلى طريق الحق. فالنصيحة الصادقة لهؤلاء أن نردهم إلى الحق، لا نحميهم من العدل، لا نتستر على جرائمهم، لا يعني نتمادى في الخطأ. ما الإنسان لا يجعل القرابة والصداقة سبب لمخالفة الحق ولا القبيلة ولا نحو ذلك. من أعان على الظلم كان له نصيب من الإثم بقدر إعانته. وإحنا شفنا الظالمين والمفسدين إلى أين وصلوا، أصبحت تجارة المخدرات يعني تحت الحماية القبلية يعني تباع حتى خارج البلاد، تضرر حتى البلدان المجاورة لليبيا، مش فقط البلدان، تحت الحماية القبلية والتستر على المجرمين، ولنا مستفيد منهم ولنا في اللي يعطيهم فلوس وفي اللي يعطيهم كذا ولما تنقص السيولة يأخذ منهم وكذا، فتستروا على المجرمين لأنه هو مستفيد منهم ولا محصل منهم حاجة ولا معين لهم حد ولا كذا، أصبحوا يعني أصبح يبتزهم ويدافعون عنه ويتكلمون باسمه، وهذا كله ظلم وفساد في الأرض وإعانة على الظلم. ومن آوى مجرما أو تستر على الظالم فقد أعانه على ظلمه وله نصيب من الإثم بقدر إعانته، فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
12: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
11: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
13: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة. نستضيف في هذا البرنامج بصفة دائمة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار إفتاء الليبية. فباسمكم جميعا مستمعين نرحب بشيخنا الكريم.
1: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخنا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يسدد كلامكم وأن يبين الله عز وجل على لسانكم الحق وهذه الأحكام التي نتناولها في برنامجنا المبارك بإذن الله تعالى. شيخنا الكريم، أتممنا الكلام عن ما يتعلق بمسألة الطهارة الصغرى، كما يقسم العلماء والفقهاء الطهارة إلى صغرى وكبرى. فالصغرى فيها يعني الوضوء، وفيها المسح، وفيها يعني ما درسناه سابقا وتناولناه في الحلقات السابقة، والطهارة الكبرى ويتكلمون فيها عن الغسل. فلو تعرف لنا شيخنا الغسل، وتطلع المستمعين الكرام إلى حقيقة الغسل وعن الأسباب التي توجب الغسل.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
0: آمين آمين.
1: الغسل هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنية إباحة الصلاة أو رفع الحدث مع الدلك وتخليل الشعر. هذا التعريف يشمل الغسل الواجب. من ناحية اللغوية، الغسل يصح في غسل أي جزء أو عضو من الجسد. فنقول مثلا كما مر بنا في الوضوء: غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى الكوعين، غسل الوجه، غسل الرجل أو الرجلين. فيصدق فيه لفظ الغسل من ناحية اللغوية. أما هذا التعريف فيخرج منه حتى الغسل غير الواجب، لأنه قيده بنية إباحة الصلاة أو رفع الحدث. ومعلوم أن النية يجب أن تتحقق قبل الفعل في العبادات، فلا يصلح مثلا أن يغتسل الإنسان بالماء ثم خلال الغسل أو بعده يقول: إذن أنوي به رفع الجنابة أو الطهارة من الحيض أو النفاس. فهذا لا يجزئ ولا يصح، فالنية تكون قبل الشروع في العمل. مسألة الدلك أيضا عند بعض أهل العلم، فإن الدلك ليس بواجب، وعند علمائنا لا يتحقق الغسل إلا بصب الماء مع الدلك. ومن الغسل كما قلنا ما يكون واجبا كالغسل من الجنابة ومن الحيض والنفاس وكذلك تغسيل الميت. ويكون أيضا سنة كغسل الجمعة وكذلك غسل الإحرام للعمرة أو الحج. ويكون مندوبا كغسل العيدين أو غسل دخول مكة أو الغسل لوقوف عرفات. ولعل الآن يعني أكثر الناس يعني لا تعرف هذه الأنواع من الغسل اللي هي في شعيرة العمرة أو شعيرة الحج لصعوبة الأمر، ليس كما كان في السابق يعني. ويلحق أيضا بالغسل المندوب غسل الاستحاضة أو غسل من الاستحاضة. ولتشابه اللفظين الحيض والاستحاضة يحدث فهم خاطئ لكثير من النساء في هذا الأمر. فالحيض هي أيام الدورة الشهرية التي تأتي للمرأة البالغة، لأن الحيض هو من علامات البلوغ، ويبدأ الحيض بما يسبق الدم من صفرة أو كدرة. وهنا أيضا يجب تصحيح فهم خاطئ عند كثير من النساء. فمن النسوة من يعتقدن أن الصفرة والكدرة قبل الحيض ليست من الحيض، وهذا غير صحيح. ففي العادة أول الحيض يكون بصفرة ثم كدرة ثم دم. إذن الكدرة والصفرة قبل الدم هي من الحيض، فتمسك المرأة عما هي ممنوعة منه حال حيضها. ولكن يفرق الأمر في الكدرة والصفرة بعد الحيض. إذا رأت المرأة علامة الطهر بعد انقضاء أيام طهرها من القصة البيضاء أو الجفوف واغتسلت، ثم رأت الصفرة أو الكدرة، فإن هذه الصفرة والكدرة ليست من الحيض، بخلاف ما إذا كانت الكدرة والصفرة متواصلة مع الدم ولم ترى المرأة علامة الطهر، فعندها تكون هذه الكدرة وهذه الصفرة من الحيض. أردت التنبيه على هذا الأمر لما يقع فيه كثير من النساء في فهم خاطئ في معرفة الكدرة والصفرة وهل هما من الحيض أو لا. إذن الغسل بالمعنى الشرعي هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد، فلما نقول ظاهر الجسد يخرج باطن الجسد بنية، والنية هنا قلنا تكون قبل الشروع في الغسل إباحة الصلاة أو رفع الحدث. لماذا؟ لأن الصلاة لا تكون إلا بطهور، ورفع الحدث هنا مقصود به الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس مع الدلك وتخليل الشعر، والله أعلم.
0: نعم شيخنا الكريم، إذن الغسل هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد.
1: نعم.
0: وهذا شيخنا سيأتينا في فرائض الغسل أن ظاهر الجسد يعني قيد، فلا يتتبع ما بطن من الجسد أو داخل الشفتين ونحو ذلك.
1: نعم.
0: شيخنا ذكرتم أن الأسباب التي توجب الغسل الجنابة أو الحيض أو النفاس، فلعلنا شيخنا الكريم نبدأ في مسألة الجنابة ونفصل فيها الكلام، وهل يعني هي مقتصرة يعني على العلاج فقط أو الأمر أكثر من ذلك وإنما مجرد خروج المني ونحو ذلك؟
1: نعم. إذن نشرع بحول الله تعالى في بيان الأسباب التي توجب الغسل، وعندنا قاعدة هنا، إذا كان الإنسان عليه الجنابة أو عليه الحيض المهم يحتاج الغسل الأكبر فما ينفعش الوضوء، ما يغنيش الوضوء. هذا بعض الناس يقول لك ليش أنا مدام نقدر نتوضأ ليش نتيمم؟ هو يبدأ عليه غسل وما يقدرش يغسل، يقول لك باي أنا ما نقدرش نغسل لكن نقدر نتوضأ، ليش أنتوا تمشوا التيمم؟ نقولوا لا، نحن متعبدون بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، هذه عبادة، والعبادة يعني نأخذها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بها، والسنة القولية والفعلية والتقريرية يعني منهج لنا في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا نستعمل عقلنا هنا في الوضوء أفضل من التيمم مثلا، لو قال لنا توضأ ولا توضأنا، لأن هذه عبادات والعبادات توقيفية ما ينفعش فيها مثل هذه الافتراضات وهذا الكلام. السبب الأول هو الجنابة، والجنابة في اللغة يعني اللغة العربية معناها يرجع إلى معنى وهو البعد، وسمي من اتصف بها جنبا لاجتنابه وابتعاده عن المسجد حتى يتطهر. وهنا نعرف أهمية علاقة المسلم بالمسجد، فالمسلم في الغالب على أقل تقدير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين أنه يتواصل مع المسجد 5 مرات في اليوم، كانوا يعني لا يتكاسلون عن إجابة المنادي الذي يدعوهم إلى المسجد إلى الصلاة. وفي وقتنا الحاضر يفرط كثير من الناس في هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الكبير. أما تعريفها في الشرع يعني الجنابة، الجنب هو الذي يخرج منه المني مقترنا باللذة المعتادة التي يعقبها تخدير الجسم وارتخاؤه، وهذا سواء كان في اليقظة أو في النوم. ولهذا من استحلم يعني خرج منه المني في نومه فإنه يجب عليه الغسل، فإنه يجب عليه الغسل، أو يكون منه الجماع ولو من غير خروج مني، يعني واحد باشر الجماع ولم يكمل، أو باشر الجماع ولم ينزل لأمر ما، فنقول له بمغيب الحشفة مقدمة الذكر في الفرج فإنه يجب الغسل. والجنابة ثلاثة أنواع: النوع الأول خروج المني في اليقظة يجب الغسل بخروج المني في اليقظة مقتننا باللذة المعتادة التي يعقبها ارتخاء الجسم، سواء كان من فكر، سواء كان من نظر، سواء كان من مقدمات الجماع كمن يقبل أو يلمس فيسبقه المني، أو ما يسمونه بالعادة السرية وخرج المني، فهذا كله يوجب الغسل. كان ذلك من رجل أو امرأة، سواء بجماع أو بغير جماع كما ذكرنا. جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. شو معنى هذا الحديث؟ أي إنما الغسل من خروج المني، يجب من خروج المني الغسل بالماء. وجاء أيضا في حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. انظر إلى هذا الأدب الرفيع وإلى هذا الأدب الجم من هؤلاء الصحابيات الجليلات رضوان الله عليهن، يعني الأمر فيه حياة وتستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يمنعها استحياؤها من أن تعرف حكم الله سبحانه وتعالى. وراه هذا الأمر يحصل عند أبنائنا وبناتنا في سن المراهقة وفي سن البلوغ، وجينا دائما فتاوي اللي تقول لك أنا راني كنت صغيرة واستحييت وصار أمر كذا وكذا، وأنا راني قعدت سنتين ما نصليش سنتين ما نصيمش، وأنا جيني الدورة ولكن أنا متحشمة فهنا يعني واجب على الآباء والأمهات أن يعتنوا بهذه المسألة حتى يتعلم أولادنا أحكام الشريعة وما يجب عليهم في هذه العبادة. فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ يعني المرأة ترى في النوم ما سبب لها الاحتلام، سواء الذكر أو الأنثى يرى في النوم أشياء كأن يرى مثلا أنه يجامع أو كذا، فهذا يحدث، أمر طبيعي جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، أي إذا رأت المني. ولهذا بعض الناس يقول لك: يا شيخ أنا رأيت في المنام لكن منزل مني شيء، ما لقيت شيء في ثيابي، ما خرجش مني، نقول له لا اذا ما خرج الشيء ما يجبش عليك الغسل، اما لو رأيت شيء لقيت المني خارج منك فانه يجب عليك الغسل. وفي حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من المذي الوضوء ومن المني الغسل، يعني المذي إذا خرج من غير لذة كمن يلهث على الإحصان نقوله، ولا تجري به دابة ولا يضيف رياضة ولا غيرها، مرات يلقى المذي ولكن ما عندهاش لذة، ما فيش لذة من غير شهوة، هذا ما يجبش منه الوضوء. لكن لو وجده فيغسل ذكره من المذي ولا يجب عليه الغسل. ومن المني الغسل، يعني إذا خرج المني باللذة فإنه يجب بخروجه الغسل. هنا مسألة، إذا خرج المني بعد ذهاب اللذة من غير جماع كمن داعب زوجته مثلا ولم يخرج منه شيء وتوضأ وصلى وبعد صلاته انتهى من صلاته أحس بخروج المني، قالوا إن خرج المني فإنه يجب عليه الغسل ولكن لا يعيد صلاته. ليش؟ وخرج المني ومن مداعبة، نقولوا لأنه وراه ما سميناش مجنب إلا بخروج المني، ولهذا لما صلى ما كانش مجنب، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مر إنما الماء من الماء. طيب لو جامع ولم ينزل فاغتسل للجماع وصلى، لو جامع ولم ينزل يعني هو بمجرد الجماع بمغيب الحشفة في الفرج وجب عليه الغسل، واغتسل للجماع لأنه كونه عرف روحه مجنب وصلى وبعد ذلك أحس بخروج المني منه، فهنا لا يجب عليه أن يعيد الغسل ولا الصلاة لأنه اغتسل قبل ذلك، ولا يغتسل الرجل لجنابة واحدة مرتين لأن نفس الجناب. نحن ذكرنا من موجبات الغسل العادة السرية أو الاستمناء باليد، يعني هنا لما نقول العادة السرية توجب الغسل مش مجرد البدء في العادة أو لا ما نتج عنها، يعني نقول مثلا واحد بدأ في العادة لكن ما كملش، هذا ما يجبش عليه الغسل، ما يجبش عليه
0: بالخروج.
1: أيوة بخروج المني. فما حكم هذه العادة تسمى بالعادة السرية أو يسمى الاستمناء باليد أو غيره؟ جمهور العلماء على تحريمه. والآن حديثا يا شيخ خالد، بعض الناس يسألوا عليه بعض الأشياء يستعملوها في إخراج المني، الآن يقول لك فيه هذه الـ الـ يعني احنا نسمو فيها البنابل، نقول احنا على هيئة البشر يستخدموا فيه تو من الصين وغيره. فقالوا هذا شنو حكمه؟ قالوا هذه حكمه في حكم العادة السرية، كعلى هيئة إنسان مصنوعة من مطاط ولا مصنوعة من غير. وذم علماؤنا هذه العادة، منهم الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله، حيث ينقل عنه قوله: ليت شعري لو كان فيه نص صريح من الشارع أكان ذو همة يرضاه لنفسه. ومن أهل العلم من خفف فيه كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعلماؤنا يستدلون بتحريم هذه العادة بقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا أنه لو خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الزنا تحققاً

0: الغسل، وإنما يجب منه الوضوء فقط. وهناك حديث وهو حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا فضخت الماء فاغتسل. شو معنى فضخت الماء؟ شو معنى فضخ الماء يعني هو؟ قالوا: فضخ الماء يعنى به خروج المني باندفاق وضفخ، وهو ما تصعبه اللذة عدل، وكل إنسان يعرف هذه المسألة. وسأل رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كلما بال خرج منه الماء، وهذه رأي المسألة توا كاثرة عند شبابنا، وخاصة اللي هم مش متزوجين أو هم مراهقين، ديما هذه المسألة يكثر السؤال عنها. كلما بال خرج منه الماء الدافق الذي يكون منه الولد. فانظر ابن عباس رضي الله عنه بما أجابه. سأله ابن عباس، سأل السائل هذا، قال له: أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قلبك؟ فيه لذة يعني، فيه شهوة في قلبك مع فتور هو طبعا. فأجابه قال: لا. فقال: هل تجد خدرا في جسدك؟ قال: لا. قال رضوان الله عليه: إنما هذه برذة يجزيك منها الوضوء. شو معنى الكلام هذا؟ أن المني إما أن يخرج بلذة أو يخرج من غير لذة. إيش هو اللي يوجب الغسل عندنا؟ هو الذي خرج بلذة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. نخرج إلى فاصل قصير ثم نستكمل ما تبقى من حلقة اليوم، فكونوا معنا مستمعين الكرام.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا: السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. إذا شيخنا، في مسألة أسباب الغسل يأتي عندنا شيخنا السبب الثاني بعد خروج المني، السبب الثاني انقطاع دم الحيض أو دم النفاس، فعلكم شيخنا تشيرون إلى هذه المسألة وتبينون كيف أو متى يجب على المرأة الاغتسال.
1: نعم، قلنا في بداية الحلقة أنه إذا نزل دم الحيض من المرأة فإنه يجب عليها أن تغتسل بعد أن ترى علامة الطهر، لقول الله تعالى: ولا تقربوهن

0: حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقول الله تعالى حتى يطهرن معناه انقطاع الحيض برؤية علامة الطهر، وقوله سبحانه فإذا تطهرنا معناه إذا اغتسلنا بالماء. وهنا لا يجوز أن يأتي الزوج زوجته قبل اغتسالها. وجاء في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وهنا يجب التنبيه على أن الغسل من نزول الحيض واجب سواء كان الدم قليلا أو كثيرا، بل حتى لو كان قطرة واحدة، لأن أقل الحيض قطرة فيسمى حيضا. مسألة نرجع إليها في ما يوجب الغسل، وقد ذكرناه في محض التعريف بالغسل، وهو الاحتلام وخروج الماء في النوم، مني في النوم. فإذا وجد النائم في ثوبه عند القيام المني سواء شعر به أو لم يشعر فإنه يجب عليه الغسل، لأنه ربما يقول لك كيف عرفت أن المني خرج بلذة أو بغير لذة وأني لم أدري، ومعناها أني ما دام لم أدري معناها أني ما خرج من غير لذة معناها ما. نقول لا لا، كلام هذا لا، هذا الكلام لو أنت مستيقظ، لو أنت مستيقظ هذا هو الكلام نقوله لك، لكن لما نائم معاش في غيد بلذة، معاش في غيد. فهني
1: إذا وجد أثره
0: إذا وجد أثرا في ثيابه للمني فإنه يجب به الغسل. جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال عليه الصلاة والسلام يغتسل، يعني يجب عليه الغسل. والرجل والمرأة في هذا سواء، لأن الاحتلام يأتي للرجل ويأتي للمرأة كما ذكرنا في الحديث. لكن لو وجد النائم في نومه اللذة وعندما استيقظ لم يجد شيئا، لم يجد أنه أيوة قد خرج، فهنا لا يجب عليه الغسل. حتى ولو وجد اللذة وجد المتعة، ولكن لما قام ما وجد شيء، ما وجد شيء خرج منه، فهذا لا يجب
1: عليه الغسل.
0: عليه الغسل كما ذكرنا في الحديث. تأتينا مسألة، من شك في الاحتلام، يعني وجد في ثيابه شيئا ولكن شك هل هو من احتلام أو من غيره، ممكن يكون من يقظة أو من احتلام، فهذا يجب عليه الغسل. أيضا مما يوجب الغسل التقاء الختانين، والمراد به إدخال الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر رجل أو امرأة، سواء كان آدميا أو بهيمة، أنثى أو ذكرا، نائما أو مستيقظا، طائعا أو مكرها، حيا أو ميتا. فمن فعل ذلك أو فعل به وكان بالغا فقد وجب عليه الغسل. بل قال فقهاؤنا، وهنا لبيان الأحكام الشرعية نذكر الصور حتى نبين الأحكام، حتى لو أخذت امرأة من ذوات الشدود لا تخاف الله تعالى ذلك من حيوان وأدخلته في فرجها وجب عليها الغسل والعياذ بالله. وكذلك الرجل لو أدخل وأولج في بهيمة فإنه يجب عليه الغسل، ولا يشترط خروج المني، فمجرد تغيب الحجفة في الفرج هنا يوجب الغسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وزاد في رواية: وإن لم ينزل. ربما يقول أحد: أنا فهمت من الحديث المماسة أنه حتى لو مس الفرج دون إدخال، لعل يقول لك أنا هيك فهمت، ما فيش إدخال مس من برا، ولكن نقول لا لا، المماسة دون إيلاج لا توجب الغسل، الممسة دون إيلاج لا توجب الغسل، كمن يجعله بين الفخذين أو في أي مكان آخر خاطي الفرج أو حتى من الخارج بين الأرداف وغيره، فهذا لا يوجب الغسل، إنما يوجب هو المغيب في الفرج، لأن الحديث الآخر المفصل الحديث الأول قال: وجاوز الختان الختان، جاوز الختان الختان يعني الإيلاج. يأتي أيضا جزئية هنا يقول لك ما يعرف بالسحاق بين النساء تفعله شرار النساء. شنو هو السحاق؟ هو نوع من الشذوذ. إذا قلنا اللواط هو ذكر مع ذكر، فالسحاق هو أنثى مع أنثى. اللي عليه الفطرة أن الرجل يتلذذ بالأنثى ويتلذذ بآدمي مثله أنثى، فإن كان رجل برجل هذا شذوذ، أنثى بأنثى شذوذ، رجل مع حيوان شذوذ، امرأة مع حيوان شذوذ. فالمساحقة ليس فيها إيلاج، ولهذا إن فعلت المرأة السحاقة فإنه لا يجب عليها الغسل إلا إذا خرج منها المني، عندها يجب عليها الغسل. وهذا الأمر أمر محرم لا يجوز، بل ورد فيه التأديب عند علمائنا، أوصله بعض فقهائنا إلى 100 جلدة بالصوت. أيضا مسألة وطء غير البالغ، الذي قرره علماؤنا أن وطء غير البالغ لا يلزم منه غسل لا على الواطئ ولا على الموطوء. هذا الفعل محرم لا يجوز ويعاقب عليه، لحتى لا يفهم أحد من عدم وجوب الغسل مثلا الجواز، لا، اتكلموا من ناحية الطهارة. ولا على الموطوء ولو كان الموطوء بالغا، إلا إذا حصل من الموطوء البالغ خروج المني باللذة المعتادة. تكلمنا في انقطاع الحيض بأنه يجب الغسل، ومثل الحيض انقطاع النفاس. فما هو النفاس؟ النفاس يعنى به الدم الذي يخرج من المرأة عقب ولادتها. فيجب الغسل بانقطاع النفاس. وهذا من المسائل المجمع عليها، لأن النفاس كالحيض. وجاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها بمحمد ابن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل، يعني شجرة، شجرة البيعة، وهي يعني ماشيين للعمرة والحج. وقد تكلمنا في النفاس أو سنتكلم عنه إن شاء الله في باب الحيض والنفاس في أقل النفاس وتلفيق النفاس وأكثر النفاس، هذا كلنا سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. طيب، سؤال أيضا، أن الغالب في الولادة خروج الدم. طيب، إذا كانت الولادة لم يصحبها دم، وهذا نادر، هو هذا الأمر نادر، فهل يجب عليها الغسل إن ولدت بغير دم أو لا؟ نعم، يجب الغسل بسبب الولادة حتى ولو كانت بغير دم. وحتى الولادة هي تسمى نفاس ولو لم يصحبها دم. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم أو في أمره للنفساء بالغسل هو الذي يعتمد عليه، في أن المرأة إذا ولدت سواء كان بدم أو غير دم فإنه إن طهرت يلزمها الغسل، يعني ولدت وما نزلش منها دم باش بتصلي تغسل، لأن احنا بناخدوه في أقل النفاس ممكن يكون دفقة واحدة، حتى أحيانا المرأة الدم كلها مرات تطهر في اليوم نفسه اللي ولدت فيه، هذا أمر يعني يحصل. إذن أنهينا الكلام في ما يوجب الغسل، وبقي لنا الكلام عما يوجب الغسل أمران هما الإسلام والموت، نتركهما إن شاء الله للحلقة القادمة.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أيضا شيخ سائل يسأل يقول: هل يجب على الزوج أن يعالج زوجته؟
2: هذا الحقيقة السؤال الذي يسأل هو وراه لابد أن يعلم الإنسان هل يعني الحياة الزوجية على ماذا بنيت؟ هل هي بنيت على المشاحة وبنيت على المعاوضة وبنيت على مقابلة العمل بالعمل؟ لم تبنى الحياة الزوجية على هذا، لم تبنى على المعاوضة بمعنى كالأجير، كم أسكن هذا البيت وكم سأعطيك من الأجرة، إلا أو من المعاوضة البيوع، كم هذه حقت من هذه السيارة وتبني مشاحة.
1: شن اللي يجب علي باش نديره وما نزيدش عليه، وشن الحق اللي نأديه وما نزيدش أكثر منه؟
2: بالضبط، بل المشاحة في المعاملات يحرص كل منهم على النقص، يبقى صاحب السلعة يود أن يزيد الثمن وينقص قدر السلعة، وصاحب والمشتري يود أن هو ينقص من ثمنها. هذه مشاحة تكون في المعاملات، لأن هذا مبنها
1: في البيوع،
2: في البيوع والإيجارات وغيره وغيره، ولكن فيها إنصاف. حتى مش معناها أن الناس تتكالب على بعضها البعض
1: أكيد،
2: لكن في الحياة الزوجية مبناها المعروف والمكرمة. ولهذا لما ننظر لمقاصد الزواج، الحقيقة مقاصد الزواج مقاصد سامية، منها قوله صلى الله عليه وسلم يعني إذا ما في الحديث اللي يقول فيه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، واحدة منهم ولد صالح يدعو له، ولن يستطيع أن يتحصل على الولد الصالح إلا عن طريق الزوجة. كذلك يعني قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم من أمم أو الأنبياء يوم القيامة. ولن يستطيع أن يحقق هذا القصد العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من المكاثرة إلا عن طريق التزوج. المعاني كثيرة التي ينبغي أن يلاحظها المتزوج من خلال زواجه. كذلك إعفاف المسلمات. نحن الآن في المجتمع المسلم، في المجتمع المسلم نجد هذا شيء خلقه الله عز وجل فطري، طائفة من الذكور وطائفة من النساء، ولا شك أن الرجل في الغالب هو أقدر على تحقيق أغراضه الخاصة، أقدر من جلب المال، من الحفظ، من العناية بنفسه، من السكن منفرد، من كذا، أقدر من خلال الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. والمرأة هي أحوج ما تكون إلى العون، أحوج ما تكون إلى العون. والله والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: استوصوا بالنساء خيرا، فهذه مسألة عامة. لما يقول استوصوا بالنساء خيرا، هذا خطاب لكل رجل. لما يلقى امرأة في الطريق يعينها، يدفع عنها السوء، يعني يرشدها ويدفع عنها المكر والخداع وما يجري الآن في عن طريق وسائل التواصل من مخادعة ومن تملق ومن استدراج للمعاصي ومن في الطرقات ما فيها من خطف والعياذ بالله ونهب وغيره، هذا لا يلقى، لا يليق بالمسلم الحقيقة، نظرا لأن قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، هذا خطاب لكل رجل ولكل تجاه كل مرأة. فإذا كان هذا حال الرجل مع كل مرأة يلقاها في الطريق، والمرأة أو الرجل الذي سقى كلب أكرمكم الله دخل الجنة بسبب سقه للكلب، فما بالكم بمن يقدم المعروف للآدمي، ومن الآدمي ما باله الإنسان إذا قدم لأحوج الأصناف وهي المرأة. ثم بعد ذلك يعني يأتي الإنسان ومازال يسأل لحق الزوجة في مثل هذه الأمور. ينبغي الحقيقة، أنا هذا الذي أريد أن أقدمه، أن ينبغي للمسلم أن يحرص على تقديم ما استطاع لوجه الله سبحانه وتعالى ما استطاع. المرأة تقدم لزوجها من الطاعة ومن الأدب ومن الإحسان ومن يعني حفظه، حفظ ماله ونفسه وأطواله لوجه الله، لا خوف ولا كذا، إنما هو تعبد لله عز وجل. والزوج كذلك يكرم المرأة لوجه الله سبحانه وتعالى، يكرمها لوجه، لعله يدخل الجنة بسببها، لعله يدخل الجنة بسببها. كذلك الزوجة قد تدخل الجنة بسبب برها وطاعتها لزوجها. لكن النزول لمثل هذه المسائل في قضية هل ينفق عليها، هل يعالجها والله ما يعالجهاش، راهي بعض المسائل هي لم تذكر في الحياة المعتادة، وإنما هي في حياة الحياة اللي تشوبها المشاحنات، ومرأة يعني نقوله في بلغتنا العامية حرجانة في حشبوها ناشز، وهو في جهة وفي جهة، وهل يلزمه النفقة ولا ما تلزمش النفقة.
1: يعني هذه الأحكام وضعت ليرجع إليها عند النزاع يعني.
2: نعم، عند النزاع والمشادة والحياة الغير الطبيعية. يعني الحياة الغير الطبيعية يلجأ إليها. أما في الحياة الحقيقة المعتادة لابد أن تبنى على المعروف والعون، لأن البحث عن مثل هذه المسألة يعالجها ولا ما يعالجهاش بينظر حتى للمرأة في الجانب الآخر. هل هي تخدم ما تخدمهاش، تخدم بوهم ما تخدمهمش،
1: صح
2: ما
1: صح
2: هو هي فعلا. مش ما هم بتنظر للوجهين
1: يعني تخيل لو هو قال أنا مش حنزيد أي حاجة، مانيش معالج مثلا، مانيش شاري إلا كسوة واحدة في الصيف وفي الشتاء، وهي بالمقابل قالت أنا مش حنخدم أهلك وأنا مش حندير كذا كذا، معاش تصبح حياة زوجية،
2: معاش تصبح حياة زوجية. حتى الإرضاع، هل ترضع لها صغارها بأجرة ولا من غير أجرة؟ احنا تو ما نتكلموش على حكمة، لكن بالتالي بيسأل حتى هي بتسأل تكون مرضعة بالبلاش ولا بالأجرة، تكون تقدم المعروف لبهمة ما لما تقدمش المعروف لبهمة. لكن ما نقولش للزوجة حتى انت حاسبي بيها المحاسبة. هذا الحقيقة رهي أني أصفها أنها دناءة من في التفكير. أن مرأة يبقى معها شباني اللي هو أبو الزوج ولا أم الزوجة، بالعكس هي على حسب أصالتها تقدم لها من المعروف ما استطاعت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود. الودود المبنية على الود والمعروف،
1: صح.
2: مش المبنية على الشح وعدم الفعل الخير. يعني ما تسقيش أم الزوج الدواء والله نقول إحنا الشاهي والله الطعام، هذا من اللؤم الحقيقة،
1: صح.
2: وإن كان هي لما بتسأل عليه قد تجد لنفسها مخرج فيما بينها وبين الله،
1: صح.
2: لكن ليست محسنة بالضرورة، ما مش بالضرورة نقول هي محسنة، لكن ممكن ما نقولوش عاصية. فهي ولكن الزواج هو مبني على الإحسان، مبني على الإحسان. فحتى الزوج نقول يجب يترفع حقيقة، يترفع الزوج على مثل هذه المسائل، يقول نعالجها من عالجهاش ونطعمها من نطعمهاش،
1: حتى مروءة يعني
2: مروءة. نعم. لكن لما يبدو هم في باب المشاحة، يعني الخصومة، وهي في مكانه في مكانه بيعرف حق الله عليه اللي لابد منه إلى أن تنتهي الخصومة، نقول إحنا إلى أن تنتهي الخصومة، يبي يعطيها مؤخر صداقها كامل وبيعطيها المتعة اللي بواجب عليها، ويقول إن شنو اللي علي نبي نديره فيما بيني وبين الله عز وجل، مدام هي نقوله ناشز وهي في حال في زمن الخصومة وماشي مآلهم للانفصال. لربما يأتي مثل هذا السؤال، لكن حياة راتبة وبالله هو بتمشي، بتمشي تطق على جيران بتسول،
1: صح.
2: مو هذا السؤال لابد منه. والإنسان يعني لا أنصح الزوج أنه يفكر من هذا التفكير. بعضهم في يوم من الأيام ذكر بعض هذه المعاني، فإحنا قلنا لا، أنت راه من فطرة البشرية أن الأبناء يميلون لأمهاتهم،
1: صح.
2: يميلون لأمهاتهم، فأولا هو بيحسن لوجه الله، وثانيا باش بيكسب حتى ود أولاده وبناته. أما هو إذا كان هي أمهم لا عالجها ولا كذا، وهي تتقطع من الداء بالداء والمرض، وأولاده شاهدين على هذا، والأبناء والبنات بالله هل يتوقع، صح. منهم بر،
1: صح.
2: تو لما يكبروا نقولوا عمرهم 10 سنين ولا 15 عام واللي هو مرات ما عندهمش مالهم، لكن يجبحوا أمهم تعاني الويلات من العلة ومن كذا، وأبوهم لا يحرك ساكن، هل ما زال ينتظر منهم ود لي هو الأبناء؟ هذا بعيد،
1: صح.
2: لأن هم معاش بينظروا لي كونه محق، والله ما هوش محق، ولكن بيقولوا أن هذا ما فيش خير، هذا اللي نقوله فيه بالعامية،
1: صح.
2: ولهذا نقول للحق الأزواج ينبغي المسلم يسمو عن مثل هذه المعاني المجحفة. هذا قوله لما تخش مع حد شريك في مال بتبيع وتشري في شركة، قول له بيقول لي وين حدودي بالضبط باش ما يختلفوش، واتقوها حتى توثيق شنو حدودي، أمتى الزمن، أمتى كذا، كم نسبتي من الشركة، كم هذا في التعامل اللي أنا مبني على المشاحة. أما الزواج مبني على الإحسان والمكارمة، وعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بذرية صالحة طيبة، نهار يموت يلقى من يترحم عليه،
1: صحيح.
2: نعم،
1: الله يبارك فيك ويفتح عليك شيخ.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل في اتصالاتكم واستفتاءاتكم عبر الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصال، أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد. قال: ما حكم نشر صور الناس وأخبارهم في مواقع التواصل من غير إذنهم، حتى لو كانت الصور أو الأخبار صحيحة؟ مبدئيا، صورة الشخص وأخباره هذا أمر خاص به، هو من ينشرها أو هو من يفعل العكس بعدم النشر، هذه لازم نعرفوها، هذه ملك ليه. دار عرس، هو يبي يقول درت عرس ولا ما درتش، صار لحادث، هو يبي يقول صار لحادث ولا ما صار ليش، ولد حفظ القرآن كذا، هذا هو الأصل، أنت مالكش علاقة به. لكن الآن ننظر في باش نقول حلال ولا حرام، ننظر في عن اتصال قبل السيد محمد.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شن حالك يا شيخ؟
1: الحمد لله رب العالمين.
2: نبي سؤال يا شيخ.
1: تفضل.
2: ألو،
1: تفضل.
2: نسألك سؤال يا شيخ. أنا راح
1: نفضل. تفضل تفضل يا سيد محمد.
2: باي إن شاء الله. أنا من غريان ونشتغل لي سنتين ما غير راتب، باي. وعندي صديقي قلت أعطيني بطاقة الدولار بنبيعها، قال لي حرام. قلت أنا نسأل الشيخ.
1: باي، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله، بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي. فقلت مسألة الحل والحرمة في أنني ننشر أخبار الناس ولا ما ننشرهاش، سواء كانت حق ولا باطل، لها أكثر من تفصيل. بداية الناس السؤال، هل بغض النظر على الخبر يعني جيد ولا غير جيد، توزي بيتزوج حفظ القرآن نجح في مسألة معينة، هذا أمر جيد، ولا صار لحادث ولا صارت له مشكلة ولا صار لمرض، هذا أمر غير جيد. أول أمر، هل أعلم أن صاحب هذا الخبر يريد نشره أم لا، سواء كان جيد ولا غير جيد. إذا كان نعرف أنه هو لم يأذن بنشر أخباره، سواء كانت يعني صاحبي ومقعمز معاه ويقول أني هذه متعدوة أن أنشر على الفيسبوك وقول على الفيسبوك وكذا ما نحبهاش، هذا يحرم عليك أن تنشر بدون إذنه سواء كان الخبر جيد ولا غير جيد. شخص نعرف أنه عادي عاطي الناس ينشروا عليه الباهي والشين، هذا يجوز لي أن أنشر عنه ما لم يكن حراما، الأخبار بس صار لحادث ولد مرض عالج زقط دار كذا، الأخبار بس هو بروحه يقول عندكم لذن وكل ما تصير لحاجة ينشرها خير ولا شر، هذا يجوز لي. ما نعرفاش يأذن ولا لا، هذا نتوقف، ممكن ننشر عنه الحسن ولا أنشر عنه السيء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل اللي ننشر فيه صح ولا كذب؟ إذا كان اللي ننشر فيه صح بنرجع للحالة الأولى، عاطي الإذن ولا مش عاطي الإذن في النشر، فلو عاطي الإذن حلال لو مش عاطي الإذن حرام، لأن حقه هو أني بندير عرس وما نبيكش أنت تقول أني ولدي حفظ القرآن وما نبيكش أنت تقول، ما نبيكش تنشر على الأقل، فمن حقه. إذا كان مش عاطي الإذن هذا حرام، وإذا كان عطي الإذن جائز. فالأمر الحسن هذا بهذه الحالة يجوز، والأمر السيء لابد من إذنه أولا أو ناخذ الإذن العام مطلقا. أما الكذب هذا كله لا يجوز، وتقول ولد حفظ القرآن هو ما حفظش، نجح الترتيب الأول هو ما نجحش، صار لحادث هو ما صار لاش، هذا كله حرام. ثم يبقى بعد ذلك الأمر الثالث، هل هو بغض النظر أعطيه الإذن ولا ما أعطاش الإذن الآن، يرضى بهذه الأخبار ولا تغضبه أو لا؟ إذا كانت تغضبه فلا يجوز نشرها، لأنها تبدأ من قبيل الغيب الغيبة، لأنه هو قال ذكرك، النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوها عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، أرو قد يكون الخبر صحيحا لكنه يكرهه، فنشره الآن من الغيبة العلنية، يعني فرق بين أني نقول فلان مثلا زقط هو ما يبيش من يقول عليه زقط، لما نقول لنفر ولا نفرين غيبة، فما بالك لما نقوله قدام 40,000 ولا 100,000 ولا قداش نفر يتابعوا في صفحتي وصفحته على الفيسبوك، فهذا لا يجوز. إذا كان يضره الخبر لا يجوز، وإذا كان لا يضره بنرجعه، هل هو عاطي الإذن ولا مش عاطي الإذن، هل هو خبر حسن ولا خبر غير حسن. عندنا اتصال، السيد أبو محمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يا شيخ طيب.
1: الله يبارك فيك، الحمد لله.
3: بارك الله فيكم على البرنامج.
1: أجمعين يا رب.
3: عندي سؤال.
1: تفضل.
3: تو الاعتصام بتاع المدرسين هذا المعلمين.
1: إيه.
3: هم عندهم حق وهذا يحقهم، والعدالة الاجتماعية والتوحيد المرتبات، وطبعا المرتب معاش يكفي.
1: بها.
3: لكن انت باي المرتب اللي جيته وهدايا هم شهر تولي شهر المجوش من يخلصهم من يتحمس ريتهم، هل تو هدايا اللي من نقابة المعلمين هل تقول لا انت نكفر مسيرتهم من الشهر هذا بتمشوش وانا نخلصكم، كل هذا فرق بدمني نقابة المعلمين اللي مديروها حرضوا الناس انه ما يمشوش للمدارس وخلوا عطلوا المدارس، فهل
1: شو اسمه
3: ما
1: ياخذوهم
3: حلال ولا حرام؟
1: بارك
3: الله فيكم.
1: ماشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. تمينا الحين السؤال الأول، والأفضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنت مالك وماله زقط ولا صار لحادث ولا نجح ولا يبي ينشر، هو ينشر هو ما يبيش ينشر خلاص، إلا إذا كان أنت تعرف هذا الشخص يحب أنك تنشر عليه أخبار الحسنة، وفي غالب الناس يحبون ذلك، بعض الناس قلة من الناس لا يحبون، يخاف من العين هلبة ولا يخاف من الحسد ولا هو متواضع فعلا ولا يريد النشر، قلة جدا، والباقي كان واحد نجح تقدير ممتاز ماذا بيه تكتب دار عرس ماذا بيه تكتب، دار حاجة كويسة ماذا بيه تكتب. لكن كما قلت من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كان هو قال لك دير ولا سألته وقال لك باهي، كان هذا ريح روحك وخلاص، أنت يعني أشقى بروحك، مالك وماله هو يبي ينشر ولا ما يبيش ينشر. فالحقيقة الأمر تجاوز الشيء العادي، يعني بدت ناس تنشر في أخبارها حتى في ديار النوم للأسف، وناس تنشر على ناس ثانية حتى في مشاكل وكذا. هذا ينبغي ألا يكون، وتكون الأمور، لأن هذه راو لما تنشر مرة واثنين وثلاثة واربعة تصير اعتياد للناس. لما نبدو مرتي قلت لي وقلت لها ودارت لي ودارت لها وصار وضربها وكذا، ولا مشينا زردنا وينشر صورة وكذا، أرى هذا والله في الغالب حتى للي يدير اللي يروحه في الغالب لا خير فيه. في الغالب بقى انت زردت وكلت في مطعم في اللي مسكين مش قادر. كان بعدين زي ما يقولوا اللي بينصرفك بعين انت لوم نفسك، ما تلومش اللي الناس اللي داروا الأمر هذا. على كل حال يعني المسألة صارت يعني مقلقة وصارت سيئة جدا جدا جدا جدا. عندنا اتصال أخت بنت ليبيا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كان ما عندكش معنى يا شيخ نبي رقمك.
1: خلاص توا يعطيك ان شاء الله، وابعتي رساله قولي نبي سؤال باذن الله نتصل بك وقت الفراغ
4: باذن الله.
1: باذن الله تعالى. انا نعتذر من الناس اللي نقول له راهو يبعث رساله ما ردش، لان زي اليوم مثلا الواحد قاعد ساعتين في الاذاعه وساعتين ولا ثلاثه على الهاتف، راهو لما يروح معاش عنده نيه يبي يكلم حدره. مرات حتى الزوجة ولا كذا ولا واحد صديق ولا كذا يكلمني، خلاص ما عش عندي جهد باش نكلم. فالعذر من الناس. أبعت أنت رسالة، أني أي واحد يبي فتوى ونقول فيها على هوا يبي فتوى يبعت لي يقول لي نبي فتوى، أني لما نفضى نكلمه. فالعذر يعني من الناس لأن الوقت ضيق، وأحيانا يبدأ الإنسان بذل جهد معش عنده أصلا حتى كيف يركز في الأسئلة ولا عنده نية يبي يجاوب أصلا. فأعتذر مرة أخرى. الآن السيد محمد من غريان يسأل عليه، قال سنتين من غير راتب ونبي ندير بطاقة. عندنا اتصال السيد أنس.
5: ايوه اسمع فيها.
1: ايوه نسمع فيك سيد انس. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: تفضل.
5: بلا بنستفسر انا يا شيخ. في طبعا انا طبعا متخرج من الجامعه وكذا، ففي جتنا فرصه عمل مهم تبع تعيين تبع الدوله، عرفت؟
1: تعيين
5: اللي بعيننا هذا طلب فلوس، فاحنا في لحظتها ما كناش نعرفوا ان الموضوع فيه رشوه، عرفت؟ يعني ما كنا زي ما تقول إنسانك مغيب كان سبحان الله. فأعطينا ذاك المبلغ البسيط، أعطينا الشهادة. بعدها بيومين جتني لحظة إدراك إن هذا حرام وكذا، وواحدين ثلاثة، فاتصلت بالشخص هوا قلت له لو بالثلاثة ترد لي المال متاعي والملف بارك الله وفيك. فأنا أسأل الله يعودني خير، ما قدرتش أسأل الله يعودني خير، وأنا معش نبي الموضوع وكنتش أنا هيك مدرك عرف هذا. فخلاص فكرت الموضوع وتم، وكلمت أكثر من مرة، ثلاثة مرات أتكلم فيه، تم خلاص مم مشت الأمور. لين يوم بعد أسبوع أسبوعين كلمني قال أنت الوحيد اسمك طلع، قال استعين هوا. أنا ضيق.
1: لا بالعكس.
5: حل من ذي تو.
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى. السيد محمد يسأل، قال لي سنتين من غير راتب ونبي ندير بطاقة 2000 دولار. بطاقة 2000 دولار حتى الآن عند دار الإفتاء هي محرمة، فيها ربا وفيها ضمان بجعل وفيها أكل أموال الناس بالباطل، وكل واحدة من هذه العلل الثلاثة كافية في التحريم. فلازالت دار الإفتاء على قولها بالتحريم حتى مع قول الشيخ حمزة أبو فارس، حمزة أبو فارس إنها حلال، لأن كما قلت المجلس فيه 10، 9 منهم قالوا حرام وواحد قال حلال، الآن غير وقال حلال، فلازالت الفتوى بالتحريم. مرات تجي 6 بـ4 راه، مش 9 بـ1، مرات 6 يقولوا حلال و4 يقولوا حرام، ولا 6 يقولوا حرام و4 يقولوا حلال. راو دار الإفتاء تصدر بالأكثرية، فهذا أمر طبيعي وتكلمنا عليه، لأن خلاص يعني كتر الكلام لين ولا ممل. فدار الإفتاء لازالت على التحريم. هل ينفع أن شخص نقوله والله محتاج لهذه الفلوس يديره معادي؟ لا ما ينفعش، وإلا كل واحد مضايق نقدر نقوله لخنب بعدين، نقدر نقوله لدير ربي، نقدر نقوله لاحتال على الناس، غش الناس. فالحاجة لا تعني جواز المحرمات على الناس. عندنا اتصال سيد أحمد.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيف حالي يا شيخ؟ لبس عليك.
1: الله يبارك فيك.
6: لبس عليك. بالله يا شيخ، ليمات الفات وسمعتك تتكلم على منسب الصحابة مش كافر يعني، أو مش كفر. فإحنا بأقل شيء بنتكلم على أصحاب الشجرة. رب العزة قال عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فشخص قرر يعارض قدرة الله ويسبهم، فهذا مش كفر، هو مش قدسير الصحابة في حد ذاته، لكن هو عارض إرادة الله وفي رضوان عليه، هذا مش كفر بالله. بس لا أكثر الله، شكرا.
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هي المسألة تحتاج إلى تفصيل قليل. به ماشي الحال. هاي عندنا اتصال آخر. سيد أنس.
7: سنسمع. كيف سألتكم توا الموضوع الشيء؟
1: إيه سيد أنس.
7: أيوة معلش خدت السؤال بس.
1: إيه سمعت السؤال كامل وتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
7: إيه ماشي إجابة خدت السؤال.
1: أنت عندك راديو ولا ما عندكش؟
7: عندي راتب.
1: راديو باش تسمع
7: راديو
1: الإجابة.
7: عندي راديو.
1: إيه خلاص تسمع الإجابة باش ناخذهم بالطابور إن شاء الله بالدور.
7: على
1: 90.9 إذا كان في طرابلس، وإذا كان في غريان في الجبل 97.9. 90.9 اف ام. ماشي الحال. فكما قلت أن قصة أن الإنسان ما عنداش ولا يبي يعالج ولا كذا لا يبيح له أخذ الحرام، إلا في حالة إنه يبي يموت وما عنداش كيف إلا هذه، ما لقاش حد يسلفه، ما عنداش راتب أو راتبه ما يسدش، وفي الحالة هذه بعدين حتى الربا الصريح يباح، لأن الحفاظ على النفس أهم من الحفاظ على المال. فإذا تعارض الحفاظ مع النفس، الحفاظ على النفس مع الحفاظ على المال، يقدم الحفاظ على النفس، لأن النفس أكثر أهمية من المال. النفس تقدر تجيب مال، لكن المال ما تقدرش تجيب نفس في هذه الحالة. أما غير ذلك، لي فترة ما خدتش معاش ولا كذا، هذا الآن يعطيك الحق في أمرين. أنت الآن ماذا ما عندك راتب، تمشي تقاتل على راتبك هذا، تمشي مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وبرة واثنين، وتجيب واسطات وكذا لين يفرجوا لك على راتبك. بل عندني تدفع باش يفرجوا لك على راتبك خير من تقدم في بطاقة 2000، لأن هذه كفي من أجازها، وانت في النهاية هذه ليست رشوة كما فعل ابن عباس، يعني افتدى ماله من المجرمين بدرهمين، وما في حد قال له رشوة. لما جو بياخذوا منه ماله قال لهم شو رأيكم نعطيكم درهمين وتخلوا لي الفلوس؟ قالوا له به. الآن هذا المال في حكم الدولة غاصباته، فأنت تبي تعطي من يفك عليك هذا الغصب؟ هذا قاعد عندي أفضل من أنك تأخذ بطاقة 2000 دولار، لأنك في هذاك تطلب بحقك الرئيسي اللي أنت مقدم مقابل عمل، أو هذا نقوله حق للشعب وكذا، لكن في النهاية زي الملحم الدولة، مش مقدم في مقابل عمل. فعندي أيضا أمر آخر اللجوء إلى صندوق الزكاة، إذا كان إنسان تعسرت أحواله وما عنداش كيف وكذا، يشوف أهل الخير يقول لهم راو الله تعالوا شوفوا الحكاية 1-2-3 وما عنديش راتب، ولا نبي نعالج واني فقير وما عنديش كيف، لابد ناخذ فلوس، ويحكي قصة للناس لعل أهل الخير يعينونه بأموال الزكاة أو أموال الصدقات. قاعدة هذه الطريقة أفضل من الدخول على الحرام. وطبعا كلمة أفضل هني ليست على السياق، هاره لهو هذا الواجب. يعني لو لقيت أني الآن أني نتبع في دار الإفتاء ومقتنع بأن البطاقة هذه حرام، ولقيت واحد يعاوني بالصدقات أو بالزكاة وأنا من أهلها، أرى تأخذ الصدقات والزكاة خير من تمشي لأمر تاني تعرف أنت حرام. أنت بتقلد الشيخ حمزة وفارس ولا غيره، هذيك مسألة تانية، لكن نحكي نيع للي مقتنع بقول دار الإفتاء أنها حرام، وحصل طرق تانية، أرى الطرق التانية أنك تدفع باش يفرجوا لك على راتبك ولا تأخذ الزكاة، قاعد خير من تشترك في هذه المعاملة اللي فيها على توصيف دار الإفتاء ربا وفيها ضمان بجعل وفيها أكل أموال الناس بالباطل، وشرحت هذه الأشياء كيف وقعت أكثر من مرة. عندنا اتصال. سيد يونس، السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيد يونس تبس عليك.
8: أحسن حياك الله، وإذا كان بالخير رب يكون في عونك ورب يزيدك.
1: آمين يا رب أجمعين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
8: طبعا نفتكم الأسئلة الجدلية اللي تعبتوا فيها وتعبنا حتى احنا.
1: إن شاء الله خير يعني.
8: والله في سؤال، هو أخت فاضلة دكتورة عبد المحسن.
1: إيه.
8: أودينا نصايحكم الطيبة والتنجية الطيبة.
1: بارك الله فيك.
8: بين أن قاطع عهد على ولدها أنها ما تظهرش في العام والاختلاط ما معناه يعني. ولكن الظروف المعينة في البلاد هذه وهي كان مرانا في بارسير وحتى عند يعني صفحتين اللي بعد كبير حتى الإذاعات الشرف فيها يعني محترمة الإذاعة يعني والقلائل يعني
1: يعني
8: وهي سوى هكي تستشير إذا كان يعني حتى عضو فعال المسلم على بس بها يعني فإنه نحسبها لخير يعني بس باين أن هي يعني تستشفي في الأمر هذا أن كيف يعني كان النبل كباه أو خالفة حاجة ذكي. فأتمنى منك كلمة طيبة للتوجيه للأفضل
1: بوا حي ولا
8: يعني لا زكاة لأحد، ولكن يعني تعتبر من
1: بوا حي ولا متوفى بوا حي ولا متوفى
8: لا توفى هو، وحتى يعني لا دور حتى في بلدي بلد هذا ذكي يعني لا بس فيه يعني
1: يعني هي عهد
8: يعني بين ال ما بين زي ما قلت لك النبل وبين ان يعني تعاطف في نفسه.
1: هي عهدتها على الاختلاط ولا على التلفزيون والراديو؟
8: هي على الاختلاط، ولكن الاختلاط ما نقولش ما يعني الشرع المحدود الشرع القضاء القانون
1: الشرع الشرع يعني. بتسمع الاجابه ان شاء الله.
8: اتمنى منك توجيه وبارك الله فيك.
1: امين يا رب العالمين، بارك الله في الجميع. بارك الله. السيد أبو محمد تكلم على قضية الساعة وهي اعتصام المعلمين، قال عندهم حق وراتبهم شوية والعدالة الاجتماعية تقتضي زيادة الرواتب، لكن الآن المرتب شهر ممشوش للمدرسة، فهل من حقهم أخذ الراتب ولا مش من حقهم أخذ الراتب؟ يعني حلال ياخذوه ولا مش حلال ياخذوه؟ الآن القاعدة الضرر لا يزال بالضرر، هذه قاعدة فقهية، الضرر لا يزال بالضرر. يعني ضرر المعلمين بقلة الراتب لا يزال بضرر الطلبة اللي هم محتاجين، وضرر الطلبة أكثر بكثير من ضرر المعلمين. يعني المعلم يبي مثلا 1000 جنيه زيادة ولا 2000 ولا الله أعلم، المهم هو عنده راتب ويبي يزيده، لكن الطالب هذا معاش يبي يقرأ، كان المفروض أنه يقرأ معاش يبي يقرأ. إذا لا تزيل ضررك أنت كأستاذ بضرر الطالب أنه معاش تمشي، وبالتالي من هذه الجهة ينبغي أن يكون الاعتصام محرما. مسألة الراتب الآن الدولة قد تعطي هذا الراتب تبرعا منها، قول انتم ما جيتوش وكذا وما ليكمش حق، لكن اولي ظروف معينة احني بنعطوكم بالراتب باش واحد اثنين ثلاثة نفتكوا من المشاكل، باش تولوا من الاعتصام كذا. اذا فعلت الدولة هذا الامر بعدين بنقول حلال. هل الدولة يجوز لها أن تفعل ذلك؟ لها أن تقدر المصالح والمفاسد، هذه سياسة شرعية. مرات نقولوا إيه تعطي ومرات نقولوا لا ما تعطيش خير. يعني لو أعطينا المعلمين هم ما جوش رواتبهم، شن المزايا؟ 1 2 3 4. شن المفاسد؟ 1 2 3 4. أيهم أكثر؟ والله المزايا أكثر بإخلاص، ما لحني بنعطوهم وبنتغاضوا عليه الـ الـ المشاكل لأن المزايا أكثر فتعطي، زي ما مدايرين الاحتياط العام وزي ما مدايرين في السجل المدني 70,000 واحد هم اللي يخدموا 2، وزي ما مدايرين في الحقول النفطية 7,000 واحد وما يخدم حد وبرع، وزي ما مدايرين وزارة كذا وما فيهاش خدمة بكل يمشي يعني هذا كله لو تبرع من الدولة نشبح فيه. كانت بتجي الحق مفروض ما تديراش الدولة، لكن تقول لك أنا كان ما نبيش نديرها، هذو يما بيخشوا الميليشيات يما بيقعدوا يخبوا يما بيتاجروا في المخدرات، واني نعطيه من راتب يكي أريح لي. هذه فكرة كويسة، سياسة شرعية كويسة، على الأقل الشباب هادو ما يبدوش في الاتجاه الخاطئ، واني هكي هكي كدولة المفروض ننفق عليها. هذا ماشي كلام كويس. وبالتالي الآن ننظر المزايا والمفاسد في أن يعطوهم ولا ما يعطوهمش، أما أحسن إذا كان مفاسد الإعطاء أكثر من محاسنة ينبغي ألا تعطي الدولة، وكان المحاسن أكثر بكثير من المفاسد لا بأس إذا تبرعت. الآن الأمر عند الدولة، لو الدولة قالت اللي اعتصم ومشاش راه راتب حرام يبدأ حرام، اللي قالت انتو اعتصمتوا ومشتوش ومع ذلك احنا الدولة وبنتبرعوا بهذا الشهر بإذن الله بعد ذلك يبقى حلالا. الدولة مفروض تبين الأمر هذا، ما تخليش الناس يتحاوشوا زي ما تحاوشوا في مسألة الـ2000 دولار. طبعا كثير من الناس يسب، اللي يقول كلمة على الاعتصام يسبوه، انت عندك وانت وانت وكذا، واللي يجي معاهم يسبوه الطرف الثاني. أنا الآن عمري ما اعتصمت، حتى لما الجامعات داروا اعتصام عمري ما اعتصمت، ومعظم مش معظم يعني أظن أن الأساتذة كلهم اللي في قسمنا ما اعتصموش، إلا لو مشينا ولقينا الجامعة مسكرة في هذيك الأيام، وإلا الباقي قسمنا ديما موجود. ولو هو الحق ما جوش طلبة، لكن لو جو طلبة كنا حنقروا. وأكثر من مرة يديروا فيه وعمري ما شاركت فيه الاعتصام، لأن فيه ضرر، فيه ضرر على النشأ. أراه وانت لما تعطل الدراسة سنة، أراه في الدول المتقدمة يشوفوا فيها تخلف 40-50 سنة التالي، أراه ما تحسبهاش حاجة عادية. وغير احني تعليمنا الله الله أصلا من هذاك، وما نشعروش بأن أسبوعين مشو يعني غزة الآن في الوضع اللي هم فيه بادين يقروا. والله احني كان يصلنا عشر اللي صار لغزة ما عاد لاقي واحد ماشي، لا طالب لا مدرس لا ولي أمر. لكن هم لأن يعلموا قيمة التعليم وشمعنا أن طالب يغيب يوم ولا المدارس تسكر يوم محافظين عليه حتى مع الدماء ومع الأشلاء، وإحنا لأن عارفين النتيجة صفر، زي ذاك اللي قال كان طارة تعالوا حاسبوني، المدرسين أو المجموعة ناس حطوهم في طيارة وقالوا لهم راهو تلاميذكم هم اللي بيطيروا بها، فقعدوا يتحاوشوا ويبوا يطلعوا خايفين تطيح، فالواحد اللي من المدرسين لقوه هادي واموره طيبه، فجو قالوا له واثق انت من طلبتك انه بيطيروا بالطياره ما يطيحوش بها؟ قال لا لا، على كلام الليبيين دقولي وش ما اصلا كان طارت هي، يعني هو عارف ان طلبته صفر مش حيقدروا يطيروها اصلا، مش بعدين بينزلوا بها ولا ما يبوش ينزلوا بها. للاسف التعليم في ليبيا صفر، تحت الصفر مش صفر، في الجامعات وفي كل مكان. يعني احنا خارج التصنيف العالمي عمرنا ما دخلنا له أصلا في جودة التعليم. تخيل دول زي زيمبابوي ولا الصومال ولا الله أعلم من هم يخشوا، وإحنا ليبيا ما خشناش لفوقة القذافي لفوقة التورة، ولعل الآن أسوأ الآن من من من وقت القذافي. يعني هذه فيه خلل، بلاد زي هذه فيها خلل،

فيهم في الـ الـ الـ الـ الطلبة وخلاص، باش ما تقولوا شو يتكلم على، لا نتكلم حتى على روحي هنا على الجامعات، ثلاثة أرباع المدرسين في كل مجال والله ما يصلحوا للتدريس أو نحلف عليه، وممكن أكثر والله ممكن حتى أكثر من ثلاثة أرباع. وشوية التعليم هذا اللي مرة مرة يطلع لنا واحد ماهي راهو بتضحية وعضال على قلب من ناس كويسة وتقدم وتحترق، وهذا هذا اللي ما يعتصموش هم أصلا، هذا اللي قدموا والمدرس اللي يعلم قيمة التعليم وبادل فيه جهده ويمشي محروق ويروح محروق واجع الحال، هذا لما يقولوا لا اعتصم ما يبيش يعتصم، لأنه يعرف قيمة العلم ويعرف أن الطالب شن بيضيع عليه لو ممشاش قراه. لكن التانيين هذو اللي أصلا هو مشى ولا جاي، يعني مشى ولا جاي ما ما ما ما زايد ناقص، يعني حتى لو خش للحصة تلقاه يهدرز على بطولاته ولا يهدرز على شنكلي وشندار ويطلعوا الطلبة الطلبة زي ما خشوا زي ما طلعوا، يعني هذه كارثة. حتى محاولة الإصلاح البسيطة اللي دارها شخص مفسد للتعليم في في في في وجهة نظري، لما قال بنديروا اختبارات للمعلمين واللي يجيب فوق 80% نخلوه يدرس طول، واللي يجيب مثلا من 60 إلى 80 هذا نديروا له دورات تقوية، واللي يجيب أقل من 60 هذا لا يصلح للتدريس، إن شاء الله نجيبوا مدرسين من برا. قامت الدنيا ولم تقعد، علاش؟ لأن نعرف أن هذا تبرع من الدولة، تبرع من الدولة وخليهم قعمز في حوشة والله أفضل. يعني المدرس اللي ما ينفعش ما تحاولش تخليه يخش يقري، أعطيه فلوس وخليه راقد، وانت يا مدير المدرس اللي تعرفه يضرك أعطيه حصصة وخليه راقد، ويدير الضغط على الناس اللي تقري باهي، كيف نعطيه راتبة ويرقد؟ لأنه ياخذ الراتب حرام ويهلك للطلبة خير، ولا ياخذ راتب حرام والطلبة ندور لهم مدرس باهي خير. يعني هذه حكي لي عمي رحمة الله عليه حصلت في ألمانيا، واحد من الوزراء ولا شنو ولده طبيب عينة في مستشفى ألمانية، يبدو أن خاصة بالواسطة وكذا، وهي هذه قلة عندهم، لكن مش عارف كيف حصل الكلام هذا. فبدأ الولد باعتباره خاش غصبا عنهم وهم ما يبوشي، يجي هم يجوا من الساعة 4 الفجر هو يجي الساعة 5 الفجر، هم يقعدوا لساعة 9 في الليل هو يروح من الساعة 8 في المهم ماكي قصدي لخبط العمل مش زي البقية. فمدير المدرسة جاء للوزير قال له شكرا خلي ولدك راقد في حوشة ونيته ونعطيه الراتب. قال له كيف خلي يخدم ساعتين ثلاثة مثلا ولا كذا؟ قال له لا لا ما كان بنخليه هو بيفسد لي البقية، لما بنخليه يجيني 8 شهر 2 3 تانين معاش يجوني الساعة 7، يقول خير هذاك. لما هو بيروح قبل الدوام بساعة شهر شهرين ثلاثة تانين بيروحوا قبله بساعة، يعني يقول خير هو ذاك يروح، شني هو ألماني واني مش ألماني، لا حتىني بنروح زيه. فقال لقيت ان نخليه في حوشة ونعطيه راتبة أفضل للمؤسسة من أنه يقعد وياخذ راتب. فاني هذه ما نقول لك زرهم المعلمين وخليهم بلا راتب، لا لا خليهم ياخذوا راتب اللي لا يصلحون. يعني معقولة واحدة متخرجة من الخياطة تقري في إنجليزي ولا كيمياء ولا فيزياء؟ معقولة واحدة تسقط كل سنة بسبعة وثمانية مواد وتطلع بعدين يحطوها مدرسة إن شاء الله حتى في رسم؟ هذه كارثة، والنتائج نشوفوا فيها بروحنا الحمد لله، يعني ما يقولوا لناش فيها. شوف التعليم شن صاير الآن، التعليم ولا صفقوا له كذا، اختموا له بطاقته، صوروا له نزلوه على الفيس، وبعدين روح اكتب من 1000 من 1 إلى 90 ألف، خلي أمك هي اللي تكتب لك، خلي أمك هي اللي تحفظك، خلي أبوك هو اللي يقريك. هذا اللي صاير، الناس الطلبة المتميزين للأسف 90% منهم مش من شرح المدرسين، يتلقى أبوه وأمه واقفين

0: له يتلقى دروس خصوصية من الصبح لليل. لكن التعليم الآن إلا ما نذر لا يقدم شيئا، هذه حقيقة يجب أن الدولة يجب عليها أن تدير رأي. خليه مامين اللي زايدين وما يعرفوش يقروا، خليه واعطيه راتب وهو راقد، والناس اللي تخدم بها يزيد لها في الراتب. لأن ما تخليش زي بعضها، لأن حتى هو بعدين بيبدأ يلخبط ويقول لك لا لا أعطيني راتبي واني راقد، خير هذاك راقد، خليني حتى أني راقد ونخدم في خدمة تانية، وحتى اللي باهي معاش يخدم. لهذا خليه واعطيه راتبه، والمميز دي لا فلوس على الحصص ولا عليك. وإلا كان قعدنا هيك، ولو اضطرت الدولة تجيب مدرسين من برا نخلصوهم بالدولار، والليبي ما نعطوش، الليبي اللي أهل خلص حتى هو بالدولار، والليبي اللي مش أهل خليه ياخذ عادي وخلاص. وإلا راهو الآن اللي يتكلم على التعليم يبكي بالدمرة، ولما نتكلم على التعليم من صف أول إلى البروفيسور، مش مستثني الجامعات، ولا يعني إحنا في الجامعات ونشوفه والله بعض الدكاترة ما يقري إلا في 3 ساعات، وياخد في راتب أكثر من 4 مدرسين تقريبا. فهذا ظلم للمدرس لما يشوف هيك، ظلم للمدرس. لكن الإشكالية لما بنزيده للمدرسين كلهم، هل الزيادة هذه تعني جودة في التعليم ولا غير زيادة هيك وخلاص، أعباء على ميزانية الدولة وخلاص؟ هادو يعرفوها هم، ما نعرفهاش أنا. لكن إشكاليات حقيقة، و يعني تحكي توا من 52 عام ولا 55 عام وحني في الإشكالات هذه. يعني يحكونا الدكاترة متاعنا لما كانوا في التعليم هم صغار، تقول يكذبوا هادو. الله يحكي لنا الدكتور هاشم الشريف قال الطالب يخش الامتحان حتى حاجة، لا حتى البيرو والكتب وكل شيء تلقى على الطاولة قدامك محطوط، وفي أكل للطالب وفي اهتمام بالطالب وفي حاجات يعني نقولوا لا لا لا شكلها مبالغة. والله يحكي لنا قال ولد وزير، قال أني حضرها هذه يقرأ معانا، ولد وزير هذاك الوقت أخر 3 دقائق ولا 4 دقائق، والله ما أبوه يخش، ما خلوه يخش. وحتى لما حاول المدير يخششه، المراقب ما باش يخششه للامتحان، فلما المدير أصر المراقب لوح ورقي قال لأني بنطلع أقعد ما لن ترق. المدير لأنه يعرف حيتحاسب عليه هذه، سحب ولد الوزير وطلعه وخلى المراقب اللي هو مدرس يولي. لما يبدأ المدرس له هذه القيمة تو يولي التعليم. أما مدرس يطلب في العكشة من تلميذة، ولا يطلب في الولعة من تلميذة، ويوصلوا فيه تلاميذة ويجيبوا فيه تلاميذة ويبدأ خايف على روحه وكذا، هذا ما هوش مدرس. ونكرر فيها أكثر من مرة، راني نحكي من صف أول إلى نهاية الجامعة. ينبغي للدولة أن تدير حل في قصة التعليم، لأن للأسف ماشي إلى وجهة لا يحبها أحد. فمسألة حلال ولا حرام هذه الدولة هي اللي تفصل فيها، مش مش مش مش حد تاني. لما الدولة تقول والله هم ما خدموش وإحنا بنعطوهم تبرع عن الشهر هذا، يبدأ حلال. الدولة قالت لا والله إني ما نبيش نعطي بكل أصلا، وهم ما مشوش وكل المدارس ما فتحوش، هذه تقوم بها الدولة. لكن هذه ما يقدروش يديروها للأمانة، ما يقدروش يديروها، لأنه بيفتحوا لهم باب ما يقدروش يسكروه. لكن ممكن يقولوا احنا بننزلوا، واللي ما مشاش للمدرسة أو اللي نيته أصلا المشاركة في الاعتصام وعدم الذهاب مناش محللين، واللي نيته بيمشي غير الموجة كانت أقوى منا نحللوا. المهم هذه الدولة هي اللي تقدر تدير فيها رأي. السيد أنس قال أنا متخرج من الاتصال من السيد محمد، يبدو أنه انفصل قطع الاتصال. السيد أنس قال متخرج من الجامعة، وأعطينا فلوس لشخص يجيب لنا تعيين، وبعد يومين ثلاثة قال ضربني شهد العقل، قال ما كنتش نعرف، ونتصل به ونقول له راه جيب لي الملف والفلوس مع شنبي، جيب لي الملف والفلوس مع شنبي، قال على كلامه ثلاث مرات. وبعد أسبوع اتصل به قال له أنت الوحيد اللي قبل. فقال شن الحل اللي نديره، يعني هل نسحب التعيين؟ لا لا لا، ما تسحبش التعيين، بل بالعكس. أو هذه يسمعوا فيها كثير من المشاهدين، لعل ما نبوش نقوله كرامة، لكن لعل تنبيه من الناس إن اللي يطلب رضاه هو اللي يفوز. تنين اللي ما عدلوش هو قال لك ما جاهمش تعيين، وهو اللي شعره بروحه غالط ويبي يدير الوحيد اللي جاه تعيين. وبالتالي تب لله تعالى من التقديم بتلك الطريقة ومن الدفع، وانت توبتك بالله توبتك لله كانت من البداية، لأنك قلت له جيب لي الفلوس ومعاش نبي، هذه كان اعتبرها بداية التوبة. والآن ربي سخر لك في العمل ما دام انت اخذتها بطريقة شرعية، والعمل اللي بشهادة معينة وانت عندك هذيك الشهادة وتقدر تؤدي العمل، استمر في العمل وراتبك حلال ولا شيء عليك بإذن الله تعالى. أن السيد عبد الحكيم.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حكشي.
0: الله يبارك فيك.
1: الشيخ بدي في مسألة في مسألة فقهية فأنت سمعت فيها فترة طويلة نبي نرجعها. يعني الشيخ أحد الدروس أحد المشايخ في قال للإنسان إذا كان صلى موسى يقدر يعاود صلاة الجماعة إلا في حالتين، قال إذا كان صلى المغرب منفرد ما يقدرش يعاود، وإذا كان صلى العشاء وأوتر ما يقدرش يعاود في جماعة.
0: صلى شني؟ غير شوية يعني بس يا سيد عبد الحكيم،
1: لا الشخص اللي صلى منفرد يعني يعاود مع الجماعة لابد يحصل شخصين مثلا، لأن جماعة تنعقل في الدنيا باعتبار هو
0: صدي
1: ما يقدرش يعود مع شخصين، لابد بشخصين تأثر.
0: يا
1: سيد الحاجة الثانية الحاجة الثانية هو ما يكونش هو إمام،
0: يا سيد عبد الحكيم.
1: نعم
0: قلت ما يعود يعود جميع الصلوات إلا المغرب، وشين الحالة الثانية؟
1: المغرب والعشاء إذا كان أوتر، يعني إن كان صدى العشاء منفرد وأوتر عاشق يعاود الصلاة
0: العشاء. وبعدين بقى قال إيه لابد من شخصين وما يكون شو الإمام.
1: إذا كانوا بيعاود مع الجماعة يعني ما قدرش يعاود مع شخصين، لأن الجماعة تنقل بشخصين فأكثر، واعتباره هو صلى العشاء يعني
0: لابد يبي
1: شخصين
0: غسل
1: وما
0: يكون
1: شو
0: الإمام
1: اللي
0: صدى منفرد هذا. واضحة
1: واضحة بان الشيخ هو
0: ايه واضحة.
1: ففي سؤال ثاني في شيخ حيث أن الزوجات
0: والمسلمين في الدنيا
1: شنية يعني صنت في مطالة تمتنى والتجارة وباع نسبة للزوجات الأخيرة مثلا نقول من الحور العين، هل ورد فيه شيء لأنهن عدل يعني كل مسلم وكل شخص من أهل الجنة يعني عنده عدد من زوجات الجنة ولا لا؟ الحاجة الثانية هل لهن مهر يعني مهر دينهم مهر خليهم مهر في الحسرة ولا لا؟
0: يعني الحور العين لهم عدد ولا لا وليهم مهر ولا لا؟
1: أيوة بالضبط.
0: بقى تسمع الإجابة.
1: في حالة ثانية بصوت من مرة يعني خطص لي في الحصة بصوت كنت سألت شركة بالقناة على الشخص اللي يصيب بالعين اللي يصيب بالعين يعني هو زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تدخل الجنة والوجه والقبض، فيعني قلت أنا سألت الشيخ قلت هل هذا الشخص المعين اللي أصبنا وإذا كان أصبنا شخص مثلا ومات وآخر وثالث هل تقولوا هل يطلق عليه مثلا القتل العمل يعني ما تعليه السبحانه عاد إذا كان فيه مثلا حد طريب هل عليه كفارة وزيادة جبية؟ الشيخ طبعا الله أعلم جد الله أعلم قال نبي يطانا فيه جنب
0: الشيخ بإذن الله تعالى بإذن عليك. الله تعالى أخرج إلى فاصل قصير ثم أبدأ في الإجابة عن بقية الأسئلة بحول الله وتوفيقه.
2: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم لبرنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. قلت في مسألة السيد أنس وقلت له كمل وما في شيء به عن اتصال السيد محمد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله وبارك فيكم وزادكم علما ونفعنا بكم يا رب العالمين.
0: أجمعين يا رب العالمين.
3: الشيخ لو تكرمت بي من وقتك دقيقة ونص بنتكلم في موضوع زيارة المرتبة.
0: تفضل.
3: شيخنا احنا بلاد تمر بأزمة وتظهر تداعياتها يعني بشكل واضح وبجلاء في اللي يقودوا فينا، فلهم قادرين يقدموا حل الأزمة ولا عندهم مشروع يبني دولة. فالمطالبة هنا بالمرتبات هي مطالبة مشهدة في حق المجتمع وليبيا والدينار الليبي، لأن بيترتب عليه زيادة أسعار وبيخلق فجوة ما بين الجهات أو القطاعات اللي بيزيدوهن والقطاعات اللي ما بيزيدوهن. ولو زادوا كل القطاعات فهي كارثة أخرى على الدينار الليبي والميزانية الليبية. فمعالجة هذه الأمور تتم بطرق أصح وأسلم، يعني في ظل الوضع اللي نحكي عليه ان احنا مأزومين وغياب الدولة او الدولة الهشة، يعني عليهم ان يخدموا بتحديد اولا السلع اللي يستوردوها من حيث الجودة والاحتياج ووفق شروط محددة ومضبوطة، ايضا مراقبة السوق ومنع الاحتكار فيه، لان علمنا وسمعنا من ناس ذوي مصداقية ان بعض الاخوة العرب يمشوا للمزارع ويحصدوا المنتوج وهو قاعد في نبتة ويحدوا سعر البيع بشي يبيعوه في السوق. فهذه اللي يجب مراقبتها ومراقبة السوق ومنع الاحتكار من الأجانب، خاصة في السلع الأساسية من خضار وفواكه وسلع تموينية خاصة. هذه عوامل ذكرتها، وفي عوامل أخرى يفهموها الاقتصاديين ورجال المال بالمحافظة على القوة الشرائية للدينار، لأن احنا دولة ما عندها اقتصاد متنوع باش تقدر تزيد المرتبات. الدول الطبيعية اللي في وضع طبيعي واقتصادها متنوع، كل ما زاد الاقتصاد طبيعيا حتزيد المرتبات للناس. احنا مع الناس دولة اصلا، احنا دولة في وضع يعني هش، دولة يتصارع فيها المقتصدين مشهد على المكاسب والمناصب والسلط. انت لما تزيد المرتبات معناه انت تزيد في تآكل قيمة الدينار الليبي. وهذا شيء اخر، لو انهم فكروا ان هذه نوع من العدالة، هي عدالة على حساب الدينار اللي هو بيطلع على حساب نحن كنا، ولو زادوا قطاعات معينة وتركوا القطاعات الأخرى حيخلق فجوة خطيرة بين الليبيين، بتزيد نسبة الفقر ويصبح جزء من الشعب الليبي وهو أكبر نسبة حوالي 80 أو 70% من الليبيين، سيصبح في وضع خطير جدا جدا من الفقر. ونستفيد على حساب الكلام هذا الأجنبي، لأن الدولار يرتفع ويحول دولار بيعد يزيد سعر السلعة ويش يبيعها بما يتناسب مع الدولار اللي بيحول للبلاد. ولو وضع أجري الدراسة لتحديد قيمة التحويلات اللي تمت من ليبيا سنعلم أن هذه التحويلات هي الرقم الأكبر وهو اللي مسبب أزمة ارتفاع الدولار وارتفاع السلع في السوق وارتفاع الخدمات وضعف القوة الشرائية للدينار الليبي. سامحني يا شيخ علي طالب.
0: يا سيد محمد. السيد محمد.
3: نعم يا أخو.
0: أنت اقتصادي ولا شخص؟
3: يعني أنا رجل خاص إدارة أعمال. لكن الواقع هذا الراقب فيه بعيني وعايش فيه.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك. وإن شاء الله تكون الرسالة، لأنني متفق معك قولا واحدا، ممكن نزيد بعض التعقيبات بس لكن متفق معك قولا واحدا في هذه الأمور.
3: حياك الله وبارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. ممكن نزيد شوية تعقيبات تبين خطورة الأشياء اللي أنت ذكرت عليه عجالة.
3: بارك الله فيك.
0: الله يبارك الجميع.
3: السلام عليكم.
0: قلت السيد أنس هو بين سؤاله، لكن عندنا إشكالية الآن. الشاب الليبي يطلع من الجامعة ويقعد سنة واثنين وثلاثة وأربعة وهو عنده تخصص، يعني يشوف الجماعة ياخذوا في طالعين من الثانوية ويتعينوا وقاعدين ما طلعوش من الثانوية ويتعينوا، وهو يشوف الدنيا من قدامه وهو يبني مستقبله وما عندهش كيف يخدم. والقطاع الخاص في ليبيا للأسف واحد من الإشكاليات، القطاع الخاص كأنه مش تبع ليبيا، يعني الآن يحرط عليه من الـ من الـ من الصبح للعصر وبيعطيه 500 جنيه في الشهر، ينزل عليه في بضاعة ويركبه كذا ويعطيه 500 جنيه اللي هو ممكن لو صار لشد عضلي يبي يعالج بألف جنيه مش بخمسمية. فشني الحكم إعطاء المال من أجل التعيين؟ عندنا اتصال أخ عبد الله.
4: بارك الله فيكم وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله
0: أجمعين يا رب العالمين.
4: بارك فيك. أنا عندي سؤال على موضوع موضوع هذه آيات السجود.
0: إيه.
4: وأنا أمس أو أول أمس تواصلت مع البرنامج ورد علي الشيخ، لكن ممكن ما فهمنيش الشيخ باهي. طبعا نبدو منك أول شيء تعطينا حكم الآيات السجود هذه، شن حكمها من فرضيتها من وجوبها بشكل عام. وحاجة تانية، هذه الأوقاف مؤخرا لما طبعوا المصحف غيروا في عدد آيات السجود، مش زي ما موجود معمول به في رواية قالون اللي هو قبل، يعني احنا نعرف ان في بعض المذاهب 11 سجدة
0: هذا المالكية
4: في رواية حفص، تختلف عن رواية حفص. فنبو حتى موضوع آية السجود هذه، هل هي مربوطة وفق المذاهب الإسلامية للأئمة، أو أن مربوطة بالروايات والروايات القرآنية؟
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: تمام. وسؤال أخير في نفس الإطار، معلش يا شيخ سمحني على الإطالة.
0: تفضل.
4: في حالة أني لما نجي نشوف رواية قانون لطبعة الأوقاف، زي ما قلت لك في زيادة مثلا صور العلقة فيها أريض السجدة، فأني أول ما نجيب نصلي مثلا سواء إمام أو منفرد، هل نصلي يعني نسجد فيها صورة العلق ولا لا؟
0: بتسمع الإجابة بإذن الله.
4: إن شاء الله. بارك الله فيك ومشكورين جدا.
0: ماشي. إذا كان ما فيش اتصال خلينا نجاوب. فقلت هذه المسألة خطيرة، يعني هل الشاب يقعد طول عمره بلا خدمة وشوف الجماعة اللي أقل منه وكذا يتعين وهو ما يقدرش لأنه ما يبيش يدفع، ولا نقوله لا أدفع والإثم على من اضطرك؟ هي ستجد تباينا في مواقف المشايخ من هذا الأمر، في اللي يقول لك لا هذه رشوة وما نبوش الناس يتعلموا بها ويتعودوا عليها وخليه يصبر. بالنسبة لي أنا الحمد لله أرى جواز أنك تعطي، لأن الدولة يعني لما مثلا تخرجت مثلا من هندسة الكيميائية ولا من الدراسات الإسلامية بتقدير ممتاز من الجامعة، ولا تخرجت من الكيمياء وتقديري جيد ولا جيد جدا، ونشوفهم يعينوا في المجالات اللي ني مفروض نتعين فيها بواحد راسب ولا بواحد ما عنداش جامعة ولا بواحد جيد واني جيد جدا ولا كذا، ويفوت علي القطار. هذا من حقي المفروض، ما دام من حقي لي أن أدفع، لي أن أدفع، تو كان لي أن أدفع مقابل الحصول على هذا الحق كما قلت في مسألة عبد الله بن عباس. الآن يقول لك الناس بتتعود، هي مش تعود، هي تعودت وفات إلى أبعد الحدود. يعني اللي يقول لا والله تخاف، كان كل واحد بيتعين بيعطي بيتعودوا المسؤولين على الرشوة، هم تعودوا فات برا، طلع واحد عنده فلوس في المالية وطلعهم بدون ما يدفع في ليبيا، يعني عند الدولة وطلعهم بدون ما يدفع لجماعة المالية، طلع واحد تعينه وهذه نوعا ما نوعا ما، لكن تعين بدون ما يدفع للدولة الليبية، مش للدولة، بدون ما يدفع للمسؤولين المرتشين في الدولة. وهذا لما نقوله جايز، جايز للي يدفع إذا كان مضطرا وبشروط معينة، لكن لا يجوز لمن يأخذ. أنا مسؤول على التعيينات، وجوني 4 أنفار، واحد ممتاز، واحد جيد جدا، واحد جي وزوز جيد، يحرم علي أني ناخذ من جماعة الجيد ونعينهم ونخلي الجيد جدا والممتاز، حرام علي ناخذ رشوة، بل حرام علي ناخذ حتى من الممتاز إذا كان من حقه أن يتعين والدولة محتاجت له. لكن اللي بيتعين أول شيء نقوله له يجب أن تكون قد استفرغت الوسع في الحصول على التعيين بالطريقة العادية، قدمت ملف واثنين وثلاثة واربعة وصرحوا لك علنا، قالوا لك والله كان ما تدفعش، مش شرط صرحوا لك لكن معنى الكلام والله كانت ما تدفعش ماك متعينها. وهذا للأسف بعض المسؤولين في التعيينات يقولوا فيه، ونعرفه يعني واحد يقدم زمان على الحافظة هي مثل الدافرة، والأمر لعل الآن يزي أسوأ، قدم على الحافظة يمشي الموظف يقول له جيب الأوراقي كذا كذا كذا، يمشي يجيبهم، يجي مرة تانية يقول له جيب الأوراقي كذا كذا، تقول له جبتهم يا راجل، يقول له راحوا جيبهم، من مرة اثنين ثلاثة أربعة وهو يدير هكي شوية، يوم يعني واحد فيه بقايا خير صخف عليه قال له تعالى تعالى، قال له من الأخير را والله كان ما تعطيناش شهرين مقدم ماك واخذها را تجيب أوراق وغير يتعبوا فيك را، وقال له قال له تو أعطيني شهرين مقدم غدوة تنزل لك، ما تعطيني شهرين مقدم ولا كان جيب أوراق العالم كلها ماك متعينها هيك يعني المختصر الصريح. والآن نفس القصة الآن صايرة. فإذا كان أنت استفرغت الوسع في الحصول على الطريقة العادية ولم تجد بديلا يساوي أو أفضل وكنت مستحقا لهذا المال بالثلاثة شروط هذه، عندي يجوز له أن يدفع ليتحصل، والإثم على الدولة والمسؤولين اللي اضطروه لذلك. أما إذا كان أبوك مخلي لك فلوس وعندك تجارتك وأمورك طيبة، لا لا أجيز لك هذا الأمر. إذا من أول يوم تخرجت وتاني يوم ماشي بدون ما تجاوب، لا أجيز لك هذا الأمر. إذا عندك بديل تاني وأمورك طيبة، عندك محلك ولا عندك تجارتك ولا المهم عندك بديل تاني لا تحتاج فيه إلى دفع الرشوة، بعد ذلك لا أجيز لك هذا الأمر. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، ما نبوش نقوله للفقير اقعد موت باش الخانة بالمرتش الفاسد يقعد يدير في فلوسه على كتافك، لا الله غالب برا والله غالب شو بتدير. يعني في النهاية حتى للدولة يعطوا هذا صح، طبعا في شرط آخر انك تتعين بصحة، يعني مش انت مثلا في اللغة العربية يعينك في قطاع الاقتصاد زي ما صاير، يعني عندنا واحد معانا يقرأ معانا في الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية، لما قلنا له منين وين تخدم قال نخدم أنا رئيس بنك ولا فرع، فرع مش بنك، رئيس فرع من واحد من بنوك الليبية. قلنا له ما شاء الله مع الاقتصاد قريت الدراسات الإسلامية، قال لا لا والله لا قريت اقتصاد، آسف استغفر الله، قال قرايتي لغة عربية ودراسات إسلامية. تبا كيف رئيس فرع؟ قال والله هذه ليبيا، حطوني من زمان، بوي حطني حصل معرفة، قعدت في المصرف وقعدت نترقى نترقى نترقى لأن أنا طول الآن رئيس فرع، هو خريج دراسات إسلامية ولغة عربية. هذه أمر. الأمر الثاني، مش أنت متعتنوي يعينوك في في في وظيفة ب ب متاع جامعة، ولا يلزوا اللي قبلك ويحطوك أنت، هذه كلها شروط لابد منها، راهو مش كل واحد برا برا برا وخلاص. تقول لي والله ما يبوش يلتزموا بالشروط اللي أتم عليهم هم، مش علي أنا، يعني قلت لك الشروط هذه لازم منها، إن تكون محتاج، وإن ما عندكش بديل أفضل، وإنك استفرغت الوسع في البحث ولم تجد، وإن أنت متعين في المجال اللي أنت فيه بشهادتك التي يطلبها المجال. أربع شروط إذا كان تحققوا، علاش نقعد نخلو فيه مسكين يسف التراب ما دام على خاطر واحد فاسد خان بمرتشي؟ لا أعذب هذا الشخص لأن فيه واحد خانب ومرتشي في في وظيفة من الوظائف، وما عندناش رقابة في الدولة تحاسب المرتشي وتعطي لذي الحق حقه. بالعكس، إذا كان بتمشي للرقابة باش يمشوا لهم، الرقابة بروحهم يبوا رشوة باش يمشوا لهم، وفي الأخير يقولك تعطيه يا راجل وفوت الموضوع. والفقهاء يقول إذا عم الحرام فخذ منه كفايتك، ما تزيدش. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه هي شبه الدولة اللي تكلم عليها السيد محمد، أو الدولة الأصل المنهارة، حتى شبه دولة ما وليناش شبه دولة. تخيل السيسي يقول على مصر اللي سابقتنا بمراحل شبه دولة، فتخيل إحني وضعنا شنو هو، إحني اللي فيه شنو هو، الله أعلم. لا دولة، ما نقدرش نقوله لا دولة، لكن قريبين من لا دولة أكثر من قربنا لشبه الدولة. السيد أحمد قال سمعتك أنك تقول سب الصحابة ليس كفر، والباري عز وجل يمدحهم في الكتاب، أليس هذا معارضة لإرادة الله عز وجل؟ هو مبدئيا الإجابة كانت مختصرة في ذلك المكان، هو يتكلم على سب شخص أو شخصين، لأن من سب الصحابة جملة أو كفرهم جملة فهذا كافر، لأنه يعارض ما في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، وكثير والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من، المهم هذه الآيات كثيرة جدا في مدح الصحابة، فالطعن فيهم جملة هذا طعن في جزء من القرآن، فيكون كافرا بهذا المعنى. لكن من طعن أو سب صحابيا أو صحابيين أو ثلاثة أو أربعة، هذا لا يكون كافرا بهذا المعنى، إلا من خالف القرآن كما قلنا في رمي السيدة عائشة بالفاحشة والعياذ بالله. من فعل هذا الأمر وقد نزلت الآيات بتبرئتها فقد كفر. أما يسب صحابي تاني ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، هذا يقول كاني بقية الصحابة معترف بفضلهم، فلم أعارض القرآن بهذا المعنى، أنا قلت فلان مش عدل ولا فلان سرق ولا فلان كذا ولا فلان حتى كافر ولا ممكن هذه بروحها. المهم سب، احنا نتكلم على السب ما نتكلموش الآن على التكفير. فهذا بينت أن من عظائم الذنوب، وإن هو يحبس ويؤدب ويؤخذ على يديه، ما نخلوش عادي يسب. لما قلنا مش كفر مش معناها عادي يسب، فرق بين إنه كافر وبين إنه يؤدب. لا، هذا يؤدب ويجلد ويحبس ويغرم، المهم يدير لباش معاش يعودها. من خالف في مسألة السيدة عائشة هذا قد كفر، وراه سب السيدة عائشة في هذه المسألة بالذات. لكن لو قال هي غلطت في المكان الفلاني أو دارت في المكان الفلاني دون هذه القصة التي وردت تبرئتها من الباري عز وجل لا يكون بهذا المعنى كافرا، لأن هي الأصل معارضة القرآن هي التي تكفر. فلو قال مثلا واحد حتى بدون سب قال والله زيد بن حارثة ما طلقش المرأة هذيك باش يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال لا هي مش زينب بنت جحش راهو هي جويرية ولا هي واحدة تانية، هذا لا يعتبر سبا ولا كفرا. لكن قال لا هو ما طلقش باش يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مش سب، لا نقولوا له هذا كفر، لأن ورد التصريح بذلك في القرآن. فالمسألة هي بمعارضة القرآن في هذا المجال. هذه المسألة اللي سبهم كلهم جملة وتفصيلا أو الأغلبية الساحقة هذا كافر، اللي سب واحد ولا اثنين هذا لا يكون كفرا، ولكنه يؤدب في هذا المجال. أيضا في مسألة ثالثة يكفر بها واني ما فصلتش فيها، إذا استحل سبهم قال لا الحلال تسب الصحابة عادي، لأن هذه معصية واستحلالها متعمدا كفر، زي سب أي واحد تاني يقول لك سب هذا عادي وهو لا يستحق السب، سب حلال بهذه المعنى. من استحل سبهم وقال سب الصحابة حلال وعادي وما فيه شيء ولا يؤذب صاحبه كذا، هذا يكون كافرا. لكن هو اللي يعني تكلمت عليه في المقطع تكلم على السب مطلقا وخلاص، ما قالش سب مجموعة ولا استحل ولا ما استحلش، قال هيك وخلاص. فاني جاوبت على اللي هو قاله، ما كانش السؤال موجه على مراتب سب الصحابة والعياذ بالله. قال خير المهم توا كلام مرات ما أقل كلمة مرات أفضل. السيد يونس قال واحدة قاطعة على أبيها عهد ألا تختلط وأنا ظنها على خير، ثم توفي أبوها والآن تحتاج إلى الظهور في مثلا بعض الإذاعات وفي بعض الإذاعات الراديو ولا التلفزيون، تبي تقدم بعض الأشياء المفيدة، هل يجوز لها ذلك أو لا؟ إذا كان عهدها على عدم الاختلاط مطلقا باهي ولا شين فهذه الإفاء بعهدها أفضل، وهو وإن كان قد يحرم الناس من بعض الخير التي تقدمه، لكن تقدر تدير هذا اللي تبي تقوله على في الإذاعة وبتختلط، واللي تبي تقوله في الراديو وبتختلط، تقدر تدير مثلا قناة على اليوتيوب ونفس ما تفيد به هناك تفيد به هنا، باش تحافظ على عهدها لأبيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوفوا بال يا أيها الذين آمن العقود هذيك، إذا عاهد آية المهم الوفاء بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وإن كان الآية في كذا لكن أي عهد محمول على هذا الأمر. فهي الآن لو كانت تقصد الاختلاط مطلق الاختلاط وعندها كيف تقدم الخير اللي عندها عن طريق اليوتيوب ولا عن طريق التليجرام ولا الكلام هذا، نقول لها يجب عليك الالتزام بعهدك مع أبيك. وإذا قصدت أن لا تختلط الاختلاط المحرم اللي يكون فيه مصافحة واللي تكون فيه خلوة واللي تكون فيه يكون فيه مزاح واللي يكون فيه وبدون حجاب، إذا كان هذه قصدها لما عاهدت أباها بهذا الأمر، بعد ذلك نقول لها يجوز لك أن تختلط الاختلاط غير المحرم، يمشي مع أخوك كذا، لا يكون هناك خلوة، لا تكون هناك مصافحة، لا يكون هناك كشف ما لا يجوز كشفه من المرأة، لا يكون هناك مثلا زينة بأي نوع من الأنواع. إذا كان بهذه الطريقة نقول لك أنت الآن على عهدك. إذا كنت تقصدين الاختلاط المحرم واختلاطك كان ملتزما بالشرع، لأن مسألة الاختلاط بقل بقل هذه الآن منحة الآن غير متأثرة. تبي تمشي للمستشفى والمستشفى فيه اختلاط، تبي تمشي تدير بصبرت واللي بيصورها راجل وفيه اختلاط، تبي 60,000 حاجة لازم ما تديرهم بالاختلاط، ما عنداش وين. في بديل مختلط وبديل مش مختلط ممكن نكون معك. احنا عندنا والله مثلا هذا مفتوح للرجال والنساء التصوير مثلا، وعندنا مصور خاص بالنساء، البصبرت ولا غير البصبرت. نقول لك الان بري لمتع النساء. جامعات مختلطه وغير مختلطه، نقول لك بري لغير المختلطه. لكن الجامعات ولا الثانويات ولا الاعدادي كلها مختلط، نقول لك اقعد تقعد لمراه جاهله باش ما تختلطش. والاختلاط يمكن ان يكون مضبوطا ب ب ب بالشرع. كان الاختلاط في مطلقه محرما لكان مثلا حج سنة والعمرة سنة للتريس وسنة للنسوين. لكن لأن الاختلاط مضبوط ويبعد يبعد أن تكون فيه فاحشة أجازه الباري عز وجل. ولذلك كثير من الفقهاء يقولون بجوازه بهذه الطريقة. الأفضل غيره، قطعا الأفضل غيره. لكن هل يمكن في كل شيء الآن يعني يمكن احنا نديروا مستشفيات خاصة بالنساء ومستشفيات خاصة بالرجال؟ حاليا على الأقل في ليبيا غير ممكن، احنا لا محصطين لا رجال لا نساء، لا هم الزوز نمشوا نعالجوا في تونس أصلا في غالبنا يعني. والخاصة مش حيدير الكلام هذا لأنه حيخسر. وحتى الخاصة في كثير من المجالات لابد ما يكون فيها طبيب ذكر، الإسعاف لابد أن يكون فيها ذكر لأن ما يقدروش النساء وهكذا. وبالتالي مسألة أن بتكون اختلاط ما فيش بقل بقل بقل هذا حاليا غير متأتي بهذا المعنى. وبالتالي على حسب نيتها في العهد نقول لها قد يجب الالتزام به وقد لا يجب، ليس لمخالفة العهد وإنما لأن العهد لا يشمله أصلا. سيد عبد الحكيم قال أحد المشايخ قال إذا صلى منفردا يعيد للجماعة إلا المغرب وإلا العشاء إذا أوتر. كلام صحيح بالنسبة للمالكية طبعا، يعيد إلا المغرب لأن احنا عندنا الصلوات وتر والله يحب الوتر 17 ركعة. فلو أعاد المغرب وقبلت منه فرضا بيولوا 20 معاش وتر. ولذلك المالكية عندهم لا تعاد المغرب لصلاة الجماعة. لا يعيد العشاء بعد الوتر لأن العشاء بعد الوتر نافلة والتنفل بعد الوتر مكروه. وبالتالي قالوا لما تتنفلش بعد الوتر بهذا المعنى. هذه أدلة المالكية تقول باهي، تقول لا هذه مشكلتك أنت باهي. قال لابد من شخصين ما يعودش مع شخص واحد، لأن احنا قلنا يعيد لفضل الجماعة، وإذا لابد أن يكون مع جماعة دونه هو. والفرد الواحد مع جماعة، الفرد الواحد هذا ما سماش عادة لفضل الجماعة. أنت تصلي مع منفرد مش مع جماعة، فلابد أن تكون الجماعة اثنين فأكثر، اثنين ثلاثة أربعة، لكن مع واحد بس ما تعودش. هذه حجتهم. لا يكون هو الإمام لأن أنت صلاتك نافلة أو على الأقل مفوض، هي فرض ونفل وتفويض وإكمال. إذا عندنا احني 75% صلاتك ما هيش فرض، ولا تجوز في مذهبنا صلاة الفرض خلف النافلة، لأنك أنت توا 75% تصلي في نافلة واللي وراك يصلي في فرض، فما تكونش أنت الإمام بهذه الجماعة حتى لو كانوا مليون، خلي الإمام غيرك وأنت تعالى مأموم مع البقية. هذه هي أدلة المالكية في هذه المسألة. أيضا سيد عبد الحكيم قال يسأل هل هناك عدد للحور العين في الجنة؟ لا لا ما فيش عدد، كل قدير وقدره. هو ورد في الحديث ان اقلهم اثنين، قال يلقى زوز من الحور العين، هو قال يلقى زوز هو الحديث، يعني يرى مخهن من تحت العظم واللحم من شدة النقاء والبيوضة وسمي اللي بتسميه، لأن مخ الساق يشوف فيه. بعض الفقهاء قالوا هذا حور عين، وبعضهم قالوا لا هذا أزواجه في الدنيا، خلاف بين العلماء، لكن الظاهر لأن مرات منزوج واحدة كيف بيجي اثنين. فاللي قالوا حور عين قالوا هذه أقل مرتبة اثنين. ورد في حديث آخر أن أقل واحد عنده 72، أقل واحد عنده 72 معناه ممكن يكون عنده مليون، عنده 73، عنده 1000، عنده 5000، الله أعلم. أنت وعملك الصالح، كل ما تزيد عمل صالح يكون أكثر والمتعة أكثر ورتبة الجنة متاعك أكثر. رأوا لما نقول الجنة مش مرتبة واحدة، رأوا اللي حسناته مليون جنة مش زي اللي حسناته 500,000، مش زي حسناته 70 مليون. رأوا هذا أفضل وأحسن وأكبر وسمي اللي تبي تسميه. فالناس مش على درجة واحدة رأوا في الجنة، زي ما هم مش على مرتبة واحدة في النار. أراه اللي في حاشية النار من فوق مش زي اللي في قعرها. فالمسألة باش نقوله أي واحد في الجنة راه عنده 10 ولا 100 بس، ولا هذه مش معروفة، كل واحد زي ما قلنا، لكن أقلها على حسب ما ورد في الحديث 2، هذا أصح، هذا في الصحيحين، والثاني اللي فيه 72 مش في الصحيحين. قال هل لهن مهر أم لا؟ لو تقصد مهر في الآخرة، ما فيش مهر في الآخرة، نقولكش رب يعطي فلوس باش يحق لك أنك تستمتع، وفلوس ولا أي شيء باش أنت تستمتع بهذه بالحور العين، لأن هذيك دار جزاء وليس دار حساب، كل شيء تأخذه بما قدمته في الدنيا، معاش يقول لك دير. إذا تقصد في الدنيا وردت بعض الأحاديثك اللي ما لا يعول عليها في إثبات هذا الأمر، اللي منها مثلا بعضهم قال حتى موضوعه قمامة المسجد، قالوا في حديثك إن كان بعضهم حكم عليه حتى بأن مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يطلع القمامة من المسجد يكون جزاءها الحور العين. مش معنى هذا أن اللي كان يطلع في القمامة لأنه راضي بهذا الأمر وعرف أن الحور العين ما هم الجزاء لهذا الأمر أن تطلع القمامة سيبة وتركها، لا لا لا مش هذا، في أجر وأجر كبير بعد ذلك، ربي جزاك بالحور العين، أعطاك حسنات، قلل عليك سيئات، هذه مسألة أخرى. لأن بعض الناس لما يقول هذا الحديث ضعيف في فضائل الأعمال يترك ويضيع على نفسه أجرا كثيرا، ما دام اللي أنت تدير فيه من فضائل الأعمال مندرج تحت أصل، خلاص أنت الربط اللي كنت رابط به أتركه. بس يعني مثلا كان في حديث يقول يقرأ سورة الدخان ليلة الجمعة قبل ما يرقد يسبح له 70,000 ملك، هذا الحديث ضعيف، فاللي كان يقرأها بهذا المعنى وبعدين عرف حديث أن الحديث ضعيف ما عاش يسيبها راهو، بالعكس استمر على قراءتها، لكن لا تعتقد أن هذا الجزاء. لكن مش معنى أن الحديث ضعيف معناه قراءة الدخان حرام كما يفعل البعض، لا، لأن أنت عندك الإذن في تلاوة القرآن في أي وقت وأي مكان زي ما تبي، لكن ما تربطهاش بالجزاء اللي أنت كنت عابي عليه بس. لكن شوف ألف لام ميم 30 حسنة زي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف سورة الدخان قداش فيها، اربطها بهذه الحسنات اللي هي صحيحة ووارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تربطهاش بأنه يصلي عليك مثلا 30,000 ملك. فاللي كان مثلا يطلع في القمامة وربطها بأن يبي حصل حور عين، قولوا له ما تسيبش، لكن ما تربطهاش بالجزاء هذا، لكن اربطها بجزاءات أخرى كثيرة وأفضال أخرى وحسنات كثيرة لمن يهتم ببيوت الله عز وجل ويعمرها. يكفي أنك يشهد لك بالإيمان تعمير بالنظافة ولا تعمير بالصلاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فينبغي الانتباه لهذا الأمر. سيد محمد هو ظهرنا، هو قالني في إدارة الأعمال، قالني في إدارة الأعمال وطرح مجموعة من النقاط. طرح مجموعة من النقاط، قال معالجة زيادة المرتبات راهو بتزيد تلخبط الدينار الليبي اللي هو مش ناقص تلخبط، وهذا صحيح، لأن زيادة المرتبات دون دراسة يؤدي إلى التضخم. الناس بتبدأ عندها هلبة فلوس وبيشروا، صاحب التجارة لما بيلقى الناس مقبلة يبي يزيد، هذه طبيعة العرض والطلب. كلما هي زاد الطلب زاد العرض، لكن هنا لو باع مثلا حقة الطن بسبعة جنيه بيشروها منه، قال خلي نديروها بثمانية مادام الحكاية وارية والناس تشري، دارها بثمانية يشروا، هي ما لديرها بتسعة دارها بتسعة يشروا، لا قال معاش بنزيد بجنيه بنزيد بالزوز نديرها بحداش طول، علاش ندير بعشرة وحداش؟ وهذا أي اقتصاد يعرفه، إن زيادة الكمية من المعروض في من المال ترفع أسعار السلع، لأن الناس بتشري هلبة وبيقل المعروض، ولما بيقل المعروض بيزيد الطلب عليه. أما الدولة شو مهمتها؟ مهمتها هو طبعا عندنا حاجة اسمها ركود وعندنا حاجة اسمها تضخم. التضخم هذا حتى البلاد المتقدمة لابد بتحافظ على الأقل، البلاد اللي باهية بتحافظ على 3% فأقل، يعني تزيد العرض أكثر بقليل من السلع باش يقعد فيه تضخم 3% وما يصيرش ركود، لأن الركود نتائج الاقتصادية أسوأ بكثير من التضخم. فهم باش ما يخلوها 0% ممكن يجوا للركود، زي ما قلنا يحافظوا على 3% تضخم. لما يزيد على 3% يبدأ بعد ذلك الأضرار الاقتصادية، هذا زي اللي مصايرنا احنا، لأن التضخم تقريبا 100%، هذه خطأ، ومعناها الدولة مش قادرة تسيطر، مش قادرة تدير سياسات باهية تسيطر بها على سعر النقد. بعض الدول الآن زي تركيا ومصر واصل لأربعمية في المية وخمسمية في المية وكذا، لكن لأن الدولة قائمة تزيد في المعاشات بما يحقق، لأن اللي معاشها مثلا 1000 جنيه وتتضخم 400% راه معاشها معاش 1000 جنيه، معاشها بيولي 250 بس، لأن الحاجة متاع زوز ونص بتولي بعشرة. لما كان معاشها 1000 يشري بتاع زوز ونص يشري 250، لما تولي بعشرة بيشري 100 بس ولا أقل. لما بزوز ونص بيشري 400، ولما بتولي بعشرة بيشري 100، إذن الراتب في الحقيقة قل بمقدار هذا التضخم. فزيادة المال أطبع، وهذا اللي صاير في ليبيا، أطبع ونزل أطبع ونزل وزور ومشي ودير، جعل الأموال أكثر من الحاجيات والسلع. الآن سعر المترو في تجورة، مش في تجورة، في أماكن نقدر نقوله ما تنفعش في تجورة، يعني ما هيش مرغوبة من الناس، أغلى من سعر المتر في مدريد. أسعار المنازل في ليبيا أغلى من أسعار المنازل في مدريد، هذه حقيقة مش مصارعة. علاش؟ لأن في ناس خمبت المليارات مش الملايين وتشري بدون حساب، يقولوا لها المتر بألف يشري، يقولوا لها المتر بألفين يشري، يقولوا لها المتر بعشر ألاف يشري. طبعا مدام أني نقدر نبيع المتر بعشر ألاف، معاش حنبيع لراقد الريح بألف، حنخليه بعشر ألاف ونشد في العشر ألاف زي ما صاير الآن بالضبط في ليبيا، شادين أصحاب العقارات في أسعار فلكية، معنا اللي خنبوا خنبوا معاش يبوا يشروا، اللي يخنبوا زمان شروا معاش يبوا يشروا توا، لكن الناس قاعدين يغنوا بالأسعار القديمة، فتجد أسعار العقارات غالية جدا، معنا سوق العقار ميت أصلا، مش ميت لكن هما يقولوا سوق العقار يمرض وما يموتش. فبدل تولي الأسعار زي ما كانت أو قريبة مما كانت على الأقل، لا الآن من صاحب معاش يقدر يشري أرض؟ كانش ببعد بكل بكل بكل على العمران، وإلا الأرض متاع العمران تبي يخانب يوارت، ما فيش حل ثالث. ترى حتى اللي معرق بالتجارة في الغالب مش حيشري بهذه الأسعار الفلكية إلا إذا كان عنده مقابل بيدير فيها محل ولا بيدير فيها شركة ولا بيدير فيها كذا، يعني أسعار فلكية جدا جدا جدا جدا. هذا كله نتيجة الفلوس اللي انخنبت ونزلت للسوق يشروا فيها، زي ما قلت لك اللي خان بعشرة مليون لما يعجب حوش هو ما يسواش ربع مليون، ولكن يقولوا له بمليون ويخش لي خاطرة يقول لي كان شريته بمليون واني عندي تسعة غيره، فيشري بالمليون. الحوش اللي في جنبه معاش يابا يبيع بربع مليون مدام أخوها باع بمليون، وفي الأول كان يحصلوا من يشري منهم، بعدين الآن معاش فيه انضبطت شوية، مش انضبطت هكي شورا كمل فلوس وما لا يطلعون برا، الله أعلم شو صاير، لأن الخنبع اللي نشوفه فيه قاعدة على ودنا. وبالتالي زيادة المعاشات دون دراسة راو مسألة خطيرة بالمعلمين نفسهم وبغير المعلمين، راو للحقيقة هذه مسألة. بعدين انت تمنع المعلمين، او الان سامعين ان بادين جماعة الصحة في اضراب، تعطي للمعلمين جماعة الصحة يبدو في الاضراب، تبدأ تعطي لجماعة الصحة جماعة تشبح شن هم يخشوا في الاضراب، وبعد جماعة تشبح شن هم جماعة تشبح شن هم التانين يبدو في الاضراب، وزيد زيد زيد والتضخم يركب يركب يركب. الدولة باي ما شني ما نزيدوش، مش هذا معنى كلامي، لكن دير حل، دير جدول مرتب، نزل الدولار، المهم دير لي روحك حل، انت اللي عندك الفلوس وانت اللي عندك الدولة، يسيب وخلي غيرك يعطي، لكن من يبي يسيب؟ هذه ما تعباش عليها. مراقبة السوق والاحتكارات، هذه مسألة أسوأ من الأولى، يعني المصار ولاعبين في السوق تسعة، في الحم في الخضرة يبوا يغلوا الخضرة يغلوها، يبوا يرخصوا الحم يرخصوه، فما عندناش أي مؤشرات حقيقية في السوق الليبي. زمان في الصيف نعرف الموز يرخص، علاش؟ لأنه صعب التخزين فبيبيع رخيص، توجيه تلقاه في الصيف في الشتاء رخيص وفي الصيف غالي. الدحي يقولك والله لما بيبدو المدارس ويبوه أولياء الأمور يغلى، تجي في ليبيا تلقى وفي الصيف لأن يبي تخزين يرخص ويغلى في الشتاء لأن تخزينه سهل، تجي في ليبيا تلقى الحكاية معكوسة، لأن اللي شادين السوق يتصرفوا كيف ما يبوا، الدولة لا تراقب لا عندها علاقة بالأمور. هذا بس نمشوا الآن نشوفوا تلقاه فاتح مصري كله مصاروة أو 90% مصاروة متاع الغذائية، وتلقاه فاتح 70,000 لامبة في عز الظهر ولا يدفع في ضي ولا يدفع في كهرباء ولا يدفع في ضرائب، وتبي تجي تدرس يقولك لا والله ما تدرسش هذا متاع المحل، وزيطين في الدنيا بالطول وبالعرض. برا دير واحد في المليون من هذا في مصر، والله كان ما تدفعش اللي تحتك واللي فوقك واللي في جنبك وكذا، ما كان داير واحد في المليون وحيخنبوك بعد ما تدير. حني يا ريتها غير دار وهذا كله الآن شني من لا شيء، تلقى الطماطم ولا بحداش باثناش، الخيار ولا بعشرة، خير أمس كيف كان بثلاثة ولا بي، ويرق الطماطم يرخص الخيار، يرقي الخيار. يعني من فترة عمرنا كنا صغار نادر جدا جدا إذا كان في مصيبة زراعية يولي الخيار قريب من الموز، مش حتى أغلى منه. يعني من أسبوع ولا أسبوعين مشيت للمحل لقيت الخيار ب11 والموز ب8، مثل واحد يدير

العفن هيك بالحرف الواحد. علاش الكلام هذا؟ لأن ما فيش دولة تجبر أن يفتح، ما فيش دولة تجبر أن يبيع بالسعر الفلاني، ما فيش دولة تمنع من الاحتكار، ما فيش دولة تخليه يدفع ضرائب، ما فيش دولة تسعر له، هذا كله ما فيش. فهو زي ما يقولوا إن غاب القط لعب يفار، هذا اللي صاير باختصار. قصة التحويلات هذه مسألة أخرى، وهذه للأسف للأسف نقولها إن الضرر اللي من الليبيين أكثر من الضرر اللي من الغير الليبيين، على الأقل هذاك في النهاية يخدم على رأسه بالمعنى. صح هو مش عادي، لكن إحنا الليبيين يعطوا في 10,000 دولار لشباب باش يهربوهم لتركيا، وسمعنا تقريبا من سنة ولا كم صادرت السلطات التركية 1,300,000,000 دولار من أموال الليبيين، هادو ضاعوا على ليبيا، هادو بيخلي الدولار يقل عرضه بيزيد ثمنه. وين الحكومة؟ الله أعلم. فكل اللي قال السيد محمد، يعني لو تقعمز مع واحد اقتصادي حيبين لك مساوئ أكثر بكثير من هذا. احنا اللي شموا في رائحة الاقتصاد شمان، نعرف أن هذه الأمور مش هذا هو حلها. يعني متى ما بيش تكلم في السياسة دي، لكن أمس طلع واحد قال أعطوا، هو ما ليش علاقة بالميزانية ولا بغيره، أعطوا للمعلمين فلوسهم. هم شنو سبب قيام المعلمين بالاعتصام؟ النسيم من الناس زاد الـ العسكرية وصلوا ل 13,000. المدرس يقول لك أنا طالع من الجامعة ولي 40 عام ولا 30 عام نقري ومعاش 3,000، وذاك رئيس عرفة واحدة ولا شن هو حتى اسمه ما يعرفش يكتبه ياخذ في 8,000 ولا 7,000. لا، ما لا بندير اعتصاب وعند الحق، لما تبدأ الدنيا هيك، هو ليبي واني ليبي اعطيني زيه، ما نبيش نقول لك أكثر منه، لكن أنا قاري أكثر منه وخبر أكثر منه ونقدم في عمل أكثر منه. فاضطروا أن الجهة اللي هنايا تزيد، ناضوا هذوك الآن نفس اللي زاد الأول قال لا والله يعطوا. يعني لو زادوا للمعلمين في الشرق حيزيدوا المعلمين هنايا، وحينوضوا الصحة وحينوضوا وينوضوا، وهذا كله ضرر لكل الكل بما فيهم اللي زادوهم عاشهم، غير ينظر إلى الفائدة الآنية ما ينظرش للمشاكل الخطيرة. الآن من اللي يقدر يبني حتى لو أعطوه 10,000 جنيه؟ البومشية ب3 جنيه، الأنواع من الإسمنت إلى 180، من اللي يقدر يبني حتى لو داروا لك معاشك 10,000؟ بعكس لما كنا نبنو معاشنا 150 جنيه. فهي المسألة مسألة موازنة، مش زيد زيد زيد زيد وخلاص، ما هو زيد زيد زيد يعني مثلا المعلم 2000 داروا له 4,000، فرح حقة الطن اللي باربعة ولت بثمانية، راه ما زادوكش فعليا، غير ممكن لما يزيدوك 2000 معاش تولي بثمانية، تولي ب10. يعني انت كان مثلا راتبك يجيب لك 400 حقة طن لما كان 2000، توا لما ولى 4,000 معاش يجيب لك 400، بدا يجيب لك في 300 بس. ففي الحقيقة ما زادوكش انت، راه ضروك، لأن اللي كنت تجيب فيه بال2000 ما عادش تقدر تجيبه بال4,000. ففعليا هم زادوك لكن ما نقصوا منك، مش زادوك، لما الزيادات هذه كلها زادت التضخم بأكثر من مقدار الزيادة اللي زادتها الدولة. طيب لما يبدأ التضخم 100% ويزيدوك 100%، راه هذا حافظوا لك على راتبك، مش زادوك. راه لما يبدأ زادوك 100% والتضخم ولا 300%، راهو نقصولك من راتبك مش زادوك. في الحقيقة القوة الشرائية، لأن هو تكلم عليها السيد محمد، القوة الشرائية، أنت راتبك هذا شن تقدر تدير به؟ أنا الآن راتبي 2000 دولار، يجيبوا لي 200 جنيه نقدر نعايش بهم الكحة بس في تونس. لو خلوا لي راتبي 4,000، ولكن 4,000 هادو معاش يجيبوا 200، بدو يجيبوا في 150،
صحيح راتبك ولا 4000، لكن حتى لما تكح مع

0: تقدر تعالج في تونس، لأن اللي كنت تجيب فيه ب2200 ما عادش تقدر تجيبها ب4000، لأن بيجيبوا لك 150 و150 ما يعالجولكش الكحة. هيك الاقتصاد يزيد يحسب، مش أنني زادوني 2000 معناها راهو زادوني، لا مش هيك بكل. المهم باختصار السيد عبد الله قال آيات السجود هي ليست واجبة، وهذا فعل عمر بن الخطاب لما قرأ آية سجدة على المنبر ويراجوا فيه باش بينزل يسجد، ما باش ينزل يسجد لما قالوا له خير، قال يعلم أنها سنة ليست واجبة. هذا من الحكم. قال عدد آيات السجود تفرق عندنا حني على المدايرات الأوقاف، هم الأوقاف يبقوا أي حاجة غير المذهب المالكي وخلاص من الأخيرك، اللي بيحرج يحرج واللي ما يبيش، لكن هذا اللي اللي اللي اللي صاير الآن. سؤال، هل السجدات هذه مبنية على اختلاف فقهي ولا مبنية على القراءات؟ رواية قالون هي اللي كذا ورواية حفص، لا أراه هي مبنية بالدرجة الأولى على الخلاف الفقهي وليس على القراءات، وبالتالي اللي غير هذا هو ما يبيش مذهب المالكية وخلاص. والله الله أعلم شو اللي فكرت، لكن هم واضح العداء لمذهب المالكية حتى وإن تمسحوا به كل حاجة، الإمام مالك الإمام مالك الإمام مالك، لكن العمل غير التسمية. المصريين يقولوا أشوف يعني أسمع كلامك أصدقك، أشوف أفعالك استعجب، يعني تو كل حاجة تدير فيها الأوقاف الإمام مالك الإمام مالك، ولما تشوف كل حاجة يبوها عكس الإمام مالك. فالآن هم هل حرام لو خلوا مثلا المصحف زي ما كان وتوارثه الأجيال 11 السجدة وزي ما المذهب المالكي، هل حرام يجب أن يخلوهم 12 ولا 14 ولا قداش؟ ما هوش حرام، تقدر أنت تمشي تطبع مصحف فيه 11 سجدة في السعودية، ولا يقدر يديرها وزير الأوقاف السعودي؟ ولا ما يقدر يديرها، لكن احنا الله غالب هذا الموجود. نسجد في سورة العلق ولا ما تبيش تسجد، ما نقدرش نقول لك اني حرام كانك تبعت المذهب الثاني راهو، لكن لما تجي انت امام وتسجد بين في سورة العلق وراك شيابين عمرهم 80 عام وقروا بيهم سورة العلق 7000 مرة ولا 8000 مرة وما سجدوش وانت تسجد، راهو تسبب خلل في المجتمع. راهو انت تقول لي لا عادي، لا مش عادي، والله ما هو عادي بكل. نتذكر مرة في المطار في مصر جو قدموني الجماعة صليت بهم، فقرأت وامرأته حمالة الحطب، فجاني واحد قال لي غلطت انت، قلت له شني لباس، قال لي لا هي وامرأته حمالة الحطب مش حمالته. تقول ما شرحت لهذا قراءات وقالون وحفص، ما قراءات وحفص، هو محفظها إلا بالسيف شو رأيك؟ قلت له والله ما عندي منديل لك، وكان فهمت مني، المهم راني قرايتي ني صح، هذي نقدر نقول لك راه قرايتي صح، لكن انت مش منوصل لك. قد ما قلت له القراءات السبع وحفص وقالون مش خاتم عليه الكلام هذا ولا يعرفه. الشباني نفس الشيء، 70 شيخ صلى وراهم ما يسجدوش في سورة العلق، بجي انت تسجد وتقول له والله في مذهب تاني وقراءة تانية ومش عارف شني، مش حيتقبل منك الكلام هذا لانه ما يعرفاش اصلا. فما الداعي لو انك انت صليت به العلق وما سجدتش؟ ما الحرمة اللي فيها؟ خيرك ما تكونش حتى زي سيدنا عمر ما باش يسجد باش الناس ما يعرفوش ما يظنوش انها واجبة، بس مش باش يخالفهم ولا يلخبطهم ولا كذا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس من بنغازي قال: نعرفوا أن أكل البصل والثوم فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. اللي كلي ثوم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باي نعرفوا هذا، لكن قال لما نشوفوا البصل والثوم نلقوا فيه فوائد هلبة. فقال: هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم: يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين. خبيثتين يقصد الرائحة، مش خبيثة معنى ما تنفعش ولا حرام. قال لهم: الثوم والبصل، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قالوا: الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة. الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخ تذهب الريحة متاعها، وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها، وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطرب ناخته وكذا، واحد نقول له: معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما تؤديش الملائكة وما تؤديش بني آدم. والله مرات نصلوا بحدا ناس يعني صنة الثوم والبصل لين تدوخ، أنت ما عادش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء. وهذا طبعا مش ثوم والبصل بس، أي رائحة كريهة. في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا، خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان، ولا رائحة الجوارب الكريهة. راهو هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، راهو هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان. تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، راهو هذا حرام عليه، لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي نسأل على صلاة الزوال طريقتها ووقتها، أم صالح وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لصلاة الزوال ورد فيها حديث واحد له يعني ألفاظ مختلفة، ورد في سنن الترمذي وورد عند الطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل، قالوا له: نراك تدمن هذه الركعات بعد الزوال. كلمة تدمن يعني يحافظ عليها. فقال: هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ولا ترتج حتى يصلى الظهر، يعني تقعد مفتوحة إلى أن يصلى الظهر. قال: فأحب أن يرفع لي فيها خير. قال: هذه ما دام هي أبواب السماء مفتوحة للدعوات وللخير، قال: أحب أن أصلي هذه الركعات كي يصعد إلى الله عز وجل فيها خير في هذا الوقت الذي فيه أبواب السماء مفتوحة. ثم اختلف الفقهاء فيها، هل هي راتبة الظهر نفسها ركعتان ركعتان، لأن قال أربع ركعات هما ركعتان ركعتان، ولا هي صلاة خاصة غير راتبة الظهر؟ بكل قيل المالكية والجمهور على أنها راتبة الظهر، ما في صلاة تانية خاصة اسمها صلاة الزوال. بعض العلماء قالوا لا، هي صلاة خاصة، والدليل على أنها خاصة لما سئل هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: نراك تدمن هذه الركعات، قال له: أربع ركعات. فقال له: كيف سأل هذا الصحابي سأل؟ قال له: فيها سلام في الوسط، فيها تشهد وسلام في الوسط. قال له: لا، يعني أربع ركعات مع بعضهم بدون تشهد أوسط وبدون سلام بين كل ركعتين. فهذا يدل عندهم على أنها صلاة أخرى غير راتبة الظهر، لكن الجمهور على أنها راتبة الظهر، وليس هناك صلاة خاصة بهذا المعنى غير راتبة الظهر. فيستطيع الإنسان مثلا، لأن السنن المسلم عليه أن يفعلها ولو مرة واحدة في العمر، صليها مرة واحدة غير نافلة الظهر مثلا، وصليها مرة أربعة متتالية وصليها مرة اثنين اثنين، باش كان يوم القيامة هي غير راتبة الظهر يقولوا من اللي صلى صلاة الزوال تطلع أنت من اللي صليتها، من اللي صلى صلاة التسبيح ولو مرة واحدة في العمر أنت صليتها، من اللي عاد مريضا أنت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة أنت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة جارية، طبعا المقصود أنت تقيم يدك يعني أنك من أهل هذه الطاعة، وإلا يوم القيامة ما الحساب ما يرجي شوية لأن نقيم يديني باش يعرفوني درت ولا ما درتش، لكن المقصود أن يوم القيامة من الذي صلى في يوم 12 ركعة أنت تطلع صليت 12 ركعة، من الذي قام الليل تطلع أنت قمت الليل، من الذي غسل مثلا مسلما تطلع من اللي غسلت، من اللي حمل نعشا وهكذا، من اللي صام الأيام البيض تطلع من اللي صمت، من اللي صام ستة شوال، من اللي صام عرفة، من اللي صام عاشوراء، من الذي مثلا صام فترة يوما بعد يوم. فالإنسان يختار على الأقل كل مندوب يفعله ولو مرة واحدة في العمر، إذا كان داوم عليه خير وبركة، لكن على الأقل زي ما قلنا يوم القيامة وين ما يقولوا فلان اللي دار شيء تطلع أنت من أصحاب هذا الشيء، صدقة، صيام، صلاة، بر الوالدين، إصلاح ذات البين، إماطة الأذى عن الطريق، السعي في مصالح المسلمين، هذا كله على الأقل تديره مرة واحدة لتكون يوم القيامة كثير الخير. ثم بعد ذلك أيضا قراءة القرآن وتلاوة القرآن، هذه يعني من المهمات جدا، فالإنسان يحاول أن يجمع من كل خير ثم يركز على ما يرتاح إليه ويسعد به. إذا كان تسعد بقراءة القرآن أكثر من الصلاة أكثر من قراءة القرآن، بالصلاة أكثر من قراءة القرآن صلي، بالصيام صيم، بالصدقة تصدق، وهكذا.
3: السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
4: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وصف أن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك، فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم أن يكون ترتجع حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعضهم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف أن الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني، أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا، لأن الشرط الولي شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
3: نعم.
4: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، مش بيناسب شخص يعني. ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قالك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي، هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
3: واضح شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
5: هذه سائلة تسأل يعني، قلت عندي أختي أصغر مني تفتعل لي كثير من المشاكل، وأمي توقف معها وتساندها، وهذه خلاها يعني عندها جرأة أكثر، والأمر هذا زاد وأنا تعبت من ذلك ومن بيش الصدام مع أمي، وافتعلت لي كثير من المشاكل حتى قبل مدة، هل يجوز لي أن أهجرها يعني بسبب الأذى، وهل هذا يدخل في يعني قطيعة الرحم، وقد كيف أتصرف معها وكيف أتصرف معها؟ طبعا هذا يحدث كثيرا سواء الإخوة ولا الأخوات ونحو ذلك، لكن يعني هي سألة تسأل. السؤال الأول، هل هجرها هذا يعني قطيعة رحم؟ وراه مش كل ترك للكلام ولا تقليل المخالطة يعتبر قطيعة رحم، فكان الأخت يعني فعلا تتأدى يعني تتعمد الإيذاء وإثارة المشكلات، وشفتي أن كثرة الاحتكاك بها وكثرة مخالطتها تزيد الشر والخلاف بينكم، ما فيش بأس أن تقلل التواصل معه، يعني تقتصر ممكن على السؤال والسؤال عند الحاجة والسلام ونحو ذلك، وتجنبي الدخول في النقاشات والمجادلات. لكن القطيعة اللي هي مذمومة اللي هو الهجر الكامل، أنك ما تكلميهاش بكل هذا حرام، ما تسلميش عليها في المجلس وكذا وما تسلميش عليها هذا حرام، ما ترديش عليها كان كلمتك هذا حرام، ما توصيهاش حتى في المناسبات وعند الحاجة وعند المرض وانت تقدري هذا حرام. لكن كيف تصرفي معها؟ يمكن للإنسان، وهذا ديما فيه نوع من الذكاء الاجتماعي الكثير من الناس يتعاملوا معه، المفروض فيه حد أدنى من الصلة الواجبة، فيه السلام، يردوا على الاتصال عند الحاجة، نهنها في المناسبات، تتسع لها لما تمرض، وما تخلطيهاش، في حدود واضحة فيما بينكم. لما تشوف استفزاز ولا انه بتجرك لمشكلة، انهي الحديث يعني بهدوء، وما تدخليش، ما تحاوليش تدخلي في دفاع طويل وموضوع طويل باش تدافع نفسك امامه ولا قدام امك ولا نحو ذلك، لا لا، ما تخليهاش تحكم هي في ردة الفعل، لان بعض الناس راهو يستمدوا قوتهم من ان الطرف الاخر يخلوه منزعج ومتكنطي ونحو ذلك، لا لا، خليك عندك هدوء، تجاهل يعني، في انسان لابد يكون تجاهل حكيم، والتجاهل هذا زي ما يقول المختصين هذا اقوى من المواجهه، تجاهل بهم ووالدتك هذه احسن اليها، وتجنبي الصدام معه، يعني حتى لو شعرتي بانها تميل لاختك حاولي انها يعني ما تحوليش كل خلاف مع أختك إن إلى مواجهة مع الأم، يعني تقدر تعود أختك يعني تتعاملي معها تعامل طبيعي، ولكن في جزء من الرسمية والهدوء، وما تدخليش معها في أحاديث تفتح باب المشكلات من أول وجديد، لا لا لا، كوني يعني عندك توازن في التعامل، ومش مطلوبة يعني مطلوب شرعا انك تكوني قريبة منها جدا، كان القرب متاعها يجيب لك في المشاكل يجيب لك في الأداء، ولكن في نفس الوقت ما تقطعيهاش تماما، في توازن يعني، راه صلة بلا خصومة يعني ممكنة، ونحسن إليها بدون ما نستسلم للأداء، وإن شاء الله ربي يألف ما بين ما بينكم ويألف بين قلوبكم، ويرزقك يعني الحكمة والسكينة ويعود الخير.
1: الأخت سارة من صبراتة قالت، أنا قبل 5 سنوات كنت مخطوبة لشخص، وقالت إن شاء الله ربي يغفر لي، كنت متواصل معها على الهاتف فترة، وفيها أشياء ما تقبلتهاش منه، قالت سحبت روحي، ولما هو حس بالأمر هذا اتصل وقال معاش نبي وخلاص. قالت أنا نسأل سؤالين، أول حاجة هو يتحسب علي، فهل نخاف من هذا إن فيه ظلم ليه تقصد؟ والأمر الثاني قالت الفلوس اللي جايبهم لي هدي لها فلوس. أول حاجة أخت سارة وبناتنا جميعا وجهوا إليكن هذه النصيحة، راهو التواصل لا يأتي بخير، التواصل ما يجيش بخير أبدا، لأن يحصل فيه الأنس بين الخاطب راه أجنبي، راه يعني متكلمي الخاطب زي متكلمي أي واحد تاني، الخاطب ما عنداش صبغة شرعية يعني تجعله يعني شرعا يقدر يكلمك، راه هذا ما فيش من الخاطب، هذا مجرد شخص أبدى رغبته في الزواج لكن قاعد أجنبي عن المخطوبة. علاش الشرع شدد في هذا الباب؟ لأن كم من خطبة انفسخت فيه اللي قعدوا صورها عنده وقعد يهدد فيها أو حتى سربهم وطلعوا لناس، فيه اللي يعني يمشي ويدور ويقول للناس راه هذه كانت تكلم فيه وكانت قالت وقالت وقالت. فالشرع يعني يريد أن يحمي الأعراض، فلذلك يعني يجي مقابلة شرعية ويكون المحارم تاعك موجودين. احتاج لشيء أو أنت احتجت لشيء تقولي لأمك اطلبيه لي، وتقول لأمك مثلا بحداك آه معاك فلانة وهي تسمع، هذا كل علاش يعني طردا للشيطان، لأن هذا من سبل الشيطان، هذا من سبل الشيطان. لذلك يعني مفروض الإنسان يبعد عن الفتنة. مش حرام هو مكالمة الأجنبي للضرورة، تعليم، علاج، بيع، شراء، تبي تقولي له والله الحوش نبي فيه كذا ونبي فيه كذا مثلا، فهذا لكن يكون شني لم يكون مع حد حاضر باش هذا يسكر لكم سبيل الشيطان، لأن لما أنت وياه تألفوا بعضكم في الحديث وترتاحوا ويبدأ الكلام يرفع ويجيب، وهذا ما ينبغيش. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لتحسب وما تحسب، لا لا، هذا ما يعني أنت في النهاية رضيتي ولا مرضيتيش، وهو كذلك له أن يترك، ما فيش هل بنسوين يقولوا سيبنا احنا بنات سيبنا واخطب واحد وحسبي الله فيه، ما فيش حسبي الله فيه، هو أبدأ رغبته في النكاح في الزواج بعدين ما صارش، أو المرأة ما صار لهاش، قاعد كل واحد يملك أمره، ما فيش زواج بينكم، قاعد خطبة، وإنما يجب رد الحقوق. الآن هذا اللي جايبهم الفلوس ما تقوليش هدية، هو جايبهم هدية لأجل الزواج، هدية الخطبة، ما دام كان سبب الفسخ منك أنت وأنت اللي قلتي معاش نبي، فيجب عليك شرعا تردي للي جابه لك كله. أما إذا كان هو اللي ترك منا فالهدايا اللي جابهم عاش ترديهم صحيح إذا كان هو سبب الترك، لكن كان أنت سبب الترك وأنت اللي خليتيه ضايقتيه بحيث أنه يترك، فأنت ملزمة بأنك تردي له الهدايا اللي جابهم من فلوس.
6: فبعث الله تعالى الرسل ليقيموا الحجة على المخطئ، ويعني ويبينوا الحق للناس، فالرسل جاءوا وبينوا، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان هذا آخر الأنبياء ونحن أمته، وبقي بيننا قرآنه وبيننا سنته وبيننا هذا العلم الكبير، هذا العلم الغزير الذي نقله لنا علماء الأمة منذ عصر النبوة، يعني نقل الصحابة رضوان الله عليهم علم النبوة ثم تناقلت الأمة بعد ذلك. نعم. فلو أننا رجعنا إلى أولي العلم إلى أهل العلم لوجدنا الحلول، كما قال الله سبحانه وتعالى يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا يعني لا، وهكذا لو ردوه كل أمر نختلف فيه نرده إلى الله وإلى رسوله وإلى أولي الأمر، أولي الأمر هنا هم أهل العلم الذين يبينون الحق من الباطل
1: طيب.
6: والصواب من الخطأ، فلا بد أن نرجع إليهم، هم الذين يستنبطونه يعني يأخذونه من مكانه طيب. يفهمون حقيقته يعرفون أبعاده فيدلوننا على الحق. لكن الذي جرى في زماننا أن إعلاما فاسدا توجه نحو أهل العلم ليشوههم ويسقط صورتهم عند عامة الناس طيب. وقد نجح يعني إلى حد ما فيما يريد.
7: الأخت مريم من مسلاتة قالتني عندي قريب تتعينت ونزلها المرتب وتشتغل في مكان كل الذي فيه رجال، ولما مشت بتشتغل قالوا له احنا ما عندناش عنصر نسائي، فنسألتها هل هي تمشي وتتردد على المكان؟ قالت لا ما تمشيش، الأصل في المرتب أن هو أجر على عمل. أراه هذا المفهوم الخاطئ عند عدد كبير من الليبيين أن المرتب هو حصتك من النفط، هذه غير صحيحة. حصتك من النفط هذه تأخذها عن طريق الدعم، عن طريق منحة الأبناء، منحة الأغراض الشخصية غيرها، أما المرتب هذا أجر على عمل، إذا عمل الإنسان يستحق الأجر، لم يعمل لم يستحق الأجر. فأقول للأخت هذه إذا كانت هذه الأخت تذهب للعمل وتقول لهم أنا أتيت للعمل وأريد أن أشتغل، وهم يقولون لها ليس عندنا مكان للنساء، راجعين وكل مرة تراجع فيهم وتقول لهم هذا الواجب عليها أن تقول لهم أنا أريد أن أشتغل، إذا كان هذا الفرع لا يوجد فيه نساء فأحيلوني على أقرب فرع، فإن لم يوجد فتبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة أخرى يوجد فيها النساء. إذا كان هذا الأمر حاصلاً وموجوداً لها أن تأخذ مرتبها، هي لم تقصر ولم تفرط. أما لو كان زي ما يقولوا العوام جت منك يا جامع قالوا لها ما عندناش نساء، قالت الحمد لله قعدت في حوشها وما تمشيش للعمل، على أساس تأخذ مرتب مدام هي لم تسعى في ذلك؟ فأنا أقول أما في المستقبل نصيحتي لها الأخت هذه أنها من الآن تذهب وتطلب إحالتها لفرع آخر في مدينة مش تمشي، أو تبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة بها يعني قسم للنساء لكي تأخذ مرتبها حلالا. أما وهي قاعدة في حوشها هل يملك المدير يجي يقول والله لا لا أقعدي في حوشكم ما تاخديش مرتبه؟ هذه الظاهرة التي انتشرت في بلادنا، المدير يتجمل برزق الدولة راهو مش برزقه هو، يجي شخص يقول أنا والله تعينت معاكم وأنا مش فاضي ولا ما عنديش سيارة والله أنا بعيد، يقول لا عندك لدن، لا لا ما تدورش. كيف تقول ما تدورش؟ تملك أنت أيها المدير، هذه يقولها في شركتك الخاصة، خدم عندك في محلك بارك الله فيك، أنت تخدم في واحد في محل معاك قلت له برا عندك لدن الشعر هذا ما تجيش لك ذلك، لكن احنا في الحاجات الخاصة حتى يتأخر دقيقة يخصم منا مقابلها، ونجي في القطاع العام يقول له عندك الإذن، المدير لا يملك الإذن إلا وفق القانون العمل. نعم له الإذن، يعطي الإذن مثلا هذا يخدم بالتوكة هذا يخدم باليومية بعض الأشياء، لكن كلمة ما تجيش العمل بكل هذا مهناش.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: إذا الأخ هذا يسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفية، قلنا أن الذهب ورد في الشرع في الأحاديث النبوية أن الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والفضة بالفضة كذلك. إذن هناك خصوصية للنقود أو للذهب والفضة في بيعها بعضها ببعض، ما نتكلموش عليه شراء السلع بها والأمتعة، هذاك عادي يتأجل الذهب والله يتأجل الفضة والله النقود ما فيش باس، لما نبيع بها أمتعة نشري بها ملابس نشري بها مواد غذائية نشري بها أي شيء آخر سيارة أمتى ما تأخر المبلغ المالي ما فيش باس، لكن لما يباع الذهب بالدنانير أو الذهب بالفضة أو الفضة بالدنانير أراه هذه لابد فيها من التقابض في مجلس العقد، أراه لما العقد يتم بالإيجاب والقبول أبيعك هذا الذهب بهذه بخمسة آلاف دينار، نبيعك هالخناق هذا بستة آلاف دينار وهكذا. إذن هذا لابد فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد يدا بيد، إذا كان جنس واحد لابد فيه من التماثل والتقابض في مجلس العقد، إذا كان الصنف واحد ذهب بذهب والله فضة بفضة لابد فيه من التناجز والتماثل.
8: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: الأخ عبد الله من بني وليد قال من عليه سنوات من القضاء وقال هو عمره في الأربعين، قال يقضي كل يوم معاه يوم. لا يا أخ عبد الله ما يقضيش كل يوم معاه يوم بس، هذا الكبير في السن اللي عنده يعني صعوبة وعسر في الصلوات ممكن نقوله هذا شيخ كبير ويكفيه يوم مع اليوم، الشاب راهو يصلي أقل حاجة قالوا العلماء وقتين، والأفضل له أن يصلي خمسة مع كل يوم خمسة، ما يندريش على الموت أمتى يأتيه، فلذلك لما تمر سنة وهو يصلي خمسة أوقات كل يوم خمسة أيام مع كل يوم حيلقى روحه يعني مع كل سنة كمل خمسة سنوات، وبالتالي هذا يعد مجتهدا إذا توفاه الله عز وجل قبل أن يؤدي ما عليه، نرجو الله أن يعني يعفو عنه، اللهم اعفو عنا وعنه، لكن أنه يقعد هو متكاسل ويصلي يوم مع كل يوم هذا لا يكفيه راهو يا أخ عبد الله، لازم يجتهد يحاول يصلي خمسة، هي شن طريقها راهو مش هلبة يعني خمسة. شوفوا احنا نشدوا في تليفوناتنا بالساعتين وبالثلاث، وهذه الصلوات اللي هي بيصلي خمسة أيام ما تاخدش منا يعني حتى ممكن نصف ساعة ولا ساعة لربع ما تاخدش منا، وهو ما يحطهمش مع بعضهم، مثلا بعد الظهر يدير يوم ظهر عصر مغرب عشاء صبح، مثلا بعد العصر يدير يوم، بعد المغرب يدير يوم، بعد العشاء وهكذا. فيصلي يعني مع كل يوم 5 أيام إذا استطاع، هذا هو الذي ينبغي، أقل حاجة يومين مع كل يوم أقل شيء. قال هو هل لما تجي الصلاة الحاضرة، مثلا أنا صليت ظهر وعصر ومغرب بس، وبعدين جاء العصر صلاة العصر صليت العصر، بعدين منصلي مغرب، ما فيش بأس عادي، الترتيب في الفوائد فيما بينها مش في الحاضرة. بعدين هو سأل قال بالنسبة للنافلة، يا أخ عبد الله لا تصلي نافلة وانت عليك قضاء، ما يجيش واحد يتصدق وهو عليه زكاة، وفي الديون اللي عليك بس. أما زي الوتر مثلا، هذا الشفع والوتر هذا السنة المؤكدة، والفجر رغيبة الفجر معليش، لكن نوافل مطلقة ما تصليش نوافل وانت عليك يعني قضاء، أبدأ بالقضاء قبل، عمر وقتك بالقضاء، بعد ما ربي من عليك بإتمام القضاء بعدين تقدر تصلي من النوافل ما شئت، لأن النوافل هذه تطوع، والفرائض هذا شيء أنت محاسب على تركه، فما يليقش أن الإنسان يسيب الواجب عليه وينشغل بالمندوب وهو قاعد ذمته عامرة بالواجب، ينشغل بالواجب أولا.
10: 90.9 FM.
11: السلام عليكم. أهلا وسهلا.
12: الله
11: يبارك فيك
12: شيخ. أنا طالب أريد أن أشتري جهاز إلكتروني مقبل الجامعة إن شاء الله في الأيام القادمة. طيب، لكن وجدت أن الشركة التي أريد أن أشتري منها هي يمكن أن تؤيد الفكر، فكر المثليين والشواذ والعياذ بالله. هل يجوز أن أشتري منها؟ وهناك بحثت أن توجد شركات أخرى غيرها، يعني مثلا حتى شركة فيسبوك، شركة جوجل على سبيل المثال، هذه الشركات كلها تدعم هذا الفكر، يعني شركات حتى شركات السيارات يعني. والله
11: ونعم
12: الوكيل، يعني شركات كثيرة جدا في الوقت.
11: نعم نعم، الله يبارك فيك يا محمد، تسمع الإجابة بإذن الله من الشيخ، بارك الله فيك الشيخ. هو سمعت السؤال.
13: نعم. الحقيقة هذه من غرائب الأمور التي تجري الحقيقة في هذا الزمان،
11: للأسف الشديد،
13: والله من غرائب الأمور. الوجه الغرابة فيما يتعلق بهذا الطبع الفاسد اللي هو الشذوذ،
11: صح.
13: هذا يعني حتى الحيوانات تأنف من هذا الفعل، وهو خلاف الفطرة. لأن الفطرة أن الرجل يغار حتى على غيره،
11: صح.
13: الفطرة البشرية أن الرجل يغار على عرضه، لما نقول على عرضه مش بالضروره هو في ذاته، وإنما هو في محيطه.
11: طيب،
13: فالشاهد هالفكرة السيئة هذه هي خلاف الفطرة البشرية، لأن الفطرة البشرية أن الرجل يغار على عرضه، ولما نقول الرجل يغار على عرضه هذا بذاته في نفسه من باب أولى، ولكن هو المتصور أنه يغار على بناته وعلى أولاده، بل على أبناء المسلمين،
11: صح.
13: بل على أبناء المجتمع
11: فعلا.
13: بل على أبناء المجتمع، يعني تو الإنسان اللي هو سوي لا يرضى بأن تنتهك الأعراض لأي مرأة مسلمة أو رجل مسلم ولو كان لا علاقة له اجتماعيا،
11: صح.
13: حتى في بلد آخر تو اللي هو سوي يسمع مثلا في الأخبار والعياذ بالله أن أعراض انتهكت نساء أو اغتصبت مرأة أو كذا أو رجل، بل حتى وقع عليه ضرر في المال. هل معقول أنه لا يتحرك ولا يغار على هذا الفعل ولا يغضب؟ هذا شيء طبيعي،
11: صح.
13: هذا فطري في الإنسان، لكن هم كونهم الآن بيعملوا عمل خلاف هذه الفطرة في قلبها، ويبدأ الضر هو في ذات الرجل اللي إحنا عابين عليه أنه بيغار على عرضه وبيغار على جارته وبيغار كذا، فهذه راهي من الغرائب. ولهذا لما إحنا ننظر لقوم لوط عليه السلام، لما الله عز وجل عاقبهم العقوبة العظيمة، كفروا بلوط عليه السلام وفعلوا هذا الفعل المنكر، كيف جازاهم الله سبحانه وتعالى بموتى تفردوا بها أنها رفعت القرية وانقلبت على رأسها، وانقلبت على رأسها
11: كما قلبوا ونكسوا الفطرة،
13: كما نكسوا الفطرة. وينبغي أن يعلم المجتمع، قالوا إن هذه الفكرة أصلها من إبليس، من الشيطان. قالوا أن قوم لوط يبدو أنهم كانوا في طريق الأسفار، والناس طبعا لما بتمر على هذه القرية للتزود والراحة والأكل، ولكن هم أهل شح وأهل بخل، فحاولوا تنفير الناس من المرور بأي وجه من الوجوه، لئلا ينقصوا منهم التمار والزاد، أيوة. ولا يحرجوهم بالضيافة، فقالوا صاروا يعتدون على الناس بالسرقة، بالضرب، بالضر هذا المادي المحسوس، لكن الناس بتلجئهم الحاجة،
11: صح.
13: يعني حتى اللي ينخنب حتى يضربوه القوافل ما زالت ماشية
11: يجد نفسه مضطر
13: بيمروا
11: بيمر.
13: فجاهم الشيطان قال لهم الناس ما تنفرش إلا من حاجة واحدة أنهم تقعوا على أعراضهم. إذا وقعتهم على أعراض تنفر الناس ومعاش يجوكم. وفعلا لما فعلوا هذا الفعل نفرت الناس من هذه القرية الظالمة صح. نفرت وحتى حل عليهم ما حلوا في القصة المعروفة فكيف الآن البشرية مش غير هي راه العجب مش من أبناء المسلمين العجب من البشرية كلها
11: صح.
13: كيف أنها الفكرة نفسها تستساغ الرجل مخلوق بالفطرة لأن يتزوج من المرأة باهي وخاصة حين لو وجدنا حتى من باب آخر الحقيقة تو مش ينادوا بحق المرأة ويقول المرأة مظلومة والمرأة مظلوم حقها صحيح. هم بيعاونوا المرأة والله بيزيدوها ظلم على ظلمها كانهم بيعاونوها هم والله المجتمع حتى العالم العجم الآخر اللي هم رافعين في ظهر الحال شعار حقوق المرأة لو كانهم صادقين يحرموا الشذوذ تحريم مطلق مناش لأن اللي وقع في هذا معناها أنتم حرمتوا مرأة من الزواج
11: صح.
13: وهذا حق من حقوقها فكان إذا كان المجتمعات الغربية المسلمين هم مفروغ منهم هذا مفروض يعني ما الباب هذا ما
11: منتهي
13: يعني. منتهي لكن احنا نتكلم حتى على العلمانيين أهل أوروبا وأهل العالم الغربي أنتم مش رافعين شعار حقوق المرأة المرأة من حقها أنها تتحصل على الزوج من حقها أنها تكون أم من حقها أنها تكون عندها أطفال صح. من حقها أنها تتمتع هذه مش الأبناء زينة من الدنيا
11: صح.
13: المال والبنون
11: زينة الحياة الدنيا
13: زينة الحياة الدنيا فهي من حقها أن تحصل على زينة المال تحق على زينة الأبناء وبالتالي منين بتجيبوا لها أنتم النعمة هذه إذا أنتم ضيعتوا الرجل منين بتجيبوا للمرأة زينة الدنيا واللي أنتم تدعوا أنكم محافظين على حقوقها فكل دولة ترفع شعار حقوق المرأة أول ما تمنع الشذوذ واللي يفكر غير مجرد تفكير يعاقب أشد عقوبة حتى لا تنتقل العدوى إلى غيره حتى من باب الشعار اللي رافعينه من باب حقوق المرأة يقول أنت بتضيع فرصة زواج مرأة هذه من ناحية من ناحية أخرى الرجل يقول أنت خلقك الله سبحانه وتعالى للعبودية والعبودية راه وهذا طبعا يبقى هني خطاب لأهل الإسلام لأهل الإسلام العبودية راهي معنى عظيم ليس منحصر في معنى الصلاة مجرد الصلاة والصوم وكذا بل العبودية هي خضوع وتسليم
11: طبعا.
13: خضوع وتسليم لله سبحانه وتعالى ولما أراد الله عز وجل من الناس التكاثر لأجل إعمار الكون أمرنا بالتكاثر لأجل إعمار الكون لأن الناس جيل وحينتهي زي الزرع توزرع السنة هذه بيبقى للعام جديد
11: خلاص
13: أبدا بيحصد ويأتي زريعة أخرى وتحصد وتأتي زريعة أخرى وتحصد كذلك الناس فباهي منين بتجيبوا أنتم بشر إذا أنتم ضيعتوا هذا الجيل من الشباب وصار البنات يتزوجوا بالبنات والشباب يتزوجوا بالشباب منين بيجي جيل آخر هذا ضياع للبشرية فهذا خلاف الفطرة وهو أمر غريب أنه يعني حتى مجرد الفكرة أنها تطرح
11: صح.
13: أمر غريب فهذا الحقيقة العمل به وتشجيعه راه من أكبر المنكرات والسائل نقول جزاك الله خير وبارك الله فيك ونسأل الله أن يوفقه في دراسته
11: آمين
13: اللي بيقرأها ونسأل الله أن يغنيه
11: آمين.
13: من الحلال الطيب من باب الواسع
11: آمين
13: فإذا كل من يدعم الفكرة مش مرادنا بالفكرة أنه الميل أن يميل لها بقلبه
11: وإنما يدعمها دعم
13: وأموالها نقول إحنا في مشاريع الدنيا ولكنه عنده استهواء يبدأ نقول له هذا حالك حال يهود المدينة أهواءهم فاسدة ولكن أموالهم للاستثمار فكانوا يتعاملوا معهم لكن إذا كان المال هذا موظف لتشجيع هذا العمل السيء فما ينبغيش الإنسان يتعامل معهم لأنه بيزيد في ترائهم وبيزيد في نسبة الكسب وهذا نسبة الكسب هذا الربح اللي بيتسبب فيه المسلم هو بيشجع به هذا العمل الفاسد اللي هو خلاف الإسلام وخلاف البشرية
11: أكيد. خلاف الفطرة أصلا
13: خلاف الفطرة ويجب التنبيه إلى أن المسألة هذه ليست منحصرة راه في دعم هذه المسألة وإنما هم عندهم في المجتمع مقدمات عندهم مقدمات لإقناع المجتمع بهذه الفكرة من بين هذه المقدمات الحقيقة لأن زي ما قلنا أنها فطرة بشرية يأنفها الإنسان فلابد من تحطيم هذه الأنفة كيف تحطم الأنفة هذه؟
11: طيب.
13: تحطيم الأنفة بتمهيد الإنسان أنه يقبل الفكرة
11: نعم.
13: ولهذا لما بدوا سوقونا الآن فيما يسمى بالسراويل الطايحات السراويل الساقطة الطايحة،
11: نعم،
13: وسوقوا للعالم المسلم السراويل الممزقة هذه.
11: ايه.
13: بنعود للمسألة هذه اللي حق لها أهميتها،
11: نعم،
13: لكونها معاصرة ولكونها لا تمس فرد وإنما هي تمس
11: المجتمع بالكامل،
13: المجتمع بالكامل الأمة. فنقول الآن هم عارفين الأبالسة الإنس هذا والجن، عارفين أن الفطرة البشرية والعقول السوية تأنف من هذا، فلابد بيديروا مقدمات لتحطيم هذه الأنفة. كيف تحطم؟ تحطم أنهم يرسلوا السراويل الطايحات هذو. لما تلقى رجل عابين عليه بيرعى غيره، هو نفسه الإلية متعها، الإلية واضحة سواله في نص الإلية، لما عابين عليه بيرعى غيره يلبس هو سروال ممزق من الفخذين، ممزق. وطبعا حتى تمزيقة السروال راه لابد أن يعلم الأخ السامع أو المشاهد إلى أن راه ما هيش عبث، فيه شرك كبير وفيه اللي صغير، لأن فيه اللي ما يرضاش يلبس الشرك الكبير، فيبدو له بشرك زي طبقة المسمار. بعد ما نقول إحنا يألف، يألف الثقب الصغير زي المسمار، يبدأ يكبر بشوي، لين يبدأ زي القرص زي العشرة قروش، لين تكبر تبقى الفخذ كلها واضحة.
11: صح.
13: لما يعني يألف عري الفخذ ينقل هذا الخرق للإلياء، يبدأ سروالة مشروك من خلف وخلاص، كان وصلوا به غادي معاش فيه مع أكلام، لأنه بيعتدى عليه بعتلي. ولما يعتدى عليه في الشارع والعياذ بالله يغتصب مرة ولا اثنين من الأشرار، يألف هو الفعل، وهذه النتيجة اللي يبوه. لما والعياذ بالله يعتدى عليه ويألف هو هذا الفعل، وتسري في المجتمع والعياذ بالله، وتبقى عادة ماشية. فحنين حذروا الناس هالسراويل الطايحة والسراويل المشركة والمطبوقة، راه حرام عليه اللي يبيعها، وحرام عليه اللي يشريها، وحرام عليه اللي يلبسها. وأقيمت عليهم الحجة، التجار أقيمت عليهم الحجة بفساد بيع هذه السراويل، باش حد ما حدش يقول ما نعرفش أنها يلبسوا فيها للمجسمات، أو يتلقاه نصف راجل بمبلة لنصف نفص. لما هو يلبس السروال في المجسم مش واصلة لفوق السروال،
11: صح،
13: السروال في نصف الإلية، معناها هل بيقول أني غافل عليه تأجره؟
11: هو عارف،
13: هو عارف. نقول أشوف المجسم اللي أنت اللي ملبسته السروال وين واصل، فهذا اللي بيلبسه الآدمي. فأنت إذا نخاش عليه بايع له سروال طايح، ولما لا قدر الله البشرية يكبر فيها هذا الداء، ونلقوهم لا قدر الله وربنا يحفظ بعد يعني قرن ولا قرون ناس ماشية عورات ولا تبالي، هذا اللي اليوم باع السروال لو ينوض من قبره يكون يتعجب، ونقول له أنت اللي سببت في هذا، أنت اللي مهدت الطريق. والإنسان مسؤول عن فعله ومسؤول عن الأثر،
11: أكيد
13: راه الإنسان يوم القيامة سيسأل عن فعله وعن أثره، ويخشى هذا اللي باع السروال طايح واللي باع السروال مشرك، هذا اللي لبس له السروال يألف العري ويألف الشذوذ الجنسي ويشيع في المجتمع. نقول تبقى أنت في قبرك أيها التاجر، ويجيك إثم المعاصي والفواحش تجيك بالجملة، نسأل الله العافية. وأحيانا الحقيقة بعض التجار ما لهم حلال طيب، بعضهم ما في الأصل حلال طيب، اللي وارث وارث واللي غيره وحوله لتجارة طيبة، لكن هو فسدوا عليهم بهذا المدخل، فلما يخطرت عليه الحرام لا عاد يفيد في حج ولا عاد يفيد في عمره ولا عاد يفيد في تصدق، إلى جانب المعاصي اللي بتجر عليه. فاحنا نحذروا مش أهل الإسلام فقط، نحذروا البشرية كلها من فكرة الشذوذ الجنسي ومن فكرة الفكرة هذه، وكل من نرفع شعار حقوق المرأة نقول له أنت هذا الفعل يناقض حق المرأة، لأن المرأة من حقها تتحصل على زينة الدنيا.
11: نعم.
13: المتمثلة في المال والأبناء، لما أغنوهم من مال الله أعطوهم الفلوس، والأبناء سهلوا لهم أنهم يتزوجوا بعقود شرعية.
11: نعم.
13: حتى متاع الشطوطة هذه والقهوي ما ينفعش، لأن هذا هو الزوج. هذا بيقضي وطره ويهرب منها.
11: صح.
13: يخليها هي تعاني في الحمل وتعاني في ويلات الإنفاق.
11: صحيح.
13: فهذا حتى بيقولوا إحنا مهدنا لهم ودرنا لهم شطوطة ودرنا لهم مراقص، نقول لهم أنتم ورطوهم.
11: صحيح.
13: ورطوهم في ذرية فاسدة، مش عنتهم، لأن الزينة لما تكون مسرورة بحملها، لما هي تزوجت زوج شرعي وفرحت بعيلها اللي حصلتها، هذه الزينة. مش الزينة أنها سلطوا عليها فرخ حرام وبعد الزنا فوجئت بحمل، هي تعيسة من يوم من يوم الكارثة. فاحنا نحذر المجتمع الحقيقة من التعاطي هذه المسألة، لا بتشجيعها ولا ببيع سراويل ساقطة ولا مشروقة ولا تشجيع الشركات هذه اللي تعين، ونسأل الله إن شاء الله العفو والعافية.
11: آمين يا رب العالمين. الله يبارك فيك ويجزيك كل خير شيخ النفاتي موسى.
9: إذا الأخ هذا يسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفية. قلنا أن الذهب ورد في الشرع في الأحاديث النبوية أن الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والفضة بالفضة كذلك. إذن هناك خصوصية للنقود أو للذهب والفضة في بيعها بعضها ببعض، ما نتكلموش عليه شراء السلع بها والأمتعة، هذاك عادي يتأجل الذهب والله يتأجل الفضة والله النقود ما فيش باس، لما نبيع بها أمتعة، نشري بها ملابس، نشري بها مواد غذائية، نشري بها أي شيء آخر، سيارة أمتى ما تأخر المبلغ المالي ما فيش باس. لكن لما يباع الذهب بالدنانير أو الذهب بالفضة أو الفضة بالدنانير، أراه هذه لابد فيها من التقابض في مجلس العقد، أراه لما العقد يتم بالإجاب والقبول، أبيعك هذا الذهب بهذه بخمسة ألاف دينار، أبيعك هالخناق هذا بستة ألاف دينار وهكذا. إذن هذا لابد فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، يدا بيد. إذا كان جنس واحد لابد فيه من التماثل والتقابض في مجلس العقد، إذا كان الصنف واحد ذهب بذهب والله فضة بفضة لابد فيه من التناجز والتماثل، وزي بعضها لازم يبدأ الذهب اللي هنا زي الذهب اللي هنا والفضة اللي هنا زي الفضة اللي هنا، لكن بنبيع ذهب بفضة والله فضة بذهب لا ما فيش تماثل هنا، ما عادش بنقول الجرام بالذهب ينباع بجرام بالفضة، فرق واجد. لا، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لابد أن يكون يد بيد. قلنا إذن شراء الذهب والفضة بالخدمات المصرفية بالتحويل بالبطاقة بكذا لابد أن يكون هناك تناجز في القبض. كيف؟ هنا القبض مرات ما فيش قبض حسي، في قبض حكمي، يعني تقديرا أنه قبض. كيف تقديرا قبض؟ معناه أنه دخل في حسابه، معاش يمكن أنني يسترجح للزبون لما حطن في حساب صاحب المحل متاع الذهب، وهو صاحب المحل أعطاه الذهب في ده وهداك حول على طول المبلغ دخل في حساب صاحب المحل، فهنا نقول خلاص حصل التقابض والتناجز، يبقى ما فيش مشكلة إن شاء الله جائز. لكن إذا حصل تأخير، أما احنا نتكلم تو بالشيكات، الشيك لما أنت بتجيب بتوقع على شيك وبتشري به اخناق ولا بتشري به حديدة والله أساور والله أي شيء مهم ذهب، أراه تحتاج أنك أنت بتمشي للمصرف تتفق في الأول بتدير عقد مع صاحب المحل، مش معقول بتدرج اسمه في الشيك دون أن تتفق معه على شراء يعني ذهب والله حديدة والله اخناق، لا بتدير معاه اتفاق بيع، هذا عقد بيع، وبعدين بتمشي بتديل لشيك في المصرف، هنا بيقع تأخير في بيع الذهب، ما فيش تقابض وما فيش تناجز، فإذا هذا لا يجوز. لكن إذا كان زي ما قلنا إذا كان بالتحويل أو بمباشر هكذا أو بالبطاقة وعند كذا مباشرة تمشي لحساب صاحب المحل فهذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله، لأن هذا من القبض الحكمي وهو كالقبض الحسي إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
3: تقول أرملة: ولما تعطى مؤخر صداقها وهو 2 أوقية من الذهب عيار 18، فتسأل يعني كيف يخلصوها، هل خلصوها من المذكور نفسه يشتروا لها من التركة أم يجوز دفع القيمة في الفتوى شيخنا؟
4: توفى هو قد توفى زوجها ولم تأخذ المؤخر
3: صداقها. نعم،
4: ليكون معلوما أن لمن لا يعلم أن مؤخر الصداق حكمه حكم الدين. مؤخر الصداق الذي تستحقه الزوجة عند بلوغ الأجل المضروب له، زي ما يديروا الآن في عقود الزواج يقول لك مثلا مبلغ كذا مقدم ومؤخر مثلا يحل أجله بعد سنتين من تاريخ هذا العقد وكذا، فإذا حل الأجل صح للزوجة وحق لها أن تطالب بدين كأن واحد يبنك فلوس، ما فيش فرق على الإطلاق، يعني صح فيه عشرة بتقول لا ولا عشرة زوجية وعايشين مع بعض عمر طويل وكذا، ما في شيء، هذا شيء والدين شيء آخر. يعني واللي ينبغي أن يكون معلوم لأهل المتوفي أبناؤه وبناته أن أبوهم ليس مرتاحا في قبره حتى تخلص أو تسدد الديون التي عليه. حديث معاذ حديث قتادة الآن قال الآن بردت عليه جلده الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في بداية الأمر في المدينة، يعني كان يسأل هل على صاحبكم دين، إذا أرادوا أن إذا توفى أحد من الصحابة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه يسأل هل على صاحبكم دين، إن قالوا نعم فلا يصلي وصلوا على صاحبكم. هذا يعطيك موضع الديون و حرمتها وإثم تأخيرها وعدم سدادها، يعني حتى مصلم لا يصلي عليه كان بداية الأمر هكذا. ففي حالة قال قتادة قالوا عليه ديناران، قالوا صلوا على صاحبكم. فقال قتادة الصحابي قتادة قال الديناران علي رسول الله، قال حق الغريم وبرئ الميت حديث. قال نعم يا رسول الله، فصلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني لقي النبي صلى الله عليه وسلم قتادة قال ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال إنما توفي بالأمس يا رسول الله، يعني أمس بس توف، يعني قاعد مازال الأمر جديد يعني والعمل أستحضر أو كذا آخرين. فلقاه في اليوم الذي بعده فقال ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال قد أديتهم يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الآن بردت جلده على الميت. وهذه من باب البر بالوالدين سواء كانت الأم أو الأب، فلا ينبغي تأخير الديون، يعني ينبغي أن يتولوها الأبناء والبنات وحتى الأحفاد، يعني باب البر بالأباء، يعني إذا توفى تولى أحده يتولون تسديد ما عليه من الديون بأعجل وقت، إن كان عنده فبها وإن كان ما عنده، يعني حتى باب التبرع، يعني بل إن يعني حتى من الزكاة، حتى من الزكاة جاز أهل العلم أو بعض أهل العلم خاصة من الملكية والله أعلم أن تؤدى عن الميت ديونه حتى من الزكاة. وقالوا حتى أن هذا الحديث الشيخ معاذ لما حيث قتادة في بداية الأمر فلما فتح الله الفتوح وصار عند المسلمين مال عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ولي من لا ولي له بيت مال المسلمين. فاستدل بها العلماء أنه يسدد الدين الميت حتى من الزكاة إذا كان معدوما أو معدما، عفوا إذا كان معدما لا يملك شيئا. فليجيب الكلام الآن أن من الأشياء التي تهمل مؤخر الصداق. يعني ينبغي على الزوج، يعني هذا شخص يبي منك فلوس وينبغي أن يعني تتصافى معه في حياتك قبل موتك، يا بتسدد الدين يا بتسامحك، ومش بسيف الحياة زي ما نقول، وإحنا بيطيب النفس عارف أنه بيطيب نفس، لكن جيبها قدام صغارها وتقولها يا بعد 20 عام وكذا معقوله قاعده تبي الدين بتاعك وقاعده يعني تبي يعني حوش واحد ورزق واحد وكذا، تبدا يعني تجيب في الفاظ يعني خلاها تخجل من امام ابنها لو سمحتك، وهي عارف انت هذا لا ينبغي، هذا يجوز، هذا يعني تنازل بسيف الحياه زي ما يقولوا احنا، يعني أن تكون طيبه نفسها بهذا الامر، لان هذا حق من الحقوق.
3: نعم
4: هي واحد منك حقوق، يعني حسن العشره لا يعني التنازل عن الحقوق. فبالتالي من حق هذه الزوجة التي توفى زوجها أو الأرملة أن تأخذ الدين المستحق على زوجها وهو الأوقيتان، قالت يعني ما دام اشترطها ذهب فإنها تسلم ذهب، تسليمها الأوقيات ذهب يعني على حسب. نعم المسألة كما قلت شيخ معاذ، فهي من حقها هنا، من حقها هنا أن تطالب بدينها، وإحنا قلنا أوقيتين، الأوقيتين هذا يعني ميزان معين من الموازين الذهب، فإما أن يعطى مجزأ بالتقسيط زي ما نقولوا إحنا، ولكن ذاهو ديما وهذه نقولها عند العسر، لأن قلنا الميت يتعذب صاحب الدين يتعذب، إن حتى النبي صلى الله لما جاءه الرجل وقال هو يعني ما جزاء من يعني يموت في سبيل الله، قال ليس بينه وبينها إلا الجنة. ثم لما ذهب الرجل أراد أن قال ارجع أعد ما قلت، قال نعم إلا الجنة، قال إلا الدين، يعني الدين يحبس الشهيد. فمن بالك ما هو من لا يوجد جزاء أو يعني لا يوجد شيء أعظم من الصلاة يعني ومن أداء الفرائض زي الجهاد. يعني ما في شيء يقدم الإنسان لله سبحانه وتعالى أغلى من الروح، هذه الروح هذه ما في شيء أغلى منها، ومع ذلك يعني تقتل في سبيل الله خالصة لله سبحانه وتعالى ومع ذلك تحبس عن الدين. فينبغي عدم التهاون في هذا هذه المسألة لمن أراد أن يبر أباه أو أمه بيضه أو أخاه، يعني لو أن معالجة الميت في أداء الحقوق التي عليه. فالمسألة

0: فلوس يكون نفس زي ما اقول اصبح صرف عمليه صرف هنا يعني الدينار يعني الذهب بدينار فينبغي الا يفترق الا يفترق الورثه او من هو متكفل بالدين مع هذه المراه الا وقد صفي حسابهما بالكامل.
1: نعم
0: يقولش هو لوكيتين قداش حقهم ولا قالوا 40,000 فيتوخ كل شهر اعطوك 10,000 دينار هذا لا يجوز ان هذا الصرف فيه ربا نسيئه تاخير. فينبغي اذا كان انت عارف روحك تبوا تسددوها بالنقد جيب فلوسكم تحتكم ومعاكم وقداش قد انت عارف لقيه قداش يعني تكلفتها جيب القيمه معاكم يا فلان احنا راهو الذهب ما نقدرش نخلصه بنعطوك الليبيات قالت باهي نقبل الليبيات قداش سعر الجرام اليوم شوفوا سعر الجرام قداش يضربوا القيمه ويخلصوها وقتي في كاش زي ما نقولوا احنا بالنقد حتى تبرأ الدم تكون معاملة شرعية هكذا. إما الأوقية قديش بيخلصوا بالذهب كل مرة يعطوها جرام ما يتفاهموا فيش بأس من حيث كدين يعني يتفاهموا كل شهر يعطوها 10 جرامات كل شهر يعطوها 20 جرام أو كذا حسب القيمة اللي تبيه منهم يعني بالتقسيط. هذا عملية السداد في مثل هذه مسألة الله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا.
2: عندنا الأخ العم يونس قال يعني قيمة العمل في الإسلام ويعني طلب نصيحة للبلاد قال يعني كل البلاد ناس ما تخدمش والعمال معظمهم من الأجانب. طبعا العمل في الإسلام ليه قيمة عظيمة يعني وقد يكون حتى يعني عبادة إذا صلحت النية وهذا سبب لحفظ حتى كرامة الإنسان ويستغني الإنسان عن سؤال الناس. والإسلام يعني دعانا كلنا إلى السعي والكسب الحلال والعامل المجتهد يعني هذا محبوب عند الله تبارك وتعالى إذا أدى العمل بإتقان وأداه بإخلاص. العمل راه ليس مجرد وسيلة لتحصيل رزق فقط، هذا عمارة في الأرض، مقاصد الشريعة كلها موجودة فيه، خدمة للناس يحقق مقاصد الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى على الكسب من عمل اليد، وبين أن خير ما يأكله المسلم يعني لما سئل قال يعني عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، يعني خير ما يأكله الإنسان هو ما كان من كسبه الحلال. والمسلم يتقن عمله ويؤدي الأمانة فيه ويبتعد عن كل المحرمات، يبتعد عن الغش وعن التقصير وعن الخيانة. الله تبارك وتعالى مطلع على السرائر ومطلع على الأعمال، مرات له عمل صغير تعظم بركته بالإخلاص ومرات عمل كبير يعني تذهب قيمته بسبب الرياء ولا التفريط. الإنسان يجعل عمله طاعة الله تبارك وتعالى، راه العمل في الإسلام شرف ليك وعبادة وأمانة ونبنو به الأوطان وتصان الكرامة وتنال الأرزاق. فعلى المسلم أن يخلص عمله ويتقن عمله ويبتغي الحلال. الإنسان عندما يعني يبتغي الحلال الله تبارك وتعالى يعني يبارك له ويسهل له أموره. وذكر هو مسألة أخرى قال يعني الأجانب يعني هم من يعملون فقط ولكن المواطنين اللي يعملون، فما هي النصيحة؟ فعلا يعني طبعا الأمم بصفة عامة ما تنهضش راهي بالأماني وغيرها، لا الناس لابد في عمل وفي عمل وفي اجتهاد. احنا لما نذموا في الكلام هذا ولما نتكلموا كلهم يقولوا البلاد شدينها وشدينها والخضرة كده وهذه فهي كب. انت في نفس الوقت راه ساهمت في هذا لما تترك الميدان العمل وتعتمد على غيرك في البناء وتعتمد على غيرك في الانتاج وتعتمد على غيرك في الخدمات، انت هو بهذه يعني فقدت يعني كثير من أسباب القوة وفقدت يعني أسباب الاستقلال. العمل موش عيب ولا هو نقص في الكرامة، هذا شرف للإنسان وعزة ليه، لأن كان الأنبياء يعني يعملون ويكتسبون وما من نبي إلا رعى للغنم ومنهم النجار ومنهم الحداد وغير ذلك، هذا كله كان موجود عند الأنبياء فضلا عن الصالحين والصحابة والتابعين وغيرهم. فمن الخطأ أن الإنسان راه يترفع عن الأعمال النافعة بحجة أنت ما كانت الاجتماعية ولا غيرها ولا ما يخدمش فيها حد ولا أن تعب ومشقة. لا، تربي ولدك على حب العمل على الإتقان، على تربينا ونبوة أولادنا على تحمل المسؤولية، ونربوهم أن نراه تقدم الأوطان لا يتحقق إلا بيسواعد الأبناء. ما نبدأش نركز على من خارج البلاد. الإنسان لما يزرع

0: يحصد، ولما يجد يعني يجد، فليترك العمل يعني يعيش الإنسان معتمد على غيره. فإذا كان أنت يعني غيرك هو اللي يبني، وغيرك هو اللي يزرع، وغيرك هو اللي يصنع، وهو اللي يجتهد، وهو اللي يقرأ ويدير كل شيء، أنت يعني مش عارف، يعني أصبح دور كثير من الناس مجرد المشاهدة. يعني كرامة للإنسان في سعيه في عمل النافع، والأوطان البلدان عندما تريد أن تقوى، أوطان قوية لابد أبنائها يشاركوا في بنائها، يعني لا يتركوا ذلك للغير.
1: سيد فتحي من بنغازي يسأل على الميراث، اللي هي المسألة اللي كل الليبيين أو غالب الليبيين واقعين فيها، إرادة بعض الورثة تقسيم التركة وبعضهم الآخر لا يريد التقسيم، حوش في بنويت والولاد ساكنين برا، هيا بيعوا الحوش نبوا حصتنا، كيف لا احني وبنويت وين تبونا نمشوا مثلا، او ابناء واحد منهم ساكن في حوش العيلة اللي خلاه ابوه والاخرين برا، يقولوا هيا نبي نقسموا، يقولوا لهم كيف تبوا تقسموا واني وين نبي نمشي. من ناحية شرعية اذا توافق جميع الورثة على التأخير فليس محرما شرعا، التأخير ليس محرما شرعا، قال والله خلي نقعد مثلا لين أختنا تتزوج بعدين نقسمه بعد سنة سنتين ثلاثة، خلي نقعد 10 سنين على الوضع هذا وبعدين نقسمه، ماشي ما فيش إثم. الإثم وين يجي؟ إذا أراد البعض حصته هو الآخر لم يوافق، قال هيا بيعوا نبي حصتي، كان حوش نبي حقه، وكان أرض نبي 100 رواتي منها، وكان ذهب نبي جراماتي منه، يجي التانين يقولوا لا لا. هنا من قال لا يأثم، لأنه يؤخر أصحاب الحقوق من الحصول على حقوقهم. الآن نبني 100 رواتب نسكن وانت تقول لا، انت في حكم الغاصب الآن أو قريب من الغاصب، شو الفرق بينك انت وبين اللي جاي خذي 100 رواتب وقال لي ماكش باني فيهم؟ النتيجة واحدة، الغاصب هذا ما قدرش نستفيد بأرضي، وانت يلي ما باش تقسم خليتني لا أستفيد من أرضي، الحكم نفسه. وبالتالي يقع الحرمة هنا. عندنا واحد من 3 حلول، يا إما اللي قاعدين في المكان يشتروا حصة الخارجين منه، وغالب المشاكل هذه تجي في الحاجات الضيقة، حوش ذهبك حاجة لا تقسم، لأن تو الأرض لما تبدأ كبيرة سهل تقسيمها، كل واحد يأخذ 500 متر ولا 1000 ولا هكتار ولا اللي هو وتنتهي، يعني ما فيش إشكالية كبيرة. لكن لما تبدأ أرض مثلا بتاع 600 متر وخاصة إذا كان فيها حد ساكن، هنايا هو اللي بيقعد يماطل وما يبيش يقسم. وبالتالي أول شيء إن اللي قاعد في الحوش هذا يشري الحصة، تعالى أني عندي الربع، تمن الواحد طلع 400 ألف، أعطيني 100 ألف بتاعي والله يسامحك. هذا حل واحد من الورثة، سواء كان هو ولا التانين، مهم واحد ياخذ التركة كلها، ياخذ حصص الباقين، أو يبيعوا الجميع ويقسموا الحصص، أو في حل ثالث إنه يقعد بالإيجار، قولوا له بقى خلاص ما تبيش تبيع أنت، إيجار الحوش هذا مثلا 1000 دينار، حصتك أنت 250، أعطي لبقية الورثة 750 وقعد هيك، الآن أراضيين لأنه ياخذوا في مقابل. أما أنك لا تبي تشري حصة الجميع ولا تبي تأجر ولا تبي تبيع، هنا تقع في الحرام. البقية لهم أن يطالبوا بقسمة الميراث جبرا، يرفع الأمر للقضاء أني هذا ليش سألته، قال القضاء يعني يسوف هلبة بدل يقسم في شهر ولا شهرين، يخليك 4 5 سنين لين يكرهك أنك أنت مشيت له أصلا، وهذه حقيقة ومشكلة واقعة. القضاء في ليبيا يكره الناس أنهم يمشوا له، خلاص أنا تعاركت عليه، تعال افصل قول أنت عندك حق ولا ما عندكش حق، تعال أقول هذا فعلا هذا ميراث والتركة تقسم على 4 ولا 5 ولا 10 ولا اللي هو، واجبر من لا يريد البيع على البيع، هيك صح. أما أني مثلا نبي نرفع الأمر للقضاء يقول لي الثاني تياه والله لي 10 سنين والعاشر واحد تاني يقول لي لي 7 سنين وواحد خلوني حتى أني معاش نمشي ونقعد في مشاكل أني وخوتي. لكن اللي بنقول أني الأخير أختم بهذه إن الذهاب إلى القضاء لا يعني الخصام بين الورثة ولا الأرحام راهو غاية ما في الأمر أني أظن أن عندي حق وانت تظن أن عندك حق، رفعنا الأمر للقضاء باش يفصل بيننا. المفروض بعد ما يحكم لي ولا علي معاش نتعارك مع التاني. احنا لا في مجتمعنا كان هذا رفع القضاء معناه ما يتحشمش، والتانيين لابد ما يتعاركوا معاه ومعاش يكلموه ومعاش يزوروه، وحتى كان متنا معاش يمشي في جنازتنا. هذا خطأ. هو أصل القضاء للفصل بين الناس، لأن كان الناس ديما الحقيقة واضحة معاش يستحقوا لقضاء ولا يستحقوا لمفتي أصلا. لكن هذا لا يقع، دائما الخصام موجود، والأنبياء كلهم كانوا قضاة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سليمان إلى داود، يعني كانوا قضاة يخبرون الناس بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام. المفتي يخبر الناس بالحكم الشرعي لا على سبيل الإلزام. وهذا لاش قلنا دار الإفتاء ما دام قولها مش ملزم لا تستطيع أن تفتي أحد الخصمين، ولما يفتي القاضي بقول غير قول دار الإفتاء يجي هذا يحتج على القاضي. لا، ما تحتجش على القاضي بكلام دار الإفتاء، تحتج على دار الإفتاء بكلام القاضي، لأن القاضي حكم أقوى من حكم دار الإفتاء. نحكي في تنزيله على الواقع مش في العلم، راهو في تنزيله على الواقع. القاضي قال لمرأة هذه طلقت، ودار الإفتاء قالت ما طلقتش، لو يلقوهم مع بعضهم القضاء يحبسوهم. لكن بالعكس القاضي قال ما طلقتش ودار الإفتاء قال طلقت، لو لقوهم مع بعضهم دار الإفتاء ما عندهم ما تدير لهم راهو. هذا لاش حكم القاضي ملزم وحكم المفتي غير ملزم.
2: بالنسبة للأخ صلاح من جدابية قال فيه شخص عنده أرض والأرض هذه عليها نزاع وهو ما عنداش بال باش يدورها، فولده قعد يقول له أرضنا وكذا، واحد قال له أبوه برا أنت يعني أسعى في القضاء وكان جبتها خودها الأرض. قالوا بالفعل حكمة المحكمة واستلم الأرض، والوالد خلاه والأهل يعرفوا أن عطيها له وهو دار فيها صور يعني حازها. بعدين بعد ما توفي الوالد الأبناء الآن قالوا لنا نبوا حصتنا. علاش؟ قالوا لأنها باسم بونا قاعدة باسم الأب، فابتداء التوثيق هذا وكونها باسم فلان وباسم فلان هذا أمر قانوني لإثبات الحقوق فقط، لكن راه شرعا ما دام الأب أعطى هذه الهبة لابنه وابنه قبض هذه الهبة وتصرف فيها تصرف الملاك، والأب لم ينازعه فيها ولم يعتصرها ما ردهاش، في بعض الآباء يعطيه وبعدين يأخذها منه، بدت معاش هبة بعدين خلاص ردها، لكن الأب ما ردهاش منه وخلاه يتصرف فيها حتى وفاته لين مات. فما يجوزش للأب لأخوته أن يجوا ينازعوه فيها بحجة قانونية وهم يعرفوا أنه باطل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يقتطع المسلم حق أخيه المسلم بغير حق، هو يعرف أن أبوه عطيه لكن هو يتمسك بثغرة قانونية اللي هي أن والله الأرض قاعدة باسم الوالد. أرى هذا شرعا لا يحل له الحرام. مرات هو يمشي يترافع، هو تو لو ترافع وأثبت الإبن بشهادة الشهود أن أباه أعطاه وأنه حاز رأوا مليهم شيء أصلا. لكن لو افترضنا أن القانون حكم لهم بناء على شبهة أن هذه قاعدة على ملك الوالد، رأوا هذا لا يحل لهم شرعا أن يأخذوها. لكن لا بأس أن يطيب الإبن يعني خاطر إخوانه، ما فيش بأس يقولهم أنتم خوتي وهي الأرض أعطاها لأبوي، لكن أنا بنحسبكم في بعض المال باش نطيب نفوسكم به، ما فيش بأس. هذا من الصلة ومن يعني من صلة الرحم ومن البر والإحسان إلى إخوته، وهذا يعني ينزع ما في القلوب من غل ومن حسد. مرات علاش أعطاه أبوي وما أعطاناش حنا، يقعد فيه غل عليك أو غل على والدك. لو أنت طيبت نفوسهم ببعض الشيء أنت تكون هنا أحسنت بإذن الله، والشخص اللي يدير الشيء هذا لله سبحانه وتعالى أراه ربي يبارك له في القليل فيصيره كثيرا. مرات إنسان يعني يستأثر بمال الدنيا حتى هو من حقه، لكن بسبب يقاطع خوته ويخلي في الصدور ضغينة بين الإخوة ويتورتها الأبناء من بعدهم، ماذا به الإنسان يصفي قلوب خوته ويعطيهم يحسبهم في بعض الشيء، يقولهم أنا شرعا راني سألت وهذا من حقي أنا لأني أنا يعني وهبها لي بوي وأنا قبضت هذه لبا وحزتها وفي شهود على هذا، لكن مع هذا أنا أنتم خوتي وبنحسبكم في شيء، هذا يكون كويس إن شاء الله.
3: 90.9 FM.
4: وأن رأس الأمر هو الإسلام، فلا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه حسنة ولا سيئة إلا بعد أن يؤمن بالله جل وعلا، وهو أن يستسلم ويذعن لله جل وعلا. وعمود الإسلام الصلاة، وأعلى مراتب الدين وأعلى مراتب الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. فلا أغلى من أن يهب الإنسان نفسه طواعية ورغبة في الدود وفي الدفاع عن الله جل وعلا وعن دين الله جل وعلا.

السلام عليكم، تقول أنا متزوجة وصارت مشكلة بيني وبين زوجي ومعاش يكلم فيا أبدا، مع العلم أنه يوفر لنا طلباتنا لي ولأطفالي ومن الأكل ولم ينقص علينا شيء، ولكن بالنسبة لي هجرني حتى في الفراش إلى الآن، ولي 3 دورات شهرية لم يمسني، ما حكم؟ هل يحرم علي أم لا؟ هذا أيضا من قبيل السؤال السابق، وهو يعني الهجران، هذا تكلمنا عليه، أن الإنسان الزوج يهجر زوجته لأشهر أو لأكثر من ذلك حتى تتضرر الزوجة من هذا الهجران. الهجران قلنا هذا هو وسيلة شرعها الله سبحانه وتعالى لجبر الزوجة أو الزوج على الطاعة، يعني ليحمل الإسلام الزوج أو الزوجة على الطاعة، فيأمر الزوج الله سبحانه وتعالى الزوجة بالهجران لدفع للنشوز أو نحو ذلك من الأمور التي قد تقع من الزوجة أو من الزوج. وهذا أيضا من سوء العشرة كذلك. طيب احنا قلنا إذا موضوع الهجران راه الزوج ما يهجرش الزوجة هكذا لعقوبة عليها دون موجب ودون سبب يقتضيه الهجران، هذا مش واحد يجي يقطع زوجته شهر شهرين 3 4 هكذا بدون موجب، هذا لا يجوز شرعا، ويأثم الإنسان بمثل هذا الفعل. رأوا الهجران زي ما قلنا شرعه الله سبحانه وتعالى عقوبة للزوجة لحتى

يجي يقطع زوجته شهر شهرين ثلاثة أربعة هكذا بدون موجب، هذا لا يجوز شرعا، ويأثم الإنسان بمثل هذا الفعل. رأوا الهجران زي ما قلنا شرعه الله سبحانه وتعالى عقوبة للزوجة لحتى

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك

عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثناة من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب جواز الاستلقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء، وهو القرفصاء. رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمورة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الرؤيا وما يتعلق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري.
3: من رياض

0: من رياض الصالحين.
1: باب فضل السلام والأمر بإفشائه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. متفق عليه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار القسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن الطفيل بن أبي كعب رضي الله عنه أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له:

0: الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب كيفية السلام. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته، وفي بعضها بحذفها، وزيادة الثقة مقبولة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

0: من رياض الصالحين.
1: باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله

0: عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب إعادة السلام إلى من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود.

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره، فسلمت وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الاستئذان وآدابه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم، أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان،
2: فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية،
1: وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله، فقبلوا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة

0: صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج فقه الزكاة الذي نتناول فيه عبر سلسلة حلقات كل ما يتعلق بباب الزكاة في الفقه الإسلامي، معتمدين على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. هذا البرنامج الذي أقدمه لكم أنا أسامة فتح سليمان رفقة ضيفي الدائم طوال هذه السلسلة إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية ورئيس قسم أصول الدين بكلية العلوم الشرعية جامعة طرابلس وعضو هيئة التدريس فيها. أرحب بكم شيخنا في هذا البرنامج في أولى حلقاته، ولعلي شيخنا أبدأ معكم بالسؤال الاستفتاحي يعني أو توطئة لموضوع البرنامج، لماذا هذا البرنامج؟ تفضل شيخ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بكم جميعا في هذا البرنامج لنتكلم حول ركن من أركان الإسلام وهو فريضة الزكاة. الإنسان خلق في هذه الدنيا لغاية واحدة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى بالوجه الذي أمره به، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله سبحانه وتعالى تتركز على عدة جوانب: عبادة قلبية، وعبادة بدنية، وعبادة مالية، وعبادة تجمع بين العبادة القلبية والبدنية والمالية. فمن عبادة الله سبحانه وتعالى هو الإيمان، وهو هذا الأصل، الإيمان بالله تعالى والإقرار باللسان، التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، والنية المصاحبة في هذه العبادات أن تكون لله وحده سبحانه وتعالى. ومن العبادات القلبية إذن ما تتعلق وموطنها القلب، وأولها كما قلت الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كما ورد في حديث جبريل. والمسألة أيضا تتعلق في عبادات قلبية أخرى مثل عدم البخل، أو عفوا عن عدم الغل أو للمسلم لأخيه المسلم أو لأي إنسان آخر ليس بينه ما يمنع من موانع توجب هذا البغض، لأن البغض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وفي الله. وهذا البغض هو أمر قلبي، والحسد أمر قلبي، والكبر أيضا محله يبدأ من القلب. فهذه عبادات أمرنا الله، أو هذه أشياء أمرنا الله باجتنابها، وهي من باب التعبد. هي من باب التعبد. وكذلك هناك عبادات من العبادات القلبية، وهو حب الخير. حب الخير يبدأ في الإنسان من قلبه، أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحب موطنه القلب. ومن العبادات أيضا كما قلت عبادات بدنية، وهي الصلاة. وهي الصلاة وهي عبادة بدنية صرفة، يعني مفروضة على الإنسان في اليوم والليلة خمس أوقات، أو في خمس أوقات محددة من الشارع، لا ينبغي الإنسان ألا يتجاوزها، وينبغي المسلم ألا يتجاوزها، وهي عبادة بدنية. كذلك الصيام، الصيام أيضا عبادة بدنية، وهو الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وهناك أيضا عبادات مالية، وهي الزكاة والصدقة، زكاة الفطر وزكاة والزكاة العامة عموما، وكذلك الصدقات، وهي عبادات، منها ما هو مفروض فرض على الإنسان، ومنها ما هو حث الله سبحانه وتعالى على حث الإنسان على الإنفاق وعلى هي الصدقات العامة، سواء صدقة جارية أو صدقة المقيدة أو صدقة عفوا صدقة العامة مطلقا أو صدقة الجارية، فهي عبادة مالية. وهناك عبادات مشتركة، عبادات مشتركة يعني قلبية
1: وبدنية ومالية،
2: بدنية ومالية. مع أن الأولى كما سميناها بدنية وسمينا مالية، لكن أيضا مصحوبة بالعبادة القلبية وهي النية أن تكون لله وحده. والعبادة المشتركة أيضا بين البدنية والمالية مثل فريضة الحج. فريضة الحج هي عمل بدني وفيه إنفاق للمال في الطريق وفي الهدي وفي غيره وفي غير ذلك من النفقات. فهي عبادة بدنية
1: تجمع بين البدن والمال.
2: والبدن كذلك مع سبيل المثال الأضحية. الأضحية هي عبادة بدنية بإعمال الزكاة وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى، وبأن تكون لله سبحانه وتعالى، هذا من ناحية القلبية. وهي مال أيضا مكتسب وينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه العبادات لو تأملنا فيها هو الاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى والخضوع لله سبحانه وتعالى والعبودية لله سبحانه وتعالى. مالك وجسدك وروحك كلها في طوع الله سبحانه وتعالى. ومعلوم هناك عبادات يعني اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى فيما أمر بفعله وفيما أمر باجتنابه. فهذه كلها مجمل العبادات تكون بين هذه الأنواع الثلاثة أو الأقسام الثلاثة، ولا تكون خالصة إلا لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك فريضة الزكاة التي سنتناولها في هذه السلسلة بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، وهي ركن يعني يتعلق بجانبين، جانب المزكي أو المتصدق وجانب المتصدق عليه. ولا يخلو بلد من بلد بلاد المسلمين إلا وفيها أغنياء وجبت عليهم الزكاة، وفيها فقراء يستحقون لهذه الزكاة. وهذه المسائل وكل أمر أو عفوا يعني في كل باب من أبواب التي يتطرق إليها المسلم لا ينبغي أن يقدم فيها على أمر حتى يعلم أحكام الله فيه. هذا هو الأصل. يعني من أراد الزواج ينبغي عليه أن يدرك أو أن يتعلم أحكام الزواج وفقه الأسرة وما يتعلق بحقوق الزوج وحقوق الزوجة وشروط النكاح وشروط صحة النكاح. على سبيل المثال من أراد حرفة أن يشتغل في حرفة في ما تتعلق بعمل من الأعمال مثل التجارة، ينبغي عليه ألا يقدم على هذا الأمر حتى يتفقه فيه ويعلم أحكام الله فيه. لأن القاعدة دائما لا ينبغي لمسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. يعني أردت أن تدخل التجارة، التجارة أنواع، تجارة الطعام وما يتعلق بها والحبوب لها أحكام خاصة بها، تجارة العروض لها أحكام خاصة بها، تجارة الذهب لها أحكام خاصة بها. فينبغي للمسلم أن يتفقه في المجال الذي يتقنه لكي يكون كسبه حلالا، وليطعم أهله من حلال وينفق من حلال، يكون الكسب من حلال والإنفاق بإذنه تعالى في الحلال. وهذه ومن ذلك أيضا ما يتعلق بأحكام المال، ما يتعلق بفقه المال، فقه الزكاة. وكما قلت لا يخلو الإنسان يعني أو البلد من مزكين، يعني ينبغي عليهم أن يعلموا حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب وفي هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وكما نعلم أن هي قرينة الصلاة في القرآن، الزكاة قرينة القرآن في قرينة الصلاة في القرآن في أكثر من 25 موضعا، وفي غيرها في مواضع متفرقة أيضا. وهذا يدلك على عظم هذه العبادة. يعني حتى لما في بيان أركان الإسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، ثم
1: إيتاء الزكاة.
2: الزكاة، فهذا يدل يعني على عظم هذا الركن العظيم من الأركان، ومدى أهمية معرفة أحكام هذا الركن، لأن كثير من الأسئلة هو أحد الجوانب التي تدعو الحاجة إلى تناول هذه السلسلة إن شاء الله من فقه الزكاة بتوفيق الله وعونه، هو كثرة الأسئلة من المزكين بالدرجة الأولى على اختلاف أصنافهم واختلاف يعني أنواع تجاراتهم، من أهل الذهب والفضة، وكما قلت من أهل عروض التجارة، ومن زكاة الحبوب وغيرها والماشية وغير ذلك من الأصناف، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. إذن شيخ، الذي يفهمه منكم أن يعني الدافع إلى يعني إخراج مثل هذا البرنامج هو كثرة الأسئلة الواردة، بحكم أنكم يعني تعملون في دار الإفتاء وتجيبون على الأسئلة، كثرة الأسئلة الواردة في هذا، إضافة إلى ما تفضلتم به من أن يجب على كل مسلم أن يعلم حكم الله فيما يأتيه. بالتالي الشخص اللي بلغ ماله النصاب مثلا، لو عنده تجارة أو عنده أي شيء، ينبغي عليه معرفة أحكام الزكاة حتى يقوم بهذا الواجب على علم وبصيرة، ويتجنب ما حرم الله عز وجل. طيب شيخنا، جزاكم الله خيرا على هذا التقديم. لعل نبدأ بداية بتعريف الزكاة كما هو الدارج عند أهل العلم، يبدأون بداية بالتعريف اللغوي ثم الاصطلاحي، وذكر المناسبة بين التعريفين. تفضل شيخ.
2: الزكاة تعريفها لغة تطلق على عدة معاني، ولعل أكثر معنيين يعني يتطرق في الجانب الاصطلاحي وله علاقة بالجانب الاصطلاحي، معنى الطهارة وبمعنى النماء. يعني الزكاة تطلق بمعنى النماء، من قول العربي زكى الزرع أي نما وزاد إذا طاب واستوى. نعم. وكذلك زكى المال إذا بمعنى زاد ونما، ويقال أيضا زكت النفقة أي بورك فيها فزادت زيادة عما كانت عليه، هذا بالمعنى اللي هو بمعنى النماء. وتطلق أيضا بمعنى الطهارة، تطلق بمعنى الطهارة، من ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أي تطهرهم بها من ذنوبهم، وتزكيهم بها أي ترفعهم من منازل المنافقين، كما فسر أهل التفسير هذه الآية، ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين. وهذه الزيادة تعتبر زيادة، أن الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة يرفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين، تدخل أيضا حتى بمعنى الزيادة، لأن ارتفعت درجته عند الله سبحانه وتعالى. أيضا وقوله تعالى صدقة مأخوذة أيضا من الصدق، مأخوذة من، قالوا مأخوذة من الصدق، يعني فإخراج هذا المال دليل على صحة الإيمان، دليل على صحة الإيمان باطنا وظاهرا،
1: العمل يصدق ما في القلب.
2: نعم، نعم. بالضبط، يعني الأفعال تصدق ما فيها ما في القلب. هذا المعنى، بارك الله فيك.
1: نعم.
2: ومن ذلك أيضا في قوله تعالى قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح من طهرها. يعني الزكاة بمعنى أفلح من زكاها، أي أفلح من طهرها. وفي سورة الكهف أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، القراءة الأخرى زكية. أقتلت نفسا
1: زكية وزاكية،
2: زكية وزاكية، قالوا الزاكية هي التي لم تذنب قط. الزاكية، بعض المفسرين فسروا أن القراءة زاكية التي لم تذنب قط، والزكية التي أذنبت ثم تابت. ولعل زكية هنا يعني تتماشى مع هذا المعنى، لأن تابت أي طهرت، طهرت، لأنه لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، ولا يوجد مخلوق معصوم من الذنب. على كل، فمن معاني الطهارة أيضا في الزكاة، لأنها تطهر النفس من رذيلة البخل. لو أخذناها بمعنى الطهر، يعني بمعنى الطهارة أيضا، تطهر النفس من رذيلة البخل والشح. وهي داء أدوى من البخل أو كما جاء في الحديث. وقد قيل من أدى زكاة ماله لم يسمى بخيلا. فعلى العموم يعني الحديث بمعنى في تعريف الزكاة اللغوي يدور بين معنيين أكثر شيء، وهو النماء ولها علاقة بالمال، وهي والطهر أيضا بمعنى أو بمعنى الطهارة أيضا. فالمعنيان يعني لهم علاقة وثيقة بمعنى بلفظ الزكاة عفوا. يعني فعلى كل حال نأتي للتعريف الاصطلاحي كما بلغة الفقهاء. بلغة الفقهاء واصطلاحا هو إخراج يعني أو مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة. كلمة الاختصاص هنا كم تكررت
1: في كل جزئية.
2: كل جزئية هو مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة مقيد. هذه كلها قيود يعني ليس على الإطلاق. قوله قوله عفوا في التعريف هنا مال مخصوص وهو القدر المخرج من الزكاة. القدر المخرج
1: من الزكاة
2: من المال لأجل الزكاة. القدر المخرج من المال لأجل الزكاة زي ما نقول احنا مثلا فيما سقط السماء العشر، يعني العشر زكاة الحرث فيما سقط السماء، أو مثلا في 200 درهم في 200 درهم خمسة دراهم حياتي في حينها الخمسة دراهم هذا هو المال المخصوص فيما سقط السماء العشر، العشر هذا هو المال المخصوص قدر الزكاة المخرج قدر الزكاة.
1: إذن معناها المال المخصوص أولا هذا اللي مذكور في بداية التعريف هو القدر اللي بيطلع صاحب اللي بيطلع الزكاة
2: بالضبط.
1: المال اللي بيطلع
2: أيوة القيمة اللي بيطلعها أنت من الزكاة. قوله هنا مال مخصوص بداية التعريف أي القدر أو المال اللي بتطلعه في الزكاة إذا كان زي ما قلنا مال 2.5% خلينا نعرف الناس معاي، وإذا كان هو من الإبل في خمسة من الإبل شاة هذا البداية القدر المخرج، يعني في كل خمسة من البل اللي يحول على الحول وعنده خمسة من البل بيطلع عليهم شاه. ومثلا على فيما سقط قلنا السماء العشر يعني اللي بلغ النصاب زي لما حجي حرت الشعير ولا حرت الطعام ولا كذا ولقي القدر يعني وصل النصاب يعني نقوله في خمسة أكثر من خمسة أوسق يعني نقوله حوالي 600 كيلو 675 كيلو بالضبط الدقيق وغيره، يعني لما جي وزن لقي عنده نصاب يطلع منه العشر، العشر هذا هو المال المخصوص المستخرج. المستخرج وفي مثلا صاحب الغنم في 40 شاة كما في حديث أنس في 40 شاة هذا هو القدر اللي يقول لك مال مخصوص
1: كويس.
2: أي قدر الزكاة الذي يخرجه المزكي مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص من الأموال التي تجب فيها الزكاة. وكلمة مال هنا شاملة يعني للنقد وللأنعام اللي هي الماشية اللي هي نقول احنا الإبل والبقر والغنم وزكاة الحرث هذه هي الثلاثة
1: درجة يعني الشيخ نقدر نقول أن المال هنا هي الأملاك لكن مش كل الأملاك وإنما هي أملاك مخصوصة يطلعوا منها الزكاة.
2: نعم هذا الأملاك مخصوصة يعني اشترط فيها الشارع شروطا معينة مراعاة لحال المزكي وحال
1: المزكى عليه.
2: مزكى عليه
1: معنى غرانيا شيخ، لأن أحيانا بعض الناس قد يفهم من كلمة مال هي الفلوس فقط، يعني المقصود هنا معنى الأملاك
2: نعم
1: لكن فيه أملاك معينة هي اللي فيها الزكاة.
2: بالضبط أملاك معينة زي ما قلنا هي تشمل الأموال اللي احنا نقول الفلوس وعملات باختلاف أنواعها والذهب والفضة هذه أيضا الماشية هي زكاة الماشية تدخل فيها، وزكاة الحبوب هذه ثلاثة أنواع بالدرجة الأولى. وعندنا الركاز اللي هو الدفين الجاهلية له حكم خاص أيضا وهو أيضا يدخل من الخمس إخراج الخمس منه ويأتي كل في حنطرق بالتفصيل
1: إن شاء الله
2: من كل نوع من الأنواع بإذنه تعالى. إذن يؤخذ من مال مخصوص هذه اللي تكلمنا عليها هو مال مخصوص أي قدر معين من المال يؤخذ من مال مخصوص من الأموال التي
3: من صنف مخصوص
2: من أصناف نعم الأصناف التي تجب فيها الزكاة كل بحاله إذا بلغ قدرا مخصوصا أي إذا بلغ نصابا. القدر المخصوص هنا النصاب، والنصاب هو العلامة التي إذا وصل إليها المال وجبت فيها الزكاة مع بقية شروط أخرى نتكلم عليها. فكلمة النصاب دائما الناس يعني هذه كلمة يعني غامضة عندهم. كلمة النصاب هو القدر الذي كان القدر الذي إذا وصل إليه المال القيمة العدد يعني تجب فيه الزكاة. زي ما نقول إحنا ما 85 جرام يعادلوا 40,000. ما شنو النصاب؟ هل 40,000 هم اللي عادوا 85 جرام؟ هذا هو سمي نصاب. لما توصل 40,000 أو سمية هذا يسمى نصاب. وبحسب ارتفاع الذهب وخفض الأسعار يعني كل ما هو ثابت. ولازم نعرف دائما أن النصاب ليس في النسبة لزكاة النقدين اللي هم زكاة المال الفلوس العملات وزكاة الذهب. ما ليش نصاب عفوا ما ليش قيمة ثابتة يعني تتغير بتغير أسواق أسعار الذهب.
3: هذا شيخ فيما يخص النقدين، لكن نعم. الذهب إحنا عندنا ديما وزن معين ولا نعم. وزن ثابت.
2: نعم الذهب وزن معين هو 85 جرام عيار 24 من عيار 24 فلوسك لما يوصلوا يجيبوا لك 85 جرام عيار 24 موش الذهب المصنع يعني المستعمل أو كذا ومكسر أو كذا وجبت فيه الزكاة. مالك يعني الزكاة على كل.
3: إحنا ممكن نزيد نفصل فيها بعدين في
2: إن شاء الله. نعم. تعالى كله في حينه إن شاء الله يعني. وهو هذا التعريف العام بس يعني إذا بلغ قدر مخصوص. شو معنى قدر مخصوص؟ نعرف أن القدر المخصوص المراد به هنا النصاب في وقت مخصوص وهو الحول. الوقت ما تطلعش الزكاة أنت ما تبي أنت ما يخطر لك. لا الوقت المخصوص الشارع وضع زمنا مخصصا لإخراج الزكاة. سواء زكاة الأموال زي ما قلنا بأنواعها الثلاثة يعني مثل وهو الحول بالنسبة لزكاة المال وزكاة الحرث وحقه يوم حصاده. فهو هذا المراد به في وقت مخصوص. في وقت مخصوص أي وقت الذي قدره الشارع اللي هو زي ما قلنا حلول الحول. شو معنى حلول الحول؟ أن المال اللي عندك النصاب هذا سكر عام عندك على سبيل المثال. هذا طبعا ناخذ الأمثلة نضربها كأمثلة ليس شامل لكل أنواع الزكاة. في وقت مخصوص يصرف عفوا في جهات مخصوصة. نعود التعريف بصفة عامة هو مال مخصوص. قلنا قدر المستخرج يؤخذ من مال مخصوص اللي هي أصناف الزكاة تجب فيها الزكاة إذا بلغ قدرا مخصوصا إذا بلغ النصاب في وقت مخصوص اللي هو الحول أو يوم الحصاد. يصرف في جهات مخصوصة الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في القرآن إنما الصدقات الفقراء والمساكين الآية كما وردت هذه الأصناف الثمانية. إذن حتى يصرفه في جهات مخصوصة أي جهات حددها الشارع وليس اجتهادا. حددها الشارع وليس اجتهادا. هذا هو التعريف العام أو التعريف الاصطلاحي لمعنى الزكاة. إذن باختصار أيضا هو المال الذي إذا بلغ نصابا معينا وجب إخراج قيمة معينة منه للجهات التي حددها الشارع. الله أعلم.
3: بارك الله فيكم شيخنا. دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم. يعني لابد ما اشتق هذا من كلمة زكاة إلا وفيه يعني دلالة لغوية تتعلق بالتعريف الاصطلاحي. العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني المعاني التي تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة النماء والطهارة. تطلق على معنى النماء وعلى معنى
3: الطهارة.
2: فعلاقة الزكاة بمعنى اللغوي النماء اللي هو الزيادة. ما نقص مال من صدقة.
3: من صدقة.
2: والإنسان يعني الذي يزكي ماله يبارك له فيه عادة، وهذه بالمشاهدة، هذه بالمشاهدة. يعني يتصل بك التاجر، السلام عليكم، وعليكم السلام، هذا شيخ البيت التجارة مثلا بواحد الحجة 1443، ولما جيت في 1444 درت حساباتي لقيت أني عندي 60,000، ولا فيها الزكاة 2.5%، قسم القيمة اللي عندك هدية على 40 ويطلع قيمة الزكاة. يصل بك العام اللي بعد يقولك يا شيخ رواني درت حسابي في 43 سنة اللي بعدها رأوا عندي 80,000.
3: سبحان الله.
2: هذه بالمشاهدة، هذه بالمشاهدة، تجارة مع الله
3: ينميها الله سبحانه وتعالى،
2: ما في ذلك شك. والنماء هنا على أمري، النماء هنا بالزيادة الفعلية، يعني اللي كان رأس ماله 100,000 ولا 130,000 و140,000 بعد 150 و160 وهكذا، أو بحفظ المال، حفظ المال حتى هو زيادة، أن يقيك الله أن يحفظ المال من السرقة، من الحريق، من كساد الأسواق زي ما نقول وكذا، هذا هو أيضا أن يحميك الله سبحانه وتعالى، يعتبر زيادة حتى هي مالك محفوظ.
3: لا.
2: المال المحفوظ يعتبر أيضا يدخل فيه الزيادة، وكما قلت يعني، وربي قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا كلام الله
3: سبحان الله.
2: يعني لا أعتقد أمر قابل للنقاش أو للشك أو قابل للتردد،
3: حاجة بتنفقها يخلفه الله عز وجل،
2: هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. سبحان يعني الله. هذا يعني ما هوش يعني مش جهادات زي ما قلت الآن قاعمزوا كطلبة علم ونجتهدوا ونستخرجوا في أحكام، هذا كلام الله سبحانه وتعالى،
3: ولا دراسة إحصائية ولا حسابات ولا
2: نعم، هذا هو كما الواقع، هو يصدق كلام الله يعني سبحانه وتعالى. يعني العبرة يعني ترى أن كلام الله على الأرض واقع قدامك.
3: صحيح.
2: يعني وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وكثير نحن أعرف الآن والناس كلها تعرف تاجر فلان يبدأ بشوية يبدأ بشوية يبدأ كذا، تقام مخرج الزكاة، محافظ على ماله، مطهر ماله. وهذا قلنا بمعنى بمعنى الزيادة، وكلمة الزيادة راهي يعني الآن أنت لما بتأخذها من واقع وتحليلي سبحان الله، أنت الآن هذا العام زكاتك 100,000 بتطلع عليها 2500 دينار.
3: نعم.
2: 2500 دينار بتوسع الرزق عليه، متى نقوله 5 عائلات في هالشهر هذا 500 500.
3: نعم.
2: العام اللي بعده ولو 150,000 زكاتك زادت، التوسع على الناس زاد.
3: سبحان الله.
2: اللي كان ياخذ 500 بياخذ مثلا 750، وسعت عليه افضل واكثر. او مثلا ولو مالك 200,000 قديش بتطلع؟ بتطلع 5,000.
3: ايه.
2: اذا عمنا احتويت 6 عائلات، اثنين كنت احتويت 8 عائلات، 9 عائلات، زيادة في البركة، زيادة في الانفاق، زيادة في التفريج الكروبات على الناس.
3: صحيح.
2: صح ولا مش صح؟ زيادة ولا مش زيادة؟
3: وتفريج الكروبات على الناس يعود عليك انت بالبركة وبالخير
2: يعني امر هذه يعني سبحانه اليه لعل بعد قليل يعني. نعم. المسألة هذه بالذات يعني من حكمة الزكاة يعني.
3: نعم.
2: يعني تتصور انت الان فهمت الزيادة هذه مش الزكاة معناها اللغوي، معناها الزيادة.
3: ايه.
2: صحيح ولا؟
3: صحيح.
2: إذن زكاتك هنا نماها الله سبحانه وتعالى، أو عفوا مالك نماها الله سبحانه وتعالى، كنت تطلع في 100، كنت رأس مالك 100، طلع في 2500، بعد 3 سنين مالك أصبح 200,000، بدي تطلع في 5,000، كنت موسع لي 5 عائلات، بدي توسع لي 10 عائلات وهكذا، وهذه زيادة.
3: أي والله صحيح.
2: هذه زيادة
3: فعلا.
2: بمعنى اللغوي متطابقة مع المعنى
3: صحيح.
2: اللغوي أيضا. أيضا الأمر الآخر حتى لو مجهول بمعنى الطهارة، مجهول بمعنى الطهارة، وهذه نصيحة لكل تاجر ولكل صاحب مال تجب فيه الزكاة، يجب أن تضع نصب عينيك أن مقدار الزكاة الذي أوجبه الله عليك. يعني نقول إحنا مثلا تاجر العروض التجارة والذهب ولا كذا، انت 2.5% في مالك. كلمة الطهارة هنا على الشيخ أسامة قلت علاقة المعنى اللغوي بالمعنى.
3: ايه.
2: طهارة انت عندك 1,000,000 تاجر.
3: كويس.
2: ماله 1,000,000 دينار. 2.5% كم؟ 25,000 دينار.
3: ايه.
2: معي.
3: واضح.
2: يجب ان تعلم علم اليقين وتكون هذه هيك قناعتك ان 2.5% هذا ليسوا من مالك. لا حق يوم يحول الحول، لا حق لك في درهم واحد، انت مش تجمل راهو. انت اخراج الزكاه دي فريضه، هذه فريضه يعني 2.5%. هذه راهي بتشوه لك 97.5% الباقيه.
3: سبحان الله. لو قعدوا،
2: لو قعدوا طبعا، لان 2.5% متفرع في هالمال كله،
3: صحيح،
2: مش محدده ب...
3: شائعه
2: شائعه بيناتهم، يعني كل جزء فيه 2.5%، كل جزء واحد مقسم. فانت لو تعقل يعني امر الله سبحانه وتعالى ان 2.5% هذا راه بشوهولك
3: باقي المال،
2: بقيه المال، فانت تطهر المال، تطهر المال
3: بإخراجة.
2: مالك بإخراج 2.5% من حيث 2.5% لو طهرت مالك هنا.
3: نعم.
2: هذا المعنى اللغوي ومعنى الفعلي، ومعنى الفعلي
3: إيه.
2: لأنك أنت هنا غاصب 2.5% زي ما قلنا، اللي ما يعني عفوا يعني اللي ماله أطلع 100,000 2500 هم اللي هاز عليهم معي، ولا 12,500 اللي عنده نص مليون، ولا 25,000 اللي إيه. عنده يعني مليون زي ما نقوله. 2.5% هذا أنت راه اليوم اللي فوت حق للفقراء مغتصبه، غاصب، أنت غاصب له،
3: فلازم تتخلص منه
2: على أسرع وقت.
3: سبحان طلع الله.
2: تعطيه للجهات المختصة، الناس المختصة ولا كذا، وهم خلاص بلي ذمتك.
3: نعم.
2: هم بيبحثوا في كذا، يعطوها لأصحابه كذا. فهذا تطهير بمعنى أنت قلت لي بمعنى اللغة، بمعنى
3: العلاقة،
2: العلاقة باللغة اللغة والاصطلاح معي. أيضا تطهير للنفس.
3: نعم.
2: أن يعني إخراج هذا المال بمعنى

0: يحب المال الطاهر يعني معك. يتمنى عنده 10,000، يتمنى عنده 200,000، ينفق ويتصدق على الناس ويوسع على نفسه. فإخراج هذا القدر هو تطهير للنفس من حب المال، واليقين بأن هذا المال لا علاقة له به، وإنما هو حق لآخرين.
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. هذه توا احنا أخذنا الخلاصة إذن في التعريف اللغوي والاصطلاحي والعلاقة بينهم. نعم،
0: هو بالنسبة للعلاقات زي ما قلت لك، إن الزيادة بمعنى الزيادة أيضا. نعم. نختم بهذه أو هذا الفاصل قبل الفاصل، يعني لزيادة الإيمان. نحن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فكلما قدمت قربة لله ومفروضة أو يعني مستحبة أو كذا، فأنت الإيمان يقوى وهذه زيادة، وترتفع درجاتك عند الله سبحانه وتعالى، وهذا بمعنى الزيادة أيضا.
1: صحيح.
0: الزكاة بمعنى الزيادة. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كلما قدمت طاعة لله كلما زادت درجتك وقوي إيمانك وزاد إيمانك. نعم. والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. إذن الخلاصة في العلاقة بينهما أن تدور بين المعنى التطهير ومعنى الزيادة، الزيادة في المال نفسه وهذا مشاهد، وزيادته أيضا يوم القيامة مضاعفة الأجور، وزيادة في الإيمان كذلك، والطهارة أيضا طهارة للمال تطهير له وتطهير للنفس قد أفلح من زكاها.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا، أستأذنكم في الخروج إلى فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله دليل وجوب الزكاة أو حكم الزكاة وأدلة وجوبها والحكمة من مشروعيتها، نتناول ذلك بعد الفاصل إن شاء الله. نستأذنكم أيها المستمعون في الخروج إلى فاصل ثم نواصل بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفي الدائم في سلسلة هذه الحلقات، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء. حياكم الله من جديد شيخ محمد. كنا شيخ قد تكلمنا في قبل الفاصل آخر ما وصلنا إليه الحديث عن التعريف اللغوي والاصطلاحي والعلاقة بين التعريفين. شيخنا لعل نتكلم الآن عن حكم الزكاة والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، أو وكذلك الحكمة من مشروعية هذه الفريضة.
2: نعم شيخ أسامة بارك الله فيك، كما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الزكاة فرض من فرائض الإسلام.
1: نعم.
2: يعني الطفل قبل سن البلوغ يعني من السنة السادسة والسابعة والثامنة يدرس فرائض أو عفوا أركان الإسلام، يدرس أركان الإسلام

0: يعني في جميع مدارسنا.
1: صحيح.
0: وهذا أمر معلوم يعني، فحتى صار معلوم من الدين بالضرورة لما تطلق الزكاة يعني ينصرف الدهن طول
1: أحد أركان الإسلام.
0: أركان الإسلام مثل الشهادتين والصلاة والصوم والحج.
1: نعم.
0: والأدلة على ذلك كما قلت في بداية الحلقة أن الزكاة قرنت مع الصلاة في أكثر من 25 موضع. يعني في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، سورة التوبة.
1: نعم.
0: ما تكلم عن المشركين.
1: نعم.
0: بعد الإمهال. وقوله تعالى أيضا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. أقيموا وآتوا أفعال أمر.
1: نعم.
0: فعل أمر يعني هذه. وكما مر عند الحديث الذي يعلمه القاصي والداني: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
1: لا.
0: فالأمر بالمقاتلة هنا لا يكون لشيء مندوب أو مستحب.
1: صحيح.
0: ومعلوم أن حروب الردة أحد أسبابها قتال منع الزكاة. قول المشهور لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها للنبي صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه، لقتلتهم عليه. ويدلك هذا على فرضية الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام. وهذا الركن الوجوب الذي يتعلق به لا يسقط بالتوبة. نعرج قليلا فقط هنا.
1: نعم. يعني شو المقصود بها هذه؟ معلش.
0: المزكي أو التاجر اللي وجبت الزكاة في حقه، وصاحب المال اللي وجبت الزكاة في حقه، يعني فيه اللي بالذات يعني وربما كان في السنوات العقد العقدين الأخيرين أو ما قبل أو العقدين ما قبل العقدين الأخيرين لم يكن هناك اهتمام بالزكاة، بخراج الزكاة بين الناس، يعني ثقافة.
1: نعم.
0: يعني ثقافة حكم الزكاة ومكانة الزكاة يعني عند عامة الناس هي لم تكن منتشرة، أو هذا الذي نعلمه على الأقل يعني.
1: نعم.
0: مستعان. نعم. فبعض الناس لم يكن يخرج زكاة، وهذا يعني للأسئلة للأمس وأول أمس والكذا تأتي، يعني لم يخرج زكاة من 10 سنوات
1: أو
0: 15 عام، ويأتيك سائل وحنتعرضوا لها إن شاء الله، يعني نقول لك والله أمي ذهبها معاش لبسات وركنات على تركينا في ومعاش تستعمل فيه ولا تعطي فيه لأكثر من 20 عام. يعني هذه المسألة وغيرها. أقول لك التاجر حتى هو بالتجاري 20 و15 و20 عام يقول لك: الشيخ والله يعني رأوا ما كنتش نعرف أن فيه زكاة وحكم الزكاة وكذا وإلى آخره، وما طلعت الزكاة من 10 و15 و20 عام.
1: سبحان الله.
0: إيه موجود. هذه نسأل هذه الأسئلة.
1: غريب إن واحد يقول ما كنتش نعرف وما كنتش منتبه. هو
0: هذه نعم.
1: إحنا نقوله يعني معلوم من الدين
0: أو لا يبالي. هو بما هي لو بنفسرها بالتفسير الصحيح لا يبالي. لم يكن يبالي، كمن لم يكن
1: كانش مهتم بالموضوع أصلا.
0: إيه، كمن لم يكن يصلي يعني، يعرف أن الصلاة واجب وأنها فرض وأن كذا يعرف. لكنه مهم المتكاسل.
1: نعم.
0: حب المال، سمي ما شئت. وربما يعني حتى يعني الجهل هنا، الجهل بخطورة هذه الفريضة، مش الجهل بعدم الحكم بها.
1: صحيح.
0: في فرق يعني
1: حجمها.
0: الجهل حجم بخطورة هذا الأمر. يعني بعض الناس لا يبالي به أو لا يظنه بذاك يعني الأهمية. فيقول والله يا شيخ أنا والله لي 10 سنوات وطلعت الزكاة. قلت لا خلاص والله، فمن تاب فأمره الله وخلاص، تاب من تاب تاب الله عليه، معي ولا أو الذي تاب وخلاص. لا، التوبة يا سيد هنا لا تنجبر بهذا الأمر. لأن زي ما قلنا هذا حق الزكاة لا يسقط.
1: نعم.
0: يعني توبتك لابد أن تخرج الزكاة الواجبة في مترتبة في ذمتك وفي عهدتك منذ أن بلغ عندك النصاب وحاد الحول عن كل سنة فاتت.
1: أيوة.
0: يعني سواء في ذلك التاجر، سواء في صاحب الأغنام اللي كل عام يعني يحول على الحول وتجب في مال الزكاة شاه ولا اثنين ولا من الإبل، الإبل يعني بنت لابون أو بنت مخاض عفر أو بنت لابون أو كذا أو إلى آخره أو مسنة أو كذا أو تبيع في أصحاب البقر وكذا، كل عام وجبت عليك فيه زكاة، راي هذا الدين في ذمتك لا يغفر. ليه؟ زي ما قلنا لأن هذا حق الفقراء يعني والمساكين.
1: يعني شيخ، التوبة في هذا الأمر لا تتم إلا بإخراج ما وجب عليك في السنوات اللي فاتوا.
0: بالضبط. بالضبط.
1: مجرد استغفارك وخلاص، يعني لا يكفي هذا.
0: لا يكفي. لا يكفي، لأن زي ما قلنا 2.5% هذا حق لأناس أنت اغتصبته ولم تؤديه ولم تخرجه. دائما حنكرر الكلمة هذه حتى يعرف الناس خطورة هذا الأمر. فهذا الفرض وهذا الركن لا يسقط بالتوبة دون إخراج ما ترتب في ذمته. لازم بتطلع بتدير حسبتك وبتدير حساباتك، وربما هالمجال الآن موضوع هذا الكلام أم لا، لكن على كل حال بتدير حسبتك وبتطلع. ما نعرفش يا شيخ أنا قداش والله بالضبط، لا بتدير حساباتك وبتدير بتخرج بالأحوط.
1: أيوة.
0: يعني مثلا نقوله مثلا في 2020 فلوسي متأكد أنهم مش أقل من 30,000، متأكد أن 30,000 عندي، لكن 35,000 عندي ما مش متأكد، طلع على حسابه كانوا 36,000 أو 37,000 بالاحتياط، كل 25 دينار في الألف يعني.
1: صح.
0: ليس بذاك الذبال يعني، لكنه ذبال كفرض شرعي، كان شرعي. وهكذا يعني سنتلعن نطلق إليه في موضعه إن شاء الله تعالى. هذا هو إذن فهي كركم من أركان الإسلام، وأنها فريضة يعني آيات الله يعني قطعية الدلالة فيها واضحة يعني بأمر الفرض هذا، وحيث النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس، ولا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس لأمر مستحب أو
1: مندوب
0: أو كذا.
1: صحيح.
0: ومكروه يعني. فهذا المسألة لتطرق إلى الحكمة من المشروعية الزكاة. هو الحكمة الأولى الخضوع لله سبحانه وتعالى. في الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب أو حب الروايتين مما افترضت عليه. وما زال بقية حياته ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخر الحديث. فهنا كلمة أو لفظة الحديث القدس ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب مما افترضت عليه. لماذا؟ لأن الفريضة عكس أو مش يعني ليست بدرجة المستحب والتطوع. التطوع تأتي به أنت شيء بنفسك، تصلي ركعتين مثلا نافلة أنت من تلقاء نفسك، تتصدق بعشر دينار من تلقاء نفسك أو بدينار. تمام. لكن الفريضة فيها خضوع، فيها استسلام، ما فيهاش يعني مراجعة، ما فيهاش مناقشة، ما فيهاش اعمال فكر.
1: هذا الالزام.
0: الالزام هذا والالزام هذا هو الالزامك، التزامك هنا وخضوعك هو هذا يتحقق فيه العبودية لله سبحانه وتعالى. يعني الان الفريضة ما زي ما قلت لك انت الان تبي تصلي ركعتين نافلة مثلا في جوف الليل أو في أوقات المسموح بها بالخيار، تبي ما تبي لا شيء عليك. ما في حد يعني حتى يفترض تصلي بعدين ما صليكش لا شيء يعني. لكن الفريضة ما عندكش حكم في يدك. إذا دخل وقت الصلاة
1: يجب عليك
0: ما عندكش مراجع، حتى مراجعة ما فيش، استسلام كامل لله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة احنا على الخضوع لله سبحانه وتعالى. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ما فيش السمع والطاعة.
1: معنى هذه توا نقدر نقول أن أجل حكمة من حكم فرضية الزكاة هي أن تتجلى العبودية.
0: نعم.
1: والطاعة والخضوع. نعم. والاستسلام. نعم. لله عز وجل.
0: نعم. هذا كما قلت، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ما عندكش خيار. ما أمر وقضى الله به الله سبحانه وتعالى ومر به الاستسلام الكامل، خضوعا زي ما قلنا مالا وجسدا وروحا.
1: ليس منه بد زي ما يقول.
0: لا نعم، ليس منه بد. فهذه الحكمة الأولى، الحكمة زي ما قلت لك الخضوع، خضوعك كجسد انقياد جوارحك لإخراج الاستسلام لأمر الله في إخراج هذا المال الذي هو فرضه الله عليك. وخضوع في المالك، وخضوع في مالك أن تخضع هذا المال لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الاستسلام لله سبحانه وتعالى. فكما في نهاية البقرة زي ما قلت، لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا سمعنا وأطعنا فأنك ربنا وإليك المصير. وما تقرب إلي عبدي أيضا الحديث. فهذا هو الخضوع. إذن الفرائض الإسلام هذه يعني سواء كان الامساك عن شهوتي الفرج والبطن في الصيام 14 ساعة أو 16 ساعة وأنت بينك وبين ربي معك حد. صحيح. وخضوع واستسلام لله سبحانه وتعالى. حجك وقطع المسافات وترك المال والولد يعني رغبة في أمر الله سبحانه وتعالى وفي ثواب الله سبحانه وتعالى. هذا هو استسلام وخضوع وتصرف فيه الغالي والرخيص كما يقال. أيضا من فوائد الزكاة تطهير النفس من الشح. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح في كلام العرب هو البخل ومنع الفضل. وفي الحديث واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا هو الشح والبخل. داؤه ويداين أدوى من البخل كما في الحديث. أيضا الحكمة أن خضوعك لله سبحانه وتعالى بشكره على نعمه التي أنعمها عليك. آمنوا بالله ورسله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وكما تكلمنا في بداية الحلقة تطهير المال. تطهير المال وزيادته. وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهذه الآية قيل نزلت في من كان يعني يهدي الهدية لينال بها هبة الثواب. يعني يهدي يعطي هدية. يقولوا احنا مثلا شاه بشير دولة شاتين او مثلا احنا نقول يهدي يعطي توقع احنا في الهدية في المناسبات يعطي 20 جنيه بشترد لها 30 دينار. اذا ليست لوجه الله سبحانه وتعالى وانما طمع في الزيادة. لكن وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ذاك الذي ضعفه الله سبحانه وتعالى ثوابا وزيادة في الأجر وزيادة في
1: الرزق أيضا.
0: نعم. وقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا يعني المال الربوي. صحيح. لكن كل مال حرام فالنار أولى به.
1: يمحق.
0: نعم
1: سبحان يعني الله.
0: فلا بركة يعني مطروح البركة لا توجد بركة فيه على الإطلاق. ويخرج هذا سواء على الشخص نفسه وعلى ماله وعلى في كل ما أطعمه من حرام. ويمحق قالوا يذهب المال الله سبحانه وتعالى. يعني هذا هو المحق. يذهبه إما بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركته. ويربي الصدقات تزيد الصدقات. يزيد الله الصدقات زي ما تكلمنا عليها أكثر من مرة من حيث النماء من حيث الطهارة. الأمر الآخر تفرج الكربات عن الآخرين. وخير الناس ينفعهم للناس. من فرج الله عنه كربة فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وكرب يوم القيامة وكرب يوم القيامة لا تقاس ولا تتصور.
1: فعلا.
0: يعني يوم يحشر الناس عراة. يوم يحشر الناس عراة يعني هذا مثلا لا تجد الآن مستحيل تجد الإنسان عاقل يمشي عاري إلا المجنون.
1: صحيح.
0: إلا المجنون في ذاك اليوم أعقل الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأصلح الناس يحشر الناس عراة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلتفت أحد إلى الآخر. لا يلتفت رجل لرجل ولا رجل لامرأة.
1: من الفزع.
0: من الفزع والخوف. الأمر أشد من ذلك يا عائشة. لما سألت السيدة عائشة قال الأمر أشد من ذلك يا عائشة. وهذه رسالة موجهة لكل مانع الزكاة ولكل قاطع رحم وكل من هو يرتكب الحرام. اتقي هذا اليوم كده تؤمن بالله واليوم الآخر. فتفرج الكربات يعني حقيقة هذا مال الزكاة الذي يخرج يعني فيه ماذا أقول يعني فيه نفحات يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى من الخير والبركة. بنتكلم الآن نتكلم الناس بالدارجة وبالواقع اللي عايشينه في مجتمعنا في كل مجتمع مسلم. يعني يكون الإنسان في أشد الضيق في أشد الضيق. نعطيك أمثلة كثيرة أعطيك أمثلة كثيرة. الإنسان خلاص يعني إيجار حوش تم عشان ده إيجار وصاحب البيت يقول له غضو تطلع. فإذا الزكاة تأتي فتفرج عن هذه العائلة يا شيخ
1: سبحان الله.
0: يبدأ في آخر الليل وكذا يطلق عليها هذا مال زكاة جاك يعني خفية وكذا. شوف انت كيف انقلب هذا الحال من حال الى حال. هذه اشياء يعني ملموسه اشياء فرج يشوف يعني يشوف في رحمه الله كيف نزلت عليه.
1: صحيح.
0: ناس راوا في ناس متعففه، ناس تخاف الله سبحانه وتعالى، ناس لا تريد المال الحرام، متعففه وضيق اليد يعني المت بها الظروف من كل جانب. ففي تلك اللحظه يعني انت يعني تبين له رحمه الله سبحانه وتعالى كيف انها قريب.
1: صح.
0: ان رحمه الله خير من المحسنين يا جماعه الخير. نشوف انت مال هذا الفقير والمسكين فيه اللي يعني العمليه بتاعه زي ما يقولوا احنا بعد غضوه ومش تلاقي كيف يدير. فإذا بمال الزكاة فيأتي ينقذ هذا الإنسان، شوف رحمة الله وفرج الله كيف قريب. وشوف الدعوات أنت من هؤلاء الناس الصالحة الناس المستعففة في يراه يدعو في جوف الليل، يدعو للناس المتزكين والمتصدق عليهم والمتوسط والدال على خير كفاعله كل من كان في سبب. يعني هذا نجي نحن أصناف الثمانية الآن لما نجي للعاملين عليها، طبعا جزء من الزكاة وهذا يختص بناس مختصة يعني يمكن مش ليس هذا جانب يعني لأن من بيت مال المسلمين في العادة هذا وولي الأمر المسلمين هو اللي يعينهم هو اللي كذا. وهذه راه رسالة تذكيرية يعني اللي يأخذ في مال الزكاة من الناس يوزع فيه تطوعا منا اللي يحط شروح من العاملين عليها راه يبدأ يأخذ في جزء من الزكاة يحسب عمل الله ليس لا يجوز لك ذلك. هذه أردت في محط الكلام بنذكر بها لا. بعض الناس جمعيات خيرية مؤسسات ناس يعني من أهل الخير يعني يبحثوا عن الفقراء ويأخذوا من المزكين ويؤدوا لا يجوز لك أن تأخذ درهما واحدا بحجة العمين عليه. هذا ليس حق لأنه لأمر لم يكلفك بهذا وأنت عملت هذا العمل من باب التطوع وقربة لله، فلا يحل لك أن تنتفع بمال الزكاة ولو بدرهم واحد. هذه مسألة لا. ينبغي أن يكون الناس ينتبهوا لها معلش بعض الأشياء تترد يعني
1: لا يستدعيها المقام
0: يستدعيها الأمر يعني لا. نعم. فقلت لك الآن شوف أنت المؤلف قلوبهم يعني القول أن هذا الأمر قاعد يعني أصناف الثمانية مستمرة لما يدخل الإسلام ويؤتى له بالمال وكذا يشجعوا على دينه يعني عنده له إخوة في الله يعني لا فرق بين عربي وأعجمي ولا بين أبيض وبين أسود وكذا وتعطيه مال وتوسع عليه معيشته شوية وكذا هنا يزيد من الإيمان. صحيح. عندنا أيضا الغارم وكم من غارم وكم من مديون يعني أرهقه الدين وضاقت به يعني السبل وأصبح في حالة نفسية لا يعلمها إلا الله كما قلت لك يعني ذل بالنهار وقهر بالليل أو كذا يعني إنسان دائما في خمم دائما خمم ويستحي من الناس ويمشي مع الشارع هذا بيتلاقى مع فلان وبيمشيش ما يطلعش في الوقت الفلاني لأن الفلان يطلع اللي بيمنه فلوس لقى هو ما عنداش وليس جاحد ولكن ضيق ذات اليد. فإذا بمال الزكاة يأتي ويفرج الكرب عن هذا الرجل عن هذا الغارب رافي ناس
1: تكون أنت سببا في هذا.
0: نعم قد شوف يعني أنت صح وفرض عليك.
1: صحيح.
0: لكن شوف البركة منين يجي هو النماء والزيادة والتطهير منين يجي لأن يعني تفريج الكربات عن الآخرين ابن السبيل يعني خلنا نتكلم عن ابن السبيل أيضا في هذه المسألة سأل متغرب في بلاد غير بلاد غربته بيروح لأهله وهو تلقى حتى غني في بلده مش مستحق لكن جابت الظروف الله أعلم يعني حق تذكرة ما عنداش حق طريق ما عنداش تلقى في شارع في كذا في محط الحافلات في البعض تلقى في محط الحافلات ومحط الركوبة بيروح ما عنداش باش يروح معي أو بيروح لبلاده في طيارة ما عنداش وتأتي هذه الزكاة لتنقذ هذا الرجل يعني في بين هو في غربة لكن يرى أنه بين إخوانه المسلمين مال الزكاة إخوانه مسلمين في هذا يعرف أن فعلا المؤمن كالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاضدهم كجسد الواحد فعلا هو من مصر أخوه اللي بيساعده هو من تونس أخوه اللي بيساعده هو مثلا نقول إحنا من بنغلاديش من نيجر من السودان من كذا بيروح ومقطع به السبل فإذا يأتي مال الزكاة فيرسله إلى ويفرجه ويصله إلى أهله شوف تفرج الكربات
1: صحيح
0: يعني هذا أمر حقيقة يعني كما يقال يعني لا يعلم طعمه إلا من مارسه ينبغي المزكي صحيح. يتخايل هذه الأشياء يحطها
1: يستحضر هذه المعاني
0: يستحضر نعم يستحضر هذه المعاني قدامه شوف أن مال هذا اللي أنعم به الله أنعم به الله عليك
1: صحيح
0: أنت شن كنت معي انت شن كنت اصبح كيف كنت وكيف اصبحت فهذا تعطيه وانت فرحان به انك يعني يعني نوع من حمد الله سبحانه وتعالى أو جزء من شكر الله سبحانه.
1: نعم. حتى أن الشيخ يعني حتى بعض السلف أظن أو شيء كان يرى للمتصدق عليه يشوف أن له منة عليه لأنه قبله فبالتالي يتحصل على الأجر من نعم. من قبوله
0: نعم.
1: له.
0: نعم. وردت في بعض الأثار هكذا يعني نعم. أطعمني حتى تؤجر يعني نعم. كذا وإلى آخره يعني نعم. فيه المسألة نعم. نتكلم عليها بعدين في وقتها إن شاء الله نعم. عند شروط صحة الزكاة بإذن الله نعم. إن شاء الله.
1: شيخنا بارك الله فيك. هو الحقيقة الوقت قد داهمنا وأظن انتهى الوقت، لكن إحنا مازال ربما عندنا شوية في مشروعية أو حكمة من مشروعيتها، لا أدري لعلنا نرجئه إلى الحلقة القادمة بحكم أن الوقت ضاق علينا، ونتناول إن شاء الله بقية الكلام عن الحكمة من المشروعية وغير ذلك من الفصول والأبواب إن شاء الله تعالى. أشكرك شكرا جزيلا شيخنا الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء ورئيس قسم أصول الدين بكلية العلوم الشرعية جامعة طرابلس. كما أشكركم أيها المستمعون على طيب المتابعة والاستماع، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج فقه الزكاة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل في اتصالاتكم واستفتاءاتكم عبر الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصال، أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد. قال: ما حكم نشر صور الناس وأخبارهم في مواقع التواصل من غير إذنهم، حتى لو كانت الصور أو الأخبار صحيحة؟ مبدئيا، صورة الشخص وأخباره هذا أمر خاص به، هو من ينشرها أو هو من يفعل العكس بعدم النشر، هذه لازم ما نعرفوها، هذه ملك ليه. دار عرس، هو يبي يقول درت عرس ولا ما درتش، صار لحادت، هو يبي يقول صار لحادت ولا ما صار ليش، ولد حفظ القرآن كذا، هذا هو الأصل، أنت مالكش علاقة به. لكن الآن ننظر في باش نقوله حلال ولا حرام، ننظر في الاتصال قبل السيد محمد.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شن حالك يا شيخ؟
1: الحمد لله رب العالمين.
2: نبي سؤال يا شيخ.
1: تفضل.
2: ألو،
1: تفضل،
2: نسألك سؤال يا شيخ. على رحمة الله.
1: تفضل تفضل يا سيد محمد.
2: باي إن شاء الله. أنا من زريان ونشتغل لي سنتين ما غير راتب باي، وعندي صديقي قلت أعطيني بتاع بطاقة الدولار بنبيعها، قال لي حرام، قلت أنا نسأل الشيخ.
1: باي، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
2: إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي. فقلت مسألة الحل والحرمة في أنني ننشر أخبار الناس ولا ما ننشرهاش، سواء كانت حق ولا باطل، لها أكثر من تفصيل. بداية السؤال، هل بغض النظر عن الخبر يعني جيد ولا غير جيد، تو زي بيتزوج حفظ القرآن نجح في مسألة معينة، هذا أمر جيد، ولا صار له حادث ولا صارت له مشكلة ولا صار له مرض، هذا أمر غير جيد. أول أمر، هل أعلم أن صاحب هذا الخبر يريد نشره أم لا، سواء كان جيد ولا غير جيد. إذا كان نعرف أنه هو لم يأذن بنشر أخباره، سواء كانت يعني صاحبي ومقعمز معاه ويقول أني هذه متاع دوة أن أنشر على الفيسبوك وقول على الفيسبوك وكذا ما نحبهاش، هذا يحرم عليك أن تنشر بدون إذنه سواء كان الخبر جيد ولا غير جيد. شخص نعرف أنه عادي عاطي الناس ينشر عليه الباهي والشين، هذا يجوز لي أن أنشر عنه ما لم يكن حراما، الأخبار بس صار لحادث ولد مرض عالج زقط دار كذا، الأخبار بس هو بروحه يقول عندكم لذن وكل ما تصير لحاجة ينشرها خير ولا شر، هذا يجوز لي. ما نعرفاش يأذن ولا لا، هذا نتوقف، ممكن ننشر عنه الحسن ولا أنشر عنه السيء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل اللي ننشر فيه صح ولا كذب؟ إذا كان اللي ننشر فيه صح بنرجع للحالة الأولى، عاطي الإذن ولا مش عاطي الإذن في النشر، فلو عاطي الإذن حلال لو مش عاطي الإذن حرام، لأن حقه هو أني بندير عرس وما نبيكش أنت تقول، أني ولدي حفظ القرآن وما نبيكش أنت تقول، ما نبيكش تنشر على الأقل، فمن حقه. إذا كان مش عاطي الإذن هذا حرام، وإذا كان عطي الإذن جائز. فالأمر الحسن هذا بهذه الحالة يجوز، والأمر السيء لابد من إذنه أولا أو نأخذ الإذن العام مطلقا. أما الكذب هذا كله لا يجوز، وتقول ولد حفظ القرآن هو ما حفظش، نجح الترتيب الأول هو ما نجحش، صار لحادث هو ما صار لاش، هذا كله حرام. ثم يبقى بعد ذلك الأمر الثالث، هل هو بغض النظر أعطيه الإذن ولا ما أعطاش الإذن الآن يرضى بهذه الأخبار ولا تغضبه أو لا؟ إذا كانت تغضبه فلا يجوز نشرها، لأنها تبدأ من قبيل الغيب الغيبة، لأنه هو قال ذكرك، النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوها على الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، أو قد يكون الخبر صحيحا لكنه يكرهه، فنشره الآن من الغيبة العلنية، يعني فرق بين أني نقول فلان مثلا زقط هو ما يبيش من يقول عليه زقط، لما نقول لنفر ولا نفرين غيبة، فما بالك لما نقول قدام 40,000 ولا 100,000 ولا قداش نفر يتابعوا في صفحتي وصفحته على الفيسبوك، فهذا لا يجوز. إذا كان يضره الخبر لا يجوز، وإذا كان لا يضره بنرجعه، هل هو عاطي الإذن ولا مش عاطي الإذن، هل هو خبر حسن ولا خبر غير حسن. عندنا اتصال، السيد أبو محمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: هذا شيء طيب.
1: الله يبارك فيك، الحمد لله.
3: بارك الله فيك مع البرنامج.
1: أجمعين يا رب.
3: عندي سؤال.
1: تفضل.
3: تو الاعتصام تاع المدرسين هذا المعلمين.
1: إيه.
3: هم عندهم حق وهذا حقهم، والعدالة الاجتماعية والتوحيد المرتبات، وطبعا المرتب معاش يكفي.
1: بها. إيه.
3: لكن انت باي المرتب اللي جيته وهدايا هم شهر ما تولي شهر ما جوش باي من يخلصهم ومين يتحمس ريتهم، هل تو هدايا اللي من نقابة المعلمين هل تقول لا لا انت بنكفر مسيرتهم مثل الشهر هذا ما تمشوش وين نخلصكم، كل هذا فرق بين نقابة المعلمين اللي يديروها حرض الناس انه ما يمشوش للمدارس وعطلوا المدارس، فهل
1: فلوسهم
3: هم
1: اللي
3: ياخذوهم حلال ولا حرام؟
1: بارك
3: الله فيكم.
1: ماشي، لا حول ولا قوة إلا بالله. تمينا السؤال الأول، والأفضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، انت مالك وماله زقط ولا صار لحادث ولا نجح ولا يبي ينشر، هو ينشر هو ما يبيش ينشر خلاص، إلا إذا كان أنت تعرف هذا الشخص يحب أنك تنشر عليه أخبار الحسنة، وفي غالب الناس يحبون ذلك، بعض الناس قلة من الناس لا يحبون، يخاف من العين هلبة ولا يخاف من الحسد ولا هو متواضع فعلا ولا يريد النشر، قلة جدا، والباقي كان واحد نجح تقدير ممتاز ماذا بيه تكتب دار عرس ماذا بي تكتب، دار حاجة كويسة ماذا بي تكتب. لكن كما قلت من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، كان هو قال لك دير ولا سألته وقال لك باهي، كان هذا ريح روحك وخلاص، أنت يعني أشقى بروحك، مالك مالك وماله هو يبي ينشر ولا ما يبيش ينشر. فالحقيقة الأمر تجاوز الشيء العادي، يعني بدت ناس تنشر في أخبارها حتى في ديار النوم للأسف، وناس تنشر على ناس ثانية حتى في مشاكل وكذا. هذا ينبغي ألا يكون، وتكون الأمور، لأن هذه راو لما تنشر مرة واثنين وثلاثة واربعة تصير اعتياد للناس. لما نبدو مرتي قلت لي وقلت لها ودارت لي ودارت لها وصار وضربها وكذا، ولا مشينا زردنا وينشر صورة وكذا، أرى هذا والله في الغالب حتى للي يدير لي روحه في الغالب لا خير فيه، في الغالب باي أنت زردت وكلت في مطعم فيه اللي مسكين مش قادر. كان بعدين زي ما يقولوا اللي بين صرفك بعين، أنت لوم نفسك ما تلومش اللي الناس اللي داروا الأمر هذا. على كل حال يعني المسألة صارت يعني مقلقة وصارت سيئة جدا جدا جدا جدا. عندنا اتصال أخت بنت ليبيا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كان ما عندكش معنى يا شيخ نبي رقمك.
1: خلاص طوي يعطيك إن شاء الله وابعتي رسالة قولي نبي سؤال بإذن الله نتصل بيك وقت الفراغ
4: بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. أنا نعتذر من الناس اللي نقول له رو يبعث رسالة ما ردش، لأن زي اليوم مثلا الواحد قاعد ساعتين في الإذاعة وساعتين ولا ثلاثة على الهاتف، فراو لما يروح معاش عنده نية يبي يكلم حدرة، مرات حتى الزوجة ولا كذا ولا واحد صديق ولا كذا يكلمني خلاص ما عش عندي جهد باش نكلم. فالعذر من الناس، أبعت أنت رسالة، يعني أي واحد يبي فتوى ونقول فيها علاوة يبي فتوى يبعث لي يقول لي نبي فتوى، أني لما نفضى نكلمه. فالعذر يعني من الناس لأن الوقت ضيق، وأحيانا يبدأ الإنسان بذل جهد معش عنده أصلا حتى كيف يركز في الأسئلة ولا عنده نية يبي يجاوب أصلا. فأعتذر مرة أخرى. الآن السيد محمد من غريان يسأل عليه، قال سنتين من غير راتب ونبي ندير بطاقة. عندنا اتصال السيد أنس.
5: أيوة اسمع فيها.
1: أيوة اسمع فيك سيد أنس، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل.
5: بلاي بنستفسر أنا يا شيخ. في طبعا أنا طبعا متخرج من الجامعة وكذا، ففي جتنا فرصة عمل مهم تبع تعيين تبع الدولة، عرفت؟
1: الشخص
5: اللي بعيننا هذا طلب فلوس، فاحنا في لحظتها ما كناش نعرفوا أن الموضوع فيه رشوة، يعني ما كنا زي ما تقول إنسانك مغيب كان سبحان الله. فأعطينا ذاك المبلغ البسيط، أعطينا الشهادة. بعدها بيومين جدي لاحظت إدراك إن هذا حرام وكذا، واحد اثنين ثلاثة، فاتصلت بالشخص هو قلت له لو قدرت ترد لي المال متاعي والملف بارك الله فيك، فأنا أسأل الله يعودني خير. ما قدرتش أسأل الله يعودني خير، أنا معش نبي الموضوع وكنتش أنا هيك مدرك أعرف هذا. فخلاص فكرت الموضوع وتم، وكلمت أكثر من مرة، ثلاثة مرات أتكلم فيه، تم خلاص مما مشت الأمور. لين يوم بعد الأسبوع الأسبوعين كلمني قال أنت الوحيد اسمك طلع، قال استعين هوا. أنا ضيقت.
1: لا بالعكس.
5: الحل اللي من ديرة تو.
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. السيد محمد يسأل قال لي سنتين من غير راتب ونبي ندير بطاقة 2000 دولار. بطاقة 2000 دولار حتى الآن عند دار الإفتاء هي محرمة، فيها ربا وفيها ضمان بجعل وفيها أكل أموال الناس بالباطل، وكل واحدة من هذه العلل الثلاثة كافية في التحريم. فلازالت دار الإفتاء على قولها بالتحريم حتى مع قول الشيخ حمزة أبو فارس، حمزة أبو فارس إنها حلال، لأن كما قلت المجلس فيه 10، 9 منهم قالوا حرام، واحد قال حلال، الآن غير وقال حلال، فلازالت الفتوى بالتحريم. مرات تجي 6 بـ4 مش 9 بـ1، مرات 6 يقولوا حلال و4 يقولوا حرام، ولا 6 يقولوا حرام و4 يقولوا حلال. راو دار الإفتاء تصدر بالأكثرية، فهذا أمر طبيعي وتكلمنا عليه، لأن خلاص يعني كتر الكلام لين ولا ممل. فدار الإفتاء لازالت على التحريم. هل ينفع أن شخص نقوله والله محتاج لهذه الفلوس يدير معادي؟ لا ما ينفعش، وإلا كل واحد مضايق نقدر نقوله لخنب بعدين، نقدر نقوله لدير ربي، نقدر نقوله لاحتال على الناس، غش الناس. فالحاجة لا تعني جواز المحرمات على الناس. عندنا اتصال سيد أحمد.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيف حالي يا شيخ؟ لبس عليك.
1: الله يبارك فيك.
6: لبس عليك. بالله يا شيخ، ليمات اللي فات وسمعتك تتكلم على من سب الصحابة مش كافر يعني، أو مش كفر. فاحنا بأقل شيء بنتكلم على أصحاب الشجرة. رب العزة قال عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فشخص قرر يعارض قدرة الله ويسبهم، فهذا مش كفر، هو مش قدسي للصحابة في حد ذاته، لكن هو عارض إرادة الله وفي رضوان عليه، هذا مش كفر بالله. بس لا أكثر الله،
1: شكرا. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هي المسألة تحتاج إلى تفصيل قليل. به ماشي الحال. هاي عندنا اتصال آخر. سيد أنس.
7: سنسمع. كيف سألتكم تبعنا موضوع الشيء؟
1: ايه سيد أنس.
7: أيوة معلش خدت السؤال بس.
1: ايه سمعت السؤال كامل وتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
7: ايه ماشي الإجابة خدت السؤال.
1: أنت عندك راديو ولا ما عندكش؟
7: عندي راتب.
1: راديو باش تسمع
7: راديو
1: الإجابة.
7: عندي راديو.
1: ايه خلاص تسمع الإجابة باش ناخدهم بالطابور إن شاء الله بالدور. 90.9 إذا كان في طرابلس، وإذا كان في غريان في الجبل 97.9. 90.9 اف ام. ماشي الحال. فكما قلت أن قصة أن الإنسان ما عنداش ولا يبي يعالج ولا كذا لا يبيح له أخذ الحرام، إلا في حالة إنه يبي يموت وما عنداش كيف إلا هذه، ما لقاش حد يسلفه، ما عنداش راتب أو راتبة ما يسدش، وفي الحالة هذه بعدين حتى الربا الصريح يباح، لأن الحفاظ على النفس أهم من الحفاظ على المال. فإذا تعارض الحفاظ مع النفس، الحفاظ على النفس مع الحفاظ على المال، يقدم الحفاظ على النفس، لأن النفس أكثر أهمية من المال. النفس تقدر تجيب مال، لكن المال ما تقدرش تجيب نفس في هذه الحالة. أما غير ذلك، لي فترة ما خديتش معاش ولا كذا، هذا الآن يعطيك الحق في أمرين. أنت الآن ماذا ما عندك راتب، تمشي تقاتل على راتبك، هذا تمشي مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وبرة واثنين، وتجيب واسطات وكذا لين يفرجوا لك على راتبك. بل عندني تدفع باش يفرجوا لك على راتبك خير من تقدم في بطاقة الـ2000، لأن هذه كفي من أجازها، وانت في النهاية هذه ليست رشوة كما فعل ابن عباس، يعني افتدى ماله من المجرمين بـ2 درهم، وما في حد قال له رشوة. لما جو بياخذوا منا ماله قال لهم شو رأيكم نعطيكم 2 درهم وتخلوا لي الفلوس؟ قالوا له به. الآن هذا المال في حكم الدولة غاصباته، فأنت تبي تعطي من يفك عليك هذا الغصب؟ هذا قاعد عندي أفضل من أنك تأخذ بطاقة الـ2000، لأنك في هذاك تطلب بحقك الرئيسي اللي أنت مقدم مقابل عمل، أو هذا نقوله حق للشعب وكذا، لكن في النهاية زي المنحمة الدولة مش مقدم في مقابل عمل. فعندي أيضا أمر آخر اللجوء إلى صندوق الزكاة، إذا كان الإنسان تعسرت أحواله وما عنداش كيف وكذا، يشوف أهل الخير يقول لهم راه والله تعالوا شوفوا الحكاية، واحد اثنين ثلاثة وما عنديش راتب ولا نبي نعالج واني فقير وما عنديش كيف، لابد ناخذ فلوس، ويحكي قصة للناس لعل أهل الخير يعينونه بأموال الزكاة أو أموال الصدقات. قاعدة هذه الطريقة أفضل من الدخول على الحرام، وطبعا كلمة أفضل هنا ليست على سياقها، راهو لهو هذا الواجب. يعني لو لقيت أني الآن أني نتبع في دار الإفتاء ومقتنع بأن البطاقة هذه حرام، ولقيت واحد يعاوني بالصدقات أو بالزكاة وأنا من أهلها، أرى تأخذ الصدقات والزكاة خير من تمشي لأمر تاني تعرف أنت حرام. أنت بتقلد الشيخ حمزة أبو فارس ولا غيره، هذه كمسألة تانية، لكن نحكي نيع للي مقتنع بقول دار الإفتاء أنها حرام، وحصل طرق تانية، أرى الطرق التانية أنك تدفع باش يفرجوا لك على راتبك ولا تأخذ الزكاة، قاعد خير من تشترك في هذه المعاملة اللي فيها على توصيف دار الإفتاء ربا، وفيها ضمان بجعل، وفيها أكل أموال الناس بالباطل، وشرحت هذه الأشياء كيف وقعت أكثر من مرة. عندنا اتصال. سيد يونس، السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيد يونس، تبس عليك.
8: أحسن حياك الله، كان كل خير، رب يكون في عونك ورب يزيدك.
1: آمين يا رب، أجمعين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
8: طبعا نفتكم الأسئلة الجدلية اللي تعبتوا فيها وتعبنا حتى هنا.
1: إن شاء الله خير يا رب.
8: والله في سؤال، هو وقت فاضل أستاذ عبد المحسن.
1: إيه.
8: أودينا نصائحكم الطيبة والتجربة الطيبة.
1: بارك الله فيك.
8: بين أن قاطع عهد على ولدها أنها ما تظهرش في العام وبالاختلاط ما معناه يعني. ولكن الظروف المعينة في البلاد هذه وهي أنا وما أنا
1: أشتبه على خير، وحتى عند يعني
8: صفحة دين اللي بأت فيه حتى الإدعاء تشترك فيها يعني محترمة الإدعاء يعني والقلائل يعني.
1: يعني
8: وإذا سوى هيك تستشير إذا كان يعني حتى عضو فعال المسلم على بس فيها يعني، فإنه نحسبها لخير يعني. بس باين أنها هي يعني تستشفي في الأمراض، أنا كيف يعني كان ندل كبه أو خالفة حاجة ذكي، فأتمنى منك كلمة طيبة لتوجيه للأفضل.
1: بوحي
8: يعني
1: ولا
8: لا زكاة لأحد، ولكن يعني تعتبر من
1: بوحي ولا متوفى؟ بوحي ولا متوفى؟
8: لا توفى هو، وحتى يعني لا دور حتى في بلدي بلد هذا ذكي يعني لا بس فيه يعني.
1: يعني هي عهد
8: يعني بين ال بين زي ما قلت لك النبل والتوفى وبين ال يعني تعرف في نفسه.
1: هي عهدات على الاختلاط ولا على التلفزيون والراديو؟
8: هي على الاختلاط، ولكن الاختلاط ما نشر نقولش ما يعني الشرع المحدود الشرع القضاء القانون الشرع الشرع يعني.
1: بتسمع الإجابة إن شاء الله.
8: أتمنى منك توجيه وبارك الله فيك.
1: آمين يا رب العالمين، بارك الله في الجميع، بارك الله. السيد أبو محمد تكلم على قضية الساعة وهي اعتصام المعلمين، قال عندهم حق وراتبهم شوية والعدالة الاجتماعية تقتضي زيادة الرواتب، لكن الآن المرتب شهر ممشوش للمدرسة، فهل من حقهم أخذ الراتب ولا مش من حقهم أخذ الراتب؟ يعني حلال ياخذوه ولا مش حلال ياخذوه؟ الآن القاعدة الضرر لا يزال بالضرر، هذه قاعدة فقهية، الضرر لا يزال بالضرر. يعني ضرر المعلمين بقلة الراتب لا يزال بضرر الطلبة اللي هم محتاجين، وضرر الطلبة أكثر بكثير من ضرر المعلمين. يعني المعلم يبي مثلا 1000 جنيه زيادة ولا 2000 ولا الله أعلم، المهم هو عنده راتب ويبي يزيده، لكن الطالب هذا معاش يبي يقرأ، كان المفروض أنه يقرأ معاش يبي يقرأ. إذا لا تزيل ضررك أنت كأستاذ بضرر الطالب أنه معاش تمشي، وبالتالي من هذه الجهة ينبغي أن يكون الاعتصام محرما. مسألة الراتب الآن الدولة قد تعطي هذا الراتب تبرعا منها، قول انتم ما جيتوش وكذا وما لكمش حق، لكن او لظروف معينة احنا بنعطوكم الراتب باش 1 2 3 نفتكوا من المشاكل، باش تولوا من الاعتصام كذا. اذا فعلت الدولة هذا الامر بعدين بنقول حلال. هل الدولة يجوز لها أن تفعل ذلك؟ لها أن تقدر المصالح والمفاسد، هذه سياسة شرعية. مرات نقولوا إيه تعطي ومرات نقولوا لا ما تعطيش خير. يعني لو أعطينا المعلمين وهم ما جوش رواتبهم، شن المزايا؟ 1 2 3 4. شن المفاسد؟ 1 2 3 4. أيهم أكثر؟ والله المزايا أكثر، بإخلاص المال احنا بنعطوهم وبنتغاضوا عليه المشاكل لأن المزايا أكثر فتعطي، زي ما مدايرين الاحتياط العام وزي ما مدايرين في السجل المدني 70,000 واحد هم اللي يخدموا 2، وزي ما مدايرين في الحقول النفطية 7,000 واحد وما يخدم حد وبرع، وزي ما مدايرين وزارة كذا وما فيهاش خدمة بكل يمشي يعني هذا كله لو تبرع من الدولة نشبح فيه. كانت بتجي الحق مفروض ما تديراش الدولة، لكن تقول لك أنا كان ما نبيش نديرها، هذو يا أما بيخشوا الميليشيات يا أما بيقعد يخبوا يا أما بيتاجر في المخدرات، وهني نعطيه من راتب هيك أريح لي. هذه فكرة كويسة، سياسة شرعية كويسة، على الأقل الشباب هادو ما يبدوش في الاتجاه الخاطئ، واني هيك هيك كدولة المفروض ننفق عليها. هذا ماشي كلام كويس، وبالتالي الآن ننظر المزايا والمفاسد في أن يعطوهم ولا ما يعطوهمش. أما أحسن إذا كان مفاسد الإعطاء أكثر من محاسنه، ينبغي ألا تعطي الدولة، وكان المحاسن أكثر بكثير من المفاسد، لا بأس إذا تبرعت. الآن الأمر عند الدولة، لو الدولة قالت اللي اعتصم ومشاش راو راتب حرام يبدأ حرام، اللي قالت انتو اعتصمتوا ومشتوش ومع ذلك حني الدولة وبنتبرعوا بهذا الشهر بإذن الله بعد ذلك يبقى حلالا. الدولة مفروض تبين الأمر هذا، ما تخليش الناس يتحاوشوا زي ما تحاوشوا في مسألة الـ 2000 دولار. طبعا كثير من الناس يسب، اللي يقول كلمة على الاعتصام يسبوه، انت عندك وانت وانت وكذا، واللي يجي معاهم يسبوه الطرف الثاني. أنا الآن عمري ما اعتصمت، حتى لما الجامعات داروا اعتصام عمري ما اعتصمت، ومعظم مش معظم يعني أظن أن الأساتذة كلهم اللي في قسمنا ما اعتصموش، إلا لو مشينا ولقينا الجامعة مسكرة في هذيك الأيام، وإلا الباقي قسمنا ديما موجود. ولو هو الحق ما جوش طلبة، لكن لو جو طلبة كنا حنقروا. وأكثر من مرة يديروا فيه وعمري ما شاركت فيه الاعتصام، لأن فيه ضرر، فيه ضرر على النشأ. أرى وانت لما تعطل الدراسة سنة، أرى في الدول المتقدمة يشوفوا فيها تخلف 40-50 سنة التالي، أرى ما تحسبهاش حاجة عادية. وغير احني تعليمنا الله الله أسرى من هذاك، وما نشعروش بأن أسبوعين مشوا، يعني غزة الآن في الوضع اللي هم فيه بادين يقروا، والله احني كان يصلنا عشر اللي صار لغزة ما عاد لاقي واحد ماشي، لا طالب لا مدرس لا ولي أمر. لكن هم لأن يعلموا قيمة التعليم، وشمعنا أن طالب يغيب يوم ولا المدارس تسكر يوم محافظين عليه حتى مع الدماء ومع الأشلاء، وإحنا لأن عارفين النتيجة صفر، زي ذاك اللي قال كان طار تتعالوا حاسبوني، المدرسين أو المجموعة الناس حطوهم في طيارة وقالوا لهم راهو تلاميذكم هم اللي بيطيروا بها، فقعدوا يتحاوشوا ويبوا يطلعوا خايفين تطيح، فالواحد اللي من المدرسين لقوه هادي واموره طيبة، فجوا قالوا له واثق انت من طلبتك انه بيطيروا بالطيارة ما يطيحوش بها؟ قال لا على كلام اللي بيندقوا لي وش ما اصلا كانت طارت هي، يعني هو عارف ان طلبته صفر مش حيقدروا يطيروها اصلا، مش بعدين بينزوا بها ولا ما يبوش ينزوا بها. للأسف التعليم في ليبيا صفر، تحت الصفر مش صفر، في الجامعات وفي كل مكان. يعني احنا خارج التصنيف العالمي عمرنا ما دخلنا له أصلا في جودة التعليم. تخيل دول زي زيمبابوي ولا الصومال ولا الله أعلم من هم يخشوا، وإحنا ليبيا ما خشناش لفوقة القذافي لفوقة التورة، ولعل الآن أسوأ الآن من من من وقت القذافي. يعني هذه فيه خلل، بلاد زي هذه فيها خلل، والإصلاح يحتاج إلى ما نبيش نقول دماء، لكن يحتاج إلى عضع للنواجد. يعني يعني نقولها للأسف إن 3/4 المدرسين الآن بما فيهم إحني أساتذة، إحني يعني نقول حتى على روحي بما فيهم أساتذة الجامعات، والله ما هو أهل إنه يدرس لا في الجامعة ولا في الابتدائي ولا في الإعدادي، وياخذ في الفلوس إلا يضيع بهم في الطلبة وخلاص. مش ما تقولوا شوي يتكلم لا نتكلم حتى على روحي هنا على الجامعات، 3/4 المدرسين في كل مجال والله ما يصلحوا للتدريس أو نحلف عليه، وممكن أكثر والله ممكن حتى أكثر من 3/4. وشوية التعليم هذا اللي مرة مرة يطلع لنا واحد باهي راه بتضحية وعضال على قلب من ناس كويسة وتقدم وتحترق، وهادو اللي ما يعتصموش هم أصلا، هادو اللي قدموا، والمدرس اللي يعلم قيمة التعليم وبادل فيه جهده ويمشي محروق ويروح محروق واجع الحال، هذا لما يقولوا لا اعتصم ما يبيش يعتصم، لأنه يعرف قيمة العلم ويعرف أن الطالب شن بيضيع عليه لو ممشاش قراه. لكن التانيين هذو اللي أصلا هو مشي ولا جاي، يعني مشي ولا جاي ما ما ما ما زايد ناقص، يعني حتى لو خش للحصة تلقى يهدرز على بطولاته ولا يهدرز على شنكلي وشندار، ويطلعوا الطلبة زي ما خشوا زي ما طلعوا. يعني هذه كارثة. حتى محاولة الإصلاح البسيطة اللي دارها شخص مفسد للتعليم في في في في وجهة نظري، لما قال بنديروا اختبارات للمعلمين واللي يجيب فوق 80% نخلوه يدرس طول، واللي يجيب مثلا من 60 إلى 80 هذا نديروا له دورات تقوية، واللي يجيب أقل من 60 هذا لا يصلح للتدريس، إن شاء الله نجيبه مدرسين من برا. قامت الدنيا ولم تقعد. علاش؟ لأن نعرف أن هذا تبرع من الدولة. اتبرع من الدولة وخليهم قعمز في حوشها والله أفضل. يعني المدرس اللي ما ينفعش ما تحاولش تخليه يخش يقري، أعطيه فلوس وخليه راقد. وانت يا مدير المدرس اللي تعرفه يضرك أعطيه حصصة وخليه راقد، ويدير الضغط على الناس اللي تقري باهي. كيف نعطيه راتبة ويرقد؟ لأنه ياخذ الراتب حرام ويهلك للطلبة خير، ولا ياخذ راتب حرام والطلبة ندور له مدرس باهي خير. يعني هذه حكي لي عمي رحمة الله عليه حصلت في ألمانيا، واحد من الوزراء ولا شنو ولد طبيب عينه في مستشفى ألمانية، يبدو أن خاصة بالواسطة وكذا، وهي هذه قلة عندهم، لكن مش عارف كيف حصل الكلام هذا. فبدأ الولد باعتباره خاش غصبا عنهم وهم ما يبوشي يجيهم.

لما هو بيروح قبل الدوام بساعة، شهر شهرين ثلاثة تانين بيروحوا قبله بساعة، يعني يقول خير هو ذاك يروح، شني هو ألماني واني مش ألماني، لا حتىني بنروح زيه. فقال لقيت ان نخليه في حوشة ونعطيه راتبه أفضل للمؤسسة من أنه يقعد ويأخذ راتب. فاني هذه ما نقول لك الزر من المعلمين وخليهم بلا راتب، لا لا خليهم يأخذوا راتب اللي لا يصلحون. يعني معقولة واحدة متخرجة من الخياطة تقري في إنجليزي ولا كيمياء ولا فيزياء؟ معقولة واحدة تسقط كل سنة بسبعة وثمانية مواد وتطلع بعدين يحطوها مدرسة إن شاء الله حتى في رسم؟ هذه كارثة، والنتائج نشوفوا فيها بروحنا الحمد لله، يعني ما يقولوا لناش فيها. شوف التعليم شن صاير الآن، التعليم ولا صفقوا له كذا، اختموا له بطاقته، صوروا له نزلوه على الفيس، وبعدين روح اكتب من الألف من الواحد للتسعين ألف، خلي أمك هي اللي تكتبه لك، خلي أمك هي اللي تحفظك، خلي أبوك هو اللي يقريك. هذا اللي صاير، الناس الطلبة المتميزين للأسف 90% منهم مش من شرح المدرسين، يتلقى أبوه وما واقفين له، يتلقى دروس خصوصية من الصبح لليل. لكن التعليم الآن إلا ما نذر لا يقدم شيئا، هذه حقيقة يجب أن الدولة يجب عليها أن تدير رأي. خليه مامين اللي زايدين وما يعرفوش يقروا، خليه واعطيه راتب وهو راقد، والناس اللي تخدم بها يزيد لها في الراتب. لأن ما تخليش زي بعض، لأن حتى هو بعدين بيبدأ يلخبط ويقول لك لا لا أعطيني راتبي واني راقد، خير هذاك راقد، خليني حتى أني راقد ونخدم في خدمة تانية، وحتى اللي باهي معاش يخدم. لا هذا خليه واعطيه راتبه، والمميز دي لا فلوس على الحصص ولا على هيك. وإلا كان قعدنا هيك، ولو اضطرت الدولة تجيب مدرسين من برا نخلصوهم بالدولار، والليبي ما نعطوش، الليبي اللي أهل خلص حتى هو بالدولار، والليبي اللي مش أهل خليه ياخذ عادي وخلاص. وإلا راهو الآن اللي يتكلم على التعليم يبكي بالدمرة، ولما نتكلم على التعليم من صف أول إلى البروفيسور، مش مستثني الجامعات ولا، يعني إحنا في الجامعات ونشوفه والله بعض الدكاترة ما يقري إلا في ثلاث ساعات، وياخذ في راتب أكثر من أربعة مدرسين تقريبا. فهذا ظلم للمدرس لما يشوف هكي، ظلم للمدرس. لكن الإشكالية لما بنزيدوا للمدرسين كلهم، هل الزيادة هذه تعني جودة في التعليم ولا غير زيادة هكي وخلاص، أعباء على ميزانية الدولة وخلاص؟ هادو يعرفوها هم، ما نعرفهاش أنا. لكن إشكاليات حقيقة، ويعني تحكي توا من 52 عام ولا 55 عام وإحنا في الإشكالات هذه. يعني يحكونا الدكاترة متاعنا لما كانوا في التعليم هم صغار، تقول يكذبوا هادو. الله يحكي لنا الدكتور هاشم الشريف قال الطالب يخش في الامتحان حتى حاجة، لا حتى البيرو والكتب وكل شيء تلقى على الطاولة قدامك محطوط، وفي أكل للطالب وفي اهتمام بالطالب وفي حاجات، يعني نقولوا لا لا لا شكلها مبالغة. والله يحكينا قال ولد وزير، قال أني حضرها هذه يقرأ معانا، ولد وزير هذاك الوقت أخر ثلاثة دقائق ولا أربعة دقائق، والله ما أبوه يخش، ما خلوه يخش. وحتى لما حاول المدير يخششه، المراقب ما باش يخششه للامتحان، فلما المدير أصر المراقب لوح ورقي قال لأني بنطلع أقعد ما لن ترق. المدير لأنه يعرف حيتحاسب عليه هذه، سحب ولد الوزير وطلعه وخلى المراقب اللي هو مدرس يولي. لما يبدأ المدرس له هذه القيمة تو يولي التعليم. أما مدرس يطلب في العكشة من تلميذة ولا يطلب في الولعة من تلميذة ويوصلوا فيه تلاميذة ويجيبوا فيه تلاميذة ويبدأ خايف على روحه وكذا، هذا ما هوش مدرس. ونكرر فيها أكثر من مرة راني نحكي.

0: الصف الأول إلى نهاية الجامعة. ينبغي للدولة أن تدير حل في قصة التعليم، لأن للأسف ماشي إلى وجهة لا يحبها أحد. فمسألة حلال ولا حرام هذه الدولة هي اللي تفصل فيها، مش مش مش مش حد تاني. لما الدولة تقول والله هم ما خدموش وإحنا بنعطوهم تبرع عن الشهر هذا يبدأ حلال، الدولة قالت لا والله إني ما نبيش نعطي بكل أصلا وهم ممشوش وكل المدارس ما فتحوش، هذه تقوم بها الدولة. لكن هذه ما يقدروش يديروها للأمانة، ما يقدروش يديروها لأنه بيفتحوا لهم باب ما يقدروش يسكروه. لكن ممكن يقولوا احنا بننزلوا، واللي ما مشاش للمدرسة أو اللي نيت أصلا المشاركة في الاعتصام وعدم الذهاب مناش محللين، واللي نيت بيمشي غير الموجة كانت أقوى منا نحللوا. المهم هذه الدولة هي اللي تقدر تدير فيها رأي. السيد أنس قال أنا متخرج من الاتصال من السيد محمد، يبدو أن قطع الاتصال. السيد أنس قال متخرج من الجامعة وعطينا فلوس لشخص يجيب لنا تعيين، وبعد يومين ثلاثة قال ضربني شاهد العقل، قال ما كنتش نعرف، ونتصل به ونقول له راه جيب لي الملف والفلوس معاش نبي، جيب لي الملف والفلوس معاش نبي، قال على كلامه ثلاث مرات. وبعد أسبوع اتصل به قال له أنت الوحيد اللي قبل. فقال شنو الحل اللي نديره، يعني هل نسحب التعيين؟ لا لا لا ما تسحبش التعيين، بل بالعكس، أو هذه يسمعوا فيها كثير من المشاهدين، لعل ما نبوش نقوله كرامة، لكن لعل تنبيه من الناس إن اللي يطلب رضاه هو اللي يفوز. تنين اللي ما عدلوش هو قال لك ما جاه مستعين، وهو اللي شعره بروحه غالط ويبي يدير الوحيد اللي جاه تعين، وبالتالي تب لله تعالى من التقديم بتلك الطريقة ومن الدفع. وانت توبتك لله كانت من البداية، لأنك قلت له جيب لي الفلوس ومعاش نبي، هذه كان اعتبرها بداية التوبة. والآن ربي سخر لك في العمل مدام أنت أخذتها بطريقة شرعية، والعمل اللي بشهادة معينة وانت عندك هذيك الشهادة وتقدر تؤدي العمل، استمر في العمل وراتبك حلال ولا شيء عليك بإذن الله تعالى. أن السيد عبد الحكيم،
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حكشي.
0: الله يبارك
1: فيك. الشيخ بدي أن في مسألة في مسألة فقهية فأنت سمعتها لها فترة طويلة نبي نرجعها. يعني الشيخ أحد الدروس أحد المشايخ قال للإنسان إذا كان صلى موسى يقدر يعاود صلاة الجماعة إلا في حالتين، قال إذا كان صلى المغرب منفرد ما قدرش يعاود، وإذا كان صلى العشاء وأوتر ما قدرش يعاود في جماعة.
0: صلى شنو؟ غير شوية بس يا سيد عبد الحكيم،
1: لا الشخص اللي صلى منفرد يعني يعاود مع الجماعة لابد يحصل شخصين مثلا، لأن الجماعة كان على كم باعتبار هو صلى ما قدرش يعاود مع شخص ثاني، لابد بشخصين تأثر.
0: يا سيد
1: الحاجة الثانية هي إنه ما يكونش هو إمام، صلى ما يكونش هو إمام.
0: يا سيد عبد الحكيم،
1: نعم
0: قلت ما يعاود جميع الصلوات إلا المغرب، وشين الحالة الثانية؟
1: المغرب والعشاء إذا كان أوتر، يعني إن كان صدى العشاء منفرد وأوتر عاش يعاود الصلاة
0: العشاء، وبعدين قال إيه لابد من شخصين وما يكونش هو الإمام.
1: إذا كانوا بيعاود مع الجماعة يعني ما قدرش يعاود مع شخصين، لأن الجماعة تنقل بشخصين فأكثر، واعتباره هو صلى العشاء يعني لابد يبي شخصين غفر وما يكون شو الإمام اللي صلى منفرد هذا.
0: واضحة
1: بان الشيخ،
0: واضحة.
1: في سؤال ثاني يا شيخ، في سؤال إن الزوجات والمسجدات الدنيا
0: شنية
1: يعني صنتي في مطالة تمثنة والتجارة والباع هي نسبة الزوجات الأخيرة مثلا نقول من الحور العين، هل ورد فيه شيء لأنهن عدد يعني كل مسلم وكل شخص من أهل الجنة يعني عنده عدد مثلا من زوجات الجنة ولا لا؟ الحاجة الثانية هل هن مهر مهر
0: الدنيا مهر هل هن مهر في ولا لا؟ يعني الحور العين لهم عدد ولا لا وليهم مهر ولا لا؟
1: ايوه بالضبط.
0: باه تسمع الاجابه. باه
1: في حاله ثانيه بصوت من مره يعني خطفت لي في 15 بصوت وكنت سالت شركه بالقناه عن الشخص اللي يصيب بالعود.
0: ايه
1: اللي يصيب بالعود يعني هو زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقعدين العين تدخل الجنب والقدر والقبض.
0: ايه
1: فيعني قلت انا سالت الشيخ قلت هل هذا الشخص المعيان اللي وصلنا وإذا كان أصاب شخص مثلا ومات وآخر وثالث هل تقول هل يطلق عليه مثلا يقتل العمل يعني مات عليه حروف حاد إذا كان فيه مثلا حد ضرب هل عليه كفارة وزيادة جبية؟ الشيخ طبعا الله أعلم قد جد الله أعلم قال كان فيه إجابة
0: بإذن الله تعالى بإذن عليك. الله تعالى أخرج إلى فاصل قصير ثم أبدأ في الإجابة عن بقية الأسئلة بحول الله وتوفيقه.
2: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم لبرنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. قلت في مسألة السيد أنس وقلت له كمل وما في شيء عن اتصال السيد محمد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله وبارك فيكم وزادكم علما ونفعنا بكم يا رب العالمين.
0: أجمعين يا رب العالمين.
3: الشيخ لو تكرمت بي من وقتك دقيقة ونص بنتكلم في موضوع زيارة المرتبة.
0: تفضل.
3: شيخنا احني بلاد تمر بأزمة وتظهر تداعياتها يعني بشكل واضح وبجلاء في اللي يقودوا فينا، فلهم قادرين يقدموا حل الأزمة ولا عندهم مشروع يبني دولة. فالمطالبة هنا بالمرتبات هي مطالبة مشحفة في حق المجتمع وليبيا والدينار الليبي، لأن بيترتب عليه زيادة أسعار وبيخلق فجوة ما بين الجهات أو القطاعات اللي بيزيدوهن والقطاعات اللي ما بيزيدوهن. ولو زادوا كل القطاعات فهي كارثة أخرى على الدينار الليبي والميزانية الليبية. فمعالجة هذه الأمور تتم بطرق أصح وأسلم، يعني في ظل الوضع اللي نحكي عليه ان احنا مأزومين وغياب الدولة او الدولة الهشة، يعني عليهم ان يخدموا بتحديد اولا السلع اللي يستوردوها من حيث الجودة والاحتياج ووفق شروط محددة ومضبوطة، ايضا مراقبة السوق ومنع الاحتكار فيه، لان علمنا وسمعنا من ناس ذوي مصداقية ان بعض الاخوة العرب يمشوا للمزارع ويحصدوا المنتوج وهو قاعد في نبتة ويحدوا سعر البيع بشي يبيعوه في السوق. فهذه اللي يجب مراقبتها ومراقبة السوق ومنع الاحتكار من الأجانب، خاصة في السلع الأساسية من خضار وفواكه وسلع تموينية خاصة. هذه عوامل ذكرت، وفي عوامل أخرى يفهموها الاقتصاديين ورجال المال للمحافظة على القوة الشرائية للدينار، لأن احنا دولة ما عندها اقتصاد متنوع باش تقدر تزيد المرتبات. الدول الطبيعية اللي في وضع طبيعي واقتصادها متنوع، كل ما زاد الاقتصاد طبيعيا حتزيد المرتبات للناس. احنا ما عندناش دولة أصلا، احنا دولة في وضع يعني هش، دولة يتصارع فيها المقتصدين مشهد على المكاسب والمناصب والسلط. أنت لما تزيد المرتبات معناه أنت تزيد في تآكل قيمة الدينار الليبي. وهذا الشيء الآخر، لو أنهم فكروا أن هذه نوع من العدالة، هي عدالة على حساب الدينار اللي هو بيطلع على حساب نحن كنا، ولو زادوا قطاعات معينة وانتركوا القطاعات الأخرى حيخلق فجوة خطيرة بين الليبيين، بتزيد نسبة الفقر ويصبح جزء من الشعب الليبي وهو أكبر نسبة حوالي 80 أو 70% من الليبيين، سيصبح في وضع خطير جدا جدا من الفقر. ونستفيد على حساب الكلام هذا الأجنبي، لأن الدولار يرتفع ويحول دولار بعد يزيد سعر السلعة ويش يبيعها بما يتناسب مع الدولار اللي بيحول البلاد. ولو أجري الدراسة لتحديد قيمة التحويلات اللي تمت من ليبيا، سنعلم أن هذه التحويلات هي الرقم الأكبر وهو اللي مسبب أزمة ارتفاع الدولار وارتفاع السلع في السوق وارتفاع الخدمات وضعف القوة الشرائية للدينار الليبي. سامحني يا شيخ علي طالب.
0: يا سيد محمد، السيد محمد،
3: نعم يا أخوي،
0: أنت اقتصادي ولا شخص؟
3: يعني أنا رجل خاص إدارة أعمال، لكن الواقع هذا الراقب فيه بعيني وعايش فيه.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك،
3: بارك الله.
0: وإن شاء الله تكون الرسالة، لأنني متفق معك قولا واحدا، ممكن نزيد بعض التعقيبات بس، لكن متفق معك قولا واحدا في هذه الأمور.
3: حياك الله وبارك الله فيك.
0: بارك الله فيك، ممكن نزيد شوية تعقيبات تبين خطورة الأشياء اللي انت ذكرت عليه عجالة.
3: بارك الله فيك.
0: الله يبارك في الجميع.
3: السلام عليكم.
0: قلت السيد أنس هو بين سؤاله، لكن عندنا إشكالية الآن، الشاب الليبي يطلع من الجامعة ويقعد سنة واثنين وثلاثة وأربعة وهو عنده تخصص، يعني يشوف الجماعة ياخذوا في طالعين من الثانوية ويتعينوا، وقاعدين ما طلعوش من الثانوية ويتعينوا، وهو يشوف في الدنيا من قدامه وهو يبي يبني مستقبله وما عندهش كيف يخدم. والقطاع الخاص في ليبيا للأسف واحد من الإشكاليات، القطاع الخاص كأنه مش تبع ليبيا، يعني الآن يحرط عليه من الـ من الـ من الصبح للعصر وبيعطيه 500 جنيه في الشهر، ينزل عليه في بضاعة ويركبه كذا ويعطيه 500 جنيه، اللي هو ممكن لو صار لشد عضلي يبي يعالج بألف جنيه مش بخمسمية. فشنو الحكم اعطاء المال من اجل التعيين؟ عندنا اتصال اخ عبد الله.
4: بارك الله فيكم وفي ميزان حسناتكم ان شاء الله
0: اجمعين يا رب العالمين.
4: بارك فيك. انا عندي سؤال على موضوع موضوع هذه ايات السجود.
0: ايه،
4: وانا امس او اول امس تواصلت مع البرنامج ورد علي الشيخ، لكن ممكن ما فهمنيش الشيخ باهي. طبعا نبدو منك أول شيء تعطينا حكم الآيات السجود هذه، شن حكمها من فرضيتها من وجوبها بشكل عام. وحاجة تانية، هذه الأوقاف مؤخرا لما طبعوا المصحف غيروا في عدد آيات السجود، مش زي ما موجود معمول به في رواية قالون اللي هو قبل، يعني احنا نعرف ان في بعض المذاهب 11 سجدة،
0: هذا المالكية
4: في رواية حفص تختلف عن رواية حفص. فنبو حتى موضوع آية السجود هذه، هل هي مربوطة بوفق المذاهب الإسلامية للأئمة، أو أن مربوطة بالروايات والروايات القرآنية؟
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: تمام. وسؤال أخير في نفس الإطار، معلش يا شيخ سمحني على الإطالة.
0: تفضل.
4: في حالة أني لما نجون نشوف رواية قانون لطبعة الأوقاف، زي ما قلت لك في زيادة مثلا صورة العلقة فيها أريض أي سجدة، فأني لما نجيب نصلي مثلا سواء إمام أو منفرد، هل نصلي يعني بنسجد فيها سورة العلق ولا لا؟
0: بتسمع الإجابة بإذن الله.
4: إن شاء الله. بارك الله فيك ومشكورين جدا.
0: ماشي. إذا كان ما فيش اتصال خلينا نجاوب. فقلت هذه مسألة خطيرة، يعني هل الشعب يقعد طول عمره بلا خدمة ويشوف الجماعة اللي أقل منه وكذا يتعين وهو ما يقدرش لأنه ما يبيش يدفع، ولا نقوله لا أدفع والإثم على من اضطرك؟ هي ستجد تباينا في مواقف المشايخ من هذا الأمر، في اللي يقول لك لا هذه رشوة وما نبوش الناس يتعلموا بها ويتعودوا عليها وخليه يصبر. بالنسبة لي يعني الحمد لله أرى جواز أنك تعطي، لأن الدولة يعني لما مثلا تخرجت مثلا من هندسة الكيميائية ولا من الدراسات الإسلامية بتقدير ممتاز من الجامعة، ولا تخرجت من الكيمياء وتقديري جيد ولا جيد جدا، ونشوفهم يعينوا في المجالات اللي ني مفروض نتعين فيها بواحد راسب ولا بواحد ما عنداش جامعة ولا بواحد جيد واني جيد جدا ولا كذا، ويفوت علي القطار. هذا من حقي المفروض، ما دام من حقي لي أن أدفع تو كان لي أن أدفع مقابل الحصول على هذا الحق، كما قلت في مسألة عبد الله بن عباس. الآن يقول لك الناس بتتعود، هي مش تعود، هي تعودت وفات إلى أبعد الحدود. يعني اللي يقول لا والله تخاف كان كل واحد بيتعين بيعطي بيتعودوا المسؤولين على الرشوة، هم تعودوا وفات. برا طلع واحد عنده فلوس في المالية وطلعهم بدون ما يدفع في ليبيا، يعني عند الدولة وطلعهم بدون ما يدفع لجماعة المالية. طلع واحد تعينه وهذه نوعا ما لكن تعين بدون ما يدفع للدولة الليبية، مش للدولة، بدون ما يدفع للمسؤولين المرتشين في الدولة. وهذا لما نقوله جايز للي يدفع إذا كان مضطرا وبشروط معينة، لكن لا يجوز لمن يأخذ. أنا مسؤول على التعيينات وجوني 4 أنفار، واحد ممتاز واحد جيد جدا واحد جيد وزوز جيد، يحرم علي أني ناخذ من جماعة الجيد ونعينهم ونخلي الجيد جدا والممتاز، حرم علي ناخذ رشوة، بل حرم علي ناخذ حتى من الممتاز إذا كان من حقه أن يتعين والدولة محتاجت له. لكن اللي بيتعين أول شيء نقوله له يجب أن تكون قد استفرغت الوسع في الحصول على التعيين بالطريقة العادية، قدمت ملف واثنين وثلاثة واربعة وصرحوا لك علنا قالوا لك والله كان ما تدفعش، مش شرط صرحوا لك لكن معنى الكلام والله كانت ما تدفعش ماك متعينها. وهذا للأسف بعض المسؤولين في التعيينات يقولوا فيه ونعرفه، يعني واحد يقدم زمان على الحافظة هي مثل القدافرة، والأمر لعل الآن يزي أسوأ. قدم على الحافظة يمشي الموظف يقول له جيب الأوراقي كذا كذا كذا، يمشي يجيبهم، يجي مرة تانية يقول له جيب الأوراقي كذا كذا، تقول له جبتهم يا راجل، يقول له راح وجيبهم. من مرة اثنين ثلاثة أربعة وهو يدير هكي شوية، يوم يعني واحد فيه بقايا خير صخف عليه قال له تعالى تعالى، تقال له من الأخير را والله كان ما تعطيناه شهرين مقدم ماك واخذها را تجيب أوراق غير يتعبوا فيك را، وقال له قال له تو اعطيني شهرين مقدم غدوة تنزل لك، ما تعطيني شهرين مقدم ولا كان جيب وراق العالم كلها ماك متعينها هيك يعني المختصر الصريح. والآن نفس القصة الآن صايرة. فإذا كان أنت استفرغت الوسع في الحصول على الطريقة العادية ولم تجد بديلا يساوي أو أفضل وكنت مستحقا لهذا المال بالثلاثة شروط هذه، عندي نية يجوز له أن يدفع ليتحصل، والإثم على الدولة والمسؤولين اللي اضطروه لذلك. أما إذا كان أبوك مخلي لك فلوس وعندك تجارتك وأمورك طيبة، لا أجيز لك هذا الأمر. إذا من أول يوم تخرجت وتاني يوم ماشي بدون ما تجاوب لا أجيز لك هذا الأمر. إذا عندك بديل تاني وأمورك طيبة، عندك محلك ولا عندك تجارتك ولا المهم عندك بديل تاني لا تحتاج فيه إلى دفع الرشوة، بعد ذلك لا أجيز لك هذا الأمر. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة ما نبوش نقوله للفقير اقعد موت باش الخانة بالمرتش الفاسد يقعد يدير في فلوس على كتافك. لا الله غالب برا والله غالب شو بتدير يعني في النهاية. حتى للدولة يعطوا هذا صح، طبعا في شرط آخر انك تتعين بصحة، يعني مش انت مثلا في اللغة العربية يعينك في قطاع الاقتصاد زي ما صاير. يعني عندنا واحد معانا يقرأ معانا في الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية، لما قلنا له منين وين تخدم قال نخدم أنا رئيس بنك ولا فرع، فرع مش بنك، رئيس فرع من واحد من بنوك الليبية. قلنا له ما شاء الله مع الاقتصاد قريت الدراسات الإسلامية؟ قال لا والله لا قريت اقتصاد، آسف استغفر الله، قال قريت لغة عربية ودراسات إسلامية. طيب كيف رئيس فرع؟ قال والله هذه ليبيا حطوني من زمان، بوي حطني حصل معرفة، قعدت في المصرف وقعدت نترقى نترقى نترقى لأن أنا تو الآن رئيس فرع، هو خريج دراسات إسلامية ولغة عربية. هذه أمر. الأمر الثاني مش أنت متعتنوي يعينوك في في في وظيفة ب ب متاع جامعة ولا يلزوا اللي قبلك ويحطوك أنت، هذه كلها شروط لابد منها، راهو مش كل واحد برا برا برا وخلاص. تقول لي والله ما يبوش يلتزموا بالشروط اللي أتم عليهم، هم مش علي يعني. أنا قلت لك الشروط هذه لازم منها، إن تكون محتاج وإن ما عندكش بديل أفضل وإنك استفرغت الوسع في البحث ولم تجد وإن أنت متعين في المجال اللي أنت فيه بشهادتك التي يطلبها المجال. أربع شروط إذا كان تحققوا علاش نقعد نخلو فيه مسكين يسف التراب ما دام على خاطر واحد فاسد خان بمرتشي. لا أعذب هذا الشخص لأن فيه واحد خانب ومرتشي في وظيفة من الوظائف وما عندناش رقابة في الدولة تحاسب المرتشي وتعطي لذي الحق حقه. بالعكس إذا كان بتمشي للرقابة باش يمشوا لهم، الرقابة بروحهم يبوا رشوة باش يمشوا لهم وفي الأخير يقولك تعطيه يا راجل وفوت الموضوع. والفقهاء يقول إذا عم الحرام فخذ منه كفايتك ما تزيدش. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه هي شبه الدولة اللي تكلم عليها السيد محمد، أو الدولة الأصل منهارة، حتى شبه دولة ما وليناش شبه دولة. تخيل السيسي يقول على مصر اللي سابقتنا بمراحل شبه دولة، فتخيل إحني وضعنا شنو هو، إحني اللي فيه شنو هو الله أعلم. لا دولة ما نقدرش نقوله لا دولة، لكن قريبين من لا دولة أكثر من قربنا لشبه الدولة. السيد أحمد قال سمعتك أنك تقول سب الصحابة ليس كفر والباري عز وجل يمدحهم في الكتاب، أليس هذا معارضة لإرادة الله عز وجل؟ هو مبدئيا الإجابة كانت مختصرة في ذلك المكان، هو يتكلم على سب شخص أو شخصين، لأن من سب الصحابة جملة أو كفرهم جملة فهذا كافر، لأنه يعارض ما في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة وكثير والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من، المهم هذه الآيات كثيرة جدا في مدح الصحابة، فاللي طعن فيهم جملة هذا طعن في جزء من القرآن فيكون كافرا بهذا المعنى. لكن من طعن أو سب صحابيا أو صحابيين أو ثلاثة أو أربعة هذا لا يكون كافرا بهذا المعنى إلا من خالف القرآن، كما قلنا في رمي السيدة عائشة بالفاحشة والعياذ بالله. من فعل هذا الأمر وقد نزلت الآيات بتبرئتها فقد كفر. أما يسب صحابي تاني ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، هذا يقول كاني بقية الصحابة معترف بفضلهم، فلم أعارض القرآن بهذا المعنى. أنا قلت فلان مش عدل ولا فلان سرق ولا فلان كذا ولا فلان حتى كافر ولا ممكن هذه بروحها. المهم سب، احنا نتكلم مع السب ما نتكلموش الآن على التكفير. فهذا بينت أن من عظائم الذنوب، وإن هو يحبس ويؤدب ويؤخذ على يديه، ما نخلوش عادي يسب. لما قلنا مش كفر مش معناها عادي سب، فرق بين إنه كافر وبين إنه يؤدب. لا، هذا يؤدب ويجلد ويحبس ويغرم، المهم يدير لباش معاش يعودها. من خالف في مسألة السيدة عائشة هذا قد كفر، وراه سب السيدة عائشة في هذه المسألة بالذات. لكن لو قال هي غلطت في المكان الفلاني أو دارت في المكان الفلاني دون هذه القصة التي وردت تبرئتها من الباري عز وجل، لا يكون بهذا المعنى كافرا، لأن هي الأصل معارضة القرآن هي التي تكفر. فلو قال مثلا واحد حتى بدون سب قال والله زيد بن حارثة ما طلقش المرأة هذيك باش يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال لا هي مش زينب بنت جحش راهو هي جويرية ولا هي واحدة تانية، هذا لا يعتبر سبا ولا كفرا. لكن قال لا هو ما طلقش باش يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مش سب، لا نقولوا له هذا كفر، لأن ورد التصريح بذلك في القرآن. فالمسألة هي بمعارضة القرآن في هذا المجال. هذه المسألة اللي سبهم كلهم جملة وتفصيلا أو الأغلبية الساحقة هذا كافر، اللي سب واحد ولا اثنين هذا لا يكون كفرا، ولكنه يؤدب في هذا المجال. أيضا في مسألة ثالثة يكفر بها واني ما فصلتش فيها، إذا استحل سبهم، قال لا حلال تسب الصحابة عادي، لأن هذه معصية واستحلالها متعمدا كفر، زي سب أي واحد تاني يقول لك سب هذا عادي وهو لا يستحق السب، سب حلال. بهذه المعنى من استحل سبهم وقال سب الصحابة حلال وعادي وما فيه شيء ولا يؤذب صاحبه كذا، هذا يكون كافرا. لكن هو اللي يعني تكلمت عليه في المقطع تكلم على السب مطلقا وخلاص، ما قالش سب مجموعة ولا استحل ولا ما استحلش، قال هيك وخلاص. فاني جاوبت على اللي هو قال، ما كانش السؤال موجه على مراتب سب الصحابة والعياذ بالله. قال خير، المهم توا كلام مرات ما أقل كلمة مرات أفضل. السيد يونس قال واحدة قاطعة على أبيها عهد ألا تختلط وأنا ظنها على خير، ثم توفي أبوها والآن تحتاج إلى الظهور في مثلا بعض الإذاعات وفي بعض الإذاعات الراديو ولا التلفزيون، تبي تقدم بعض الأشياء المفيدة، هل يجوز لها ذلك أو لا؟ إذا كان عهدها على عدم الاختلاط مطلقا باهي ولا شين، فهذه الإفاء بعهدها أفضل، وهو وإن كان قد يحرم الناس من بعض الخير التي تقدمه، لكن تقدر تدير هذا اللي تبي تقوله على في الإذاعة وبتختلط، واللي تبي تقوله في الراديو وبتختلط، تقدر تدير مثلا قناة على اليوتيوب ونفس ما تفيد به هناك تفيد به هنا، باش تحافظ على عهدها لأبيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوفوا بال يا أيها الذين آمن العقود هذيك، إذا عاهد شعرت آية المهم الوفاء بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وإن كان الآية في كذا لكن أي عهد محمول على هذا الأمر. فهي الآن لو كانت تقصد الاختلاط مطلق الاختلاط، وعندها كيف تقدم الخير اللي عندها عن طريق اليوتيوب ولا عن طريق التليجرام ولا الكلام هذا، نقول لها يجب عليك الالتزام بعهدك مع أبيك. وإذا قصدت أن لا تختلط الاختلاط المحرم اللي يكون فيه مصافحة واللي تكون فيه خلوة واللي تكون فيه يكون فيه مزاح واللي يكون فيه واللي يكون فيه وبدون حجاب، إذا كان هذه قصدها لما عاهدت أباها بهذا الأمر، بعد ذلك نقول لها يجوز لك أن تختلط الاختلاط غير المحرم، يمشي مع أخوك كذا، لا يكون هناك خلوة، لا تكون هناك مصافحة، لا يكون هناك كشف ما لا يجوز كشفه من المرأة، لا يكون هناك مثلا زينة بأي نوع من الأنواع. إذا كان بهذه الطريقة نقول لك أنت الآن على عهدك. إذا كنت تقصدين الاختلاط المحرم واختلاطك كان ملتزما بالشرع، لأن مسألة الاختلاط بقل بقل هذه الآن منحة الآن غير متأثرة، تبي تمشي للمستشفى والمستشفى فيها اختلاط، تبي تمشي تدير بصبرت واللي بيصورها راجل وفي اختلاط، تبي 60,000 حاجة لازم ما تديرهم بالاختلاط، ما عنداش وين. في بديل مختلط وبديل مش مختلط ممكن نكون معك. احنا عندنا والله مثلا هذا مفتوح للرجال والنساء التصوير مثلا، وعندنا مصور خاص بالنساء، البصبرت ولا غير البصبرت، نقولوا لك الان بري لمتع النساء. جامعات مختلطة وغير مختلطة، نقولوا لك بري لغير المختلطة. لكن الجامعات ولا الثانويات ولا الاعدادي كلها مختلط، نقول لك تقعد المرأة جاهلة باش ما تختلطش، والاختلاط يمكن أن يكون مضبوطا بالشرع. كان الاختلاط في مطلقه محرما لكان مثلا حج سنة والعمرة سنة للتريس وسنة للنسوي، لكن لأن الاختلاط مضبوط ويبعد يبعد أن تكون فيه فاحشة أجازه الباري عز وجل. ولذلك كثير من الفقهاء يقولون بجوازه بهذه الطريقة. الأفضل غيره، قطعا الأفضل غيره، لكن هل يمكن في كل شيء الآن؟ يعني يمكن إحنا نديره مستشفيات خاصة بالنساء ومستشفيات خاصة بالرجال؟ حاليا على الأقل في ليبيا غير ممكن، إحنا لا محصطين لا رجال لا نساء، لا هم مزوز نمشوا نعالجوا في تونس أصلا في غالبنا يعني. والخاصة مش حيدير الكلام هذا لأنه حيخسر، وحتى الخاصة في كثير من المجالات لابد ما يكون فيها طبيب ذكر، الإسعاف لابد أن يكون فيها ذكر لأنه ما يقدروش النساء وهكذا. وبالتالي مسألة أنه بتكون اختلاط ما فيش بكل بكل بكل هذا حاليا غير متأتي بهذا المعنى. وبالتالي على حسب نيتها في العهد نقول لها قد يجب الالتزام به وقد لا يجب، ليس لمخالفة العهد وإنما لأن العهد لا يشمله أصلا. سيد عبد الحكيم قال أحد المشايخ قال إذا صلى منفردا يعيد للجماعة إلا المغرب وإلا العشاء إذا أوتر. كلام صحيح بالنسبة للمالكية طبعا، يعيد إلا المغرب لأن احنا عندنا الصلوات وتر والله يحب الوتر 17 ركعة، فلو أعاد المغرب وقبلت منه فرضا بيولوا 20 معاش وتر. ولذلك المالكية عندهم لا تعاد المغرب لصلاة الجماعة، لا يعيد العشاء بعد الوتر لأن العشاء بعد الوتر نافلة والتنفل بعد الوتر مكروه، وبالتالي قالوا لما تتنفلش بعد الوتر بهذا المعنى. هذه أدلة المالكية تقول باهي، تقول لا هذه مشكلتك أنت باهي. قال لابد من شخصين ما يعودش مع شخص واحد، لأن احنا قلنا يعيد لفضل الجماعة، إذا لابد أن يكون مع جماعة دونه هو، والفرد الواحد مع جماعة، الفرد الواحد هذا ما سماش عادة لفضل الجماعة. أنت تصلي مع منفرد مش مع جماعة، فلابد أن تكون الجماعة اثنين فأكثر، اثنين ثلاثة أربعة، لكن مع واحد بس ما تعودش. هذه حجتهم. لا يكون هو الإمام لأن أنت صلاتك نافلة، أو على الأقل المفوض هي فرض ونفل وتفويض وإكمال. إذا عندنا احني 75% صلاتك ما هيش فرض، ولا تجوز في مذهبنا صلاة الفرض خلف النافلة، لأنك أنت توا 75% تصلي في نافلة واللي وراك يصلي في فرض، فما تكونش أنت الإمام بهذه الجماعة حتى لو كانوا مليون، خلي الإمام غيرك وانت تعالى مأموم مع البقية. هذه هي أدلة المالكية في هذه المسألة. أيضا سيد عبد الحكيم قال يسأل هل هناك عدد للحور العين في الجنة؟ لا لا ما فيش عدد، كل قدير وقدرة. هو ورد في الحديث أن أقلهم اثنين، قال يلقى زوز من الحور العين، هو قال يلقى زوز، هو الحديث يعني يرى مخهن من تحت العظم واللحم من شدة النقاء والبيوضة وسمي اللي بتسميه، لأن مخ الساق يشوف فيه. بعض الفقهاء قالوا هذا حور عين، وبعضهم قالوا لا هذا أزواجه في الدنيا، خلاف بين العلماء، لكن الظاهر لأن مرات منزوج واحدة كيف بيجي اثنين. فاللي قالوا حور عين قالوا هذه أقل مرتبة اثنين. ورد في حديث آخر أن أقل واحد عنده 72، أقل واحد عنده 72 معناه ممكن يكون عنده مليون، عنده 73، عنده 1000، عنده 5000، الله أعلم. أنت وعملك الصالح، كل ما تزيد عمل صالح يكون أكثر والمتعة أكثر ورتبة الجنة متاعك أكثر. رأوا لما نقولوا الجنة مش مرتبة واحدة، رأوا اللي حسناته مليون جنته مش زي اللي حسناته 500,000، مش زي حسناته 70 مليون. رأوا هذا أفضل وأحسن وأكبر وسمي اللي تبي تسميه. فالناس مش على درجة واحدة رأوا في الجنة، زي ما هم مش على مرتبة واحدة في النار. أراه اللي في حاشية النار من فوق مش اللي في قعرها. فالمسألة باش نقوله أي واحد في الجنة راه عنده 10 ولا 100 بس، ولا هذه مش معروفة، كل واحد زي ما قلنا، لكن أقلها على حسب ما ورد في الحديث اثنين، هذا أصح، هذا في الصحيحين، والتاني اللي فيه 72 مش في الصحيحين. قال هل لهن مهر أم لا؟ لو تقصد مهر في الآخرة، ما فيش مهر في الآخرة، نقولكش رب يعطي فلوس باش يحق لك أنك تستمتع، وفلوس ولا أي شيء باش أنت تستمتع بهذه بالحور العين، لأن هذيك دار جزاء وليس دار حساب، كل شيء تأخذه بما قدمته في الدنيا، معاش يقول لك دير. إذا تقصد في الدنيا وردت بعض الأحاديثك اللي ما لا يعول عليها في إثبات هذا الأمر، اللي منها مثلا بعضهم قال حتى موضوعه قمامة المسجد، قالوا في حديثك إن كان بعضهم حكم عليه حتى بأن مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يطلع القمامة من المسجد يكون جزاءها الحور العين. مش معنى هذا أن اللي كان يطلع في القمامة لأنه راضي بهذا الأمر وعرف أن الحور العين ما هم الجزاء لهذا الأمر أن تطلع القمامة سيبة وتركها، لا لا لا مش هذا، في أجر وأجر كبير بعد ذلك، ربي جزاك بالحور العين، أعطاك حسنات، قلل عليك سيئات، هذه مسألة أخرى. لأن بعض الناس لما يقول هذا الحديث ضعيف في فضائل الأعمال يترك ويضيع على نفسه أجرا كثيرا، ما دام اللي أنت تدير فيه من فضائل الأعمال مندرج تحت أصل، خلاص أنت الربط اللي كنت رابط به أتركه. بس يعني مثلا كان في حديث يقول يقرأ سورة الدخان ليلة الجمعة قبل ما يرقد يسبح له 70,000 ملك. هذا الحديث ضعيف، فاللي كان يقرأها بهذا المعنى وبعدين عرف حديث إن الحديث ضعيف ما عاش يسيبها راهو، بالعكس استمر على قراءتها، لكن لا تعتقد إن هذا الجزاء. لكن مش معنى إن الحديث ضعيف معناه قراءة الدخان حرام كما يفعل البعض، لا، لأن أنت عندك الإذن في تلاوة القرآن في أي وقت وأي مكان زي ما تبي، لكن ما تربطهاش بالجزاء اللي أنت كنت عابي عليه. بس لكن شوف، ألف لام ميم 30 حسنة زي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف سورة الدخان قداش فيها، اربطها بهذه الحسنات اللي هي صحيحة ووارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تربطهاش بأنه يصلي عليك مثلا 30,000 ملك. فاللي كان مثلا يطلع في القمامة وربطها بأن يبي حصل حور عين، قولوا له ما تسيبش، لكن ما تربطهاش بالجزاء هذا، لكن نربطها بجزاءات أخرى كثيرة وأفضال أخرى وحسنات كثيرة لمن يهتم ببيوت الله عز وجل ويعمرها. يكفي أنك يشهد لك بالإيمان، تعمير بالنظافة ولا تعمير بالصلاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فينبغي الانتباه لهذا الأمر. سيد محمد هو ظاهر أنه هو قالني في إدارة الأعمال، قالني في إدارة الأعمال وطرح مجموعة من النقاط. طرح مجموعة من النقاط، قال معالجة زيادة المرتبات راهو بتزيد تلخبط الدينار الليبي اللي هو مش ناقص تلخبيط، وهذا صحيح، لأن زيادة المرتبات دون دراسة يؤدي إلى التضخم، الناس بتبدأ عندها هلبة فلوس وبيشروا، صاحب التجارة لما بيلقى الناس مقبلة يبي يزيد، هذه طبيعة العرض والطلب، كلما هي زاد الطلب زاد العرض. لكن هنا يا لو باع مثلا حقة الطن بسبعة جنيه بيشروها منه، قال خلي نديروها بثمانية ما دام الحكاية وارية والناس تشري، دارها بثمانية يشروا، هي ما ندير بتسعة دارها بتسعة يشروا، لا قال معاش بنزيد بجني بنزيد بالزوز نديرها بحداش طول، علاش ندير بعشرة وحداش. وهذا أي اقتصاد يعرفه إن زيادة الكمية من المعروض في من المال ترفع أسعار السلع، لأن الناس بتشري هلبة وبيقل المعروض، ولما بيقل المعروض بيزيد الطلب عليه. أما الدولة شو مهمتها؟ مهمتها هو طبعا عندنا حاجة اسمها ركود وعندنا حاجة اسمها تضخم. التضخم هذا حتى البلاد المتقدمة لابد بتحافظ على الأقل، البلاد اللي باهية بتحافظ على 3% فأقل، يعني تزيد العرض أكثر بقليل من السلع باش يقعد فيه تضخم 3% وما يصيرش ركود، لأن الركود نتائج الاقتصادية أسوأ بكثير من التضخم. فهم باش ما يخلوها 0% ممكن يجوا للركود زي ما قلنا يحافظوا على 3% تضخم، لما يزيد على 3% يبدأ بعد ذلك الأضرار الاقتصادية، هذا زي اللي مصايرنا احنا، لأن التضخم تقريبا 100%، هذه خطأ ومعناها الدولة مش قادرة تسيطر، مش قادرة تدير سياسات باهية تسيطر بها على سعر النقد. بعض الدول الآن زي تركيا ومصر واصل ل400% و500% وكذا، لكن لأن الدولة قائمة تزيد في المعاشات بما يحقق، لأن اللي معاشه مثلا 1000 جنيه وتتضخم 400% راه معاشه 1000 جنيه، معاشه بيولي 250 بس، لأن الحاجة متاع زوز ونص بتولي بعشرة. لما كان معاشه 1000 يشري بتاع زوز ونص يشري 250، لما تولي بعشرة بيشري 100 بس ولا أقل. لما بزوز ونص بيشري 400، ولما بتولي بعشرة بيشري 100. إذن الراتب في الحقيقة قل بمقدار هذا التضخم، فزيادة المال أطبع، وهذا اللي صاير في ليبيا، أطبع أطبع ونزل أطبع ونزل وزور ومشي ودير، جعل الأموال أكثر من الحاجيات والسلع. الآن سعر المترو في تاجورة، مش في تاجورة، في أماكن نقدر نقوله ما تنفعش في تاجورة، يعني ما هيش مرغوبة من الناس، أغلى من سعر المتر في مدريد. أسعار المنازل في ليبيا أغلى من أسعار المنازل في مدريد، هذه حقيقة مش بصارارة. علاش؟ لأن في ناس خمبة المليارات مش الملايين، وتشري بدون حساب، يقولوا لها المتر بألف يشري، يقولوا لها المتر بألفين يشري، يقولوا لها المتر بعشر آلاف يشري. طبعا مدام أني نقدر نبيع المتر بعشر آلاف، معاش حنبيع اللي راقد الريح بألف، حنخليه بعشر آلاف ونشد في العشر آلاف، زي ما صاير الآن بالضبط في ليبيا، شادين أصحاب العقارات في أسعار فلكية، معنا اللي خنبوا خنبوا معاش يبوا يشروا، اللي يخنبوا زمان شروا معاش يبوا يشروا توا، لكن الناس قاعدين يغنوا بالأسعار القديمة، فتجد أسعار العقارات غالية جدا، معنا سوق العقار ميت أصلا، مش ميت لكن هما يقولوا سوق العقار يمرض وما يموتش. فبدل تولي الأسعار زي ما كانت أو قريبة مما كانت على الأقل، لا، الآن من صاحب معاش يقدر يشري أرض؟ كانش ببعد بكر بكر بكر على العمران، وإلا الأرض متاع العمران تبي يخانب يوارت، ما فيش حل ثالث. راه حتى اللي معرق بالتجارة في الغالب مش حيشري بهذه الأسعار الفلكية، إلا إذا كان عنده مقابل بيدير فيها محل ولا بيدير فيها شركة ولا بيدير فيها كذا، يعني أسعار فلكية جدا جدا جدا جدا. هذا كله نتيجة الفلوس اللي انخنبت ونزلت للسوق يشروا فيها، زي ما قلت لك، اللي خان بعشرة مليون لما يعجب حوش هو ما يسواش ربع مليون، ولكن يقولوا له بمليون ويخش لي خاطرة يقول لي كان شريتها بمليون واني عندي تسعة غيره، فيشري بالمليون. الحوش اللي في جنبه معاش يابا يبيع بربع مليون، مدام أخوها باع بمليون، وفي الأول كان يحصلوا من يشري منهم، بعدين الآن معاش فيه انضبطت شوية، مش انضبطت هكي شورا كملوا فلوس وما لا يطلعون برا، الله أعلم شو صاير، لأن الخنبع اللي نشوفه فيه قاعدة على ودنا. وبالتالي زيادة المعاشات دون دراسة راو مسألة خطيرة بالمعلمين نفسهم وبغير المعلمين، راو للحقيقة هذه مسألة. بعدين انت تمنع المعلمين، او الآن سامعين ان بادين جماعة الصحة في اضراب، تعطي للمعلمين جماعة الصحة يبدو في الاضراب، تبدأ تعطي لجماعة الصحة جماعة تشبح شن هم يخشوا في الاضراب، وبعد جماعة تشبح شن هم جماعة تشبح شن هم التانين يبدو في الاضراب، وزيد زيد زيد، والتضخم يركب يركب يركب. الدولة باي ما شني ما نزيدوش، مش هذا معنى كلامي، لكن دير حل، دير جدول مرتب، نزل الدولار، المهم دير لي روحك حل، انت اللي عندك الفلوس وانت اللي عندك الدولة، يسيب وخلي غيرك يعطي، لكن من يبي يسيب؟ هذه ما تعباش عليها. مراقبة السوق والاحتكارات، هذه مسألة أسوأ من الأولى، يعني المصار ولاعبين في السوق تسعة، في الحم في الخضرة يبوا يغلوا الخضرة يغلوها، يبوا يرخصوا اللحم يرخصوه، فما عندناش أي مؤشرات حقيقية في السوق الليبي. زمان في الصيف نعرف الموز يرخص. علاش؟ لأنه صعب التخزين فبيبيع رخيص. توجيه تلقاه في الصيف في الشتاء رخيص وفي الصيف غالي. الدحي يقولك والله لما بيبدو المدارس ويبوه أولياء الأمور يغلى. تجي في ليبيا تلقاه وفي الصيف لأنه يبي تخزين يرخص ويغلى في الشتاء لأن تخزينه سهل. تجي في ليبيا تلقى الحكاية معكوسة، لأن اللي شادين السوق يتصرفوا كيف ما يبوا. الدولة لا تراقب لا عندها علاقة بالأمور هذا. بس نمشوا الآن شوفوا تلقاه فاتح مصري كله مصاروة أو 90% مصاروة متاع الغذائية، وتلقاه فاتح 70,000 لامبة في عز الظهر ولا يدفع في ضي ولا يدفع في كهرباء ولا يدفع في ضرائب. وتبي تجي تدرس يقولك لا والله ما تدرسش هذا متاع المحل، وزيطين في الدنيا بالطول وبالعرض. برا دير 1 في المليون من هذا في مصر، ولا كم ما تدفعش اللي تحتك واللي فوقك واللي في جنبك وكذا، ما كم داير 1 في المليون وحيخنبوك بعد ما تدير. حني يا ريت غير دار وهذا كله. الآن شني من لا شيء تلقى الطماطم ولا ب11 ب12، الخيار ولا ب10، خير أمس كيف كان ب3 ولا ب، ويرق الطماطم يرخص الخيار يرقي الخيار. يعني من فترة عمرنا كنا صغار نادر جدا جدا إذا كان في مصيبة زراعية يولي الخيار قريب من الموز، مش حتى أغلى منه. يعني من أسبوع ولا أسبوعين مشيت للمحل لقيت الخيار ب11 والموز ب8. مثل واحد يدير سلطة بالموز خير لما لا. ففي أشياء علاش هذا زاد وعلاش الله أعلم. هم إحنا تحت رحمة أبوه الخبزة وكذا، يعني واحدة من المسائل مثل الخبزة، واحد من جماعة البلدية قال لما نسكروا لواحد مصري يمشوا المصريين اللي ما سكرنا لهمش يسكروا. الحرس البلدي سكر، مثلا سكر لكوشة، الكوش اللي في المنطقة اللي كله مصاروة يسكروا. اللي بيه معاش يلقوا الخبزة، قال يجون اللي بيين يقولوا لهم افتحوا حنين بوناكلوا لعفن هكي بالحرف الواحد. علاش الكلام هذا؟ لأنه ما فيش دولة تجبر أنه يفتح، ما فيش دولة تجبر أنه يبيع بالسعر الفلاني، ما فيش دولة تمنع من الاحتكار، ما فيش دولة تخليه يدفع ضرائب، ما فيش دولة تسعر له، هذا كله ما فيش. فهو زي ما يقولوا إن غاب القط طلعب يفار. هذا اللي صاير باختصار. قصة التحويلات هذه مسألة أخرى، وهذه للأسف للأسف نقولها إن الضرر اللي من الليبيين أكثر من الضرر اللي من الغير الليبيين. على الأقل هذاك في النهاية يخدم على رأسه بالمعنى. صح هو مش عادي، لكن إحنا الليبيين يعطوا في 10,000 دولار لشباب باش يهربوهم لتركيا. وسمعنا تقريبا من سنة ولا كم صادرت السلطات التركية 1,300,000,000 دولار من أموال الليبيين. هادو ضاعوا على ليبيا، هادو بيخلي الدولار يقل عرضه بيزيد ثمنه. وين الحكومة؟ الله أعلم. فكل اللي قال السيد محمد، يعني لو تقعمز مع واحد اقتصادي حيبين لك مساوئ أكثر بكثير من هذا. حني اللي شموا في رائحة الاقتصاد شمان، نعرف أن هذه الأمور مش هذا هو حلها. يعني متى ما بيش تكلم في السياسة هذه، لكن أمس طلع واحد قال أعطوا، هو ما ليش علاقة بالميزانية ولا بغيره، أعطوا للمعلمين فلوسهم. هم شنو سبب قيام المعلمين بالاعتصام؟ النسيم من الناس زاد الـ العسكرية وصلوا ل 13,000. المدرس يقول لك أنا طالع من الجامعة ولي 40 عام ولا 30 عام نقري ومعاش 3,000، وذاك رئيس عرفة واحدة ولا شن هو حتى اسمه ما يعرفش يكتبه ياخذ في 8,000 ولا 7,000. لا، ما لا بندير اعتصاب وعنده الحق. لما تبدأ الدنيا هيك، هو ليبي واني ليبي، اعطيني زيه. ما نبيش نقول لك أكثر منه، لكن أنا قاري أكثر منه وخبر أكثر منه ونقدم في عمل أكثر منه. فاضطروا أن الجهة اللي هنا تزيد ناضوا هذوك. الآن نفس اللي زاد الأول قال لا والله يعطوا، يعني لو زادوا للمعلمين في الشرق حيزيدوا المعلمين هنا وحينوضوا الصحة وحينوضوا وينوضوا، وهذا كله ضرر لكل الكل بما فيهم اللي زادوهم عاشهم غير ينظر إلى

2000 داروا لها 4000، فرح حقة الطن اللي باربعة ولت بثمانية، راه ما زادوكش فعليا، راه غير ممكن لما يزيدوك 2000 ما عادش تولي بثمانية، تولي بعشرة. يعني انت كان مثلا راتبك يجيب لك 400 حقة طن لما كان 2000، توا لما ولى 4000 ما عادش يجيب لك 400، بدا يجيب لك في 300 بس. ففي الحقيقة ما زادوكش انت، راه ضروك، لان اللي كنت تجيب فيه بال2000 ما عادش تقدر تجيبها بال4000. ففعليا هم زادوك لكن ما نقصوا منك، مش زادوك، لما الزيادات هذه كلها زادت التضخم بأكثر من مقدار الزيادة اللي زادتها الدولة. طيب لما يبدأ التضخم 100% ويزيدوك 100%، راهو هذا حافظوا لك على راتبك، مش زادوك. راهو لما يبدأ زادوك 100% والتضخم ولا 300%، راهو نقصوا لك من راتبك، مش زادوك. في الحقيقة القوة الشرائية، لأنه هو تكلم عليها السيد محمد، القوة الشرائية، أنت راتبك هذا شن تقدر تدير به؟ أني الآن راتبي 2000 دولار، يجيبوا لي 200 جنيه نقدر نعايش بهم الكحة بس في تونس. لو خلوا لي راتبي 4000، ولكن ال 4000 هذو ما عادش يجيبوا 200، بدو يجيبوا في 150، صحيح راتبك ولا 4000، لكن حتى لما تكح ما عادش تقدر تعالج في تونس. لأن اللي كنت تجيب فيه ب2000 200 ما عادش تقدر تجيبها ب4000، لأن بيجيبوا لك 150، و150 ما يعالجولكش الكحة. هيك الاقتصاد يزيد يحسب، مش أنني زادوني 2000 معناها راهو زادوني، لا مش هيك بكل. المهم باختصار السيد عبد الله قال آيات السجود هي ليست واجبة، وهذا فعل عمر بن الخطاب لما قرأ آية سجدة على المنبر ويراجوا فيه باش بينزل يسجد، ما باش ينزل يسجد، لما قالوا له خير قال يعلم أنها سنة ليست واجبة، هذا من الحكم. قال عدد آيات السجود تفرق عندنا احنا على المدايرات الأوقاف، هم الأوقاف يبوا أي حاجة غير المذهب المالكي وخلاص، من الأخيرك اللي بيحرج يحرج واللي ما يبيش، لكن هذا اللي اللي اللي اللي صاير الآن. سؤال، هل السجدات هذه مبنية على اختلاف فقهي ولا مبنية على القراءات؟ رواية قالون هي اللي كذا ورواية حفص، لا أراه هي مبنية بالدرجة الأولى على الخلاف الفقهي وليس على القراءات، وبالتالي اللي غير هذا هو ما يبيش مذهب المالكية وخلاص، ولا الله أعلم شنو فكرته، لكن هم واضح العدالة مذهب المالكية، حتى وإن تمسحوا به كل حاجة الإمام مالك الإمام مالك الإمام مالك، لكن العمل غير التسمية. المصريين يقولوا أشوف يعني أسمع كلامك أصدقك، أشوف أفعالك استعجب، يعني تو كل حاجة تدير فيها الأوقاف الإمام مالك الإمام مالك، ولما تشوف كل حاجة يبوها عكس الإمام مالك. فالآن هم هل حرام لو خلوا مثلا المصحف زي ما كان وتوارته الأجيال 11 السجدة وزي ما المذهب المالك، هل حرام يجب أن يخلوهم 12 ولا 14 ولا قداش؟ ما هوش حرام، تقدر أنت تمشي تطبع مصحف فيه 11 السجدة في السعودية، ولا يقدر يديرها وزير الأوقاف السعودي؟ والله ما يقدر يديرها، لكن احنا الله غالب هذا الموجود. نسجد في سورة العلق ولا ما تبيش تسجد، ما نقدرش نقول لك اني حرام كان تبعت المذهب الثاني راهو، لكن لما تجي انت امام وتسجد بهم في سورة العلق وراك شيابين عمرهم 80 عام وقروا بهم سورة العلق 7000 مرة ولا 8000 مرة وما سجدوش وانت تسجد، راهو تسبب خلل في المجتمع. راهو انت تقول لي لا عادي، لا لا مش عادي، والله ما هو عادي بكل. انا اتذكر مره في المطار في مصر جو قدموني الجماعه، صليت بهم فقرت وامرأته حماله الحطب، فجاني واحد قال لي غلطت انت، قلت له شني لباس، قال لي لا هي وامرأته حماله الحطب مش حمالته،
تقعد ما شرحت لهذو قراءات وقالون وحفص، ما قراءات وحفص هو محفظها إلا بالسيف.

0: شوره. قلت له والله ما عندي منديل لك، وكان فهمت مني، المهم راني قرايتي ني صح، هذا اللي نقدر نقول لك، راه قرايتي صح، لكن انت مش منوصل لك. قد ما قلت له القراءات السبع وحفص وقالون مش خاتم عليه الكلام هذا ولا يعرفه. الشباني نفس الشيء، 70 شيخ صلى وراهم ما يسجدوش في سورة العلق، بجي انت تسجد وتقول له والله في مذهب تاني وقراءة تانية ومش عارف شني، مش حيتقبل منك الكلام هذا لانه ما يعرفاش اصلا. فما الداعي لو انك انت صليت به العلق وما سجدتش؟ ما الحرمة اللي فيها؟ خيرك ما تكونش حتى زي سيدنا عمر ما باش يسجد باش الناس ما يعرفوش، ما يظنوش انها واجبة، بس مش باش يخالفهم ولا يلخبطهم ولا كذا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد الله من بني وليد قال من عليه سنوات من القضاء، وقال هو عمره في 40، قال يقضي كل يوم معاه يوم. لا يا أخ عبد الله، ما يقضيش كل يوم معاه يوم بس، هذا الكبير في السن اللي عنده يعني صعوبة وعسر في الصلوات، ممكن نقوله هذا شيخ كبير ويكفيه يوم مع اليوم. الشاب راهو يصلي أقل حاجة قالوا العلماء وقتين، والأفضل له أن يصلي 5 مع كل يوم 5، ما يندريش على الموت أمتى يأتيه. فلذلك لما تمر سنة وهو يصلي 5 أوقات كل يوم، 5 أيام مع كل يوم، حيلقى روحه يعني مع كل سنة كمل 5 سنوات، وبالتالي هذا يعد مجتهدا إذا توفاه الله عز وجل قبل أن يؤدي ما عليه. نرجو الله أن يعني يعفو عنه، اللهم اعفو عنا وعنه. لكن أنه يقعد هو متكاسل ويصلي يوم مع كل يوم، هذا لا يكفيه راهو يا أخ عبد الله، لازم يجتهد يحاول يصلي 5. هي شن طريقها راهو مش هلبة يعني 5. شوفوا احنا نشدوا في تليفوناتنا بالساعتين وبالثلاث، وهذه الصلوات اللي هي بيصلي 5 أيام ما تاخدش منا يعني حتى ممكن نصف ساعة ولا ساعة لربع ما تاخدش منه، وهو ما يحطهمش مع بعضهم. مثلا بعد الظهر يدير يوم، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، مثلا بعد العصر يدير يوم، بعد المغرب يدير يوم، بعد العشاء، وهكذا. فيصلي يعني مع كل يوم 5 أيام إذا استطاع، هذا هو الذي ينبغي. أقل حاجة 2 مع كل يوم، أقل شيء. قال هو هل لما تجي الصلاة الحاضرة، مثلا أنا صليت ظهر وعصر ومغرب بس، وبعدين جاء العصر، صلاة العصر صليت العصر، بعدين منصلي مغرب، ما فيش بأس عادي، الترتيب في الفوائد فيما بينها مش في الحاضرة. بعدين هو سأل قال بالنسبة للنافلة، يا أخ عبد الله لا تصلي نافلة وانت عليك قضاء، ما يجيش واحد يتصدق وهو عليه زكاة، وفي الديون اللي عليك بس. أما زي الوتر مثلا، هذا الشفع والوتر هذا السنة المؤكدة، والفجر رغيبة الفجر معليش، لكن نوافل مطلقة ما تصليش نوافل وانت عليك يعني قضاء. أبدأ بالقضاء قبل، عمر وقتك بالقضاء، بعد ما ربي من عليك بإتمام القضاء بعدين تقدر تصلي من النوافل ما شئت، لأن النوافل هذه تطوع، والفرائض هذا شيء أنت محاسب على تركه، فما يليقش أن الإنسان يسيب الواجب عليه وينشغل بالمندوب وهو قاعد ذمت عامرة بالواجب، ينشغل بالواجب أولا.
2: السلام عليكم. أهلا وسهلا.
3: الله
2: يبارك فيك
3: شيخ. أنا طالب أريد أن أشتري جهاز إلكتروني مقبل على الجامعة إن شاء الله في الأيام القادمة. طيب، لكن وجدت أن الشركة التي أريد أن أشتري منها هي يمكن أن تؤيد فكر المثليين والشواذ والعياذ بالله. هل يجوز أن أشتري منها؟ وهناك بحثت أن توجد شركات أخرى غيرها، يعني مثلا حتى شركة فيسبوك، شركة جوجل على سبيل المثال، هذه الشركات كلها تدعم هذا الفكر، يعني شركات حتى شركات السيارات يعني. حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني شركات كثيرة جدا في الوقت.
2: نعم. الله يبارك فيك يا محمد، تسمع الإجابة بإذن الله من الشيخ، بارك الله فيك. الشيخ هو سمعت إلى السؤال.
4: نعم. الحقيقة هذه من غرائب الأمور اللي تجري الحقيقة في هذا الزمن،
2: للأسف الشديد،
4: والله من غرائب الأمور. الوجه الغرابة فيما يتعلق بهذا الطبع الفاسد اللي هو الشذوذ، هذا يعني حتى الحيوانات تأنف من هذا الفعل، وهو خلاف الفطرة. لأن الفطرة أن الرجل يغار حتى على غيره، الفطرة البشرية أن الرجل يغار على عرضه. لما نقول عرضه مش بالضروري هو في ذاته، وإنما هو في محيطه.
2: طيب،
4: فالشاهد هذه الفكرة السيئة هذه هي خلاف الفطرة البشرية، لأن الفطرة البشرية أن الرجل يغار على عرضه. ولما نقول الرجل يغار على عرضه، هذا بذاته في نفسه ما بأولى، ولكن هو المتصور أنه يغار على بناته وعلى أولاده، بل على أبناء المسلمين.
2: صح.
4: بل على أبناء المجتمع
2: فعلا.
4: بل على أبناء المجتمع، يعني تو الإنسان اللي هو سوي لا يرضى بأن تنتهك الأعراض لأي مرأة مسلمة أو رجل مسلم ولو كان لا علاقة له به اجتماعيا.
2: صح.
4: حتى في بلد آخر تو اللي هو سوي يسمع مثلا في الأخبار والعياذ بالله أن أعراض انتهكت نساء أو اغتصبت مرأة أو كذا أو رجل، بل حتى وقع عليه ضرر في المال. هل معقول أنه لا يتحرك ولا يغار على هذا الفعل ولا يغضب؟ هذا شيء طبيعي
2: صح.
4: هذا فطري في الإنسان، لكن هم كونهم الآن بيعملوا عمل خلاف هذه الفطرة في قلبها ويبدأ الضر هو في ذات الرجل اللي إحنا عابين عليه أنه بيغار على عرضه وبيغار على جارته وبيغار كذا، فهذه راهي من الغرائب. ولهذا لما إحنا ننظر لقوم لوط عليه السلام، لما الله عز وجل عاقبهم العقوبة العظيمة كفروا بلوط عليه السلام وفعلوا هذا الفعل المنكر، كيف جازاهم الله سبحانه وتعالى بموتى تفردوا بها أنها رفعت القرية وانقلبت على رأسها وانقلبت على رأسها
2: كما قلبوا ونكسوا الفطرة
4: وينبغي أن يعلم المجتمع. قالوا إن هذه الفكرة أصلها من إبليس من الشيطان. قالوا بأن قوم لوط يبدو أنهم كانوا في طريق الأسفار، والناس طبعا لما بتمر على هذه القرية للتزود والراحة والأكل، ولكن هم أهل شح وأهل بخل، فحاولوا تنفير الناس من المرور بأي وجه من الوجوه لئلا ينقصوا منهم التمار والزاد ولا يخرجوهم بالضيافة. فقالوا صاروا يعتدون على الناس بالسرقة بالضرب بالضر هذا المادي المحسوس، لكن الناس بتلجئهم الحاجة
2: صح.
4: يعني حتى اللي ينخنب حتى يضربوه القوافل ما زالت ماشية،
2: يجد نفسه مضطر
4: بيمر. فجاهم الشيطان قال لهم الناس ما تنفرش إلا من حاجة واحدة، أنهم تقعوا على أعراضهم. إذا وقعتهم على الأعراض تنفر الناس وما عاش يجوكم. وفعلا لما فعلوا هذا الفعل نفرت الناس من هذه القرية الظالمة نفرت، وحتى حل عليهم ما حلوا في القصة المعروفة. فكيف الآن البشرية، مش غير هي، راه العجب مش من أبناء المسلمين، العجب من البشرية كلها
2: صح.
4: كيف أنها الفكرة نفسها تستساغ. الرجل مخلوق بالفطرة لأن يتزوج من المرأة باهي، وخاصة حين لو وجدنا حتى من باب آخر الحقيقة، تو مش ينادوا بحق المرأة ويقول المرأة مظلومة والمرأة مظلوم حقها صحيح. هم بيعاونوا المرأة والله بيزيدوها ظلم على ظلمها. كانهم بيعاونوها هم، والله المجتمع حتى العالم العجم الآخر اللي هم رافعين في ظاهر الحال شعار حقوق المرأة، لو كانهم صادقين يحرموا الشذوذ تحريم مطلق. مناش لأن اللي وقع في هذا معناها أنتم حرمتوا مرأة من الزواج
2: صح.
4: وهذا حق من حقوقها. فكان إذا كان المجتمعات الغربية المسلمين مفروغ منهم، هذا مفروض يعني ما الباب هذا ما
2: منتهي.
4: لكن احنا نتكلموا حتى على العلمانيين أهل أوروبا وأهل العالم الغربي، أنتم مش رافعين شعار حقوق المرأة، المرأة من حقها أنها تتحصل على زوج، من حقها أنها تكون أم، من حقها أنها تكون عندها أطفال صح. من حقها أنها تتمتع. هذه مش الأبناء زينة من الدنيا
2: صح.
4: المال والبنون
2: زينة الحياة الدنيا،
4: زينة الحياة الدنيا، فهي من حقها أن تتحصل على زينة المال، تتحصل على زينة الأبناء. وبالتالي منين بتجيبوا لها أنتم النعمة هذه؟ إذا أنتم ضيعتوا الرجل منين بتجيبوا للمرأة زينة الدنيا واللي أنتم تدعوا أنكم محافظين على حقوقها؟ فكل دولة ترفع شعار حقوق المرأة أول ما تمنع الشذوذ، واللي يفكر غير مجرد تفكير يعاقب أشد عقوبة حتى لا تنتقل العدوى إلى غيره. حتى من باب الشعار اللي رافعينه من باب حقوق المرأة، يقول أنت بتضيع فرصة زواج مرأة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى الرجل نقول أنت خلقك الله سبحانه وتعالى للعبودية، والعبودية راهو، وهذا طبعا يبقى هني خطاب لأهل الإسلام لأهل الإسلام، العبودية راهي معنى عظيم، ليس منحصر في معنى الصلاة مجرد الصلاة والصوم وكذا، بل العبودية هي خضوع وتسليم
2: طبعا.
4: خضوع وتسليم لله سبحانه وتعالى. ولما أراد الله عز وجل من الناس التكاثر لأجل إعمار الكون، أمرنا بالتكاثر لأجل إعمار الكون، لأن الناس جيل وحينتهي، زي الزرع توزرع السنة هذه بيبقى للعام الجديد
2: خلاص
4: أبدا، بيحصد ويأتي زريعة أخرى وتحصد وتأتي زريعة أخرى وتحصد، كذلك الناس. فباهي منين بتجيبوا أنتم بشر إذا أنتم ضيعتوا هذا الجيل من الشباب، وصار البنات يتزوجوا بالبنات والشباب يتزوجوا بالشباب، منين بيجي جيل آخر؟ هذا ضياع للبشرية. فهذا خلاف الفطرة، أو أمر غريب أنه يعني حتى مجرد الفكرة أنها تطرح
2: صح.
4: أمر غريب. فهذا الحقيقة العمل به وتشجيعه راه من أكبر المنكرات. والسائل نقول جزاك الله خير وبارك الله فيك ونسأل الله أن يوفقه في دراسته اللي بيقراها، ونسأل الله أن يغنيه من من من الحلال الطيب من باب الواسع.
2: آمين.
4: فإذا كل من يدعم الفكرة مش مرادنا بالفكرة أنه الميل أن يميلها بقلبه
2: وإنما يدعمها دعم
4: وأموالها، نقول إحنا في مشاريع الدنيا، ولكنه عنده استهواء. يبدأ نقول له هذا حالة كحال يهود المدينة، أهواءهم فاسدة ولكن أموالهم للاستثمار، فكان يتعامل معهم. لكن إذا كان المال هذا موظف لتشجيع هذا العمل السيء، فما ينبغيش الإنسان يتعامل معهم، لأنه بيزيد في ترائهم وبيزيد في نسبة الكسب، وهذا نسبة الكسب، هذا الربح اللي بيتسبب فيه المسلم هو بيشجع به هذا العمل الفاسد اللي هو خلاف الإسلام وخلاف البشرية. أكيد. خلاف الفطرة،
2: خلاف الفطرة أصلاً،
4: خلاف الفطرة. ويجب التنبيه إلى أن المسألة هذه ليست منحصرة راه في دعم هذه المسألة، وإنما هم عندهم في المجتمع مقدمات، عندهم مقدمات لإقناع المجتمع بهذه الفكرة. من بين هذه المقدمات الحقيقة، لأن زي ما قلنا أنها فطرة بشرية يأنفها الإنسان، فلا بد من تحطيم هذه الأنفة. كيف تحطم الأنفة هذه؟
2: طيب.
4: تحطيم الأنفة بتمهيد الإنسان أنه يقبل الفكرة. ولهذا لما بدوا سوقونا الآن فيما يسمى بالسراويل الطايحات، السراويل الساقطة الطايحة، وسوقوا للعالم المسلم السراويل الممزقة هذه. بنعود للمسألة هذه لحق لأهميتها، لكونها معاصرة ولكونها لا تمس فرد وإنما هي تمس
2: المجتمع بالكامل،
4: المجتمع بالكامل الأمة. فنقول الآن هم عارفين الأبالسة الإنس هذا والجن عارفين أن الفطرة البشرية والعقول السوية تأنف من هذا، فلابد بيديروا مقدمات لتحطيم هذه الأنفة. كيف تحطم؟ تحطم أنهم يرسلوا السراويل الطايحات هذا. لما تلقى رجل عابين عليه بيرعى غيره، هو نفسه الإلية متعها، الإلية واضحة سواله في نص الإلية، لما عابين عليه بيرعى غيره يلبس هو سروال ممزق من الفخذين، ممزق. وطبعا حتى التمزيقة السروال راه لابد أن يعلم الأخ السامع والمشاهد إلى أن راه ما هيش عبث، فيه شرك كبير وفيه اللي صغير، لأن فيه اللي ما يرضاش يلبس الشرك الكبير، فيبدو له بشرك زي طبقة المسمار. بعد ما نقول إحنا يألف الثقب الصغير زي المسمار، يبدأ يكبر بشوي لين يبدأ زي القرص زي العشرة قروش، لين تكبر الفخذ كلها واضحة.
2: صح.
4: لما يعني يألف عري الفخذ ينقل هذا الخرق للإلياء، يبدأ سرواله مشروك من خلف، وخلاص كان وصلوا به غادي معاش فيه مع أكلام، لأنه بيعتدى عليه بعتالي. ولما يعتدى عليه في الشارع والعياذ بالله يغتصب بمرة ولا اثنين من الأشرار، يألف هو الفعل، وهذه النتيجة اللي يبوه. لما والعياذ بالله يعتدى عليه ويألف هو هذا الفعل، وتسري في المجتمع والعياذ بالله، وتبقى عادة ماشية. فحنين حذروا الناس هالسراويل الطايحة والسراويل المشركة والمطبوقة، راه حرام عليه اللي يبيعها، وحرام عليه اللي يشريها، وحرام عليه اللي يلبسها. وأقيمت عليهم الحجة، التجار أقيمت عليهم الحجة بفساد بيع هذه السراويل، باش حد ما حدش يقول من عرفش أنها يلبسوا فيها للمجسمات، أو يتلقاه نصف راجل بمبلة لنصف نفس. لما هو يلبس السروال في المجسم مش واصلة لفوق السروال، السروال في نصف الإلية، معناها هل بيقول أني غافل عليه تأجره؟
2: هو عارف.
4: نقول أشوف المجسم اللي أنت اللي ملبس له السروال وين واصل، فهذا اللي بيلبسه الآدمي. فأنت إذا خاش عليه بايع له سروال طايح، ولما لا قدر الله البشرية يكبر فيها هذا الداء، ونلقوهم لا قدر الله وربنا يحفظ بعد يعني قرن ولا قرون ناس ماشية عورات ولا تبالي، هذا اللي اليوم باع السروال لا ينوض من قبره يكون يتعجب، ونقول له أنت اللي سببت في هذا، أنت اللي مهدت الطريق. والإنسان مسؤول عن فعله ومسؤول عن الأثر.
2: أكيد.
4: راه الإنسان يوم القيامة سيسأل عن فعله وعن أثره، ويخشى هذا اللي باع السروال طايح واللي باع السروال مشرك، هذا اللي لبس له السروال يألف العري ويألف الشذوذ الجنسي ويشيع في المجتمع، نقول تبقى أنت في قبرك أيها التاجر، ويجيك إثم المعاصي والفواحش تجيك بالجملة. نسأل الله العافية. وأحيانا الحقيقة بعض التجار مالهم حلال طيب، بعضهم ما في الأصل حلال طيب، اللي وارث وارث واللي غيره وحوله لتجارة طيبة، لكن هو فسدوا عليهم بهذا المدخل، فلما تخطر يخطرت عليه الحرام لا عاد يفيده في حج ولا عاد يفيده في عمره ولا عاد يفيده في تصدق، إلى جانب المعاصي اللي بتجر عليه. فإحنا نحذروا مش أهل الإسلام فقط، نحذروا البشرية كلها من فكرة الشذوذ الجنسي ومن فكرة الفكرة هذه، وكل من نرفع شعار حقوق المرأة نقول له أنت هذا الفعل يناقض حق المرأة، لأن المرأة من حقها تتحصل على زينة الدنيا.
2: نعم.
4: المتمثلة في المال والأبناء، المال أغنوهم من مال الله، أعطوهم الفلوس، والأبناء سهلوا لهم أنهم يتزوجوا بعقود شرعية. حتى متاع الشطوطة هذه والقهوة ما ينفعش، لأن هذا هو الزوج، هذا بيقضي وطره ويهرب منها، يخليها هي تعاني في الحمل وتعاني في ويلات الإنفاق.
2: صحيح.
4: فهذا حتى بيقولوا إحنا مهدنا لهم ودرنا لهم شطوطة ودرنا لهم مراقص، نقول لهم أنتم ورطوهم
2: فعلا،
4: ورطوهم في ذرية فاسدة، مش أعنتوهم، لأن الزينة لما تكون مسرورة بحملها، لما هي تزوجت زوج شرعي وفرحت بعيلها اللي حصلت، هذه الزينة، مش الزينة أن سلطوا عليها فرق حرام وبعد الزنا فوجئت بحمل هي تعيسة من يوم من يوم الكارثة. فاحنا نحذر المجتمع الحقيقة من التعاطي هذه المسألة، لا بتشجيعها ولا ببيع سراويل ساقطة ولا مشروقة ولا تشجيع الشركات هذه اللي تعين، ونسأل الله إن شاء الله العفو والعافية.
2: آمين يا رب العالمين. الله يبارك فيك ويجزيك كل خير شيخ النفاتي موسى.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
6: هذه الحلقة إعادة.
7: فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على العاجز الفقير، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة في موضوع منتشر أتكلم فيه إبراء للذمة، فأقول إن السلع التي تدعمها الدولة وتدعم سعرها وتبيعها للناس مخفضة مثل البنزين ومثل الديزل النافطة وغيرها من السلع، إن وجد الدعم فإن دعم هذه السلع يحرم التجارة فيها. الأصل أن التجارة في البنزين والله غير الأصل في الإباحة، هذه سلعة مباحة، لكن عندما تدعمها الدولة، إذا دعمتها الدولة دفعت جزءا كبيرا من ثمنها، فإنها تكون مدعومة حينئذ، ولا يجوز التجارة فيها بأي حال من الأحوال. نحن الآن في بلادنا سعر اللتر من النافطة والبنزين يعني أرخص من الماء بكثير، 15 لتر 15 القرش سعر اللتر، والآن في أزمة النفطة يبيعوا فيها في الخارج أو في السوق السوداء بخمسة وسبعة وعشر دنانير وربما زادت على ذلك. فأنا هنا أذكر أو يعني أنادي الإخوة أصحاب الشاحنات وأصحاب سيارات نصف النقل اللي احنا نقولها الكنتر والبورتر وغيرها، أنا لا أكلم مهربي الوقود، لا أكلم الذين عدمت فيهم الوطنية ورقت فيهم الديانة وباعوا أماناتهم وباعوا أوطانهم وأضروا بالناس واستغلوا ظروف الناس وظروف الدولة وصاروا تجارا مهربين للوقود وللبشر ولغير ذلك. أنا لا أكلم هؤلاء الذين طبع على قلوبهم، إنما أتكلم عن بعض الناس ممن لم يكونوا تجارا لا للنافطة ولا للبنزينة، يعني إنسان يخدم على سيارته، رجل مكافح يشتغل بعرق الجبين، مداير مطانطة، مداير سيارة بالجرار، مداير كنتر، مداير بورتر، ويخدم عليه حالة بالحلال وربي عونه. الإشكال وين؟ لما ارتفع سعر النافطة في بداية الصيف الماضي هذا، واصبح سعر اللتر يعني بالدنانير، للأسف بعض الناس سولت لهم نفوسهم وضعفت ديانتهم، فانتقل من إنسان يتاجر بالحلال ويشتغل ويكد بعرق الجبين ويطعم أولاده إن كان متزوج الحلال ويطعم والديه ويطعم نفسه قبل ذلك، انتقل من تاجر وعامل وأجير بالحلال إلى أجير بالحرام ويأكل الحرام ويأكل السحت. ولهذا اليوم انتشر أن صاحب البورتر يخش بسيارته ويشد الطابور على شيل النافطة ويعبي لا أدري 200 لتر 300 لتر كذا، ثم يطلع ويفرغ هذاك تنك النافطة ويبيع للتجار المهربين الفاقدين للوطنية والفاقدين حتى للإنسانية، ويرجع يعبي مرة تانية وهكذا. وكذلك يعني تنام إلى سمعنا حتى يقوم بهذا للأسف بعض الشاحنات، أصحاب الشاحنات الكبيرة، وشد الطابور وني لما نمر عليه والله أتأثر لحالي ونقول شوف خدمة الحلال ليست بالأمر السهل، وشد الطابور على النافطة أسبوع والله 10 أيام والله أسبوعين، ثم إذا بك تتفاجأ أنه لم يعني يملأ النافطة هذه من أجل أنه هو يشتغل ويطعم أولاده بالحلال، لا، من أجل أن يفرغ التنك هذا ويبيع للتجار ويرجع مرة تانية وهكذا. فهذه رسالة أقولها لكل أصحاب الشاحنات وللناس الذين يعني وقود سياراتهم من النافطة، احذروا أن تضعف ديانتكم وأن تنتقلوا من أجراء بالحلال، من مكادحين أو من كادحين تطعمون أولادكم من عرق الجبين، إلى تجار للوقود، فإن التجارة في الوقود محرمة بإجماع علمائنا، واسأل أي عالم في هذه البلاد أو في غيرها من العلماء الربانيين ومن أهل العلم، قل له ما حكم بيع الوقود الذي تدعمه الدولة، يعني لتر البنزين يعني يكلف الدولة راه ممكن 5 والله 6 دينار ليبي وربما حتى أكثر، الدولة خلصت عليه يكاد يكون كل شيء وباعته لك ب15 درهم 15 قرشا 150 درهم، فتجارتك فيه هي من قبيل الحرام، من قبيل السحت، من قبيل الإضرار بالناس، وقبل ذلك وهو أخطر من هذا هو من قبيل أكل المال العام، من قبيل استباحة المال العام، لأنني نعرف أن النفط هذه مدعومة من المال العام. لما نساهم في التجارة ونجي صاحب بورتر واللي يشوفني يقول ما شاء الله عليه ورجل يخدم، لكن أنا تغيرت نفسي أصبحت يعني ضعفت ديانتي للأسف الشديد، ونجي نقول لا والله وعبيت اليوم 160 لتر ونطلع نشفط هذاك النافطة ونمشي نبيعها ونولي مرة تانية وننتقل من محطة لمحطة ومن شيل إلى شيل، شو الفرق يا جماعة؟ راهو الحرام حرام، قل أم كثر، صغر أم كبر، يعني أنت في بدل ما كنت إنسان تشتغل بالحلال وربي يبارك لك في 100 دينار تحصل فيها في النافطة، اليوم أنت طمعت سيبت خدمة الخضرة والدلاع والإيجار وأصبحت تاجر نافطة. باهي الآن أنا أقف معك، أنت تاجر وقود، أنت تعرف أن هذا كلام غير صحيح وتعرف حرام بدليل أنه لا يصرح بذلك، بل ربما حلف الأيمان الحانثة أنه يشتغل على سيارته وليس تاجر، الآن أصبح مالك حراما وأصبح رزقك سحتا وأصبحت تأكل المال العام لأنك أنت ساهمت بال160 لتر من النافطة اللي بعتهم برا ووليت تاجر وهذا صاحب الكتربيل حتى هو اللي يطلع عليه في النافطة ويبيع فيها، وهذا صاحب المخبز اللي يطلع عليه في النافطة ويبيع فيها، وهذا صاحب حضيرة الدواج اللي يطلع فيها عليها بالنافطة ويمشي قاطش ويتكلم ونبو حقوقنا ويمشي يبيع فيها برا. هؤلاء كلهم أصبحوا الآن للأسف دخلوا في الحرام، لأن هذا محرم بإجماع علمائنا. كل عالم اسأل ما شئت داخل ليبيا ولا خارجها، قول ما حكم أن الدولة دعمت الوقود، مش دعمتها ضعف ولا ضعفين، دعمته 20 أو 30 ضعفا، وأني الآن نتاجر فيه ونبيع فيه للمهربين. والآن شوف الحرام الذي وقعت فيه. رقم واحد، هذا من استباحة المال العام، أنت شاركت في نهب المال العام إن شاء الله بمئة لترة، يوم القيامة المهرب يجي وعلى رقبته ربما ملايين اللترات المهربة وانت على رقبتك آلاف اللترات، هذه رقم واحد. وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يعني أنزل نفسه من المال العام منزلة ولي اليتيم من مال اليتيم، يعني راه مال الدولة اليوم هذا زي مال الأيتام. ورب شن قال في أموال الأيتام؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، لأن لأن اليتامى ضعاف، وبالتالي عظم الله من شأن أموالهم. وإحنا اليوم الدولة ضعيفة، لا توجد دولة، فمال الدولة اليوم أعظم وزرا لمن أخذه دون وجه حق من أي وقت مضى. إذن الأمر الأول استباحة المال العام. الأمر الثاني الإضرار بالناس، ولهذا تجار النفط اليوم، النافطة مهما يضخوا لن يستقيم لها حال. لماذا؟ لأن هذا يبيع ويرجع ويبيع ويرجع، وهذا تاجر يهرب فيها لتونس، وهذا يهرب فيها لتشاد، وهذا ينزل بها للسودان، وهكذا. فالإضرار الله سبحانه وتعالى قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. انت لما اصبحت تاجر نافطة واصبحت تصبي بالبورتر وبالشاحنة وتبقل وتبيع برا، انت الان اذيت الناس. في ناس راهو حليلية ما هم زيك، في ناس يعني يقف حتى في الشمس 20 يوم ويقعد من غير خدمة ولا يرضى ان يأكل المال الحرام، انت ضيقت عليه اليوم. انتم تجار النافطة اليوم معاش خليتوا الناس البسطاء، الناس الحليلية، أنا ما أتكلمش على حرايمية أمثال تجار النفط، لا، نتكلم عن ناس لحلايلية معاش خليتوا لهم مكان، وبالتالي هذا إيذاء للناس، هذا إضرار بالمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. هذا كذب، أنت توقف في طابور النفط مدعيا أنك رجل تخدم وربما قدموك وتفضلوا برا ربي عاونك وانت تاجر، هذا كذب، هذا خيانة للأمانة. لما سلموا لكم البطاقات اللي توقفوا بها في محطات البنزين، هذه أمانة، كأنك أنت بتقول أنا يا رجل عندي كتربيل، عندي سيارة كبيرة، عندي بورتر، عندي كانتر، عندي مخبز، عندي حضير الدواجن، عندي كذا، سلموا لك بطاقة عندك مخصصات من النافطة. وبالتالي لما تبيعها أنت خنت الأمانة، وخيانة الأمانة رأي يا جماعة هذه من صفات المنافقين، اللي الناس اليوم يقول لك الأمين هذا درويش، واللي يخون الأمين الأمانة هو الفهلوي والفالح. أراه ربي سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والله سبحانه وتعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. وبالتالي هذه رسالة كما ذكرت أنا أمررها ليس للمهربين للوقود للتجار، لا، إلى الذين للأسف انقلبت أمورهم وأصبحوا من ناس كادحين يشتغلون بالحلال على سياراتهم الكبيرة وعلى البورتر وعلى الكنتر وكذا، انقلبوا اليوم إلى تجار نافطة. رانك تاكل في الحرام وتوكل في صغارك بالحرام بإجماع أهل العلم في هذه البلاد وغيرها، وسل من شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فالحذر، الحذر أن يضعف دين الإنسان وأن ترق يعني أمانته لمجرد هذه الأموال، حتى وإن يعني نفسك سولت لك أنه مال كبير، لا والله لا يسوي شيئا. الله سبحانه وتعالى يبارك في المال الحلال، ولهذا المال الحلال هو مال الأنبياء ومال الصالحين ومال المصلحين ومال يعني أهل الخير إلى قيام الساعة، لا يكون مالهم إلا من الحلال، ولهذا يبارك الله لهم فيه. أما إنسان يشتغل كما ذكرنا، يهرب، هذا يهرب في النافطة، وهذا يهرب في البنزينة، وهذا يسرق يعني الأشياء المدعومة من الدولة، يا جماعة يعني أنت هل مستعد يوم القيامة؟ 7 ولا 8 مليون ليبي سيسألونك، لأنهم كلهم لهم حقوق في هذا المال. وللأسف يعني تجد الإنسان يفعل هذا وبعدين يقول لك، تو هذه لعلي يختم بها وأنا أتأسف على الإطالة، ماشي في ذهن بعض الناس أن أفعل الخير بعد الخنبة هذه وتهريب الوقود خلاص يوم حلول، بيوم حلول مع التوبة، لا ما فيش توبة، لا ندير شوية خير ونرجع للحرام ونستمر هكذا دواليك، هذا لا ينفع، لا خير ولا ثواب ولا أجر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن شخص يذهب إلى الحج ويذهب إلى العمرة، يكرر الحج ويكرر العمرة ويفعل الخير، ولكنه مستمر في المال الحرام، مستمر في المال الحرام. يعني مثلا إنسان يهرب في النافطة وهذه خدمته وتاجر نافطة، لكن كل رمضان، كل شهر رمضان في العمرة، كل متواتي في الحج يمشي. شن قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثله، في مثل أمره؟ قال كما جاء في الحديث الصحيح، ثم ذكر أي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وهذا يناسب الحج والعمرة، يا ربي يا رب، يسأل الله سبحانه وتعالى، لم يستجب دعاه، لماذا ترى؟ انظروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، وفي رواية وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الإنسان اللي يأكل من الحرام ويشرب من الحرام ويطعم من الحرام ويوكل صغارا من الحرام، هل ينتظر بركة؟ هل ينتظر توفيقا من عند الله؟ هل ينتظر حفظا وصيانة له؟ كلا والله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال، وهذه ذكرتها من باب إبراء الذمة. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى، على أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك عبر البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. على بركة الله إذا كان عندنا اتصال، وإلا نبدأ. معنا الأخ صلاح من جدابية. نعم يا أخ صلاح تفضل.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ صلاح.
9: الشيخ تعلق على موضوع التعليم والمعلمين.
8: نعم.
9: أول حاجة سبب ضرر الطلبة.
8: إيش؟
9: في ضرر واش للطلبة، أنا مسكر المدارس والطلبة حيضغطوا عليهم.
8: صحيح. نعم.
9: ثانيا يا شيخ، هم تعاقدوا مع الدولة على المرتب، هذا المرتب الحالي، تمام؟
8: نعم.
9: الدولة ما حتعتمش مقرات، أنا مش قاعد أعطيكم كم يزيد كم والله كذا.
8: نعم.
9: تصور ضوبي، ضوبي المرتب هذا هو بحق له، هو بيطالب بحق، بيطالب بزيادة، يطالب فيها.
8: نعم.
9: طب في ساحة شعبية والله كذا، واللي مظاهرة يصير احتجاج، يقدم رسالة للدولة، لكن ما يسكرش المدارس على الطلبة، سبب ضرر الطلبة.
8: صحيح يا أخ صلاح، بارك الله فيك. وضحت الفكرة وتسمع تعليقا إن شاء الله. بارك الله فيك. عبد السلام من مصراتة. نعم يا عبد السلام.
10: السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله.
10: يا شيخ معلش عندي 3 أسئلة
8: لسمحت. تفضل.
10: السؤال الأول بالنسبة للصلاة، خاصة للسنة، يعني مش الفرض،
8: صلاة النفل يعني.
10: ظهر يوجع فيها، ما مرات نصلي فيها وانا يعني مطروع على الإدارة.
8: يعني سؤالك شن حكم، شن حكم صلاة النفل جلوسا؟
10: ظهري يا مخاض ولا حاجة.
8: سؤالك شن حكم صلاة النفل جلوسا؟
10: نعم.
8: سؤالك ما حكم صلاة النفل من الجلوس؟
10: صلاة مثلا زي
8: تماشي. هذا سؤالك ما حكم؟
10: وانا امتد على السرير يعني كأني راقد.
8: وانت نايم. نعم. نعم.
10: السؤال الثاني بالنسبة لا إله إلا الله محمد
8: صلى الله عليه وسلم. نعم.
10: شوية شيخ معلش.
8: طيب شو عليك راح منك سؤاله.
10: ما فهمت. لا الجمع الصلوات هناك طبعا الوضوء لازم كانوا قاعد واحد من الاولاد والله البنات يوضوني كان هذا ما بعرفش اتوضى بروحي.
8: انت غير قادر على الوضوء.
10: رجعت العصر. نعم.
8: انت غير قادر على الوضوء بنفسك.
10: ما يقدر شيء لا نقدر نمسك المية بروحي ولا نقدر نوصل الأعضاء تاعي.
8: ماشي تمام تسمع الجواب إن شاء الله بإذن الله.
10: إن شاء الله.
8: محمد من غات. نعم.
11: بركاته.
8: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
11: أهلا وسهلا يا شيخ عصام.
8: أهلا وسهلا بك. تفضل يا شيخ محمد.
11: عندي سؤال.
8: نعم.
11: نسأل على إذا كان الإمام يعني يسلم تسليمتين.
8: نعم.
11: والمبلغ أو القيم يسلم تسليمة واحدة، هل واجب عليه متابعة الإمام؟
8: أنت
11: إذا كان سلم مثلا تسليمتين حتى المبلغ يسلم تسليمتين.
8: مش سألت الشيخ عبد الرحمن أنت.
11: وما يخالفاش يعني أو يخالف هذا يسلم تسليمتين والثاني تسليمة واحدة.
8: يا شيخ محمد مش سألت الشيخ عبد الرحمن فيها. ماشي تسمع الجواب إن شاء الله. مصباح من غريان. نعم يا أخ مصباح. أيوة تفضل. مصباح من غريان. نعم أم محمد تفضل. يا أم محمد
12: معليش يا شيخ نسأل علي آية الكرسي بعد انتهاء كل صلاة.
8: نعم
12: نسبحه هو الأول هذي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا أكبر والله نقرأ آية الكرسي الأولى وبعدين الدعاء يعني قول لنا هذي أشرح لنا شوية.
8: حاضر تسمعين إن شاء الله بارك الله فيك.
12: شكرا بارك الله فيك
8: وجميعا إن شاء الله. طيب مصباح من غريان تفضل يا أخ مصباح.
13: السلام عليكم يا شيخ عصام.
8: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
13: حييكم وحيي المستمعين والمشاهدين في ميزان حسناتكم. اللهم آمين. في إخواننا في كل مكان.
8: آمين يا رب العالمين. تفضل.
13: والله أول شيء يا شيخ عصام نبيك تتناول الأطفال هذا ما في صغرهم اللي هم يلبسونه فوق الركبة والبب متاعهم والقزعة والغش في الامتحانات يعني الناس كلها بتربي صغارها بدست بدلاش هيك ودلاع وبيطلعوا جيال بالهون يعني في حلقة تانية هذا مخزين
8: باي حاضر إن شاء الله.
13: وعندي سؤال أني مثلا عندي ولد نعطيه 500 فلوس.
8: نعم.
13: وهو بيجيب لي بالبطاقة بنحطهم عنده الفلوس هيك نخليهم عنده زي الحساب هو كل ما ياخذ بطاقته ولا ياخذ بالفلوس يجيب لي المهم حاجاتي جائزة ولا لا
8: يعني هو بيقعد عنده أمانة وكل ما بيشري هو
13: 500 ولا 1000 جنيه وهو يقعد يصرف ينحي منهم سواء جاب بطاقته ولا جاب الكاش منها هو من هي المهم جائزة ولا
8: ماشي تسمع الجواب إن شاء الله.
13: وبارك الله فيك يا شيخ عصام
8: وإياكم جميعا إن شاء الله. بشير من جدابية. نعم يا بشير.
14: نعم ألو.
8: أيوة تفضل.
14: هاي السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله.
14: خير يا حسام حالك.
8: أهلا وسهلا بك تفضل.
14: بارك الله فيكم في برنامجك
8: وإياكم جميعا إن شاء الله.
14: يا شيخ حسام عطيني رقم هاتفك.
8: باهي يعطوك رقم الهاتف يا حاج. حاضر إن شاء الله.
14: هاي بارك الله فيك.
8: بإذن الله بارك الله فيك.
14: بارك الله فيك
8: جميعا إن شاء الله. طيب إذا نخلي عليه بركة الله نجيب عليه الأسئلة هذه. الأخ صلاح من الأخ صلاح من جدابية يعني هو تكلم عليه مسألة. نعم يا حاج بشير طيب يعطوك رقم الهاتف بارك الله فيك. الأخ صلاح من جدابية تكلم عليه مسألة الإضراب الحاصل من اليوم من المدرسين ومن الصحة وهو لم يعد قاصرا على التعليم الآن كثير من القطاعات. هو تكلم عليه ضرر الطلبة. لا شك أن الطلبة تضرروا بتأخر انطلاق العام الدراسي وللأسف الشديد يعني أظن العام الدراسي الآن تأخر حوالي من 3 إلى 4 أسابيع إن لم يكن أكثر. هذا إضرار كبير يا جماعة نحن نتكلم عليه. أرانا عشرات أو مئات الآلاف من الطلاب اليوم يعني باقون في بيوتهم والعام الدراسي منطلق يعني منذ أسابيع. فهو يستشكل قال المدرسين تعاقدوا مع الدولة على المرتب هذا ورضوا به سنين فكيف يجوز لهم الآن المطالبة؟ أقول في الجواب الأصل أن الدولة اللي هي تسمى في السياسة الشرعية بولي الأمر ولي الأمر يمثل الرئيس، رئيس الحكومة، الحكومة كلها. نعم، الأصل أن تصرفهم أو أن إعطاء المال للرعية يكون وفق العدل، لابد من العدل. لهذا يعني ولي الأمر يسوس الرعية بالعدل، نحن لا نقول المساواة، نقول العدل. وبالتالي المدرسون سكتوا عندما كان الجدول الموحد، كان لأغلب الليبيين، خلي نقوله بالعامية، كان الناس مضروبين بعصا وحدة. نعم، فرضي الناس. اليوم للأسف الحكومة أو من يمثل الحكومة نكثوا هذا العهد اللي هو الجدول المرتبات الموحد، وأصبحت الحكومة اليوم تزيد بعض الفئات من أجل مصالحها هي فقط. هذا الواقع، وهذا هو الحق المر في هذا الباب، أن الحكومة وضعت جدول مرتبات موحدا، خلاص الناس رضيت بذلك، وكانت هناك الميزات قليلة حسب الدرجات، حسب الشهادات، حسب طبيعة العمل. لكن للأسف الشديد الحكومة آخر نكث للعهد فيما يتعلق بجدول المرتبات هو مرتبات الجيش الذي ورطهم فيه مجرم الحرب حفتر هذا وبنيه، نسأل الله أن يشتت شملهم وأن يمزق ملكهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، اللهم آمين. هذا الظالم زاد المرتبات الجيش مش حبا في الناس أبدا، وإلا نحن الليبيون يعني على مرتبة واحدة، نحن نتمنى للناس الخير في الشرق في الغرب في الجنوب، مدام الإنسان لم يكن مع الباطل نحن تهمنا أن يعيش يعني عيشة رفاهية. ولكن زيادة الجيش هذه لم تكن لله، لا، بل كانت لشراء الذمم، ففجرت مسألة الإضرابات اللي صار عند المدرسين. أصبح المدرس اليوم يقول لك أنا رجل خريج جامعة متخرج من سنة 82 ولا 83 ودرجتي الآن 14 ويدوبك ناخد في مرتبي 3100 بالكثير 3400، ويجي عسكري يعني ماليش أشهر ولا سنة ولا كذا متعين وما عنداش مثل شهادة المدرس هذا، وأصبح ياخد أكثر منه. وبالتالي نحن يا أخ صلاح، نحن لم نقل، لم نشجع المعلمين على الإضراب، معاذ الله، هذا لا يجوز الإنسان أن يشجع على إيقاف الدراسة، ولكن نحن نتكلم على واقع موجود اليوم، على واقع موجود الآن. أنا لما نقول للمعلم ارجع إلى عملك، أولا لن يستجيب لي المعلم، يقولي طيب أنت الآن تأمرني بالواجبات فأين حقوقي؟ هل نقول له مرتبك عندي ولا الزيادة عندي؟ لا أستطيع. وبالتالي الآن الواجب على الحكومة أن تستدرك، وسمعنا الآن أن هناك جدول مرتبات يعني موحدا، هكذا سمعنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسارعوا بهذا الأمر، وأن يهيئ الله سبحانه وتعالى لتأيسير هذا الجدول حتى يكون عادلا، وأن تكون الفوارق فيه هي الفوارق الطبيعية التي لا تخرج عن العدل، والتي هي معمول بها في دول العالم كله. أما أن تصير الزيادة، لا، فلو زيد القضاء لأنه يخاف منهم جماعة القضاء، تخاف منهم الحكومة، بعدين لا والله الرقابة الإدارية مش تبعي، لا ديوان المحاسبة مش تبعي، بعدين التعليم العالي ضار إضراب، لا دي ما بين زيدهم، زيد التعليم العالي، بعدين يطلع لك مش عارف جهة تانية، طلع الجيش، تتحركوا حرس المنشآت النفطية، وهكذا. فالحل الآن هي هذا واجب مسؤولية الحكومة، وأنا أقول كل يوم تتأخر فيه جدول المرتبات الموحد هو إثم ووزر وحرام ترتكب هذه الحكومة يوما بعد يوم. لماذا؟ هذا إضرار بالناس، هذا تضييع لمصالح الطلاب، هذا تفريط في الواجبات والمسؤوليات، هذا هو الحكم الشرعي في هذا الباب. وأن تكون الفوارق كما ذكرنا تبع الشهادة، طبيعة العمل، الخطورة، كثرة العمل وقلته، أن يكون الميزان هو العدل. ربي سبحانه وتعالى قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ربي ما قالش إن الله يأمر بالمساواة. لا يعقل أنني نساوي ما بين إنسان مثلا قاري أعلى شهادة وإنسان مثلا عند الشهادة الابتدائية، ما بين إنسان يخدم في قطاع النفط ولا يرقى للضغط العالي في الكهرباء، وما بين إنسان يشتغل تحت مكيف. صح الفوارق موجودة ما بين قاضي يحكم في قضايا خطيرة وما بين إنسان عمله مجرد حراسة وراحة، صح هذه كلها فوارق، لكن أن تكون الفوارق بالعدل كما ذكرنا. الناس يرضون أن يكون يعني الفوارق ضعفا ضعفين، لكن يا جماعة الموجود اليوم رأى الفوارق أضعاف. أرانك تتكلم عليه مواطن يشتغل في شركة النظافة، يا جماعة شركة الخدمات العامة ناس تشتغل وتلقط في كناسة الناس وتتحمل في الروائح الكريهة أكرمكم الله سبحانه وتعالى، ويكدح ويلبس في القامج، وانت اللي تحت المكيف يبخ عليك هو يشمش كان في الرائحة الكريهة. كم مرتبة تخيلوا؟ مرتبة 1100 مرتب، هذا حده 1100 دينار. وجيلي إنسان ما يمشيش للعمل بكل في الجيش والله غير الجيش، ويمر عليه شهور، وعندنا قطاعات ما تخدمش في الدولة بكل، تمضي الشهور الطويلة ولا يذهبون للعمل، ويقولك فلان مرتبة 5,000 و6,000 و7,000، هل هذا من العدل؟ لا والله ليس هذا بعدل. وبالتالي نحن يعني الحل مش أن نلوم المدرس ولا اللوم غيره ونقول له واجب عليك تمشي اليوم وصفتك ونعتك وكذا، هذا مش الحل. الحل هو العدل، أقيم العدل ثم حاسب، والذي يعني يهمل عمله هذا عاقبه بما يستحقه. نعم. عبد السلام من مصراتة، ربنا يشفيه الحاج عبد السلام، يعني مريض. خلي لعلنا ناخذ السؤال هذا منصور من زليطن قبل ما نجاوبه. نعم يا منصور تفضل.
15: السلام عليكم شيخ عصام.
8: عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
15: بارك الله فيك على البرنامج شيخ عصام.
8: وإياكم إن شاء الله، تفضل. أي
15: إن شاء الله، أسأل الله العظيم أن ينصر ويخرج كرب أهلنا في غزة إن شاء الله.
8: اللهم آمين يا رب العالمين. نعم.
15: هو شيخ منصور أنا توا مصداق الكلام، توا أنا متقاعد يا شيخ وخدمت 35 سنة في الدولة ويعطوا فيها في 900 دينار باهي.
8: نعم.
15: وعندي أسرة متكونة من 9 أشخاص. توا نعم. بالله عليك يا شيخ منصور، يا شيخ عصام.
8: نعم.
15: في وحدين يخدموا 16,000 وما يديروا في شيء، ويخدموا 20,000 وما يديروا في شيء باهي.
8: نعم.
15: حتى راه بالنسبه للتعليم علق عليه راه يبي تنظيف التعليم، تو فيهم معلمين ومعلمات ياخذوا حصتين في الاسبوع بسره.
8: صحيح.
15: وبعدين قطاع التعليم فيه يجي 300,000، تو ليبيا عدد سكانها 6 مليون تستحق 7 مدرسين بهالعدد، يبي تقليص حتى هم يبي تنظيف.
8: صحيح. يا شيخ عصام. حاضر ان شاء الله نعلق على هذا، بارك الله فيك، شكرا يا حاج، بارك الله فيك. طيب إذا خلي نجيب على الأسئلة حتى لا يدركنا الوقت. إذا الحاج عبد السلام من عبد السلام من مصراتة قال أني رجل مريض ومقعد يسأل على حكم صلاة النافلة. صلاة النافلة من جلوس يسأل، طبعا هو صلاة النافلة يا حاج عبد السلام ليست كصلاة الفريضة. صلاة الفريضة النبي صلى الله عليه وسلم رتب كيفية تكون أو كيف تكون صلاة الفريضة، قال صلي قائما، هذا الشرط، يعني لابد تصلي واقف، فإن لم تستطع كان مريضا فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما صلاة النفل فقد جوز أهل العلم صلاتها من قعود، وثبت هذا في السنة. فأنت يا حاج عبد السلام بالنسبة لصلاة الفريضة كأنك تقدر توقف، أراه القيام ركن في الصلاة، لابد تصلي واقف وتركع وتسجد وهكذا. لو تقول لي يا شيخ أنا ما نقدرش نوقف، نقول لك صلي جالس قاعد. تقول لي يا شيخ أنا ما نقدرش، نقول لك صلي على جنب والله على بطنك والله على ظهرك، على حسب الحالة المتيسرة لك التي من خلالها تستطيع الصلاة، هذا في صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة فالأمر فيه سعة، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل وهو راكب فوق الدابة وهي تسير. وبالتالي أما النوافل يا حاج عبد السلام فلك أن تتنفل حيث قدرت، يعني بالحالة اللي تناسبك تتنفل ما فيش بأس. اللي صلي جالس في صلاة النافلة وهو قادر على القيام له نصف الأجر. أما الإنسان الذي يصلي نافلا على قدر استطاعته هذا يكتب له الأجر كاملا. وبالتالي سواء صليت النفل وانت جالس أو صليت وانت راقد على ظهرك، بالنسبة للنفل الأمر فيها ساعة والحمد لله. نجول سؤال الحاج عبد السلام نفسه. السؤال الثاني قال أنا لا أستطيع الوضوء، فقال أني عندي أولاد هم اللي يقومون ربما بصب الماء عليه أو يوضئونه للصلاة، فقال ما حكم جمع الصلوات حينما يكون الأولاد غير موجودين؟ أقول الصلاة لها وقت يا حاج عبد السلام، لا يجوز أن يصلي الإنسان مثلا صلاة العصر مع الظهر بحجة أنه ربما انتقض وضوءه وقت العصر ولا يجد من يناوله الماء أو لا يجد من يوضئه. لا، هذا ليس عذرا. فأنت حاج عبد السلام الآن في صلاة الظهر توضأ لو تستطيع، ما تستطيعش يصب عليك حد الماء وأنت تتوضأ، لا تستطيع يوضئك أحد الأبناء. وفي صلاة العصر ننظر إذا وجد أحد هؤلاء الأبناء يكون الحكم كذلك، فإن لم تجد انتظر، اتصل بهم، حاول أن يعني أن تبحث عن أحد، فإن لم تستطع نقول لك راجي يا حاج عبد السلام إلى آخر الوقت المختار لصلاة العصر قبل بدء الاصفرار، ولما ما لقيت حد نقول لك هذاك الوقت تيمم. ليش نقول لك تيمم؟ أنت تقولي كيف يا شيخ أنا قادر على الوضوء، نقول لك ما هو أنت الآن صرت فاقدا للماء أو فاقدا للقدرة على استعمال الماء، ما دام أنت ما تقدرش تتوضأ راجي إلى آخر الوقت الاختياري، مش الضروري، مش تخلي لصلاة المغرب، لا، إلى قبيل الاصفرار تقول مثلا أنا الآن الباين معاد هناك حد من الصغار وهو الوقت بيطلع، نقولك تيمم، تيمم في ذلك الوقت وصلي بالتيمم وصلاتك صحيحة، لأن التيمم ليس خاصا بمن يفقد الماء فقط بل يشمل حتى فاقد القدرة على استعمال الماء. نسأل الله سبحانه وتعالى يا حاج عبد السلام أن يمن عليك بالشفاء وأن يجعل ما أصابك كفارة لك بإذن الله تعالى. نأتي لسؤال الشيخ محمد من غات، قال إذا كان الإمام يسلم تسليمتين فهل المأموم والمبلغ، هو تكلم عن المبلغ اللي هو الذي يعني يرفع صوته بعد الإمام حتى يسمعه المأمومون اللي يسموا فيه الفقهاء المسمع، يقول الفقهاء المسمع، إذا كان الإمام سلم من تسليمتين فلا يلزم أن يسلم المبلغ من تسليمتين؟ طبعا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من تسليمتين وهذا أكثر في الروايات، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام وهو إمام سلم تسليمة واحدة، وبالتالي إذا سلم الإمام تسليمتين فهل يلزم المأموم الذي خلفه أن يسلم كذلك تسليمتين؟ لا، لا يلزمه ذلك، ولكن نقول على المأموم أن يتريث بحيث لا يخرج من الصلاة حتى يسلم الإمام تسليمتين، ما دام أن مذهب الإمام هو عدم الخروج أو عدم يعني التحليل من الصلاة إلا بالتسليم الثاني. فأني اللخص يا شيخ محمد، إمام سلم تسليمتين أنا أنتظره حتى يكمل التسليمة الثانية، لكن لا يلزمني كذلك أن أسلم تسليمتين، أنا مالكي مثلا. لكن هو إحنا نتكلم على المأموم، المأموم ما هو في الأصل هو بيسلم تسليمتين، معلش توادي ممكن غابت علي ابتداء، المأموم ما هو أصلا الإمام، إحنا عندنا منه اللي يسلم تسليمة واحدة، عندنا الإمام وعندنا الفذ، الفذ اللي هو الفرد يسلم تسليمة واحدة والإمام يسلم تسليمة واحدة، ولكن المأموم يسلم تسليمتين، هذا مذهبنا وعندنا حتى بثلاث تسليمات. إذن يا شيخ محمد معناها المبلغ شو بنسموه إحنا المبلغ؟ المبلغ مأموم، مأموم، والمأموم يسلم تسليمتين، تسليمة يخرج بها من الصلاة وتسليمة يسلم بها على الإمام وعلى من على يساره. نعم، وبالتالي أنا بنقول لك أن ما فيش تلازم ما بين كلمة هذا تسليمة وهذا تسليمتين. نعم.

إشكال في ذلك؟ أنت الآن وكلت ابنك على أن يودع هذا المال عنده اللي هو 500 دينار، ثم ينفق منه على الأسرة، فإذا أنفق منه فالأمر ظاهر. وإذا أنفق مثلا من بطاقته، اشترى بالبطاقة ب50 دينار واخذ منك 50 دينار، لا إشكال في ذلك، تكون أنت سلفت 50 دينار نقدا واخذتهن من نبي أو بالتحويل باعتبارك أحلت عليه البائع، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. الأخت محمد تسل على آية الكرسي، هل تكون آية الكرسي بعد السلام مباشرة أو بعد التسبيح والتحميد؟ أقول لا، تكون بعد التسبيح والتحميد. الإنسان لما يسلم يقول السلام عليكم، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يعني يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي، ثم يقرأ سورة الإخلاص، ويقرأ سورة الفلق، ويقرأ سورة الناس. هذه هي الأذكار. نعم، وثبت في أذكار صلاة الصبح وأذكار صلاة المغرب أن يزيد مع هذه الأذكار المذكورة أن يزيد كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، أن يقول 10 مرات. إذن يا أخت محمد، ذكرت لك كيف يكون ترتيب الأذكار أو الأذكار أو المعقبات الصلاة، وأن آية الكرسي تكون بعد التسبيح والتحميد والتكبير. طيب، نجولي الأخ منصور من زليطن، هو تكلم على ما بدأت به في مسألة التوحيد المرتبات، قال أنا اشتغلت 35 عاما في الدولة والآن مرتبي 900 دينار. نعم، هذا للأسف لم تظلم شريحة في ليبيا مثل شريحة المتقاعدين، ليس كل المتقاعدين، لا، عندنا متقاعدون من بعض الجهات، هؤلاء يتقاضون كالموظفين في تلك الجهات، لكن أغلب الفئات من التعليم والصحة والأوقاف والزراعة وغيرها من المتقاعدين القدامى للأسف الشديد ما زالوا يتقاضون 900 دينار، أقل من 100 دولار. يعني لو يطلع الآن أمام العالم نقول إحنا المتقاعد في ليبيا يتقاضى حوالي 95 دولار فقط أو 96 دولار، كيف سيعيش بهذا المال؟ هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية الجهات التي هي مخولة في هذا الأمر. طبعا نحن لا ننتظر من مجلس النواب ولا ننتظر يعني حتى من مجلس الدولة كلاما في هذا، فالذي يتقاضى يعني 10 آلاف يعني لن ينظر في هؤلاء، ولن يقيم هو إضرابا حتى يزاد المتقاعدون، كلا للأسف الشديد. وبالتالي فأنا أقول إذا وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعى، أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. شوفوا، إذا صار الحكومة والمسؤولون كلهم رعاه ونحن الرعية، إن الله سائل كل راع عما استرعى، أحفظ ذلك أم ضيع. هل الآن إبقاء مرتبات المتقاعدين إلى سنة 26 على 900 دينار هي من حفظ الأمانة ولا من تضييعها؟ هي من حفظ المسؤولية ولا من تضييعها؟ لا شك أنها من التضييع. وإبقاء مرتبات جماعة التضامن، الناس المرضى اللي هو من بيكون في التضامن، تجد الإنسان كفيف البصر، تجد الإنسان المعوق، تجد الإنسان الذي يعاني من الأمراض المزمنة وغيرها، يتقاضون 650 دينارا ليبيا، يعني ممكن ما يجنش حتى 60 دولار. هل هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم حفظ ذلك أم يدخل في قوله ضيع؟ لا شك أن هذا من باب يعني تضييع الأمانة
وتضيع المسؤولية

المسؤولية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يهيئ للإخوة المتقاعدين وللناس الذين يشتغلون في أو الناس الذين يتقاضون مرتبات التضامن، نسأل الله أن يهيئ لهم من الأمور ما ترد إليهم حقوقهم ويعيشون معه معيشة كريمة لائقة، اللهم آمين. نجولي بعض أسئلة اليوم. السؤال الأول والله الحقيقة طويل، هذه تقول السائلة: عندي الوالد متوفى من 2017، يعني قرب العشر سنوات، وفي اثنين من خوتي بنين فوق حوش الوالد، وواحد قسم الحوش وقعد يأجر فيه لغيره، وواحد خدي جنان وبني فيه محل، ولما احنا نتكلموا عليه حقوقنا قالت يرفضوا، وقالت أيضا يعني احنا البنات غير راغبين في الرجوع للمحاكم. شوف العبارة، قالت مازال شاريين خوتنا. هذا للأسف الشديد مما عمت به البلوى في مجتمعات المسلمين، ظلم البنات. الله سبحانه وتعالى الميراث لم يترك أمره لنبي مرسل ولا لملك مقرب، بل تولى الله جل جلاله يعني قسمة هذه الحقوق، فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات. فإذا صح هذا السؤال، نحن نقول إذا صح، يعني انظروا ظلم هؤلاء الذكور، جولي حشبوهم، ابنوهم اثنين فوق، يعني اثنين شقق فوق، وواحد جاي لنص الحوش أجرة وياخذ فيه جارة لنفسه، والآخر جاي خديه جنان وخديه كذا ودار فيه محل. هذا من الظلم، هذا من التعدي، هذا من الإضرار بالورثة، هذا كله حرام. وهذا المال الذي يأخذه الأولاد من إيجار نصف البيت ومن إيجار المحل هو من السحت ومن الحرام. لماذا؟ لأن فيه أكلا لحقوق الضعاف. من هم الضعاف؟ النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج في حق الضعيفين. إيش هم الضعيفين؟ سماهم الضعيفين لضعف حالهما، المرأة واليتيم. وبالتالي هل يجوز الآن يموت الأب ويقعدوا؟ لا، ما همش قاسمين. الأولاد مبحبحين في الحوش وتلقاهم يلقطوا في الزيتون كانوا عنده، ويحصدوا كانوا فيه زرعوا غيره، ويأجروا ويحصلوا في المدخول وفي الغلة وغيره، والبنات يراجن بهي أخوتنا، يلمح: انت كيف مش عندنا حق احنا؟ تمشبونا فلان؟ ما فيش كلام. العام الأول الثاني الثالث وبره هكذا، ولما يتكلم من البنات ينوضولهم لولده بسبع لسانات للأسف الشديد، وواحد يقول احنا اللي خدمنا، وواحد ارضوا باللي يعطوه لكم خوتكم، وتطلع الام هذيك تعطي حق الفيتو وتقول انا اللي خاصم صغاري مش مسامحاته. هذا كله من فعل الجاهليه. اما لو كان اولاد المتوفى ممن يرقبون الله سبحانه وتعالى ويعرفون عظم ما ذكره الله بعد ايه الميراث، ربي لما كمل ايه ميراث شي قال؟ ترى قال: تلك حدود الله. تلك حدود الله، ومن فالله يعني بين أن هذه حدود الله، ومن يتعد حدود الله، ربي شي قال الذين يتعد، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه في آية أخرى هذا. وبالتالي الحكم الشرعي في مثل هذا الأمر، لما يموت الأب خلاص الأولاد يجمعوا البنات ويقولوا: هذا البيت بيت ميراث، وإحنا بشني بترجونا نسكنوا فيه لنبنوا، هيا نشوف الأجرة كم وندفع الأجرة. هيك الأصل. البنات لما يشوفوا كلام طيب من إخوتهم على طول ما يقولونش لا، يقولون: والله إخواتنا رجونا إحنا أو نبنوا وكده، لكن نحسبوا الإيجار خلاص بكم إجرة البيت؟ بألف دينار. خلاص أعطي لكل وحدة من البنات وكل واحد من الأولاد حقه. نعم، والمسألة هذا إذا كان بالتراضي. إذا لم يكن هناك تراض ولم يمكن قسمة البيت، فلا مفر ولا مناص منين؟ من بيع البيت، ويقسم على الفريضة الشرعية. لكن الآن الولد الذكر بيقعد في الحوش وما يبيش يطلع وما يبيش يدفع الإيجار وما يبيش أخته تكلمه ولا تدوي معاه، ويبي أمه توقف يعني تقعد له زي الجندي اللي يتكلم من إخواته يعني تلطمها وتقول تنت عليها وتهزبها بهي لمتة. يا أخي أني سبحان الله نبي الناس الظلمة في الميراث لما يمر في آية الميراث كيف يقول؟ بس الذين يظلمون خاصة حقوق النساء وحقوق الأيتام لما تمر آية الميراث كيف تدير أنت؟ يعني هل بتنقزها؟ تنقز الآية تمن كل هذا يوصيكم الله، وين تهرب؟ هربت منها في أول سورة النساء، أراه بتلقاها في آخر سورة النساء.
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وتسمع وهكذا. وين بيمشي الإنسان؟ والله الشرع يعني بيّن الحقوق، والناس إذا الخصومة تقع، وكل إنسان فينا يحب الخير لنفسه، هذه طبيعة في البشر. ولكن إذا احتكمنا إلى شرع الله وحكمنا العالمين بشرع الله سبحانه وتعالى، فإن الخصومة تقل تقل تقل حتى تذوب، ويعطى كل ذي حق حقه. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، هذه آية الميراث. وبالتالي احنا جاوبنا على سؤال الأخت هذه، فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالهم. انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى له المنة والفضل، وما كان من خطأ وقصور فمن تقصيري وجهلي وقلة زادي، وأبرأ إلى الله تعالى من، حتى ألتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM.
2: إذا الأخ هذا يسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفية. قلنا أن الذهب ورد في الشرع في الأحاديث النبوية أن الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والفضة بالفضة كذلك. إذن هناك خصوصية للنقود أو للذهب والفضة في بيعها بعضها ببعض، ما نتكلموش عليه شراء السلع بها والأمتعة، هذاك عادي يتأجل الذهب والله يتأجل الفضة والله النقود ما فيش بأس، لما نبيع بها أمتعة، نشري بها ملابس، نشري بها مواد غذائية، نشري بها أي شيء آخر، سيارة أمتى ما تأخر المبلغ المالي ما فيش بأس. لكن لما يباع الذهب بالدنانير أو الذهب بالفضة أو الفضة بالدنانير، أراه هذه لابد فيها من التقابض في مجلس العقد، أراه لما العقد يتم بالإيجاب والقبول، أبيعك هذا الذهب بهذه ب5000 دينار، أبيعك هالخناق هذا ب6000 دينار، وهكذا. إذن هذا لابد فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، يدا بيد. إذا كان جنس واحد لابد فيه من التماثل والتقابض في مجلس العقد، إذا كان الصنف واحد ذهب بذهب والله فضة بفضة لابد فيه من التناجز والتماثل، وزي بعضها لازم يبدأ الذهب اللي هنا زي الذهب اللي هنا، والفضة اللي هنا زي الفضة اللي هنا، لكن بنبيع ذهب بفضة والله فضة بذهب لا ما فيش تماثل هنا، ما عادش بنقول الجرام بالذهب ينباع بجرام بالفضة، فرق واجد. لا، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد لابد أن يكون يد بيد. قلنا إذن شراء الذهب والفضة بالخدمات المصرفية بالتحويل بالبطاقة بكذا لابد أن يكون هناك تناجز في القبض. كيف؟ هنا القبض مرات ما فيش قبض حسي، في قبض حكمي، يعني تقديرا أنه قبض. كيف تقديرا قبض؟ معناه أنه دخل في حسابه، معاش يمكن أنني يسترجحن للزبون لما حطن في حساب صاحب المحل متاع الذهب، وهو صاحب المحل أعطاه الذهب في ذا، وهداك حول له على طول المبلغ دخل في حساب صاحب المحل، فهنا نقوله خلاص حصل التقابض والتناجز، يبقى ما فيش شي مشكلة إن شاء الله جائز. لكن إذا حصل تأخير، أما إحنا نتكلم تو بالشيكات، الشيك لما أنت بتجيب بتوقع على شيك وبتشري به اخناق ولا بتشري به حديده والله اساور والله اي شيء مهم ذهب، اراه بتحتاج انك انت بتمشي للمصرف بتتفق في الاول بتدير عقد مع صاحب المحل، مش معقول بتدرج اسمه في الشيك دون ان تتفق معه على شراء يعني ذهب والله حديده والله اخناق، لا بتدير معاه اتفاق بيع، هذا عقد بيع، وبعدين بتمشي بتدير لشيك في المصرف، هنا بيقع تأخير في بيع الذهب، ما فيش تقابض وما فيش تناجز، فإذا هذا لا يجوز. لكن إذا كان زي ما قلنا إذا كان بالتحويل أو مباشر هكذا أو بالبطاقة وعند كذا مباشرة تمشي لحساب صاحب المحل، فهذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله، لأن هذا من القبض الحكمي وهو كالقبض الحسي إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
3: عندنا الأخ العم يونس قال يعني قيمة العمل في الإسلام، ويعني طلب نصيحة للبلاد، قال يعني كل البلاد ناس ما تخدمش والعمال معظمهم من الأجانب، طبعا العمل في الإسلام ليه قيمة عظيمة يعني، وقد يكون حتى يعني عبادة إذا صلحت النية، وهذا سبب لحفظ حتى كرامة الإنسان ويستغني الإنسان عن سؤال الناس، والإسلام يعني دعانا كلنا إلى السعي والكسب الحلال، والعامل المجتهد يعني هذا محبوب عند الله تبارك وتعالى إذا أدى العمل بإتقان وأداه بإخلاص. العمل راه ليس مجرد وسيلة لتحصيل رزق فقط، هذا عمارة في الأرض، مقاصد الشريعة كلها موجودة فيه، خدمة للناس، يحقق مقاصد الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى على الكسب من عمل اليد، وبين أن خير ما يأكله المسلم يعني لما سئل قال يعني عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، يعني خير ما يأكله الإنسان هو ما كان من كسبه الحلال، والمسلم يتقن عمله ويؤدي الأمانة فيه ويبتعد عن كل المحرمات، يبتعد عن الغش وعن التقصير وعن الخيانة، الله تبارك وتعالى مطلع على السرائر ومطلع على الأعمال. مرات راه عمل صغير تعظم بركته بالإخلاص، ومرات عمل كبير يعني تذهب قيمته بسبب الرياء ولا التفريط. الإنسان يجعل عمله طاعة الله تبارك وتعالى، راه العمل في الإسلام شرف ليك وعبادة وأمانة، ونبنو به الأوطان وتصان الكرامة وتنال الأرزاق. فعلى المسلم أن يخلص عمله ويتقن عمله ويبتغي الحلال. الإنسان عندما يعني يبتغي الحلال الله تبارك وتعالى يعني يبارك له ويسهل له أموره. وذكر هو مسألة أخرى، قال يعني الأجانب يعني هم من يعملون فقط، ولكن المواطنين اللي يعملون. فما هي النصيحة؟ فعلا يعني طبعا الأمم بصفة عامة ما تنهضش راهي بالأماني وغيره، لا، الناس لابد في عمل وفي عمل وفي اجتهاد. احنا لما نذموا في الكلام هذا ولما نتكلموا كلهم يقول لا البلاد شدينها وشدينها والخضرة كذا وظيفها، انت في نفس الوقت راه ساهمت في هذا. لما تترك الميدان العمل وتعتمد على غيرك في البناء وتعتمد على غيرك في الانتاج وتعتمد على غيرك في الخدمات، انت هو بهذه يعني فقدت يعني كثير من اسباب القوه، وفقدت يعني اسباب الاستقلال. العمل موش عيب ولا هو نقص في الكرامه، هذا شرف للانسان وعزه ليه. ان كان الانبياء يعني يعملون ويكتسبون، وما من نبي الا رعى للغنم، ومنهم النجار ومنهم الحداد وغير ذلك، هذا كله كان موجود عند الانبياء فضلا عن الصالحين والصحابه والتابعين ومن غيرهم. فمن الخطأ أن الإنسان راه يترفع عن الأعمال النافعة بحجة أنت ما كانت الاجتماعية ولا غيره ولا ما يخدمش فيها حد ولا أن تعب ومشقة. لا، تربي ولدك على حب العمل، على الإتقان، على تربي نبوة أولادنا على تحمل المسؤولية، ونربوهم أن راه تقدم الأوطان لا يتحقق إلا بسواعد الأبناء. ما نبدأش نركز على من خارج البلاد. الإنسان لما يزرع يحصد، ولما يجد يعني يجد. فليترك العمل يعني يعيش الإنسان معتمد على غيره. فإذا كان أنت يعني غيرك هو اللي يبني وغيرك هو اللي يزرع وغيرك هو اللي يصنع وهو اللي يجتهد وهو اللي يقرأ ويدير كل شيء، أنت يعني مش عارف، يعني أصبح دور كثير من الناس مجرد المشاهدة. يعني كرامة للإنسان في سعيه في عمل النافع، والأوطان البلدان عندما تريد أن تقوى أوطان قوية لابد أبنائها يشاركوا في بنائها، يعني لا يتركوا ذلك للغير.
4: بالنسبة للأخ صلاح من جدابية، قال فيه شخص عنده أرض والأرض هذه عليها نزاع، وهو ما عنداش بال باش يدورها، فولده قعد يقول له أرضنا وكذا. واحد قال لأبوه برا أنت يعني أسعى في القضاء وكان جبتها خودها الأرض. قالوا بالفعل حكمة المحكمة واستلم الأرض، والوالد خلاه والأهل يعرفوا أن عطيها له وهو دار فيها صور يعني حازها. بعدين بعد ما توفي الوالد الأبناء الآن قالوا له نبوا حصتنا. علاش؟ قالوا لأنها باسم بونا قاعدة باسم الأب. فابتداء التوثيق هذا وكونها باسم فلان وباسم فلان هذا أمر قانوني لإثبات الحقوق فقط، لكن راه شرعا ما دام الأب أعطى هذه الهبة لابنه وابنه قبض هذه الهبة وتصرف فيها تصرف الملاك، والأب لم ينازعه فيها ولم يعتصرها ما ردهاش. في بعض الآباء يعطيه وبعدين يأخذها منه، بدت معاش هبة بعدين خلاص ردها، لكن الأب ما ردهاش منه وخلاه يتصرف فيها حتى وفاته لين مات. فما يجوزش للأب لأخوته أن يجوا ينازعوه فيها بحجة قانونية وهم يعرفوا أنه باطل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يقتطع المسلم حق أخيه المسلم بغير حق. هو يعرف أن أبوه عطيه، لكن هو يتمسك بثغرة قانونية اللي هي أن والله الأرض قاعدة باسم الوالد. رأى هذا شرعا لا يحل له الحرام. مرات هو يمشي يترافع هو تو لو ترافع وأثبت الابن بشهادة الشهود أن أباه أعطاه وأنه حاز رأوا ما ليهم شيء أصلا. لكن لو افترضنا أن القانون حكم لهم بناء على شبهة أن هذه قاعدة على ملك الوالد رأوا هذا لا يحل لهم شرعا أن يأخذوها رأى. لكن لا بأس أن يطيب الابن يعني خاطر إخوانه، ما فيش بأس، يقولهم أنتم خوتي وهي الأرض أعطاها لأبوي، لكن أنا بنحسبكم في بعض المال باش نطيب نفوسكم به، ما فيش بأس. هذا من الصلة ومن يعني من صلة الرحم ومن البر والإحسان إلى إخوته، وهذا يعني ينزع ما في القلوب من غل ومن حسد. مرات علاش أعطاه أبوي وما أعطاناش إحنا، يقعد فيه غل عليك أو غل على والدك. لو أنت طيبت نفوسهم ببعض الشيء أنت تكون هنا أحسنت بإذن الله، والشخص اللي يدير الشيء هذا لله سبحانه وتعالى أراه ربي يبارك له في القليل فيصيره كثيرا. مرات إنسان يعني يستأثر بمال الدنيا حتى هو من حقه، لكن بسبب يقاطع خوته ويخلي في في في الصدور ضغينة بين الإخوة ويتورتها الأبناء من بعدهم، ماذا به الإنسان يصفي قلوب خوته ويعطيهم يحسبهم في بعض الشيء، يقولهم أنا شرعا راني سألت وهذا من حقي أنا، لأني أنا يعني وهبها لي بوي وأنا قبضت هذه الليبة وحزتها وفي شهود على هذا، لكن مع هذا أنا أنتم خوتي وبنحسبكم في شيء، هذا يكون كويس إن شاء الله.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الثالث من الباب الرابع من القسم الأول. وفي هذا الفصل شرع المؤلف يتكلم على أصناف وأنواع إعجاز القرآن الكريم، بعد أن تكلم في الفصل السابق عن معنى الإعجاز بصورة مجملة، والآن شرع يتكلم على إعجاز أنواع إعجاز القرآن الكريم، وقد ذكر أنها أربعة أصناف أو أربعة وجوه، وجعل لكل وجه من هذه الوجوه فصلاً مستقلاً. وهذه الوجوه الأربعة التي أولها ما سيرد في هذا الفصل الثالث الذي يتمثل إعجاز القرآن في فصاحته وبلاغته، والنوع الثاني يتمثل في نظمه وأسلوبه، والنوع الثالث يتمثل في ذكره للغيبيات مما سيقع في المستقبل، ومن ذلك بيانه في سورة الفتح لفتح مكة بعد أن رجع عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ولم يدخلوها، وحديثه عن غلبة الروم للفرس كما جاء في أول سورة الروم إلى غير ذلك. والوجه الرابع يتكلم فيه المؤلف عن الغيبيات التي وقعت للأمم السابقة أو أخبار الأمم السابقة التي قصها القرآن الكريم من أخبار النبيين والمرسلين مع أممهم. وفي هذا الفصل، الفصل الثالث الذي أفرده للحديث عن إعجاز القرآن فصاحة وبلاغة، ذكر المؤلف أن القرآن يتمثل فيه ذلك خير تمثل، وانصرف إلى الحديث عن العرب وخوضهم مضمار الفصاحة والبلاغة وتفوقهم في هذا الميدان. ثم إنه صنف فصاحة العرب وبلاغتها إلى فصاحة بدوية تتمثل في لغة وكلام أهل البداوة من الأعراب الذي يتسم كلامهم بالخشونة المطابقة لبيئتهم وحياتهم، وفصاحة وبلاغة أهل الحضر من العرب المقيمين في القرى والمدن الذين تعرف لغتهم بالرقة والنعومة. ثم بعد ذلك بين المؤلف كيف فاجأهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته بمعجزة القرآن الكريم، ولم يكونوا يتوقعون ذلك. والقرآن الكريم نزل يتحداهم أن يأتوا بمثله، وهم أرباب الفصاحة والبيان، وتكرر التحدي بالسورة وأكثر من سورة، ومن الإنس ومن الإنس والجن معا، ولكنهم لم يقابلوا هذا التحدي إلا بالتقول في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم والادعاء بأنه سحر. ثم بعد ذلك يبين المؤلف رحمه الله بأن مع تقريع القرآن لهم وردهم هذا الذي يتمثل فيه العجز بكل وضوح، ساق المؤلف مجموعة من الروايات تبين إعجاز القرآن الكريم الذي جعل كثيراً من سامعيه يقفون مدهشين ويكبرون الكتاب العزيز. وبعد ذلك يبين المؤلف إعجاز القرآن الكريم حقاً وصدقاً بما يسوقه من بعض جوامع كلم القرآن الكريم للدلالة على أن العرب عجزت عن الإتيان بمثله، وهيهات أن يأتي غيرهم أيضاً بمثله، ويتحقق التحدي الذي ظل قائماً مثبتاً في القرآن الكريم نفسه. ويزيد المؤلف شيئاً لطيفاً، وهو أن القرآن الكريم وردت فيه قصص وأخبار، وهذه القصص والأخبار كثيراً ما ينزل فيها أسلوب القاص والحاكي والمخبر عن ذروة الفصاحة. قد يبدأ كلامه فصيحاً لكن القصة حينما تطول يضعف أسلوبه. والمؤلف يقول بأن القرآن الكريم كان في كل قصصه طويلة كانت أو قصيرة في غاية السمو في الرفعة والبيان الواضح والإعجاز. فهذا الفصل ممتع ولكنه طويل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الفراغ منه. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم وفقنا الله وإياك أن كتاب الله العزيز منطوي على وجوه من الإعجاز كثيرة.
0: القرآن الكريم منطوي على وجوه من الإعجاز كثيرة. هذه الجملة الإسمية ورد فيها لفظ منطو، وهو اسم منقوص، وهو خبر في هذا السياق حقه أن يكون مرفوعاً، لكنه جاء مكسوراً لأن هذا الكسر إنما هو تنوين أقيم مقام ياء النقص المحذوفة التي لا يتأتى ظهور الضم عليها. فاللفظ في أصله منطوي بالياء، ولكن رفع هذا اللفظ لا يتحقق على الياء، وما دام اللفظ نكرة غير معرفة بالألف واللام ولا بالإضافة، فإن ياء النقص تحذف ويعوض عنها التنوين بالكسر، ويقال في اللفظ إنه مرفوع بضمة مقدرة على ياء النقص المحذوفة. نعم.
1: وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه.
0: أيضاً في هذه الجملة يقول المؤلف وتحصيلها، يبتدئ الكلام بهذا المصدر الذي هو في إعرابه يعد مبتدأً لأنه في أول الكلام، فهو التحصيل هذا تحصيلها مبتدا مرفوع بضمة ظاهرة على اللام مضاف والهاء، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. وساق بعد هذا اللفظ مكملات، مجموعة من الألفاظ مكملات للكلام، ثم بعد ذلك قال في أربعة وجوه وهو الخبر. فالخبر في أربعة وجوه: جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره محصورة، وتحصيل وجوهها في أربعة وجوه، يعني منحصرة في أربعة وجوه. فالجار مجرور في أربعة وجوه في محل رفع خبر للتحصيل، أو متعلق بخبر محذوف تقديره محصورة في أربعة وجوه. نعم.
1: أولها حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب.
0: وجوه وحسن تأليفه، أي حسن تركيبه، وكون عبارة القرآن الكريم وجيزة في موقف الإيجاز ومعبرة بكل جلاء عن المعنى المراد، هذا فيه خرق لعادة العرب في كلامها، فإن العرب عرفت بإيجاز القول وبفصاحته ووضوحه وحسن بيانه، ولكن كلامهم إذا ما قيس بألفاظ القرآن الكريم وجمل آياته فإنه لا يدانيها. نعم.
1: وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام.
0: نعم.
1: قد خصوا من البلاغة والحكم ما لم يخص به غيرهم من الأمم.
0: يعني خصوا بمعنى وجد لديهم، ويعني لا معنى لأن غيرهم من الأمم ليس لها شيء من ذلك، وإنما هم كغيرهم من الأمم امتازت لغتهم بالبيان المعجز الفصيح، وهذا لا يمنع أن يكون غيرهم من الأمم عندهم شيء من ذلك. نعم.
1: وأوتوا من ذرابة اللسان ما لم يؤت إنسان.
0: ذرابة اللسان المقصود بذلك حدته، أصله مأخوذ من ذرابة السيف أي حده، وهنا المراد به طلاقة اللسان. عرفت العرب بطلاقة اللسان وقدرتها على اختراع الكلام والتعبير عن مرادها بصور البيان المختلفة.
1: ومن فصل الخطاب ما يقيد الألباب. جعل الله لهم ذلك طبعا وخلقة وفيهم غريزة وقوة.
0: يعني جعل الله سبحانه وتعالى ذلك فيهم طبعا وخلقة، وهذا يعني أن ذلك كان فيهم سليقة، والسليقة هي نشأة العربي بين أهله يتكلم لغته الفصيحة دون تعلم من معلم. فمن المعلوم أن العرب في هذا الزمان كما هو في زمن سابق وأزمنة لاحقة يتكلمون العربية بالتعلم، وإن كان لا يخلو من وجود بعض أنواع السليقة التي ينشأون عليها، لكن العربية في عصر الاحتجاج والاستشهاد قبل 150 سنة من الإسلام وبعده ب150 سنة من ظهور الإسلام كان يتكلم لغته بالسليقة دون تكلف ودون تعلم، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب ويجر المجرور وهو لا يعرف له حكما يحاكيه، إنما يفعل ذلك بطبعه وبسليقته. نعم.
1: يأتون منه على البديهة بالعجب ويدلون به إلى كل سبب، فيخطبون بديها في المقامات وشديد الخطب.
0: يخطبون بديها يعني حاضرا وارتجالا في المقامات المختلفة، في مقام التأبين وفي مقام المدح وفي مقام الهجاء وفي مقام الفخر، كل ذلك وغيره من المقامات التي تستدعي أسلوباً وطريقةً وألفاظاً خاصة، تجد الخطيب فيهم والشاعر يقوم بإلقاء قصيدته أو خطبته بأيسر ما يكون. نعم.
1: ويرتجزون به بين الطعن والضرب
0: في مواقف الحرب، يحتاج الجنود إلى الحماسة التي تثير جرأتهم وشجاعتهم، فكان فرسانهم يهاجمون أعداءهم وهم يرتجزون، يقولون الشعر المعروف بالرجز، وهو وزن من أوزان الشعر العربي خفيف وسهل وينقاد لكثير من الناس في المواقف الكثيرة، فكان الفارس يتقدم وهو يرتجز يقول أبياتاً من الرجز ويهاجم خصمه، فيندفع غيره متأثرين بما يلقيه إليهم، وربما كان هذا الدور أيضاً لغير الفارس كما كانت تفعل الجاهلية، حيث تقوم النساء بإنشاد أبيات من الرجز تدفع رجالاتهم إلى اقتحام المعركة، فهذا الأسلوب معروف عنهم وفيه تجرئة للفارس حتى وإن كان ضعيف الشجاعة وغير مقدام. والرجز هو الوزن المعروف الذي عليه أكثر منظومات العلوم في اللغة العربية وفي العلوم الإسلامية، فمنظومات العلوم العربية والإسلامية أكثرها من باب الرجز، ووزنه مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. وبعض أهل الأدب إذا ما صنفوا أبيات القوافي قالوا هذا من بحر كذا وهذا من بحر كذا وهذا من بحر كذا من الأشعار، وهذا وهذا وهذا من الأرجاز، يجعلونه قسيماً مقابلاً للشعر.

0: ويمدحون ويقدحون ويتوسلون ويتوصلون ويرفعون ويضعون فيأتون من ذلك بالسحر الحلال.
1: كل هذا معروف عنهم في مدحهم وفي هجائهم وفي رتائهم وفي فخرهم، هذه المقامات هي من أشهر مقامات الشعراء التي ينبرون فيها للتعبير عن مكنون صدورهم تجاه غيرهم، فقد يرفعون من ذكر الوضيع وقد يحطون من شأن الرفيع وقد يجرئون الضعيف الجبان وقد يخملون ذكر البطل المغوار، وهذا معروف في شعرهم، فكان شعراؤهم وخطباؤهم بمنزلة رجال الإعلام عندنا اليوم. فما أكثر ما تعرض القضايا اليوم في وسائل الإعلام حتى يزين للناس الحق الباطل حقا ويضرب عن الحق صفحا ويصور في صورة الباطل، فهذا مشاهد عندنا، والعرب كانت تفعل ذلك بلسانها بألسنة شعرائها وخطبائها. بل يروى أن القبيلة إذا نبغ فيهم شاعر أقامت الولائم وجاءت القبائل الأخرى تهنئهم بنبوغ هذا الشاعر الفحل. نعم.
0: ويطوقون من أوصافهم أجمل من صمت اللآلي.
1: صمت اللآلي، اللآلي جمع لؤلؤة، واللؤلؤة تجمع على اللآلي بالهمز في الآخر، لكن المؤلف أسقط الهمز لأن أراد السجع، تحقيق السجع ومقابلة اللام باللام، فأسقط الهمز، وهذا جائز. ففي القرآن الكريم الكبير المتعال أسقطت الياء، وهي كذلك هنا في هذا في كلام المؤلف أسقطت الهمزة وأسقطت الياء التي هي في آخر الكلمة. واللؤلؤة تجمع أيضا اسم جنس جمعي على اللؤلؤ، فبينه وبين الجمع إنما هو التاء، بين كلمة لؤلؤة واللؤلؤ إنما هي التاء، فإذا حذفت التاء صار اسم جنس جمعي، وهذا أمر معروف في العربية، كما يقولون نخلة ونخل ووردة وورد وحاجة وحاج، فهو اسم جنس جمعي، واللآلي اسم جمع تكسير. وصمت اللآلي، الصمت المراد به الخيط، يكون مغروزا في اللؤلؤة، فمن المعلوم أن الخرز يركب وينظم في سلك، وهو ما يطلق عليه العقد ويعلق في العنق، فالصمت هو الخيط، يكون مغروزا في الخرز وفي اللآلي. نعم.
0: فيخدعون الألباب ويذللون الصعاب ويذهبون الإحن ويهيجون الدمن
1: الإحن اسم جنس جمع أيضا، مفرده إحنة، والإحنة المراد بها الضغينة، والدمن أيضا اسم جنس جمعي مفرده دمنة، والدمنة هو ما اجتمع من أبوال الإبل وأبعارها، أو ما يعبر عنه بنحو القمامة اليوم، وما يتراكم من فضلات الحيوانات وكلنا نعلم الحديث والأثر المروي إياكم وخضراء الدمن. قال وما هي رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. فالدمن موضع القمامة وبقايا فضلات الكائنات الحية، فهو مادة ميسرة لظهور النبات الذي قد يغري الإنسان، وشبه به المرأة الحسناء في المنبت السيء والعياذ بالله. نعم.
0: ويجرئون الجبان ويبسطون يد الجعد البنان.
1: اليد الجعد البنان يبسطونها، المراد ببسط يد الجعد البنان وهو البخيل الذي يده منقبضة وشحيحة. فالشاعر حينما يمدح شخصا ما في الجاهلية يغري هذا غيره بالبذل لينال من المديح ما يرفع ذكره كذكر غيره من الممدوحين. وفي القرآن الكريم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالإنفاق في الإسلام ليس من أجل الثناء والمديح في الدنيا، وإنما هو من أجل نيل ثواب الله سبحانه وتعالى. لكن العرب في الجاهلية كانت تحرص على الثناء أيما حرص. نعم.
0: ويصيرون الناقص كاملا ويتركون النبيه خاملا. نعم. منهم البدوي ذو اللفظ الجزل والقول الفصل والكلام الفخم والطبع الجزلي والطبع الجوهري.
1: الطبع الجوهري قد يكون نسبة إلى الجوهر والأصل، وقد يكون نسبة إلى جهارة الصوت كما جاء في بعض النسخ أنها الجهوري، وفلان جهوري الصوت إذا كان صوته مرتفعا من جهارة الصوت وهي شدة رفعه.
0: نعم. والمنزع القوي، ومنهم الحضري ذو البلاغة البارعة والألفاظ الناصعة والكلمات الجامعة والطبع السهل والتصرف في القول القليل القليل الكلفة الكثير الرونق الرقيق الحاشية. وكلا البابين لهما في البلاغة الحجة البالغة والقوة الدامغة.
1: مراد المؤلف بالبابين هنا طريقة الأعرابي البدوي وأسلوب الحضري العربي، فهذا له طريقته وذاك له طريقته، وكل منهما يتفنن في عرض أفكاره بما لديه من مختزن الألفاظ وأساليب العربية. نعم.
0: والقدح الفالج والمهيع الناهج.
1: القدح الفالج، القدح المراد به السهام واحد القداح، والفالج الفائز. والنهج والمهيع الناهج. المهيع هو الطريق، والناهج هو المؤدي والموصل إلى المطلوب. نعم.
0: يشكون أن الكلام طوع مرادهم والبلاغة ملك قيادهم، قد حووا فنونها واستنبطوا عيونها، ودخلوا من كل باب من أبوابها، وعلوا صرحا لبلوغ أسبابها.
1: الصرح هو البناء العالي، وبلوغ العرب في جاهليتها بلغتها إلى مستوى عال من الفصاحة معروف في تاريخها وتاريخ أدبها، حيث كان التنافس بين الخطباء والشعراء في الأسواق، ومن أشهرها سوق عكاظ الذي كان قريبا من مكة، حيث كانوا يتبايعون ويتشارون، يتبايعون ويشترون، وكانت القبائل تأتي لتخلع من كان مارقا من أبنائها عنها، وكان المظلومون يأتون للتشهير بمن سلبهم حقوقهم، وكان التنافس بين الشعراء في مدح أنسابها وأعراقها على أشده. فحتى كانت بعض القصائد الراقية تعلق على جدار الكعبة، وربما كتب بعضها بالذهب وسمي المذهبات، وبعضها سمي بالمجمهرات، إلى غير ذلك مما هو مشهود في أدب العرب. نعم.
0: فقالوا في الخطير والمهين، وتفننوا في الغث والسمين، وتقاولوا في القل والكتر.
1: الغث والسمين، الغث المراد به المهزول في مقابل السمين، وهو قول يضرب للمقارنة بين الشيء التافه الحقير والشيء البالغ الأهمية. نعم.
0: وتساجلوا في النظم والنثر.
1: التساجل هو التفاخر.
0: فما راعهم إلا رسول كريم بكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
1: أي كانت العرب على هذا النحو من التفاخر فيما بينها، والالتقاء في الأسواق، وامتداح كرامها، و رفعة أنسابها، والحط من خصومها، على عادتهم العام كله في أسواقها التي كانت حول تحيط بجزيرة العرب وفي بعض قراها في وسطها. كانوا على ذلك حتى أفزعهم خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومبعثه بينهم، وهو يتلو كتاب الله جل وعلا منزلا عليه منجما طوال مدة الرسالة.

0: نعم.
1: أحكمت آياته وفصلت كلماته وبهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول، وتظافر إيجازه وإعجازه وتظاهرت حقيقته ومجازه.
0: الإيجاز هو قلة اللفظ وكثرة المعنى المعبر عنه باللفظ القليل، وهو نوعان. نوع يسمى إيجاز قصر، وهو ما كانت ألفاظ جملته قليلة والمعنى غزير. وسيورد المؤلف رحمه الله مثال لذلك مشهودا ومعروفا، وهو قول الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة. فهذه الألفاظ الأربعة تشير إلى حد القصاص الذي هو قائم على شروط وقائم على عقوبة تنزل بالمقتص منه، فيتحقق الأمن للمجتمع جميعا. ولولا القصاص

0: إيجاز النوع الثاني منه هو إيجاز الحذف، وهو أن تكون الجملة معبرة عن معنى لكن بعض ألفاظ الجملة حذف ويدركها السامع بطبعه وفصاحته. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى في بيان إرساله الرسل عليهم الصلاة والسلام: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. والرسل لم تعد أقوامها بشيء تحمله على رأسها، وإنما هو بما جاءت معبرة عنه بألسنتها من أن الإيمان والتوحيد يؤدي إلى النجاة والفوز بالجنة. فالكلام فيه حذف وتقدير اللفظ ربنا وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك، لكن المجاز بالحذف سوغ حذف آلة اللسان، وجاءت الآية على هذا النحو على طريقة العرب في الإيجاز بالحذف. نعم.
1: وتبارت في الحسن مطالعه ومقاطعه، وحوت كل البيان جوامعه وبدائعه.
0: الجوامع يشير بها إلى جوامع الكلم المعروفة في الحديث الشريف، فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن أحاديث قصيرة تعرف بجوامع الكلم، وقد عرضنا بعضا منها وأوردنا بعضا منها في مجالس سابقة. ولكن جوامع الكلم ليست مقصورة على الحديث الشريف فقط، بل هي في القرآن كذلك. ولدي مجموعة من الآيات الكريمة جمعتها قديما لبعض طلبة العلم، أعطيكم إياها إن شاء الله بعد هذا المجلس لتدوينها عندكم. ومنها قوله تعالى: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ومنها: وتعاونوا على البر والتقوى. وسيرد المؤلف بعضا منها في آخر هذا الفصل. وقد تكلم الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن عن هذه الآيات الموجزة الألفاظ الغزيرة المعاني في أكثر من باب، حيث جعل بعضها أشبه ما يكون بالمثل، وبعضها أشبه ما يكون بالحكمة، وبعضها قوانين وقواعد شرعية.
1: نعم. واعتدل مع إيجازه حسن نظمه، وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظه، وهم أفسح ما كانوا في هذا الباب مجالا، وأشهر في الخطابة رجالا، وأكثر في السجع والشعر سجالا وارتحالا،
0: وأوسع وارتجالا
1: وارتجالا اكتب ارتحال، وأوسع في الغريب واللغة مقالا، بلغتهم التي بها يتحاورون، ومنازعهم التي عنها يتناضلون، صارخا بهم في كل حين، ومقرعا لهم بضعا وعشرين عاما على رؤوس الملأ أجمعين.
0: البضع والعشرون عاما هي مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: ومجموعها 23 عاماً، 13 سنة في مكة قبل الهجرة و10 سنين في المدينة بعد الهجرة، فهي المدة التي كان ينزل فيها القرآن، وكانت العرب تسمعه ويتحداهم الله سبحانه وتعالى في آيات الذكر الحكيم عن أن يأتوا بمثله فيعجزون ويلجؤون إلى اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر وغير ذلك والطعن فيه. نعم.
1: قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
0: نعم، هذه آية سورة يونس.
1: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله،
0: هذه آية سورة البقرة، فأتوا بسورة من مثله.
1: إلى قوله: ولن تفعلوا. وفي قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن.
0: آية الإسراء. نعم.
1: قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات.
0: آية سورة هود.
1: وذلك أن المفترى أسهل، ووضع الباطل والمختلق على الاختيار أقرب، واللفظ إذا تبع المعنى الصحيح كان أصعب، ولذلك قيل فلان يكتب كما يقال له، وفلان يكتب كما يريد.
0: ساق المؤلف هذا التشبيه: فلان يكتب كما يقال له، وفلان يكتب كما يريد، مريدا بذلك أن من يكتب وفق ما يعلمه الحق هذا لا شك أنه يقرر قواعد وأحكاما يقينية صادقة، ويكون عمله مبدعا، وهو حال كتاب الله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من عنده. والمثل الثاني ساقه للعرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهيهات أن يقدروا على ذلك، قال: كمن يحاول أن يأتي كما يريد هو بكلام مكتوب يخترعه ويأتي فيه مخالفا للصدق والحق. فمن يأتي بكلام يوافق الحق وكلام كله صدق وحق لا يماري فيه أحد، لا شك أنه أفلح ممن يأتي بهراء وكلام مفترى كما بينا في المجلس السابق من ادعاء مسيلمة الكذاب أنه نزلت عليه سورة العقعق. نعم.
1: وللأول على الثاني فضل، وبينهما شأو بعيد، فلم يزل يقرعهم صلى الله عليه وسلم أشد التقريع، ويوبخهم غاية التوبيخ، ويسفه أحلامهم، ويبطل أعمالهم، ويحط أعلامهم، ويشتت نظامهم، ويذم آلهتهم وإياهم، ويستبيح أرضهم وديارهم وأموالهم، وهم في كل هذا ناكصون على معارضته، محجمون على مماثلته، يخادعون أنفسهم بالتشغيب والإغراء بالافتراء.
0: ناكصون أي راجعون القهقرة، راجعون إلى الخلف.
1: نعم. وقولهم: إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر وسحر مستمر وإفك افتراه وأساطير الأولين والمباهة والرضا بالدنيئة.
0: كل هذه يعني أثبتها الله سبحانه وتعالى بيانا لكذبهم وانعدام قدرتهم على وعجزهم على أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، فلجأوا إلى التقول في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ادعوا أنهم ليسوا في حاجة إلى أن يأتوا بمثل القرآن. نعم.
1: كقولهم قلوبنا غلف وفي أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ولا تسمع لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
0: قلوبهم غلف يعني عليها غشاوة و قلوبهم في أكنة مغلفة عليها حجب وفي آذانهم وقر في آذانهم صمم ولجأوا إلى التشغيب على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ القرآن حتى لا يسمعه الناس ولا يتأثرون بقراءته فيسلمون. فهذا أسلوب الضعيف العاجز على أن يأتي بمثل ما في القرآن الكريم مع الدعوة إلى التحدي والإتيان بالمثل. نعم.
1: والادعاء مع العجز بقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا، سورة الأنفال. قد قال لهم الله ولن تفعلوا فما فعلوا ولا قدروا.
0: نعم.
1: ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة كشف عواره لجميعهم وسلبهم الله ما ألفوه من فصيح كلامهم.
0: كشف عواره أي عيبه، واضح أنه حاول أن يحاكي القرآن وجاء بالأباطيل والكلام الفارغ الذي لا محتوى فكري ولا شرعي له.
1: وإلا فلم يخف على أهل الميز منهم أنه ليس من نمط فصاحتهم ولا جنس بلاغتهم، بل ولوا عنه مدبرين وأتوا مذعنين من بين مهتد وبين مفتون. ولهذا لما سمع الوليد بن المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان، سورة النحل الآية، قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، ما يقول هذا بشر.
0: والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.